0: السوق
1: هذا ذنوبها
0: السوق هذا ذنوبها
1: ومه. وفي نفس الوقت نحمد الله على ألطافه ورعايته وستره إن شعب اليمني أش مستور وكذا التكافل الاجتماعي وبتجي من هنا وتسبر أمر الواحد ويغطي ويمشي يوم
0: عشر سنوات عشر سنوات
1: أرحم الراحمين أرحم الراحمين هو هو المتكفل هو الرازق هو الحي هو القيوم على مملكته الذي عانانا في هذا الصمود عيننا على الانتصار بإذن الله.
2: هيا تصدقوا بالله أننا يعني هكذا تخيلت حالة محمد بن سلمان والمستشارين بيقولوا ما حد يخرج معهم وضوف في السبعين. تخيل بيتكلموا عن الحضور صح الشعبي صح في ميدان صح السبعين وبيزيفوا له وبيقولوا له ما حد يخرج مع الحوثي قدوا مضايقين بيوصلوا الأخبار غلط على فكرة. لكن يعني ما جاء في بيان السيد عبد الملك مع بداية السنة الهجرية وأيضا بعد أيضا كان هناك كلمة يوم عاشوراء يوم في العاشر من محرم
1: أكد أن الشعب لن يصبر
2: والخطاب الأخير تخيل لو يرتبوه لو يقول بصير هذا هالمواقف الأخيرة كذا لو به مستشارين لكنهم بيزيفوا له وبيقولوا لها كذا ما حد يخرج معه كذا الناس ضايق
0: وبيصدقوا طبعا
2: أكيد
1: فرعون ما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي بيقول لهم أنا ملك أنا أكبر دولة في المنطقة وذو الزلاط والكبر
2: أنا السعودية العظمى
1: يعني الكبر قتال
2: مكاس
1: ترتوا ذلك القصة ابن ابتداء وإحنا أطفال السلحفاة والأرنب أي بتسابقوا الأرنب كان يفعل أي غير السلحفاة يفعل النعس لما شوية ويقوم ويرجع يغرف عن نطفين ما قام وقد السلحفاة زلت وهي.
2: لكن اليوم السعودية يا جماعة هي بدراهن على الاقتصاد وبتبحث عن السياحة وتشتي تأخذ يعني الدورة القدري السياحة والاقتصاد ما يحدث من موارد سياحية واستثمارية من قدر من الإمارات من كذا وتشتي تكون هي رقم واحد.
0: طيب كل هذا يستوجب عليها أن تشغل
2: تفكر عقلها. تفكر هو هذا.
0: إذا إن دل على شيء فأنا ما يدل على
2: أنه لا استثمار ولا سياحة ولا أي تطور ولا
0: لن ينعموا بشيء
1: ولا هم مستوعبين لحتى الآن ما قالهم السيد حسن نصر الله قال العقل السعودي تذكروا السيد حسن رضوان الله عليه قال العقل السعودي مش مستوعب قال مو مستوعب انه اليمني عم يصنع صواريخ باليستية وطائرات مسيرة
0: بتكون احلف لكم
1: قال بتكون احلف لكم انه بيصنعوهم قال بيصنعوا من الطلقة الى الصاروخ اليمنيين
0: تمام هذا حلم ما يصدقوا
1: وذا كمان قال لهم قال صدقوا حبيباتي صدقوا بدكم احلف لكم ها وهؤلاء ما بيصدقوش قال العقل السعودي لا يستوعب والله ما هم متوقعين ان احنا اذا ما رفعوش الحصار بشكل كامل وانه هو الاحتلال والعدوان ان احنا بنحرق لهم السعودية منظرف هم دارين معنا صواريخ باليستية وفرط صوتية ما معنا فرط صوتي ما تسترش اي منظومة حتى ثات او مقلع داود ما يسمى او باتري ما تستر سرعة يعني ما
0: تقدر أسرع من
1: يعني ساعة النجم الثاقب ينزل ما يستوعب شيء صاروخ الدفاع الجوي
2: يعني عملية توازن الردع والعصارات اليمانية غير أجي عملية
1: ذاتين غير أعظم بإذن الله
2: كانت توصل الفرد صوتي في 7 دقائق إلى عمق العدو أيوه.
1: فأنا أقول لك حاجة هم دارين معنا
2: ما يكمل الصرخة مطلقة صاروخ الله
1: مش بس أقول لك أنا هذا أشي الله أبني كلمة مش متوقعين يعني ما تقدروش تقنعون ان احنا ناويين من صدق خروجنا يوريهم ان احنا ناويين من صدق وعملياتنا اكبريهم ان احنا من صدق ومعسكرات تدريب وحشت الى المعسكرات والى الجبهات ونشيع شهداءنا وحملات انفاق ووقفات ونكف والله العظيم لو نطحن العصوب ونطرحن في وجود الصواريخ ما نستسلمش ورحم الراحمين عين صرنا ارحم الراحمين ان الله يحب إن الله إذا يضرب بيحب واحد مثلا لو السيد عبد الملك ولا الرئيس ولا بيحبك أنت حرام لا تخطب معنويات ومن أبو السيد بيحبك والرئيس بيحبك والرئيس الأركب بيحبك يعني أشخر لك كل شيء إن الله يحب مشاعر إن الله الذي له ملك السماوات والأرض الذي له جنود السماوات والأرض الذي له خزائن السماوات والأرض هذا لمن كان يؤمن بالله بعضهم بيقول أنا مؤمن إن الله ملك لما تقول له خلاص قال الله تفعل كذا ما يستطعش إذا مش أنت كافر ولهذا السيد قال من كان يؤمن بالله فليخرج في هذه المسيرات ليش معنا يعني أنت عاد خرج وأنت راكن على الله واثق بالله عديت الذي استطعت وما قال السيد عبد الملك بما عدينا وما بات معنا وما سيصبح معنا في المستقبل هو مش السعودي مش مستوعب ان احنا عنحرق بهالدنيا. سمع
0: ان الله يحب
1: الذين يقاتلون في سبيله صفا. ما معنى صفا؟ مش ضروري يكون قصد الطابور، لا لا صفا تنسيق، كلموا واحد قايد واحد، خرجوا خرجوا، اطلعوا اطلعوا، قفوا قفوا، انهموا انهموا، ثبات. قال انا السيده خرجوا اخرجوا، مخرج الشعب بكله نخرج الشعب ان انا لو انا مرتزق بين تخيل انا اخزن هكذا يومي واتفكر في شيء هذا لو انا مرتزق والله
2: الحراف
1: ماشي ماشي من الحراف مش من الحراف اي مرتزق انا ذا حينه اخي انا يمني اتفيني اي مرتزق مثلا اقول لك انا حميد الاحمر يعجبه الهنجم والدول اين عد بهنجم الا مع العوذي الصدق الصدق أن عب هنجم في الحشود المليوني لا مع العوذي أن عب الصواريخ في المنطقة قوية تحن ودرعت وتغلق البحر والمحيطة مضى إلا مع العوذي
0: ما نجعد بيتحدى الأمريكي والإسرائيلي
1: وعظفهم إلا العوذي أنعد الحرية تخرج وترتع والله قلت لك أنا قبل أسبوع ونص خطي في شارع حتى أنا كان معي مشوار
0: ما كنت حدى
1: لا قلت لك خطيت عنده واحد من خبره أخزن جعلان خزن أيه أيه. طبعا مش من الزهر قال بعدها والله العظيم بعدها يقول لي صاحبي والله يرعاه أخي وتاج راسي وبيسوق وأنا جنبه معقف أنا سيارة
2: أخونا كلنا
1: بعدها بيقول لي قال بدي بسرعة أستاذ حمود قلت ما بدي بسرعة بسرعة على أمينة كان وبالمراية بسرت سيارة مرسيدس فوقها فتاة يمنية عزيزة الشامخة بينها أنيقة بالكذا والنيش والبلطو الكم هنا نازل لها نص ذراع هنا ما بنحاكي شو حرام ولا حلال بنقول لك ما اللي حصل وفوق سيارة وفاتحة أغنية والبلطو حق الكم لها هنا نص يدها ساعد باين وبلايزك ذهب من هنا لهنا والخواتم وهي بتسوق قلت أنا اشتحاكي من منظور شرعي حرام ولا مشو كأننا برد لك من هذا بتبسر على أمان بتبسر على أمان قال والله العظيم انهم دارين بالنعمة اللي احنا فيها خاطية وهي في امان الله دارين ما حد من ابوه يحاكيها لانها في مناطق سيطرة هؤلاء المؤمنين خاطية بذهبها بسيارة تامة ما حد يقول لها محمد ابوه يقول لها من تعالى
2: نعمة
1: بتبسر على
2: يحمد والله
1: اين عد امان الله هنا قصي انا لو انا مرتزق يا اخي مع السعودي
2: خلصوا مال جنابي قوة
1: بيتولي 1000 ريال سعودي واصطرف بها واقضي بها جي هنا وايت
2: حميد الاحمر في السعودي بزن فرد
0: بزن ايوه
2: مرسل ولا تخلك لا مرحل
0: مصري طيب المرتزق ايش بيدور مال العزه والكرامه وانتزاع حقوقنا عاد يدي المال
1: والله
0: بتدور هنجمه بتدور هنجمه والله ما اعظم من هنجمه اليمنيين وما هو الموقف اللي احنا فيه مع سيد القائد انا ما قلت اين عاد الهنجمه وين عاد ما بيقولوا الزنط اذا قلنا زنط لكن يعني مش من باب يعني الكبر والكذا لكن فعلا اليوم اليمني المرتزق مع الأسف في الخارج عندما يقول له من أين أنت يقول أنا من اليمن يقول اللي بتضربه إسرائيل ومرتزق يقول أيوة نعم أنا مع
2: أيضا ما جاء في بيان المجلس السياسي الأعلى لو لاحظتوا أنه قال هكذا أكد أن الرد على العدوان السعودي سيكون مماثلا ومباشرا
1: ما عبش يعني قصير كانوا يا شعبنا جريمة هنا ولا وجع عن وجعهم سعمه 3 مرات
2: يعني بالله عليك العالم هو بيقرأ هذه البيانات بتوصله عبر الأخبار الكذا ما هي المسألة هنجمة أو أن السيد عبد الملك يقول سيكون الرد شاملا يعني ما عبش
0: رجل القول والفعل
1: كان نحن نعتمد الفعل قبل القول
2: يعني ما عبش ما نجرب فيهم
0: يعني المرحلة القادمة بالمختصر إذا ضربوا مطار صنعاء ما هنضرب إلا مطار الرياض هذا يكون في علمكم
1: وضارب
0: يعني إذا دنوا مطار صنعاء بأربع غارات إحنا عنصف مطار الرياض
2: تذكروا
0: إذا استهدفوا ميناء الحديدة كل الموانئ السعودية عن استهدفها حصار علينا حصار عليهم بر يحاصرون بحر أنا حاصرون بحر
1: رفعوا رفعنا
2: أنتوا لاحظتوا
0: أدوا حقنا سلموا أذيتنا
1: يعني نستعد نشمر حرب عن دخول حرب كبيرة يا شعبنا اليمني نستعد ونتوكل على الله وعنشل حقنا
0: والحرب هذا ممكن ننتصر فيها بدون ما نطلق
1: طلقة واحدة
0: بالخروج اليوم
1: فعلم ما في نفوسهم فأذابهم فتحا قريبا.
0: بس كلام عظيم. احنا حاربنا واطلقنا الصواريخ الفرطة الصوتية، وأنثلك أجر المجاهد اللي اطلق الصواريخ واللي حارب واللي اطلق الرصاص واللي واجههم بخروجك إلى ميدان السبعين.
1: قطوة بس، قطوة بس، قطوة بس.
2: قد احنا اليوم
1: ما نخرج لما يقول كمل بيان المسير إلى آخر كلمة. يعني قصتينا بعضهم من أجل الزحمة، وأنا بعض الحين بيجي إحنا نعيد تقرير اشتل اليوم. طبعا متحكى عن مسيرات المليونية، مسيرات التحذير والنفير غير المسبوقة. أنا مثلا كإعلامي مراسل قناة إذا خرجت مع الحشود بين تأخر ووقت النشرة الساعة 5:30 أحيانا 7:30، يعني إحنا بتلحق نسخ المواد، إحنا تمنتج، إحنا نسجل تقرير، إحنا تقطع المقابلات، بنضطر أحيانا نخرج قبل اليوم مش أجلس، لازم طلع تقرير. أنا بنقول لكم، أتقول هو ذا قلت الإعلاميين يشتغلوا، بنقول لك أنا يا سيد الناس يهمني كيمني كمواطن مش كإعلامي. اليوم نجلس نخلي اللوحة حول يحسوا أن احنا صفان كالبنيان، يحبوا الذين يقاتلون في سبيلي صفان كأنهم بنيان مرصوص. اليوم نجلس ثابتين ساعة الجبال، لأنه اليوم بالذات محمد بن سلمان عيتابع الخليج عيتابع ترب، والله العظيم الذي لا إله إلا هو، أنهم عيفتحون باشر ويبشروا المسيرات اليمنية.
0: وأقول لكم حاجة، اليوم الخروج رسالة للسعودي، والله ما هي للسعودي بس، إنها للإماراتي وللإسرائيلي وللأمريكي وللبريطاني ولكل من سيفكر في أنه يعتدي على اليمن. يعني اليوم قد نحسمها من كل الجهات، قد نحسمها لكل السنين القادمة. اليوم حسم بمعنى الكلمة للأمريكي عشطة مرة ثانية يواجهنا، مع أنه السيد قال إحنا مستعدين لجولات حتمية قادمة، يعني وإحنا جاهزين. بس اليوم والله لا نرهبهم، لا نرهبهم، لا نهز عروشهم بالخروج بالأصوات الهادرة.
1: أيها الهتافات القوية،
2: الدخول القوي، المعنويات والعنفوان والإيمان،
0: الأوالي مرفوعة
1: مع كل هتاف،
0: الجنابي
1: أي لا مع كل هتاف، لا تتكيسل، ارفع الآلي، ارفعه، ارفع البندق، ارفع المسدس، ارفع الجنبي، ارفع الصميل. لا الذي اكتب لوحة اكتب خلوا الدنيا الذي ما بش يمني ما بش مع الجنبي، صيفاني مشي صيفاني ما بش يمني ما بش مع الجنبي، الجنابي تخرج خلوها دبرك الساحة كلها دبرك مع الشمس دبرك هكذا.
0: ساعة ما حق الليل كانت الإضاءة حق التلفون، اليوم الجنابي الشمس تعكس عكس بإذن الله. حفظ الله ربنا لك. أول عندك الآن وبعدها مكالمات بدون مذيع 01-282-005، ما عنقاطعكمش، عنترك لكم مجال ونستقبل فيها مكالمات بعد المكالمات. اسمك، مكان اتصالك، من فين اتصالك، ورسالتك النارية، رسالتك النارية. عن حشد، لو ما احنا بس نشي نحضر المسيرة لا نحشد لكم لا وقت المسيرة.
3: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد، بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد، وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة، مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر. الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب

أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية. إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفترة مفتوحة مباشرة وعلى الهواء فترة التحضير والنفير مستمرة معكم عبر كل الإذاعات المرتبطة بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. تحضير ونفير هي جمعة أعلنها السيد القائد ودعا إليها الشعب اليمني، وبالتأكيد هناك استجابة مليونية بإذن الله. نافذة التواصل مكالمات من المستمعين بدون مذيع، اسمك ومكان اتصالك ورسالتك عبر رقم البرنامج 01-282-005
1: 282-005
0: مسبوقا بصفر واحد
2: 01-282-005.

الله بالخير. عفاد صديق سعودي أمني وصف الله أمينكم والله أن يرفع ذات السعودي هذا ذات وما رجل من شخصه. وإحنا جاهلين مستعدين أقسم بالله لو قلت السيد الآن لم تحقق الآن وما أبو صديق السعودي وما مرابط من جسد العسكري وما نقول الحقيقة التي تقول ما فوق نبجي به تقص جامل الوائل في نبات وين رضيه أمضي بنا في الدم هذا واصل دين دخل أباد حتى نحن وليه حيثنا تدهن داتي ندعس المسلمين وضحنا لقديه والله ممضي على الحيدة بوك شعر حوله يجهر التديه في دك بواك حتى الشراحي في بحر الأحمر جد على البذرية من هو إسرائيل نهج وضاشي يبداح دك مشروع زرع عسكرية مضاحد عشر عام وانتهت ما وماخذ من سويت المسيحية قلنا عمل الجمارات يدرك وانت وين في الاستاذة في الديدي رجال حيدرية ما بينا في راس مسلمان في تنزح الاستيحاد فقدوه قليلة الشعب واحد الكلام عن بيته عارف من ربه من هنا بيه من سوته هنا سعيه هو يعجل على حياته ذلك المنجة حبت رجال الله في القبائل وجيش بالدرس العصية عصية حبت شارع كان أقوله أصبحت قفة والعربية تفية واضح وعدى لي منا قلنا يا ابو تروح الدنيا دقي حد الحرارة وزاد الدنيا يكون توصال وحدي عدوان قاسم كان الحبي يسلم قلت مدرس عملي كيف واجهتني ما حضر الله اللي هو يحله إذا النصارى في الحرب تغني وإن العوضة في عرض منه قضت عليكم قلب جرام كلي وكلكم تعملوا من حجه مستهد بيه وكلي أتنبيه أسمع عاقبة في الحجه

يا صايد يا صاحب القول الشديد لبيك ثم لبيك يا شم العذاب بالدمانك تص من دم الشهد ونسقى يا نسعود من كأس الرداء. قلت يا صاحبي يا صاحبي قلت يا سيدي يا صاحب القول السديد لبيك ثم لبيك يا شم العدالة بالدمانك تص من دم الشهيد ونسقى آل سعود من كأس الرداء. ابشر بعزك يا علمنا واحتزم نأتيك لو نزحف على حتى السيوف من هو معارض بالسماء ما ينهزم. والقدس يبشر يوم تتلاقى الصفوف. سلام ربي على ابن رسول الله صلوات ربي عليك يا سيدي عبد الملك. روحي ومالي وأولادي فداء من شعر رجلك الطاهرة. أنا الجريح الكثيف أبو عابد ردمان وعير من بني مطر أقول لسيدي عبد الملك يا ابن رسول الله ما أغلاك وما أعزك علينا نحن الجرحى. نفديك بأرواحنا وأموالنا وأولادنا نفدي أحذيك الطاهرة. شعر من شعر رجلك تسوى العالم بأكمل. السلام ربي عليك العالم بأكمل. افتداء لك يا أمير المؤمنين يا ناصر المستضعفين يا قائد الأمة العربية والإسلامية يا قائد العالم أنت. سلام الله عليك يا ابن رسول الله ما أغلاك وما أعزك. والله لا ناكل السعودي أكهال. والله لا نمحي أرمكم من على الوجود. والله لا نمحي آل سعود من على الوجود. بعد غطوهم بيننا بإذن الله تقرح حرب لكن لازم بقي واحد نطر قضاء نطر رمات في الجو لن نتراجع فهيهات من الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام هيهات من الذلة. لبيك يا ابن رسول الله لبيك يا أبا جبريل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السلام عليكم.
1: كذاك على الهواء. احنا قلنا مباشر بدون مدرعك. ها يلا اسمك والمحافظه ورسالتك احنا بنسمع والشعب اليمني.
2: انا قطع بضاقه.
0: حميد علي عبد الوالي من محافظه حجه مديريه خيران محرق. نشكر سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي ونقول له يا سيدي انت تاج فوق رؤوسنا ان شاء الله. ومن هنا ومن منصتكم الحراح العظيمه ندعو الشعب اليمني جميعا صغيرا وكبيرا الاحتشاد غدا الى كل الساحات السبعين وكل الساحات وفي المحافظات للخروج المشرف والرد على المتشدقين والمرتزقة الذين يشككون في ولائنا. فنحن ان شاء الله سنكون عند حسن سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي للخروج المشرف ويكون عظيما عظيما بإذن الله. وأنا أدعو كل قبائل اليمن بداء الله وبداء القبيلة وبداء الأخوة والمحبة لأنه غدا يوم الحرية، غدا يوم العظمة، غدا يوم الكرامة، غدا يوم الشهامة، غدا يوم التحدي، وبعده سيكون هناك ردا وستكون كما قال السيد سيكون لنا كلاما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.
2: من خيران المحرك
1: حجة
2: حجة سلام الله عليه بيغوروا في قدر
1: أو مات
2: قد مات بيغوروا على موال قالوا كيف أي مثمر ثاني أحمود
1: قصي لهم حق لنا حق الخليج ومين موت مرة ثانية
3: ليش
2: ما من الزلط
1: نعم زلط
2: قالوا تهديد واسع يلزموا البيوت لا حد يخرج الشريج قارب في قطر
3: في قطر
2: بلحين هذا الساعة
1: ولو حد خارم صاروخ ولا
2: أي شيء قروبة
1: أقول لك قلهم في قطر يخرجوا معنا اليوم يخرجوا
3: والله
1: تحرروا من السعودية حرام الناس عفوا فوق الخليج بقول لك
3: والله من بيدر والله
1: لا بل احنا في الجزيرة العربية حرام
3: والله ان الخليجيين كلهم دول الخليج انها مرعي احنا ننتصر على السعودية والله
1: ولدي بيحبوا الزلط قوي من المرتزق قال السيد عبد الملك المرتزق ليش بيوقف مع السعودية بتقتل شعبه وبلد من اجل الزلط قال انت ستنال من ثروات وطنكم الخير الكثير قال في وطنكم اكثر مما ما في تشلوا من زلط الارتزاق فعلا قصدي اقول لكم اذا ما نغر من بابل ها غرباني بينكم ما حد سمعنا اذا دخلنا في حرب مع السعودية قدر عدت زلط خيرات والكويت عيد تبزوات خيرات هي
4: تحرك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقول لسيدي عبد الملك نحن الذين روحنا تفتيك يا قايدنا ابشر بعزك سنخرج اليوم إن شاء الله بالملايين في مختلف الساحات ابشر يا سيدي وعيني قد دعيت ورجالك سيلبون هذا الخروج ورفض استمرار العدوان والحصار يوم الجمعة إن شاء الله في ميدان السبعين هكذا هي الخروج زي سنخرجها أبناء شعبنا يعلمون أصواتهم وبلادهم في وجه كل الأعداء السعودي وغيره فهذا الخروج هو خروج لأبناء شعبنا وعلى أبناء شعبنا لا يخذلوا السيد عبد الملك. السيد عبد الملك بذل بروحه وباهله وكل من في حياته لأجل هذا الدين لأجل هذا الوطن ولأجل هذه الأمة التي تعاني من ما يتآمر من الأمريكي والبريطاني والصهيوني يتآمروا على الأمة الإسلامية. لكن إن شاء الله مع المقاومة ومحور المقاومة الذين سيبترون الأيدي ورقابهم أجمعين هؤلاء أعداء الله الذين يتهمون الضحية ويبرون الجلاد هذا الزمن خلاص ما فيش الآن أضرب وهرب والله سيدفعون الثمن والله سيدفعوا له ثمن كان من كان. السيد عبد الملك رجل قول وفعل، رجل قول فعل. نحن واثقون بعض الله في سيدي ومولاي السيد عبد الملك، لا هو ضمع في هذه الدنيا سواء أن يرضي الله ويرضي هذه الأمة. نحن لا نخذل السيد عبد الملك، فنتحرك جميعا إن شاء الله اليوم بصورة مشرفة يرضي الله ويرضي رسوله ويرضي سيدي عبد الملك. سيدي عبد الملك احنا على هذا الشعب، احنا جهاد الشعب، ما هو طمع في الدنيا سواء أن يرضي الله. فهذا نداء لقبائل وعبال ومشايخ اليمن جمعة أن يخرجوا إلى ميدان السبعين، ميدان العزة والصمود والفخر، الذين رفعوا بنادقهم في وجه الأمريكي والبريطاني والصهيوني. يا عيباه الذي معكم، يا عيباه يا عيباه، معكم علي القلماني. لكل والتحية لكل من خرج، التحية كل من خرج سيخرج اليوم. وهكذا يعني اليوم جمعة التحرير والنفير، هذا رسالة للسيد عبد الملك، قال خلاص نهاية الفاصلة الفاصلة الفاصلة الآن. والتحية لكم أيها الأحرار، أيها الصامدون، أيها الأوفياء الذين ستخرجون في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي يعني الذي سيتركب حتى الأمريكي وسيتركب الصهيوني الخروج المليوني هذا، وسيبسر الخروج، وسنرفع بنادقنا، سنرفع أصواتنا في وجههم. هؤلاء آل سعود أو غير آل سعود، الأمريكي أو البريطاني أو الصهيوني، بتأتبناهم وسوف نأتبهم أكثر وأكثر، ومطار بمطار ومينا بمينا. ما أحكم السيد عبد الملك، هذا حكيم حكيم حكيم سيدي عبد الملك، حكيم سيدي عبد الملك يا رجال.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. معكم علي شوقي مكين إصلاحية الروضة محافظة صنعاء. أتمنى أن تسمعوني جيدا. أولا يا سيدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظك الله ويؤيدك الله بنصر، أرواحنا لك الفداء. والله إن عيني دمعتا عندما سمعت كلمة روحي لكم الفداء، فنحن لك الفداء. بسمع درامي تحشيدي، أتمنى أن ينال استحسانكم. الولد دخل إلى أبيه، أبوه شيبة فهو شيء من لا يسمع. يا باه مساء الخير يا باه. ما لك ما تقول يا ابني؟ أرفع صوتك يا باه. أقول لك مساء الخير. مساء النور يا ابني، كيفك يا باه؟ بكرة ما نشبايكم دكان. لما يا ابني؟ لما ما نشبايكم دكان يا باه؟ بكرة حنم أنا مسيرة. ما هي مسيرته؟ ما أنا مسيري شن نخرج كلنا، كل اليمنيين شن يخرجوا شرقه وغربه وشماله وجنوبه، كل مناطق محررة. ولا تستبعدش حتى مناطق محتلة يمكن أنهم يخرجون من أجل انتزاع حقوقهم من سعود إذا كلب ظالم كافر فاجر. يا ابني بس يا ابني مدكان من فيه؟ يا باه مدكان وخير مدكان كله في سبيل الله. الله يقول انفروا انفروا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ننفر كلنا يا با، حتى انتشب الزكم آية. يا ابني كدني شيبة ما أقدرش أمشي. لا يا با لا، أنت أول الناس يطبوهم أهلا، كلنا شنجات في سبيل الله. وأتمنى يا با غيرك ومثلك إنه كلكم تقفلوا دكاكينكم وتهبوا يومه لله ومن أجل الله، من أجل تحرير هذا يوم التحرير. يا رجال مش نكونش أنت مستواتك كتب سيد بنا. والله يا ابني إن كلامك، احنا وندنا زمان كده عمري فوق 80 ومسعودي دا يستقبدنا ويشغلنا عنده، وحتى ما يهبلنا الشكانة كنا في السعودية كده يا ابني يذبلنا عذاب. وجاء اليوم اللي احنا نتحرر فيه يا بح، وجاء اليوم اللي للآن والدي والدي مسعودي. هيا يا ابني الله معنا الله معنا. يلا يا ابن نصرخ الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
1: النصر للإسلام.
0: التحية لحمود شرف وعبد الله الحيثي وكل من يسمع لي شوقي مكين، ودعوا لي بالفريق.
2: حياك يا شوقي، حياك.
3: الله يفرج عنك. مسند الكمين.
4: شوف شوف التنوع الجميل هذا، الشعر، الدراما، الرسالة المحفزة،
3: سردية جميلة.
4: يعني موجود. شعب والله العظيم.
2: تطرق الى موضوع مهم فعلا، اصحاب الدكاكين يخرجوا.
4: وانا اقول لابناء شعبنا، شوف احنا واتتنا فرصه، وهو القليل من ابناء هذا الشعب اللي واتتها فرصه. ايما كان مطار صنعاء مفتوح رحلتين في الاسبوع نحو جهه واحده اللي هي الاردن. الحمد لله على العافيه، يعني واحد يحمد الله حتى لو ما سافرش هو بخير نعمه في ظل الحصار. أنا مرضت الحمد لله في فترة من الفترات، مرض وكانت بحاجة عملية ضرورية، جالي نزيف في الحبال الصوتية وبعدها اضطريت أخرج لأنه كان العملية حساسة. أنا صرنا قالوا الهند، كان بالرحلة للأردن، رحنا للأردن تعبثوا بنا شوية في الأردن تمام. أقدك داري ليش؟ بس عندما تنقلنا طبعا كملت رحت الهند، وبعدين جاءوا معي عمل، كلفت بعمل رسالة يعني الى حر العالم. وصلنا بعض الرسائل، رحنا لسوريا، رحنا للبنان، رحنا لتركيا، رحنا ل الا لاحظنا يا اسيد الناس احنا سافرنا من قبل قبل ثورة 21 سبتمبر. ما اليمني تجلس سانكة عز الله. انا بتحكي عن نفسي، اليمني يجلس على الكلب ترانزيت، ينزلون الناس في المطار، ينزلوا المطار يشوفوا المطار، يشوفوا السوق الحرة في أي مطار. أنت يمني تجلس فوق الطائرة، يمني تجلس فوق الطائرة. ليش هكذا؟ أنت ما يحق لك تنزل ولا تخرج ولا تتنفس ولا قدر. اليمني هكذا أهانونا المسؤولين السابقين، فأهانوا المواطن اليمني لما يخرج،
2: أهانوا أنفسهم فأهانوا.
4: الحين قلت لك لما خرجنا في أيام العدوان وعاد إحنا محاصرين، والله العظيم يا سيد الناس إن إحنا وصلنا الهند وأيام الخجف عن السعودية ما قلت هلنا شو طوفان الأقصى. صرنا الهندي قال يمن يمن في مطار بنغالور. قلنا يس يمن. قال كم كم كم مطوبرين الناس في الهند مطار ساعات درب يخطوا هذا مطار كبير. قال أنا بس بأشر أنا يمن، أنتوا اليمن اليمن. قلنا لأنه طلعنا فوق طيارات لدى احدى الدول الخليجيه ترانزيت، وبعدها من دول العدوان طبعا
2: صرت
4: ايوه قالوا كذا كنا مضطرين من الله، وصرنا احدى الدول الخليجيه اللي بيكسفوا ايران ذحين. بعدها جلسنا هناك، بعدها صرنا منها الطيران ثاني، يعني ما بشوم يمنيين كلهم، يمنيين وهنود وخلايج واجانب فوق الطائره، بس لما شافنا في الطابور اول ما صرنا ما في عندنا لغه، قال لنا ذيك الهندي قال يمن، قلنا يمن، قال كم جيل كذا جو كذا، جينا لانه بيسطوا الطابور عند الجهاز، بعدها شيل البصمه حق العين
5: العين
4: ايوه، وبعدها كذا اشير لنا قال هكذا ادخلوا، قلنا له وير ان ندخل، قال خلاص جو جو امشوا امشوا امشوا، بكل بسم لنا يعني بيقول لا تجزوش عند الجهاز، مشوا بس مكنوا جوازاتكم يختمها وادخلوا
5: خلاص
4: وخلاص، والباقي مطوبرين كم من اشقر كم من جنب. والله يعني بنسال يعني بعض الهنود قال شوف انتم اليمنيين، واحد اسمه رميس صاحب بوفية في الهند مسلم، شوف المسلمين اللي في الهند اللي هم بتردكم ما ادري شو مسلم وهندوسي مسيحي ما يظهر لك، يعني بدي قناع عادية وكذا، هذا محترمين، بس الذي عاشوا في السعودية وفي دبي هؤلاء أبو دقن يقول لك أنا مسلم وكذا، يعني علموهم أنه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يفعل ينصب عليك كذا يقول لك أنا مسلم، ما ترى قلت نصب عليك، كنا نرتاح لهم، ولما نشتري من عند هؤلاء هندوسي ولا مسلم عادي مشوا من هذا الوهابيين ما يفعل، كم الفارق في السعر، لما رجعنا تألمنا ألم. المهم لقينا رميس صاحب بوفية بيبيع أكل نظيف وكذا، بعدها قال هوسي، قلنا هوسي، قال قرب لعندنا وصاحب البوفية، قال شوف زمان يجي هنا واحد سعودي عربي عرب يعني واحد عربي هم بسرعة عربي مقدس هذا النبي منهم
2: أيوه.
4: قال زمان يجي واحد سعودي عربي هنا يدخل 100 اندي إسلام، الحين يجي واحد سعودي عربي يخرج 100 هندي إسلام.
2: أوف.
4: والله قلت ليش؟ يقول له وير يعني؟ قال سعودي خراب خراب. قلت كيف خراب؟ قال خمر بنات يعني مش كويس.
2: أوف بيعكس.
4: إيه. قال من أول كان يجي العربي السعودي دحين يجي يدور البنات المخمارات الكذا. قال كان يجي العربي من أول، بعد دبس المسلمين العرب المسلمين الهنود اللي معادي مش وهابيين. والله العظيم انه يتمسح فيك مش لانك يمني لانك عربي، يتمسح فيك لان النبي عربي.
5: الله
4: شوف على دخلنا جامع اسمه جامع جعفر بن ابي طالب، هناك في شارع اسمه كمن هلي، بنقول لك كيف بتعاملوا مع اليمن واليمنيين، بعدين الكثير من الهنود مش داري من اليمن اللي مش هو اللي همها الحياه بعد ما يقول لي وري فروم حكم وري فروم حق الهنود، نقول له فروم يمن، يقول له يمن وري يمن ما انه اليمن، افتح الخريطه واقول له شوف اوبوزيت انديا يعني امام الهند انا مقابلي هذا، وكل ما بسرعه بيقول له دبي سعودي عربك انت من دبي اي ما اعرف لهن. دخلنا جامع بنصلي انا وصاحبي الله يرعاه، صلي مرسلين يدينا مسربلين وكذا ما يحكوا شحات هناك، بعدها كنت محوشي أبو دقان من أصحاب الدعوة أي بيجوا لنا، بعدها كملنا قال أخيرا كذا إحنا أخرج 3 أيام دعوة، نخرج يفعلوا لفن نخرج معهم 3 أيام دعوة ويعلمونا الإسلام ويعلمونا، قلنا حاضر، طبعا بهم ترجم بالتحاكة وهي ترجم له هندي تحاكة بس وهي تلفون
2: برنامج،
4: بعدها قلت لهم بسروا قبل أمس ماي فروم يمن مولد نبوي، شو بتصيروا الفيديو هذا وريتهم الفيديو بيقولوا طالع هذا في 70 هذا كله بتاع ومكانهم 3 عندنا، بعدين يقولوا أوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وبعدها كان داعي في الجامعة كلهم لما حول شوي في الجامعة كامل
2: يشوف المقطع
4: كان يقولوا يمن يمن يمن أوه ما شاء الله ما شاء الله، مش مصدقين يعني. فلما جاءت الأحداث هذه هم بيلفتوا أرحم الراحمين بيلفتوا الانتباه اليمني، قلت لك لما خرجنا بعدها احنا جي استشر وطلعت الأحداث أما طرحنا في أي مطار أقسم بالله العظيم بس يقول لك يمني ويبسرك وهو سعى الذي من شك علم لا شيء حد يسمعه حتى في مطار الأردن بعضهم والله العظيم يقول لك حوثي أنت حوثي، يقول له أيوه حوثي، يقول حي الرجال حي الرجال تفضل تفضل والله في استشهاد السيد حسن وصلنا للمطار على أساس قالوا عين سير وقولوا لهم لا هذا كدبوش قولوا عن سير السيد حسن من سلة بيروت. قالوا وين بتروح الشباب؟ قلنا عن سير شيع. قال شو؟ أنا نشيع. قال مين شيع؟ ما حقول استخبرت أردني. قلنا نشيع السيد حسن نصر الله. قال هيك هنا هيك. قال طيب يو الجواز وأنتوا كلكم من لا يروحوا. كان إحنا جي 12 شيل الجوازات. قال جو بعدي. قلنا نجي بعدك. وصلنا قصته إن إحنا عن كذب عن بروم عن دخلنا بعد دخلونا أول شيء دخلوا عيش الليث واحدة. بعدها جلس الغرفة يجي ساعة إلا ربع.
2: بيحققوا معه.
4: على أساس بيحققوا معه. خرج. دخل فلان دخل سلطان السدح دخل الدكتور أحمد ظهر الشامي دخل فلان دخل دخلت أنا بلبسر أردني جنب المصحف في المكتب. أنت فلان قلت أيوه. وين رايح؟ قلنا رايح نشيع السيد حسن. ليش؟ نحبه نحبه. ليش بحاجة ممنوع أنه قال لا ما بعد سألنا كذا كذا كذا كنا صادقين. المهم خرج آخر واحد وقد تغيرت وجيههم الأردنيين قسما بالله العظيم إنها تغيرت وجيههم بيحسوا يعني ليش ما إحنا بهذا العزة؟ ليش ما إحناش بهذا يعني إحنا موظفين عند الإسرائيلي ومنحقق معها هؤلاء وهؤلاء أحرار أعزة جايه وجانوا يحتبس ويمكن يقتلوه ويمكن يغفروه وبيدي الصدق ومفوق راسه قسما بالله إنه خرجنا وقد اقتربت صورهم. كان يقول أول ما قلنا له ليش تشيل الجوازات؟ قال لا تحكي معي لا تحكي معي امشي سكتة امشي ساكت امشي. ما خرجنا قدو بيفحص في ظهورنا بيده هكذا بيقول لنا المعذرة يعني سامحونا تفضلوا. ووصلنا عند بوابة الطائرة وقال تفضلوا أتفوتكم الطائرة. يعني موقفنا موقف عزة موقف كرامة موقف ترفع رأسه تقنف به.
2: الحمد لله
4: في لبنان يا سيد الناس والله إنه يشتي جوعك فوق رأسه يمني جوعك فوق رأسه ويخربك في الشارع عقله لأنك يمني.
2: كان يعرفوكم باللبس
4: ما بالجنب لما حطينا بالجنبية والله ما عاد قدرنا نخطب في الشارع
2: كلهم.
4: إن كان النسوان من فوق الباصات من فوق السيارات والرجال بس النسوان أكثر الأمهات. كان تقول خرج رسام الطاقة حق الباص في لبنان في بيروت في عند الروشة لك أنتوا أبطال بفوق الباص والله أنتوا أبطال رفعت روس الله يحفظكم والرجال يقولوا حيا الله شباب حيا الله رجال الله حيا الله حيا أبو يمان. ليش هل لأن إحنا مرتزقين مع السعودية أم لأن إحنا بنضيب نفوسهم؟ وعاد يبتروا أول ضربة يمنية أقسم بالله العظيم لا تقوم الشعب المصري اللي بيهينوا المصريين في الأردن في السعودية بتركب بتعبثهم. الشعب الأردني الشعب الفلسطيني الشعب اللبناني شعوب والله العظيم شعوب الخليج لا تقوم معانا قوم واحدة.
2: الشعب السعودي
4: الشعب السعودي المسكين
2: قبل ما نقول لك عن جين حرره احنا
4: والله من مساكن
2: والله
4: السعودي
2: من مساكن
4: كم معك انت من اصدقاء واقارب واصدع الله واحنا مغتربين في ارض الله فامشوا في مناكب وكلهم رزقه بيحاكمونا من يعني كيف حياة الناس. اقسم بالله ان احنا مرتاحين هنا في اليمن بالحاصل نحن في عز حرام انه بكالد يومه مكالده السعودي مديون مغربك عبد الديون
2: في ذمة محمد بن سلمان
4: عبد الديون والذي مغترب هناك حالته مو حاله يعني قال بتشقال طول عمرك تسدد
2: الاقامه
4: والضرائب والتشقال على محمد
2: شي خرجهم لكن يقول لك انه بيقول له اخرج انت بنفسك ويضيق عليهم في الاقامه في الكذا في المعامله في نهايتهم قولوا بس
4: ان احنا كنا بنستقبل اتصالات
3: كريم عظيم ما عبش عنا وقت. طبعا به هناك انباء تتحدث انه دوي انفجارات ثلاثه من التلفزيون الاردني ايوه في الخبر العاجل دوي ثلاثه ما قالوش يعني
2: واحد ولا اثنين
3: هن قوارح ولا انفجارات في قطر
4: واليوم الايرانيين
2: بخبر يا عبد الله امانه انت تتابع الاخبار تمام قالوا الجسر الذي بين البحرين والسعودية قدرنا
3: في الأنباء في الأخبار المتداولة نعم
4: أخبار متداولة ما
3: أصوات عجلات إسعاف وإطفاء تتجه نحو الجسر الرابط بين البحرين والسعودية.
4: الله كريم
2: قاعدة العديد
3: بيقولوا انفجارات تهز قواعد الاحتلال الأمريكي في قطر.
4: شو الأجرام الأمريكي الكافر هذا ترامب اليوم قبل قليل 7 شهداء في إيران
3: ارتفع
4: ضربوا جسور في مدينة
3: بندر الخمير.
4: بندر الخمير 7 شهداء وجرح 9 جرحى حصيله اوليه.
2: اذا الجسر اكيد انه ان شاء الله خبر اكيد لانه الجسر بالجسر.
3: ايوه ربما معادله هكذا. ايضا في الاخبار المتداوله اصابه مباشره لصاروخ ايراني على قاعده للاحتلال الامريكي في البحرين. اصابها اصابه مباشره بالانتياد.
2: عبرها تمام.
4: الله كريم. الله ينصر الإيرانيين. الله معتدى عليهم. مظلومين. شعب مسلم بيعتدي عليه أطغى الكفار. يعني أعداء الأم إسرائيل وأمريكا. يعني الذي بحسه اللي عند ذرة إيمان عيب هذا. كافر بيعتدي على مسلم.
2: عيني عينك.
4: كافر بيعتدي على مسلم والمسلم هذا معك.
2: الفلسفة قالت يقول المنطق والمعرفة قالت تقول الحكمة.
3: بس مشانع.
2: ما شاء الله. عرفته ولا قد قريته؟
3: من الحكمة.
2: من كلمة الكلمة هو قارح بندق لا قال كلمة ما أرجع في كلمة.
3: الله.
2: والفرد صوتي والممر الضيق باب الفرج ذي ينفتح بالبصمة.
4: الله.
2: والحمق عاها والتورط موبق والمعتصم بالغرب ما لا عصمة. أكبر تحالف عالمي في مأزق والاقتصاد العالمي في أزمة. لا عاد يستغرب ولا يستشرق كل القوى خارج نطاق الخدمة. فك الخطر الأكبر عليكم محدق والجوع طاري وانتم آخر لقمة.
4: أخي
2: هذا مجرم
4: والجوع طاري وانتم آخر لقمة.
2: أنا أسميه مجرم الشعر بس سامشان سلام الله عليك. صح الله سلام.
4: إن من البيان لسحرة. سبحان الله العظيم. سبحان الله.
3: يقول لك تقارير إسرائيلية تقول أو تقول
4: مشاركة
3: تقارير إسرائيلية تقول أن قطر مشاركة في عمل عسكري ضد إيران.
2: أنت عندك شوية كذا يعني لغة عبرية
3: ما بش عبرية والله ما به ما ديها ودناش. بس قالوا قدر نفت أني شاركت في أي عدوى رغم أنه وزارة
4: التحرية كل واحد يبصر خراجه يعني هم رهيني العمالة والانبطاح عندها احتلال محتلين كله قواعد عندك ما أقول لك شنو بالقنصليات وسفارات قواعد عسكرية عم في والدك من داخل.
3: طبعا الخبر الذي تم تداوله رويترز دوي انفجارات وسط مدينة دبي قبل سويعات
4: اليوم خميس اليوم خميس يمكن نعرس
3: في دبي
4: في دبي
3: ما عاد بيتزوجوش في الإمارات
2: بيتزوجوها هناك
4: للمه
3: أحمد علي أنا خلاص قد تزوجوا به.
4: تينا الخبر اللي بعده.
3: تينا الخبر الذي بعده.
4: أي بعد أحمد علي.
3: يقول لك الرئاسي أعلن ساعة الحسم.
4: ساعة الرحمة.
3: هذا العليمي قال أعلن ساعة الحسم.
4: شوف أقول لك حاجة. أقول لكم حاجة ما قالها شي سيدي اللي في الخطاب. قالها لنا يوم أمس. رسالة عبر القيادات وصلتنا من السيد بيقول المرتزقة قال نحن مقبلون على كسر الحصار ما بش فيها كلام. وطبعا لو لاحظتوا أمس وقبل أمس حتى ناس من داخل ضبط العدوان قيادات وسياسيين وكتب ما بيقولوا بعد ضربة أباه خلاص الآن ثمينا وصفينا ورد برد الآن نرجع لمسألة مفاوضات. حاجة غريبة. استفسرنا تواصلنا بجانب الرد من السيد يقول ما باش مبوضة من هنا. قال هكذا ما باش وقت قال ووصي يعني قال هكذا في رسالة خاصة قال ما حد يتكلم من المرتزقة ولا يذكر لهم ولا لهم دخل. قال أداة قال غريب من السعودي الذي هو الإسرائيلي والأمريكي
2: عيني عينة.
4: أيوة قال هكذا قال لا وده أنا بنقول لكم حاجة جيت لنا في الخاص بيحاكي على أساس السياسيين والإعلاميين قال لا تذكروش هم بيحاولوا يحشرون فوسهم بحيث يكونوا هم في الصورة والسعودية تبرئ نفسها. قال لا تذكروهمش. قال سلاج شهرنا العليمي يتيف على 100 بيان يخرج بعض في شارع ولا حد يعبر هذا اليومتين. غريب من السعودي مش لأنه سعودي بس لأنه دخلنا اليهود كلهم. قالوا ما تدخل عريجي القرية إلا من فسالة كلاب هذا الكلب السعودي الفسل هذا دخلنا الأمريكي والإسرائيلي بيكسفونا من عنده ويطلعوا طائرات الاستطلاع ورصد الاحداثيات من عنده ويحاصرونا من عنده ويطلقوا من عنده والاقمار والاذى من عنده والرادارات من عنده. فخلونا ولا تعبروا مرتزق مهما حاول يستفزنا مهما حاول يستثيرنا مهما حاول ولا لكم يتحركوا في جبهه عسكريه ندنهم جزء سعودي
2: بس سكتوا.
4: ومعنا خطاب السيد وموجهات السيد وبيانات العميد يحيى سريع. والسلام عليكم مساء. ورحمة الله وبركاته.
2: إننا نختم.
4: لا بنقول لك يعني ما هو
3: طبعا السفير الإيراني في آخر الأخبار. السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الأمريكي على البنية التحتية في إيران: هذه الهجمات تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وتعد جرائم حرب. استمرار عجز مجلس الأمن عن الاطلاع بمسؤولياته يفسح المجال للولايات المتحدة لمواصلة انتهاك السيادة الإيرانية. طبعا الأمريكي لجأ إلى استهداف البنية التحتية في إيران لأنه لم يستطع أن يسيطر على مضيق هرمز.
4: سامع فعل عندنا ما يرجع يخجف لها المدارس والمطارات والموانئ.
3: هذا ديدنه. إيرواني نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإنهاء العدوان وضمان مساءلة واشنطن قانونيا عن جرائم الحرب. سنواصل ممارسة حقنا الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتنا وأراضينا وشعبنا ما دامت الأمم المتحدة تقصر في أداء واجباتها. العدوان الأمريكي واسع النطاق منذ 8 يوليو وحتى اليوم أسفر عن استشهاد أكثر من 35 شخصا وإصابة أكثر من 260 آخرين. غارات العدو الأمريكي استهدفت بشكل منهجي موانئ ومطارات وشبكات نقل ممتدة على الخليج ومضيق هرمز. هذا آخر الأخبار الآن في رسالة لمجلس الأمن مندوب إيران.
2: كم باقي معنا دقائق؟
4: دقيقتين نختم فيها. نختم فيها ونذهب إلى الفترة الدينية. استغفار من صدق، استغفار من صدق، نلتجي بالله،
2: ونصلي فجر، ونصلي فجر ورقدوا بنوم عيونكم استعدادا لليوم بإذن الله لهذه المسيرات المليونية الغير مسبوقة أو غير المسبوقة بإذن الله تعالى، الأكبر في تاريخ اليمن، التي ستصل وستوصل رسائل يمنية فرصة صوتية إلى العدو السعودي ومن خلفه أسيادة ومرتزقته.
4: أنا يا شعبنا اليمني كواحد منكم أصغر مجاهد فيكم قدر الله، المقصر المفرط المضجع، أسأل الله العفو والعافية والمغفرة وأن يعيننا ويثبت أقدامنا ويفرق علينا الصبر. أنا نويت أحج مع السيد عبد الملك صوب ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وحاسس أنه مش حاسس ما حاسس، لكن يعني أنا متوقع أنه استشهد في هذا الجولة من هذه المواجهة. فالتمس منكم المسامحة، حد غثيته، حد قصرت معه، حد ظلمته، لكن لكل حج إحرام. إحرامي الذي سأرتديه اليوم هو خروجي في هذه المسيرة المليونية.
3: خيار شعبنا مثل ما قالها السيد القائد يحفظه الله، خيار شعبنا اليمني أمام الغطرسة السعودية تأتي بأهمية الخروج في جمعة التحذير والنفير.
4: إذن هي التحية لكم من كل طواقم الإذاعات التي ارتبطت وأوصلت هذه الرسالة، صوتكم وصوت الضمير اليمني الحي. نحن نعيش يوما تاريخيا من أيام يمن الإيمان والحكمة على امتداد تاريخه الإسلامي. نحن نعيش مرحلة فارقة صراع، أنا لو أقول لكم كان مع نظام ملكي أو أميري هنا أو هناك، يعني كان حتكون معركة من أجل السيادة اليمنية فقط، لكن أن تعلنها معركة بوجه آل سعود فأنت بذلك تعلن معركة بوجه عدو كل الأمة، عدو المقدسات، عدو الشعوب، عدو الإسلام، عدو القرآن، حليف الشيطان. يعني أنت ستقاتل باسم الإسلام وباسم القرآن وباسم الأمة الإسلامية، والله معك، والله عونك، والله نصيرك يا شعبنا. فاليوم تدشين لهذه المعركة والخروج فيها مقدس مقدس مقدس إلى الحد الذي لا نتخيله.
2: رسالتنا أيضا في الأخير هي لهذا العدو وعبر هذه المسيرة المليونية عبر وبلسان كل يمني حر: سنأتيكم من حيث لا تحتسبون، في البر والبحر والجو، بوعي يفتت مكركم وببأس يقتلع كيدكم، بثبات يكتب فجر النصر والحرية الذي لا بد أن يشأو أن يشرق، وإن غدا لناظره قريب، والأيام بيننا بل والساعات بيننا، فالله الله في النفير
5: والحضور المشرف في ساحات الاحتشاد ميدان 70 بأمانة العاصمة وبقية ساحات الاحتشاد في المحافظات.
3: هي التحية لكم مني أنا عبد الله عبد الله الحيفي،
6: وهي أيضا مني سند عبد الكميم،
5: كذلك هي مني عبد الله عبد الله الحيفي.
3: من كل الزملاء يتقدمنا كعادته سلام الله عليه المجاهد مع الله.
5: التحية أيضا من مخرج هذه الحلقة عبد الله علي الحرزي.

0: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله الواحد الأحد، الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

0: بنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن رجالها ونساءها أطفالها وشيوخها برها وبحرها وجوها يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. إخوة الإيمان ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن التنمية لا تقوم إلا على أساس هدي الله سبحانه وتعالى، فإذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله، إذا ما كانت نفسه زاكية، إذا ما كانت روحه صالحة، ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح. ثانيا أكد أن التنمية من منظار الآخرين هي تحويلنا إلى أيد عاملة لمنتجاتهم وفي مصانعهم، تحويل الأمة إلى سوق مستهلكة لمنتجاتهم. ألا ترى الأمة، ألا يرى أحد من الناس نفسه قادرا على أن يستغني عنهم، قوته، ملابسه، حاجاته كلها من تحت أيديهم. هذه هي التنمية التي يروجون لها ويدعون إليها، أن تصبح كل حاجاتك من تحت أيديهم. ثالثا أكد أنه يجب أن نعمل نحن في سبيل أداء مسؤولياتنا، في سبيل أداء مسؤوليتنا التي أوجبها الله علينا في كتابه الكريم. عندما ننطلق نعمل نؤدي المسؤولية التي أوجبها الله علينا في كتابه، هناك سيبدأ الله برحمته لنا، يعيننا، ينزل علينا الأمطار، مع أن الله قد نزل علينا الكثير من الأمطار. والمطلوب أن ننطلق خاصة فيما يتعلق بتنمية اقتصادنا واهتمامنا بالزراعة. رابعا يجب أن نعمل وأن نتحدث وأن نكشف الحقائق وأن نعلن عن وحدة كلمتنا، وأن نعلن أنه لا بد أن نحيي القرآن في أنفسنا وفي واقع حياتنا قبل أن يتحول إلى كتاب إرهابي يغيب من بين أيدينا ومن مساجدنا وبيوتنا. خامسا يجب أن نحيي في أنفسنا وفي واقع حياتنا ما يمسح أن تترسخ كلمة إرهاب في داخل نفوس الناس، وأن نعلن أننا الآن اتجهنا بجدية إلى القرآن الكريم لنحيي القرآن في نفوسنا وفي واقعنا. ومن الذي يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر؟ لا أحد يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا عندما نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: نحن نريد أن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن الكريم، وأن تتسع أعمالنا في الدنيا بسعة المجالات التي تناولها القرآن الكريم. فمن يمنعنا ممن يحمل اسم إسلام فليس بمسلم. من يعمل ضدنا ونحن نتحرك لنثقف أنفسنا بثقافة القرآن قبل أن يثقفنا اليهود أكثر مما قد حصل بثقافتهم، فإنه من أولياء اليهود. من يحاول أن يحول بيننا وبين ذلك، أو نقول لأنفسنا من الآن بأننا غير مستعدين أن نكون جادين في هذه المسألة، هل أحد منا مستطيع أن يقول لا أنا لست معكم، لن أعود إلى القرآن معكم، أنا لا أريد أن أكون معكم؟ أنتم أيها الإخوة في هذه القاعة، هل أحد مستعد أن يقول أنا لست جادا معكم في هذا ولا أريد أن أتثقف بثقافة القرآن؟ أنا سأبحث لي عن مكان آخر أو وسيلة أخرى، أو سأنطلق انطلاقة أخرى. كلنا نقول لا، كلنا نقول لا، ويجب أن نقول لا، وإلا فماذا وراءنا؟ بالله عليكم ماذا وراءنا؟ أليس الحديث عن جهنم هو ما ملأ صفحات القرآن الكريم؟ أليس الحديث عن الذلة والشقاء وضنك المعيشة في الدنيا هو ما امتلأت به آيات القرآن الكريم؟ ليعد من يعرضون عن ذكره، من ينبذون كتابه وراء ظهورهم، أليس هذا هو ما نعرفه في القرآن الكريم؟ إذن لا مجال من أن ننطلق لنثقف أنفسنا بالقرآن الكريم قبل أن يثقفنا الآخرون. ننطلق نتثقف بثقافة القرآن قبل أن يثقفنا اليهود أكثر مما قد حصل بثقافتهم. ولا أحد يستطيع أن يقول أنا لست معكم، أنا لا أريد أن أتثقف بثقافة القرآن. وإذا قال أحد أنا لن أكون معكم، فلينظر الوعيد في القرآن الكريم للمعرضين عن ذكره. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ونحن نثقف بهذه المفسدة الرهيبة، مسألة الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. أسأل أي واحد منكم الذي يتساءل بأنه لا يلمس أن هناك نفوذا لليهود داخل نفسه، عندما زار المسؤول الأمريكي اليمن وسمعته يعد الرئيس بأن تسهم أمريكا في مجال التنمية، هل تبادر إلى ذهنك أن هذا هو من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا؟ لا، وإنه لمن أشهر وأعظم المصاديق لهذه الآية.

تعطيك بنية اقتصادية حقيقية تقف على قدميك فوق بنيانها. أبدا، هم يكرهونك، هم لا يريدون لك أي خير، فلا يمكن أن يعطوك تنمية حقيقية تقف من خلالها، تقف على قدميك فوق بنيانها. لا تخرج تنميتهم عن استراتيجية أن تبقى الشعوب مستهلكة، ومتى ما نمت فلتتحول إلى أيد عاملة داخل مصانعهم في بلداننا لإنتاج ماركاتهم داخل بلداننا، ونمنحها عناوين وطنية، إنتاج محلي، والمصنع أمريكي، المصنع يهودي، والمواد الأولية من عندهم، وحتى الأغلفة من عندهم. التنمية لهم هنا، وفروا على أنفسهم كثيرا من المبالغ، لأن الأيدي العاملة هنا أرخص من الأيدي العاملة لديهم في بلدان أوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان الصناعية. إذن فلتكن السجائر هنا منتجا محليا صنع في اليمن، صابون كذا صنع في اليمن، لكن بترخيص من شركة من؟ زر المصنع وانظر أين يصنع حتى الغلاف، وانظر من أين تأتي المواد الأولية، لترى في الأخير من يعمل الجميع معه. إنهم يعملون مع اليهود والنصارى. هل هذه تنمية؟ قد يجوبها مصانع داخل البلدان العربية وتنتج أشياء يكتبون عليها صنع في دولة كذا، صنع في اليمن، ولكن المصنع، المواد الأولية حتى الأغلفة تأتي من أين؟ من مصانع هناك لليهود والنصارى، وإنما هنا يشتغل الناس معهم في مصانعهم. ولكن هل لديك مصنع أنت؟ هل أنت مكتفي ذاتيا؟ عد إلى واقع الحياة. أين التنمية الزراعية؟ أين الزراعة؟ أين قوت الناس الضروري؟ ألم يكن قد غاب؟ ألم يغب نهائيا؟ لقد غاب فعلا. هل يملك اليمن الآن ما يكفيه شهرا واحدا من إنتاج أرضه، من قوته، من الحبوب؟ لا يوجد. هم يعملون أشياء أخرى، ولكن لن تجد نفسك أكثر من متجول في سوق كبيرة تستهلك منتجاتهم، ولن تجد نفسك تتجول داخل مصانع هي تتحرك والأيدي العاملة تتحرك وتحركها، كلها تعمل معهم. ليس هناك تنمية، ليس هناك تنمية. القروض التي يعطوننا قروض منهكة مثقلة. وهل تعتقدون أن القروض تسجل على الدولة الفلانية أو على الرئيس الفلاني أو على رئيس الوزراء الفلاني؟ إنها تسجل على الشعب، وهي في الأخير من ستدفع من أجساد الشعب نفسه. في حالة التقشف التي مرت بها بلدان أخرى أنهكتها القروض، يفرضون حالة من التقشف. ألسنا متقشفين؟ ستفرض حالات أسوأ مما نحن فيها تحت عناوين أخرى. ستدفع أنت ثمن تلك القروض من شحمك ولحمك أنت وأبنائك. تذبل أجسامنا من سوء التغذية، فندفع تلك الفوائد الربوية من أين؟ من شحمنا ولحمنا ودمائنا. ألستم تسمعون بأن هناك بلدانا كالبرازيل وبلدا كتركيا أصبحت الآن مشرفة على أن تعلن عن حالة التقشف؟ واليمن، ألستم تسمعون كل شهر قروضا؟ هذا في الماضي طبعا، قروض بعد قروض. كنا في مجلس النواب لا يكاد يمر أسبوع واحد ليس فيه قروض، وهم يصادقون عليها، قروض بالملايين من الدولارات، قروض شهرا بعد شهر، سنة بعد سنة، قروض للتنمية للتنمية. نموا هم، أما نحن فلا نزال جائعين، أليس كذلك؟ المسؤولون هم من نموا، هم من غلظت أجسامهم وعالت بيوتهم وقصورهم، هم من نموا ونمت شركاتهم، من نما أولادهم، من نمت أرصدتهم في البنوك. والشعب هو من سيدفع ثمن ذلك كله، لأنه كله من القروض. إذن يجب أيها الإخوة أن نفهم، وهذه الحقيقة مما أردت أن أقولها في هذا اليوم، حقيقة يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا،

0: تروا بآيات الله ثمنا قليلا أنها من الحقائق التي كشفت بشكل مرئي في هذا الزمن. حقيقة النفس اليهودية التي أصبحنا نراها في كبيرنا وصغيرنا، وأصبحنا لا نعود إلى القرآن الكريم عندما يقول الله تعالى بأنهم لا يودون لنا أي خير، فمتى ما وعدونا بخير صدقناهم، أليس كذلك؟ ألسنا نصدقهم أو يصدقهم الكبار في هذا البلد أو ذلك البلد؟ الحكومات تصدقهم، إن تصديقهم تكذيب للقرآن. ولتروا الأمر صادقا فانظروا إلى أي بلد عربي، هل هناك تنمية حقيقية داخله؟ هل هناك أي بلد عربي أهله أصبحوا يكتفون بأنفسهم فيما يتعلق بقوتهم وحاجتهم وحاجاتهم الضرورية؟ هل يوجد؟ لم نعد كأولئك العرب. ألم يكن هناك أسلاف لنا في هذا الشعب وفي ذلك الشعب من قبل مئات السنين؟ ألم يكونوا يعيشون؟ أصبحنا الآن لا نمتلك أن نعيش كأولئك الذين عاشوا قبل 1000 سنة. هل تفهمون هذا؟ أصبحنا الآن غير قادرين على أن نعيش كأولئك من أجدادنا الذين عاشوا قبل 1000 عام، إذا قطع كل ما يأتينا من عند أعدائنا. فهل هذه تنمية أو هذا خنق للأمة، خنق للشعوب؟ يقطعوا عليك ما تلقى وش تأخذ. إذن نقول لا تخدعونا بالتنمية فتجندوا أنفسكم لمكافحة الإرهاب. ليس في بلدنا إرهاب، ليس في بلدنا إرهاب، فلا تخدعونا. نحن ننظر إلى كل كلمة تقولونها من وجهة نظر القرآن الذي نزله من هو عليم بذات الصدور. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويجب علينا أيها الإخوة أن يستقر في قرارة أنفسنا، وأن يعمل كل واحد منا على أن يوصل هذا الوعي إلى الآخرين، أن ننظر لليهود والنصارى من منظار القرآن، فهم من ملأت أخبارهم صفحات القرآن، وهم من أوضحهم الله لنا أوضح بيان. فمتى ما وعدوك بتنمية فلا تصدق، إنها لن تكون تنمية حقيقية. متى ما طلبوا منك أن تنفذ مخططا لهم مقابل التنمية، فاعلم بأنك ممن يحمل النفسية اليهودية التي تبيع الدين بالمال، وتبيع الوطن بالمال، وتبيع الناس بالمال. هذا هو ما يجب أن نفهمه فيما يتعلق بهذه القضية. وترون الآن كيف رئيس حكومة أفغانستان المؤقتة يبحث ويلهث وراء تلك الوعود. هم وعدوا أفغانستان بمبالغ خيالية كبيرة، وهو مسلم مصدق، مر في الصين ومر في اليابان ومر في دول أخرى يبحث عن تلك الوعود أن تتحقق، وهي وعود وهمية. حتى الاستقرار السياسي في أفغانستان قد يكون وهميا أيضا. إنما عملت أمريكا عملية تجميلية فقط لتحفظ ماء وجهها فتنسحب عن أفغانستان، وتوهم الآخرين بأنها قد قضت على أولئك. ونحن كما قلنا سابقا لم نجد أنها قضت على طالبان ولا على قادة طالبان. إذن أوصلت البلد إلى أن وضعت بديلا، هذا البديل وهمي، وقد بدأت مؤشرات الصراع بين فصائل التحالف داخل أفغانستان. ومن المحتمل جدا أن يعود أفغانستان من جديد، ومن المحتمل أيضا أن تعود طالبان من جديد. طالبان إنما انكمشت بتوجيهات لتمتد بتوجيهات أخرى. وعود كثيرة بالتنمية وعدوا بها أفغانستان من أجل أن يبنوا ما دمر اليهود، ولن يصدقوا أيضا، وإذا ما صدقوا فستكون بالشكل الذي لا ينفع الأفغانيين. من الحقائق القرآنية أيضا التي تجلت خلال هذا الأسبوع في الأحداث في موقف حزب الله، حزب الله الذين اهتدوا بالقرآن الكريم، فمنحهم الله ما وعد أولياءه في قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أمطروا معسكرات الجيش الإسرائيلي بالنار، بالصواريخ، بقاذفات الهاون، لم يرتعبوا، لم يرتبكوا، لأن قلوبهم ليس فيها مرض، قلوبهم مليئة بتولي الله ورسوله وعلي بن أبي طالب. تحدوا، وانطلق أمين عام حزب الله بكلماته القوية يتحدى أمريكا ويتحدى إسرائيل ويشد من معنويات اللبنانيين، ويقول بعبارة: إن كل ذلك لا يرعب ولا طفلا واحدا في حزب الله. أليس هذا هو موقف الرجال؟ هو موقف المؤمنين؟ أم أولئك الزعماء الذين يمتلكون أضعاف أضعاف ما يمتلكه حزب الله من المعدات، ويهيمنون على ملايين البشر فيطأطئون رؤوسهم للأمريكيين لمساعد مساعد وزير خارجية أو مساعد نائب وكيل وزير داخلية؟ من هذا الأشياء يرسلون بطفل أمريكي ولو بفراش أمريكي فيطأطئ من يحكم ملايين البشر رأسه، يطأطئ رأسه ويعدهم بأنه مستعد أن يجند نفسه لخدمتهم. أما أولئك الأبطال الذين آمنوا بقول الله تعالى بعد أن هيئوا أنفسهم ليكونوا بمستوى المواجهة في إيمانهم، في أعداد ما يستطيعون من قوة، صدقوا بقول الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لأن أي عمل ضد اليهود هو نصر لله، لأنهم هم المفسدون في أرض الله، المفسدون لعباد الله، الظالمون لعباد الله، المحاربون والصادون عن دين الله. وثقوا بقول الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربوا، ومن ضربوا؟ يعني حزب الله ضربوا، ومن ضربوا؟ هل ضربوا بيتا هنا أو هناك؟ بل ضربوا الجيش الإسرائيلي نفسه. أليست هذه هي الجرأة، هي القوة، أن يضربوا معسكرات الجيش الإسرائيلي نفسه وبتحد واضح بالقول وبالفعل؟ وثقوا بقول الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. هكذا تتجلى الحقائق كي نرى نحن مصاديق الالتزام بكتاب الله، ويتجلى لنا أيضا مصاديق الابتعاد عن كتاب الله حينما نرى مظاهر الخزي، مظاهر الذلة، الالتزام بالصمت عن أن تنطلق كلمة من فم هذا الزعيم أو فم هذا، فإذا ما أطلقها مرة سحبها مرة أخرى وتلافاها. ألم يكن البعض قد قدم نفسه بالشكل الذي أطلق عليه الفلسطينيون فارس العرب، ثم ها هو يترجل عن صهوة الحصان ليطمئن الأمريكيين ويبدي استعداده الكامل بأن يعمل ضد الإرهاب هنا، قبل أن يسأل ما هو الإرهاب وأين هو الإرهاب؟ قبل أن يسأل أين هو الإرهاب هنا؟ هل هناك إرهاب؟ هل الوهابيون عملوا شيئا بأمريكا؟ لم يعملوا شيئا بأمريكا، هم من حركهم عملاء أمريكا، من حرك الوهابيون عملاء أمريكا. ونحن نقول: مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله الذي قال لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، وإذا لم ننصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود، فأمام من ننصره؟ أمام من ننصره؟ إذا سكتنا في أوضاع كهذا فمتى سنتكلم؟ متى سنتكلم؟ إذا سكتنا وهناك من يأمرنا بالصمت سنتكلم. ويجب أن نكرر دائما شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، في كل جمعة وفي كل اجتماع. انتهت الملزمة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن من يعمل ضدنا ونحن نتحرك لنثقف أنفسنا بثقافة القرآن فإنه من أولياء اليهود. أن ينطلق على حركتك، على انطلاقتك لتثقف نفسك والآخرين بثقافة القرآن، فإنه من أولياء اليهود. ثانيا، أكد أننا أصبحنا لا نعود إلى القرآن الكريم عندما يقول الله فيه بأنهم لا يودون لنا أي خير، فمتى ما وعدونا بخير صدقناهم، أو يصدقهم الكبار في هذا البلد أو ذلك البلد، الحكومات تصدقهم. إن تصديقهم تكذيب للقرآن، لأن القرآن قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ثالثا، أكد قائلا يجب علينا أن يستقر في قرارة أنفسنا، وأن يعمل كل واحد منا على أن يوصل هذا الوعي إلى الآخرين، بأن ننظر لليهود والنصارى من منظار القرآن، فهم من ملأت أخبارهم صفحات القرآن، وهم من أوضحهم الله لنا أوضح بيان، فمتى ما وعدوك بتنمية لا تصدقهم، هم يكرهونك، يحقدون عليك كما قال القرآن، انظر إليهم بنظرة القرآن. رابعا، أكد أنه متى ما طلبوا منك أن تنفذ مخططا لهم مقابل تنمية فاعلم بأنك ممن يحمل النفسية اليهودية التي تبيع الدين بالمال وتبيع الوطن بالمال وتبيع الناس بالمال. هذا هو ما يجب أن نفهمه فيما يتعلق بهذه القضية. خامسا، أكد أن أي عمل ضد اليهود هو نصر لله، لأنهم هم المفسدون في أرض الله، المفسدون لعباد الله، الظالمون لعباد الله، المحاربون والصادون عن دين الله. انتهت الملزمة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى ثورة واستشهاد حليف القرآن الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام جميعا، لازلنا نأخذ من حياته، من ثورته، من مواقفه، مما قدمه من رؤى، من قيم، من مبادئ، من أفكار، من علوم للأمة. لازلنا نأخذ منها الدروس التي نحتاجها اليوم في زماننا هذا، في ظل ثورتنا على أمريكا وعلى إسرائيل، على المجرمين، على الطواغيت، على المفسدين في الأرض. الإمام زيد عليه السلام كما تحدثنا سابقا قدم الكثير من الدروس لكل إنسان مؤمن مسلم، وعمل على إعادة الأمة إلى كتاب الله، الحل والمخرج الوحيد للأمة من كل مشاكلها ومن كل قضاياها، الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى نور وبصائر وهدى وتربية، الدين الذي يربي الإنسان من داخل مشاعره ومن وجدانه ومن أفكاره ويبني الحياة من حوله. من أهم الدروس التي نستفيدها من نهضة الإمام زيد عليه السلام، من مواقفه، مما قدمه في تلك النهضة من تعاليم مهمة، من إيضاحات، من إرشادات، مما قدمه في سبيل تنوير هذه الأمة وإرشادها وتوعيتها وتبصيرها. أن ندرك نحن مسؤوليتنا في مواجهة طغيان العصر، لأن الإمام زيد أدرك مسؤوليته في مواجهة طغيان ذلك العصر، ورأى أنه لا يجوز أن يسكت، ولا يعذر أي إنسان مسلم أن يسكت، ولذا رأى أنه لا بد أن يتحرك حتى لو حل به ما حل. وهذا الشعور الذي يجب أن يحمله كل إنسان مسلم أنه مسؤول أمام الله، أن التحرك في مواجهة الطغيان ضرورة دينية ترتبط بدينك بإيمانك أنت كمسلم. دينك يأمرك أن تتحرك، أن لا تقعد، ينهاك أن تقعد وأن تتخاذل. أيضا الكثير من الناس لم ينتبه لهذه المسألة، لا يستشعر المسؤولية. ربما الكثير من الناس ينظر إلى أن مسؤوليته هو الشعائر العبادية، والبعض بعض هذه الشعائر وليس كلها، أو يتصور البعض أنه لا علاقة لمواجهة الطغيان بالإيمان، لأنه يرى أن الإيمان هو الشعائر العبادية، الصلاة والصيام والزكاة والتسبيح وهذه الأشياء. أما مواجهة الطواغيت فالكثير من الناس يرى أنه لا علاقة للإيمان بالموقف، ولا علاقة لذلك بإسلام الإنسان وعلاقته بالله وبكتابه وبرسوله، رغم أنه لو تأمل لرآها ضرورة دينية، ضرورة واقعية، ضرورة للدفاع عن أنفسنا، عن مجتمعنا، عن أمتنا، ضرورة لإنقاذ أنفسنا وأمتنا من حالة الاستعباد. لأن حالة الطغيان في هذا العصر حاضرة بكل العناوين، ربما أسوأ من أي عصر مضى، ممارسات فظيعة تمارس على الأمة، أكبر من تلك الممارسات التي كانت في ذلك العصر الذي ثار فيه الإمام زيد. في زماننا اليوم طغيان، يكفي طغيان آل سعود، طغيان يصل إلى حد أنهم يريدون من الأمة أن تستعبد وأن تستذل لأمريكا، ويحاولوا تركيع الأمة بكل وسيلة. إذن ما هي المسؤولية في هذا الزمن عندما ترى أن من يرغمك على أن تخضع وأن تركع وأن تبتعد عن الإسلام لم يعد يزيد ولا هشام ولا إنسان عربي بل يهودي هو من يأمر وينهى ويقود تلك الأنظمة العميلة الخائنة الخانعة، وهي التي تحاول تركيع أبناء الأمة لذلك النظام الصهيوني والأمريكي، للوبي اليهودي الصهيوني، يحاول أن يركع الأمة كلها، أن يركع العالم العربي للعالم الغربي، يركع ما يسمونه بالشرق الإسلامي للعالم الغربي على رأس أمريكا. إذن في هذا الزمن يوجد طغيان، توجد معالم طغيان، توجد ممارسات طغيان، توجد إساءة إلى القرآن مباشرة، توجد إساءة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مباشرة. وكان من أكثر ما دفع الإمام زيد للثورة حينما سمع يهودي يسب رسول الله في مجلس هشام. اليوم كم يسب رسول الله، كم يساء إلى رسول الله، كم يسب القرآن، كم يدنس، كم يحرق، كم يهان، كم يدنس الأقصى، كم من تدنيس وكم من إساءات وكم من ممارسات طغيان يقوم بها الإسرائيليون والأمريكيون، يقوم بها اللوبي اليهودي الصهيوني، بل يقودون حملات كبيرة جدا عدائية ضد الإسلام وضد المسلمين، ما على مستوى تشويه المقدسات والإساءة إلى المقدسات وعلى رأسها القرآن، أيضا الإساءة إلى رموز الإسلام وقادة الإسلام، الإساءة إلى مقدسات الإسلام، وهذا وهكذا بشكل واضح. النفوذ اليهودي الصهيوني اليوم والنفوذ الأمريكي الإسرائيلي كبير جدا على مستوى العالم، حتى أن هناك نفوذ صهيوني في دول النصارى في أوروبا في الغرب، نفوذ اللوبي اليهودي الذي يجعلهم يسيرون فيما يخدم إسرائيل، حتى تغلغل اليهود في المجتمعات وليس في الأنظمة الغربية بل في المجتمعات الغربية، أصبحت ميدان يتحركون فيه بشكل مستمر ليرسخوا حالة عداوة للإسلام، عداوة ضد رموز الإسلام، ضد نبي الإسلام صلوات الله عليه وعلى آله، وضد القرآن، وضد المسلمين بشكل عام. هذا أمر معروف في المجتمعات الغربية أن هناك حركة واسعة بأنشطة مكثفة لترسيخ حالة العداء الشديد ضد الإسلام وضد نبي الإسلام وضد القرآن وضد المسلمين بشكل عام، ضد كل ما هو مسلم. هناك حالة عداوة في الغرب ضدنا كمسلمين، فأنت يا من تدعي الإسلام وتنتمي إلى الإسلام على الأقل يجب أن تحمل عداوة لأولئك كما يحملون عداوة لك، لأنهم لا ينظرون إلى أنك إنسان لا تتدخل بشيء، أنت ذلك الإنسان الذي لا يتدخل بالسياسة كما يقول البعض، ويرى أن الحديث عن أمريكا وعن إسرائيل سياسة، فهو لا يريد أن يدخل في السياسة ويكتفي بالصلاة والصيام وغيرها من الشعائر العبادية. هم يحملون لك العداوة حتى لو لم تحمل لهم عداوة، هم يتحركون ضدك حتى لو لم تتحرك ضدهم. المجتمعات الغربية تربى على ذلك، ويحركها اللوبي الصهيوني على هذا الأساس، لا يرعون لنا حرمة ولا يرعون لله حرمة وقدسية، ولا يرعون للأنبياء حرمة، ولا يرعون للدين الإلهي كله، لا يقيمون أي وزن للحق للقيام للأخلاق، إنما يسيئون إلى كل شيء مقدس، كل شيء عظيم، إلى الأنبياء قاطبة، إلى أي رسول، يسيئون إلى الأنبياء عامة. فقد فتحوا المجال في تثقيفهم، في سياستهم، في مناهجهم، فتحوا المجال للإساءة حتى إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كل شيء يجوز لهم ويحق لهم حسب قوانينهم أن يسيئوا إليه، تحت عنوان حرية التعبير، إساءة وسب وافتراء وسخرية وتكذيب وتشويه، كلها تتجه نحو الأنبياء وتتجه نحو المقدسات وتتجه نحو الأولياء. كذلك فتحوا المجال للإساءة إلى كتب الله بالكلام أو بالفعال، مثل ما يعملون مع القرآن، تشكيك، كذب، إساءات، افتراءات، لأن المجال مفتوح عندهم بشكل تام. والحالة الموجودة في المجتمع الغربي هي انقلاب تام على المبادئ الإلهية، على رسالة الله سبحانه وتعالى، موقف سيء من رسل الله وأنبيائه، وفتح للمجال في اتجاه مخالف لذلك، مسيء إلى ذلك تماما. في الغرب الكافر ينتقدون كل شيء، من الله إلى المقدسات إلى الأنبياء إلى الكتب إلى كل شيء، يسيئون إليه، إلا شيء واحد يمنع في أمريكا أن يساء إليه، ويمنع في أوروبا أن يساء إليه، وتمنع في كثير من دول الغرب الكافر أن تسيء إليه. ما هو هذا الشيء؟ اليهود. يسمح ويفتح المجال للانتقاد في هذا العالم كله، ويغلق المجال للانتقاد ضد اليهود، حتى أن بعضهم يصل إلى السب لله سبحانه وتعالى، ولا ينهى عن ذلك، إساء إلى الله وسب الأنبياء ورسله، وتقول فيهم ما تقول في الغرب لا أحد. ولذلك شاهدنا كيف استضاف النظام السعودي مغنية نصرانية صهيونية لتأتي تغني في موسم الرياض وتفتتحه بأغنية تسيء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يبين حجم الانحراف والضلال والنفوذ الصهيوني اليهودي الذي تغلغل في أوساط النصارى، في أوساط المسيحيين، وسيرهم كما يريد اليهود. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 7 و8 من سورة يونس، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تتضمنان حكم الله على من لا يؤمن بالآخرة ولا ينتظرون جزاء الله فيها بأن مأواهم النار. لماذا؟ لأنهم كما توضح الآيات رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ومن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها فإن هذا يفضي به إلى أن ينفق كل طاقاته وكل قدراته في مكاسبها، وأن يجند كل جهده ووقته في متاعها وزينتها. وهكذا يستمر لاهثا وراء ما يكسبه، مشغولا بما يطمح إليه، لاهيا بما يطمع فيه، فيختم على قلبه وسمعه، ويستغرق تفكيره، ويستولى على مداركه وقواه، فتصبح الدنيا هي المنتهى والمرام، وهي أكبر همه ونهاية علمه، بل وتصبح زينتها ومتعها معبودة له من دون الله، فينسى الله ولا يخشاه بل يخشى الناس، لا يخاف مقام ربه بل يخاف مقامات الطغاة والأصنام البشرية، لا ينهى النفس عن الهوى بل يتخذ إلهه هواه. ومن كان هذا حاله فماذا نتوقع منه؟ هل نتوقع منه الصلاح والتقوى؟ هل ننتظر منه العدل والإحسان؟ كلا، بل إن من البديهي أن يفجر ويطغى ويظلم ويسيء ويعبث في الأرض الفساد. وكيف لا وقد اعتبر الدنيا منتهى رضاه، وقنع بمتعتها المؤقتة، واطمأن إلى زينتها السريعة الزوال، ولم يرتقب نهاية، ولم ينظر لغد. ولهذا فإنه يمضي إلى أهدافه بدون حساب وبدون اتزان، ويتخذ لنيل غاياته وسائل غير مشروعة وأساليب منكرة، ويبتدع من الحيل والأباطيل مرامه ما يغطي به وجه الحق، ويخرق قواعد النظام، ويقفز على موانع الشرع وحرمات الله. نعم، هذا هو المسلك البديهي ممن لا يرجون لقاء ربهم، وممن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وهذا هو المنتظر منهم في كل حال وفي كل مجال من مجالات الحياة، سواء كانوا تجارا أو قضاة أو صناعا أو مزارعين أو موظفين أو أولي أمر ورئاسة أو أي مهمة ومهنة في الحياة الدنيا. فالتاجر وذو المال إذا كان لا يرجو لقاء ربه ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، فإنه يجمع المال بكل احتيال، ويعدده في مجالات وحقول الاستثمار بشكل هلوع شره، يحجب كل فرصة لسواه، ويسد كل طريق عن نشاط الآخرين، ويتخذ من الوسائل المعوجة لذلك ما يمكنه من الوصول ولو على أشلاء الشريعة والإنسان. وقد لا يتورع أمام ضغط أطماعه وشراهته عن الاتجار في المحرمات أو في المواد الفاسدة، وقد لا يرعوي عن الغش والإخلال بمواصفات المواد التي يبيع، ولا يفي بل يطفف في مقاديرها وعبواتها، ولا يخشى عدم صلاحيتها للإنسان، ولا ينظر إلى ضررها بالبيئة والحيوان. وكذلك القاضي حين لا يكون ممن لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا، فإنه قد يتحايل على الشريعة والقوانين، وقد ينفق جهده في تأويل النصوص والمواد بما يتفق مع مصلحته وهواه وعلى هوى من يؤجره، ولو على حساب هدم الحق والشريعة وهدر الدم وهتك العرض للإنسان والأوطان. هذه مجرد أمثلة ونماذج لبعض أو أهم عناصر المجتمع. أما حين يستمرئ هذا المسلك قادة المجتمع وأولو الأمر فيه، فإن الفساد يصبح مطمع الجميع ومطمع المتخلفين عن ركبه المنكود. فإذا الحياة كلها فساد وغش وظلم وبهتان وتحايل وعدوان وبغي وطغيان، ويصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، كل هذا هو نتائج ومصير من لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فأنستهم الله وأنستهم يوم الحساب، وأصبحوا غافلين عن هذه الحقيقة التي آياتها وعلاماتها تتوالى عليهم كل حين وكل يوم وتلوح أمامهم في كل شيء وكائن. أليس الموت والحياة ظاهرة يومية للأفراد والدول وللحيوانات والأشجار ولكل شيء؟ أليس التغير والتبدل في الأشياء والأجرام الأرضية والسماوية عادة ملموسة؟ إذن فإن الرجعة إلى الله ضرورة حتمية ليجزي الناس بما كانوا يكسبون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. وكلها حقائق تؤكد أن كل شيء له أجل مسمى ونهاية قادمة، فما بال الإنسان يظن أنه خالد ما له من زوال؟ إنها الغفلة، الغفلة عن آيات الله. ولكنه يا للعجب، مع غفلته عن هذه الحقائق نابه ذكي في حب الدنيا وجمع المال، ذكي في ابتداع الحيل التي تجر الناس والحقوق إلى شباكه وتصيد البعيد والقريب إلى خزائنه، وفي ابتكار الأساليب التي تغطي الحق وتطمس الشرع وتقلب الباطل صوابا، ظنا منه أن هذا هو الكسب وهذا هو الربح، غير مدرك أن هذا ليس إلا الخسران المبين. وكيف لا، والله يقول في الآية الثانية مما نحن في صدده: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فبئس الكسب وبئس المأوى. وبعد أيها الإخوة، فإذا كان هذا هو حكم الله في من لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهل نحن المسلمين جميعا مبرؤون من هذه الصفات؟ هل كبراء المسلمين وقادتهم وعلماؤهم وقضاتهم وتجارهم وذوو المال منهم وأولو الأمر منهم مبرؤون من هذه السمات؟ إن المتأمل بإنصاف والمتابع بصدق لأحوال المسلمين عامة يجدهم غير مبرئين من هذه الصفات وغير خالين من هذه السمات، إذ لو كانوا يرجون لقاء الله ولم يطمئنوا للحياة الدنيا لما خضعوا للطغاة، ولما والوا الكفار على بعضهم، ولما تظالموا فيما بينهم وتقاتلوا، ولما أصبحوا أتباعا مستضعفين في الأرض. إن الدنيا قد قيدتهم عن التوجه إلى الله، وإن اطمئنانهم بها ورضاهم قد أقعدهم عن الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وإن غفلتهم عن آيات الله قد فتحت عيونهم على الهلع والذل للشهوات وعبادة الهوى، وعلى ظلم بعضهم وكراهية أنفسهم وحب أعدائهم، ظنا منهم أنهم كاسبون، ووهما منهم أنهم في مأوى أمين منهم، غير مدركين أنهم قد خسروا الدنيا والآخرة وأن مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اللهم اكشف عنا غشاوة الغفلة واجعلنا ممن يرجون لقاك، والسلام عليكم.

ولم تشمت بي أعدائي وحسادي، ورميت من رماني بسوء، وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم.

فرقت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: السهام تترصده. نفسي فداك يا ابن رسول الله. ويلي، أرى سيدي يحيى بن عبد الله بن الحسن قد شق جسده بالسهام. لبيك يا ابن رسول الله. ربا، ماذا أرى؟
1: أبشروا أبشروا يا جند الخلافة بالناس، وأنت أبشر يا عدو الله بقتلك. أبشروا أبشروا يا جند الخليفة، فقد فصلنا رأس الحسين البكي عن جسده.
0: وأنت أبشر يا عدو الله بإرسالك إلى جهنم.
2: عم الحزن أرجاء بلدان الإسلام، ولكنه ليس ذلك الحزن الذي ينتهي إلى التراجع أو إلى اليأس وخيبة الأمل والرجاء أو إلى الضعف والهوان، وإنما هو حزن لفقد إمام الأمة الشهيد الحسين بن علي الفخري ومن معه، حزن المكلوم بما حل بآل بيت رسول الله وأنصارهم من المعاناة البالغة والمآسي الموجعة للأمة جمعاء. ومع هذا، ظل أنصار الحق على يقين ثابت وعلم أكيد بأن شمس النبوة لا يمكن أن تأفل، وأن نورها الساطع وشعاعها المنتشر في أرجاء المعمورة لن يخفت، بل سيظل شعاعا ونورا مالئا للقلوب والأرواح. استشهد الإمام الحسين بن علي بن الحسن المثلث عليهم السلام، وانتهت معركة فخ. وكعادة شر طغاة الأرض، فقد تركوا جثث آل رسول الله وأنصارهم أنصار الحق في ساحة المعركة، ومنها كان للحق شعاع وللشمس قبس متوهج، منه تحقق لشمس الحق والعدل الاستمرارية والبقاء.
3: اسمعوني يا رجال خزاعة، اسمعوني.
4: جميعنا يسمعك يا حكيم خزاعة.
3: أنا أترك جثث آل بيت رسول الله وأنصار الحق في العراء نهبا لأنياب الوحوش. أليس فينا غيرة على أحفاد الرسول صلى الله عليه وآله؟
4: فبماذا تأمرنا يا رئيس خزاعة؟
3: لقد والله خذلناهم أحياء، فلا نخذلهم أمواتا. ألسنا من ندعي أننا لهم أخوال؟
4: بلى، فنحن أخوالهم وحلفاؤهم.
3: فلماذا لا نذهب لنواري جثثهم وفي غفلة من عيون الطغاة وجواسيسهم؟
4: فلماذا إذا لا نذهب الآن؟ فنحن في الهزيع الأخير من الليل، وأظنه الوقت المناسب.
5: أحمل إليكم يا قوم من ساحة المعركة خبرا مهما.
3: ماذا تحمل من الأخبار أيها الرجل؟
5: بينما أنا أطوف على جثث القتلى وأشلائهم، وجدت فارسين تملأ أجسادهم السهام، ولكن ما زال على قيد الحياة.
3: ماذا قلت؟ ما زال على قيد الحياة؟ إذن ليذهب مجموعة منا لحملهما إلينا، وأنا سأذهب لإحضار الطبيب. هيا سريعا، هيا.

0: كيف ترى الوضع بعد قطع رأس الفتنة الحسين الفخي ومن معه أيها الوزير؟
1: في أسعد حال يا مولاي الخليفة، والأمة بأسرها تدعو لك بطول العمر.
0: هل تقام احتفالات النصر في كل ولايات الخلافة؟ أقيموا فيها الأفراح، وحولوا مجالس الناس إلى مجالس مرح وطرب وغناء.
1: أجل يا مولاي، والناس تشعر بالسعادة والطمأنينة وهي تشاهد رؤوس أعدائنا من آل البيت يطوف بها جندنا على رؤوس أسنة الرماح.
0: أريد أن يستمر عرض هذه الرؤوس وصلب قادتهم على كل المساجد ليكونوا عبرة لمن اعتبر.
1: هذا ما نفعله يا مولاي، ولكن هل لي أن أسألك سؤالا يا أمير المؤمنين؟
0: سل ما شئت أيها الوزير.
1: حين شاهدتك تنظر إلى رؤوس الأعداء وهي تعرض أمامك، رأيت في وجهك يا سيدي العديد من علامات الاستفهام.
0: هكذا عهدتك ذكيا فطنا أيها الوزير. أجل، لأنني لم أرى بين الرؤوس رأسي يحيى بن عبد الله بن الحسن وأخيه إدريس، وهما من رؤوس الفتنة. حينها تساءلت أين هما؟
1: لقد تساءلت السؤال نفسه يا سيدي، ولكن طمأنني أحد فرساننا وقال إنه رآهما وقد شك جسداهما بالسهام حتى ظهرت كالقنفذ ولا يمكن أن يسلما منها.
0: فأين جسداهما إذن؟ ولكن أمرهما سهل. اسمع أيها الوزير، اكتب لجميع ولاتنا خاصة والينا في المدينة، الجميع يبحث عن يحيى بن عبد الله وأخيه إدريس في كل مكان فيأتوني بهما، فلن يستقر لملكنا حال حتى يكونا بين يدينا.

0: أتعرف من الرجلين المصابين يا حكيم خزاعة؟
1: هل تعرفت عليهما أيها الطبيب؟
0: أجل يا أخي، هما يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وأخوه إدريس عليهم السلام.
1: ماذا تقول؟ نفسي لكم الفداء يا أحفاد رسول الله، نفسي لكم الفداء. ولكن وكيف وجدت حالتهما أيها الطبيب؟
0: الأمل كبير بإذن الله في شفائهما، سأبذل قصارى جهدي والبقية على الله.
1: صدقت، سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي.

وتمر الأيام، ويمن الله سبحانه وتعالى بالشفاء على يحيى بن عبد الله وأخيه إدريس، ويلقي الرعاية والحب والإخلاص من قبائل خزاعة. ولكن شر طغات الأرض من يحملون الغل والحقد والكراهية والبغضاء من بني العباس وملكهم موسى الهادي كانوا لأحفاد رسول الله بالمرصاد، فقد وظفوا عيونهم وجواسيسهم ورقباءهم للبحث عنهما. وتأتي الأخبار إلى حكيم خزاعة بأن تلك العيون العمياء بضلالتها

0: أفهم مشاعرك النبيلة نحونا.
1: مصيبتنا يا سيدي أننا لا نمتلك القدرة على حمايتكم ومواجهة قوة الطاغية. أخشى أن تؤخذوا من بيننا عنوة.
0: نقدر هذا أيها الحكيم، لذا سنغادر القبيلة تحت ستار الليل وفي ثلثه الأخير.
1: ولكن إلى أين يا ابن رسول الله؟
0: سنذهب إلى ساحل البحر، وإذا أذن الله سبحانه وتعالى سنمضي إلى الحبشة أسوة بمن فروا بدينهم خشية من كفار قريش أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

هل حقا مضى زمن الحلم ولم يعد بوسع المظلومين المستضعفين أن يحلموا بحياة العزة والكرامة والعدل والإنصاف؟ ها هي المدينة قد خلت من رجال الحق، ولم يبق فيها إلا امرأة ثكلة أو طفل يتيم أو أرملة بائسة. وفي هذه الحالة حق للجبناء أن ينالوا من النساء والأطفال إذا خلت صهوات الخيول من فرسانها. لكن لا، فشعاع العدل سيظل ساطعا، وستظل عيوننا أمام شمس لا تغيب، وسيبقى فكر الإمام الحسين بن علي والإمام زيد ويحيى بن زيد ومحمد النفس الزكية والحسين بن علي الفخي أضواء ساطعة تملأ قلوب أنصار الحق والعدل، نورا سرمديا تتوارثه الأجيال ما بقيت الحياة.

0: هل تصلك الأخبار من بغداد يا حكيم خزاعة؟
1: أي أخبار تحملها يا أخي؟
0: لقد رحل الطاغية موسى الهادي إلى دار الفناء محملا بأوزاره وظلمه وطغيانه.
1: إذا لم تمر سوى سنة واحدة على جريمته النكراء بحق الإمام الحسين بن علي الفخي ومن معه، حتى رحل عن الدنيا ليلقى جزاءه. هكذا هي نهاية كل طاغية لو كانوا يعقلون. ولكن إلى من آلت الخلافة يا رجل؟
0: كان يريدها لابنه، ولكن الأخبار تقول إن أمه كانت تريدها لأخيه هارون الرشيد، ويقال إنها أقدمت على قتله.
1: يا لله يا لله، كيف أن حب الحياة وعشق المال والجاه والحكم والملك تدفع بالأم إلى قتل ابنها؟ ومؤكد أن هارون الرشيد هو من آلت إليه الخلافة.
0: وهل عرفت هارون هذا أو سمعت عنه يا رئيس خزاعة؟
1: أسمع عنه، لكن لا يشرفني التعرف عليه.
0: وماذا تسمع عنه يا سيدي؟
1: رجل متبع لهواه، منقاد لشهواته، يقتل من يغضب عليه وينعم على من رضي عنه، يستأثر بالأموال هو وحاشيته دون سائر الناس.
0: يا لدقة وصفك يا سيدي، جعلتني أشاهد هارون الرشيد ماثلا أمامي. ترى كيف حال يحيى بن عبد الله وأخيه إدريس في الحبشة؟
1: سمعت أنهما نزلا في ضيافة ملكها مجللين مكرمين،
0: تماما كما فعل ملكها النجاشي مع مهاجري المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أتوقع أن يعودا من الحبشة ما إن يسمع بهلاك موسى الهادي.
0: وكيف تتوقع تعامل هارون الرشيد مع آل بيت رسول الله وأنصارهم؟
1: على الأمة أن تعلم أن كل

0: لمن تعامل مع بني العباس أدرك أنهم لا يرعون للعهد وفاءً، يفتكون حتى بأقرب الناس إليهم، إما بالخديعة والمكر والغدر أو بقوة جيوشهم.
1: إذن هو الطغيان يتوارثه هؤلاء الخلفاء.
0: لهذا يجب على الأمة المظلومة المستضعفة أن تخرج في وجه هذا الطغيان الجائر، علينا أن نساعد في جمع أنصار الحق والعدل ونصرة المستضعفين.

0: ها هو الطاغية الجديد هارون الرشيد، يبقي الفاسد والفاسق المنافق المسمى العمري واليا على المدينة من جديد، لعلمه بأن هذا الوالي أشد حقدا وعداوة وبغضا لآل بيت رسول الله، ولهذا نراه يفرغ حقده على بيوتهم وأطفالهم ونسائهم، مستغلا غياب فرسانهم الرجال، ولا يستبعد أن يداهم منزلي بحراسه بحجة البحث عن أخوي يحيى وإدريس. اللهم جنبني شر طغاة الأرض، واحمني من طغيانهم وجبروتهم يا أرحم الراحمين. من سيأتيني طارقا بابي في هذه الساعة؟ يا رب يا رب احمني بحماك. من يطرق بابي؟
1: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة صنعاء تقدم.
1: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشق في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر، إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
0: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثامنة من سلسلة إضاءات من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام. في هذه الحلقة الجديدة سنعالج مجريات بقية مجريات معركة وثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام بشكل مختصر، حيث نشر الإمام زيد الدعاة إلى الثورة في كل الأرجاء، أرجاء العالم في ذلك الحين. خارطة الثورة كانت، مساحة الثورة كانت واسعة جدا، يمكن أن يكون خطها الطولي ما يصل إلى 3000 كيلومتر، بدءا من خراسان، وخراسان منطقة شرق إيران، محافظة مشهد شمالي ومشهد ربوي ومشهد جنوبي، وكذلك الغرب من أفغانستان. هذه منطقة جميعا تسمى خراسان تاريخيا، من خراسان إلى الشام. هناك مبايعون بايعوا الإمام زيد، ووصلت ديوان بيعته إلى 100,000 مقاتل، وكان الإمام زيد يخطط بأن تكون الثورة ثورة واحدة تشتعل في جميع أنحاء المملكة الإسلام في ذلك الحين، وهي خطة حكيمة جدا. يعني لا نتصور أن الإمام زيد إنما خرج هكذا ارتجالا ولم يكن مخططا لثورته، لا، بل كان هناك خطة، وكان هناك ترتيبات دقيقة، وهناك حكمة في التحرك. وإن حصل أن هناك من فرط فيما بعد وألجأ الإمام زيد إلى أن يعلن ثورته قبل موعدها بحوالي أسبوع، الأمر الذي لم يتح الفرصة لبقية أبناء الثورة في مختلف المناطق أن يتحركوا. أقام في الكوفة الإمام زيد 14 شهرا، منها شهران في البصرة يرتب للدعوة دون علم والي الكوفة يوسف بن عمر الثقفي، لكن هناك أحد الأمويين استطاع أن يسمع شيئا عن تمهيد الثورة وهو في الكوفة، فأخبر هشام بن عبد الملك، أرسل يوسف جاسوسا على أنه موالي لزيد، وباءت محاولة هذا الجاسوس بالفشل للعثور على الإمام زيد بالفشل. كان الإمام زيد يتبع سياسة التنكل والاختفاء ولم يظهر أبدا، وكان من أنصار الإمام زيد نصر بن خزيمة، أكثرهم إخلاصا وأشدهم إخلاصا وحماسا للإمام زيد، كان كالأشتر في أصحاب الإمام علي عليه السلام. كانت خطة الإمام زيد تهدف إلى الهجوم دفعة واحدة من قبل جميع الثوار في جميع الأمصار، وكان في نفس الوقت هشام يعد العدة ويترقب موعد هذه الثورة ليقضي عليها. اضطر الإمام زيد إلى التعجيل بإعلانها في الكوفة قبل الوعد المضروب للأمصار، فتغير موعدها من أول ليلة من صفر 122 هجرية إلى 22 محرم سنة 122 هجرية. فاستعد الأمويون، ونشر يوسف بن عمر الثقفي الشرطة في أزقة الكوفة، وأرسل من يتبع أثر الإمام زيد، وجمع أهل الكوفة في المسجد، وأعلن أيما رجل من العرب والموالي أدركناه في رحبة المسجد فقد برئت منه الذمة، ائتوا المسجد الأعظم. وفي الليلة الموعودة وكانت شديدة البرد، أوجد أصحاب الإمام زيد النيران إعلانا للثورة، وعلت صيحاتهم بالنداء، وكان شعارهم شعار الثورة يا منصور أمت، يا منصور أمت، معناها أيها المجاهد المنصور بالله، المنصور من الله، أمت هؤلاء الكفار، أمت هؤلاء الفساق، أمت هؤلاء المحاربين، اقتلهم. وهذا إذان ببدء الهجوم، ويبين لنا أهمية الشعارات. الإمام زيد كان لديه شعار يرفعه، وهذا رد ودرس لمن يحاولون التهرب من هذه القضية أو يستنكرون وجود شعار لنا في هذا الزمان نحن هو عنوان مسيرتنا. فبقوا أصحاب الإمام زيد طوال الليل يحاولون جمع الأنصار، لكن للأسف مرة أخرى الأمة تفرط في علم من أعلامها وتصير محاولات أنصاره بجمع هؤلاء الكوفيين الذين كانوا قد بايعوه بالفشل. لم يخرج في تلك الليلة إلا 218 رجلا من الرجالة. فقال الإمام زيد بن علي عليه السلام: سبحان الله، أين الناس؟ قيلهم محصورون في المسجد. قال: لا والله، ما هذا لمن بايعنا بعذر. بعث زيد بأنصاره لرفع الحصار عن أهل المسجد وطمأنة أهل الكوفة وليحرض أهل المسجد على القتال. فنادى فيهم، وكان أصحاب الإمام زيد يدخلون الرايات إلى نوافذ المسجد، وكان ينادي فيهم نصر بن خزيمة: يا أهل الكوفة، أخرجوا من الذل إلى العز ومن الضلال إلى الهدى، أخرجوا إلى خير الدنيا والآخرة، فإنكم لستم على واحد منها. ومع ذلك رضوا لأنفسهم أن يبقوا في المسجد. وقف زيد عليه السلام على باب الجسر هو وأصحابه بعد أن أمرهم الإمام زيد أن ينادوا: من ألقى سلاحه فهو آمن. الكوفي الأمويون لم يجدوا لهم أنصارا يقاتلون مع الإمام زيد في الكوفة، ولهذا اضطروا إلى جلب حامية قتالية عسكرية، كتائب عسكرية تقاتل من الشام، الجيش الشامي. قال الإمام زيد لأصحابي حينئذ: أنصروني على أهل الشام، فوالله لا ينصرني رجل عليهم اليوم إلا أخذت بيده حتى أدخله الجنة. خطب في أصحابه قائلا: الحمد لله الذي من علينا بالبصيرة وجعل لنا قلوبا عاقلة وأسماعا واعية، وقد أفلح من جعل الخير شعاره والحق دثاره، وصلى الله على خير خلقه الذي جاء بالصدق من عند ربه. إلى أن قالوا: على الطاهرين من عترته وأسرته والمنتخبين من أهل بيته وأهل ولايته. أيها الناس، العجل العجل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، فوراءكم طالب لا يفوته هارب إلا هارب هرب منه إليه، ففروا إلى الله بطاعته واستجيروا بثوابه من عقابه. عباد الله، إننا ندعوكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إن الله دمر قوما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عباد الله، يقول الإمام زيد في أصحابه وأنصاره يوم خروجه وثورته، يقول لهم: عباد الله، كأن الدنيا إذا انقطعت وانقضت لم تكن، وكأن ما هو كائن قد نزل، وكأن ما هو زائل عنا قد رحل، فسارعوا في الخيرات واكتسبوا المعروف تكونوا من الله بسبيل. ثم قال: أنا اليوم أتكلم وتسمعون ولا تبصرون، وغدا بين أظهركم هامة فتندمون، ولكن الله ينصرني إذا ردتني إليه، وهو الحاكم بيننا وبين قومنا بالحق. فمن سمع دعوتنا هذا الجامعة غير المفرقة، العادلة غير الجائرة، فأجاب دعوتنا وأناب إلى سبيلنا وجاهد بنفسه نفسه، ومن يليه من أهل الباطل ودعائم النفاق فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن رد علينا دعوتنا وأبى إجابتنا واختار الدنيا الزائلة الآفلة على الآخرة الباقية، فالله من أولئك بريء، وهو يحكم بيننا وبينهم. إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم، فلا أن يستجيب لكم رجل واحد خير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة. عباد الله، لا تقاتلوا عدوكم على الشك فتضلوا عن سبيل الله، ولكن البصيرة البصيرة ثم القتال، فإن الله يجازي عن اليقين أفضل جزاء يجزي به على حق، إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق. عباد الله، البصيرة البصيرة. سلام الله على الإمام زيد الذي كان حريصا على أن يقاتل أصحابه قتالا ببصيرة، وليس هكذا قتال بدون عنوان ولا بدون عنوان في سبيل الله، ولا يتحرك تحت سبيل الله عز وجل. كان من أهم مقاصد الإمام زيد توضيح أهداف الثورة، لأنه كان يدرك أن الأنصار أو بعض الأنصار إنما خرجوا لتصفية حسابات مع الأمويين، واستأنسوا بمرافقة الإمام زيد وأهل البيت. لكن الإمام زيد شأنه شأن أعلام الهدى في كل زمان ومكان، يربون الأمة، لأن من مهمات أعلام الهدى تربية الأمة، ولايتهم ولاية تربية، ولاية رعاية، ولاية رحمة. فالإمام زيد عندما أخبرهم قال لأصحابه كما روى الشهيد المحلي في الحدائق الوردية، قال: لا تقولوا خرجنا غضبا لكم، ولكن قولوا خرجنا غضبا لله ودينه. هكذا يجب أن يتحرك الناس، هكذا يجب أن يكون تحركهم في سبيل الله من أجل الله سبحانه وتعالى. لما خفقت رايات الإمام زيد وبدأت شرارة الصفر أو ساعة الصفر في الثورة، وانطلق مع الإمام زيد مع أصحابه الذين يقاتلون معه، قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله ما يسرني أني لقيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم آمر في أمتي بمعروف ولم أنههم عن المنكر، والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أججت لي نار ثم بذفت فيها، ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله، والله لا ينصرني أحد إلا كان في الرفيق الأعلى مع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ويحكم، أما ترون هذا القرآن بين أظهركم جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بنوه؟ يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم فيئكم بالسوية، فسألوني عن معالم دينكم، فإن لم أنبئكم عما سألتم فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، والله لقد علمت علم أبي علي بن الحسين وعلم علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيبة علمه، أي مستودع علمه، وإني لا أعلم أهل بيتي، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت محرما لله منذ عرفت أن الله يؤاخذني، ها أموا فاسألوني، أي هلموا اسألوني. ثم قال، وهو يعلمنا كيف يجب أن نكون وكيف يجب أن نقول عندما نخرج للجهاد في سبيل الله، دع الله وقال: اللهم لك خرجت، وإياك أردت، ورضوانك طلبت، ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيت نبيك ولأوليائك من المؤمنين، اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان. هكذا نذر الإمام زيد نفسه لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول: والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت، لكن ما أعلم شيئا أرضى لله عز وجل عني من جهاد بني أمية. وكان يقول: والله لو وددت أن يدي ملصقة بالثرى فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقبلت جنود الشام من تلقاء الحيرة، فحمل عليهم عليه السلام كأنه الليث المغضب، وقتل منهم عددا كبيرا بين الحيرة والكوفة، وأقام بين الحيرة والكوفة، ودخلت جيوش الشام الكوفة، ففرق أصحابه فرقتين، فرقة بإزاء أهل الكوفة وفرقة بإزاء أهل الحيرة، ولم يزل أهل الكوفة يخرج الواحد منهم إلى أخيه، والمرأة إلى زوجها، والبنت إلى أبيها، والصديق إلى صديقه، فيبكي عليه حتى يرده، فأمسى عليه السلام وقد رق عسكره، قل عسكره، قلت أعداد عسكره، وخذله كثير ممن كان معه. وخلال أيام المواجهة كان جنود الإمام زيد القليلون يتناقصون وجنود الأمويين يتكاثرون، فالتفت الإمام زيد إلى نصر بن خزيمة ليلخص مشهدا خطيرا، الأمة عندما تصل إليه تخسر الكثير والكثير. قال له: يا نصر، أخاف أهل الكوفة أن يكونوا قد فعلوها حسينية. فقال نصر: جعلني الله فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين يديك حتى أموت. حارب الإمام زيد وأصحابه الأمويين حربا ضروسا، وأبلوا بلاء حسنا، فخاف جيش العدو واختبأ خلف الجدران، وأمطروا جيش الإمام زيد عليه السلام بوابل من الأسهم، وكانوا قد استأجروا مرتزقة يجيدون الرماية، وهؤلاء المرتزقة جلبوهم من السند من باكستان، وكانوا يسمون بالقيقانية. وحينها وصل سهم إلى الإمام زيد، فسمع صوت ينبعث من فمه الشريف وهو ينادي: الشهادة الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها. وهو يذكرنا بما كان عليه جده الكرار عندما جاءت الشهادة وقال: فزت ورب الكعبة. أصيب الإمام زيد في اليوم 25 من شهر المحرم بسهم في جانب من جبهته اليسرى، فنزل السهم في الدماغ. جاء يحيى بن زيد إلى أبيه وأكب عليه وأخذ يمسح الدم عن وجه أبيه، ثم قال له: يا أبشر يا أبتاه،
3: تردوا على رسول الله وعلي وفاطمة وخديجة والحسن والحسين وهم عنكرابون. فقال عليه السلام: صدقت يا بني، فأي شيء تريد أن تصنع؟ أخبرني ماذا ستصنع أنت يا يحيى. قال يحيى: أجاهدهم ولو لم أجد إلا نفسي. قال زيد: نعم يا بني جاهدهم، فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل، وإن قتلاك في الجنة وقتلاهم في النار. وهكذا يوصي السلف السابق خلفه اللاحق بالمضي على خط الثورة ومسار الشهادة في سبيل الله. وجاء الطبيب لينتزع ذلك السهم من جبين الإمام زيد الجبين الطاهر، فقال الطبيب: إن نزعته من رأسك مت. فقال الإمام زيد: الموت أيسر علي مما أنا فيه من الوجع والألم. فانتزعه فكانت فيه نفسه سلام الله عليه. وهكذا رحل الإمام زيد ثائرا عزيزا كريما، حقق نتائج عظيمة سنتحدث عنها. وهو إن لم ينتصر ماديا في أرض المعركة، لكنه انتصر أولا انتصاره الشخصي واستشهد في سبيل الله، وبعد أن لبى دعوة الله وبعد أن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم حقق نتائج عظيمة وانتصارا كبيرا استراتيجيا لأهل عصره ولمن بعده، وخط مسارا عظيما للثورة والثوار. لا زال المسلمون إلى اليوم بعد 1300 عام وبعض الأعوام يمضون في هذا الخط الذي يصدق عليه قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة والأخوات، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
4: علي أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا من أرضنا، أنت محتل وأنت معتد، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
5: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
0: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
6: برع استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
6: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
0: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
7: اليمن خياره واحد في معركة الحرية والاستقلال مهما كانت التحديات والتضحيات، حيث أعلن الشعب النفير العام وقرر كسر الحصار المفروض على البلاد وفوض القيادة الثورية والقوات المسلحة بالعمل على استعادة الحقوق والثروات المغتصبة من قبل دول العدوان والاحتلال، وطرد الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم حتى ينعم الوطن بالحرية والكرامة والسيادة والاستقلال، وهذه حقوق لا يمكن التفاوض عليها أو التنازل عنها.
4: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

برا يا استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.

0: أخبار المحافظات المحتلة. في المحافظات المحتلة، المحتل السعودي يمارس سياسة العقاب الجماعي، ففي عدن وبقية المحافظات الساحلية المحتلة تعيش أسوأ الأزمات الخدمية والإنسانية في تاريخها الحديث، حيث تشهد انهيارا غير مسبوق في منظومة الخدمات الأساسية، وأزمة غاز جديدة تعصف بالمحافظة وتربك حياة المواطنين.
1: تعيش مدينة عدن والمحافظات الساحلية المحتلة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والخدمية في تاريخها الحديث، حيث تشهد تلك المدن انهيارا غير مسبوق في منظومة الخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء والمياه، ويواجه السكان موتا بطيئا ومعاناة تفوق طاقة الاحتمال، إذا لم يعد الانهيار الخدمي الشامل مجرد أزمة عابرة، بل غدا سياسة عقاب جماعي وإذلال ممنهج يكتوي بناره ملايين المواطنين. وتزامن مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، تحولت الحياة اليومية للمواطنين إلى جحيم حقيقي، دفع بالكثير منهم إلى المبيت في الشوارع هربا من المنازل الخانقة التي تحولت إلى ما يشبه الأفران البشرية، وسط تسجيل حالات وفاة مأساوية جراء انقطاع التيار الكهربائي الذي تجاوز 18 ساعة يوميا. التقرير يوضح بأن مراوحة أزمة الكهرباء مكانها لأكثر من عقد من الزمن دون حلول، يكشف رغبة الاحتلال في إذلال المواطنين وسحق مقومات لحياتهم.
2: شهدت مدينة عدن المحتلة أزمة حادة في توفر الغاز المنزلي وغاز المركبات، ما تسبب بازدحام كبير وطوابير طويلة أمام عدد من محطات التعبئة في المدينة. وأفاد مواطنون وسائقون بأن محطات عدة بينها محطة حجيف ومحطة تقع في مدينة إنماء شهدت ازدحاما ملحوظا نتيجة تراجع الإمدادات، الأمر الذي دفع العديد من السائقين إلى إيقاف مركباتهم في طوابير الانتظار لساعات إملاء في الحصول على أو أملا في الحصول على الغاز. وقال مواطنون أن الأزمة انعكست بشكل مباشر على حياتهم اليومية، خصوصا في ظل استمرار التحديات المعيشية التي تشهدها المدينة، بما في ذلك أزمة الكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة خلال فصل الصيف، وطلب الأهل للجهات المختصة وشركة الغاز الموالية للتحالف السعودي بسرعة توضيح أسباب الأزمة واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتظام التموين ومنع تفاقم معاناة السكان، مؤكدين أن استمرار الاختناقات التموينية يزيد من الأعباء الملقى على كاهل المواطنين.
0: محافظة حضرموت تشهد صراعا محموما بين فصائل المرتزقة التابعين للاحتلال السعودي وميليشيات الانتقال التابعين للاحتلال الإماراتي، ومطالبتهم بإخراج القوات الموالية للتحالف السعودي من المحافظة.
1: طالب فرع المجلس الانتقالي المنحل بوادي وصحراء حضرموت بإخراج فصائل الطوارئ السلفية الموالية للاحتلال السعودي من مديريات الوادي بسبب تصاعد الفوضى والاغتيالات التي تنفذها تلك العناصر في سيئون وطريق العبر وغيرها من المناطق. وأكد أعضاء المجلس المنادي بالانفصال في اجتماع لهم رفضهم القاطع لقرار رئيس المجلس التابع للسعودية الخائر رشيد العالمي بشأن فرض الرسوم الجمركية على السلع والبضائع خلال الأشهر الماضية. أوضح أن تلك الرسوم فاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين، كما أقر الاجتماع الانتقالي حزمة من البرامج التصعيدية ضد الوصية السعودية في مديريات وادي وصحراء حضرموت، وطلبوا المواطنين برفع حالة الاستعداد لمواجهة أي مستجدات ميدانية. وتأتي التطورات في ظل سياق سياسي متوتر عقب حل الرياض للمجلس الانتقالي وهروب الزبيدي بحرا من عدن إلى الصومال ومنها إلى أبوظبي على خلفية رفضه التوجه إلى الرياض مطلع يناير الماضي.
0: في مدينة عدن المحتلة السعودية تهدد قادة عدد من الفصائل الجنوبية على خلفية تمرد على ما يدعى وزير دفاع المرتزقة، واللجنة الخاصة السعودية تبلغ قائد المنطقة العسكرية الرابعة أنها ستجري تغييرات في قادة الألوية الجنوبية.
1: هددت مملكة العدوان السعودي إقالة عدد من قادة الفصائل الجنوبية، وذلك على خلفية تمرد على ما يدعى وزير الدفاع في حكومة المرتزقة. وأفادت مصادر جنوبية مطلعة بأن اللجنة الخاصة السعودية أبلغت قائد ما تسمى المنطقة العسكرية الرابعة المرتزقة السلفي حمد شكري بأنها ستجري تغييرات في قيادة الألوية الجنوبية بما فيها المنطقة العسكرية الرابعة التي يقودها إضافة إلى ميليشيات ألوية درع الوطن والعمالقة والقوات البرية والجنوبية. وأوضحت المصادر بأن تهديدة المحتل السعودي جاءت عقب رفض قائد العسكرية الرابعة وقيادة فصائل أخرى توجيهات المدعو طاهر العقيل المتعلقة ببدء دمج تلك الفصائل بوزارته. ولا تزال محاولات الاحتلال السعودي تفكيك الفصائل الجنوبية متعثرة رغم مرور أشهر على بدء العملية، وأصدرت فصائل جنوبية أبرزها القوات البرية بيانا في وقت سابق تعلن فيه رفضها القتال شمالا.
0: المحافظة الجنوبية المحتلة تشهد حركا متصاعدا وغليانا شعبيا وعسكريا غير مسبوق ضد سياسات الوصاية وممارسات ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة، والاحتجاجات تمتد إلى أكثر من محافظة وهروب لقيادات عسكرية عميلة عقب ضرب مطار أبها السعودي.
3: تشهد المحافظات الجنوبية المحتلة حراكا متصاعدا وغليانا شعبيا وعسكريا غير مسبوقة ضد سياسات الوصاية وممارسات ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة، حيث امتدت رقعة الاحتجاجات من الساحة اليمنية لتنعكس سريعا على المشهد الأمني والسياسي إلى عدن وحضر موت وسط التطورات المتسارعة. وفي مقدمة هذا الحراك الميداني الشامل شهدت ساحة الحرية بحاضرات حضر موت المكلا مسيرة نسائية حاشدة جابت شوارع المدينة رفضا قاطعا للوصاية السعودية ومطالبة برحيل ميليشياتها، كما عبرت التظاهر عن إدانة جديدة لصفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الرياض والتي تهدف لتمرير إطلاق سراح عناصر إجرامية. وبالتزامن مع هذا الغضب الميداني ساد الشارع الجنوبي حالة من الارتياح والابتهاج عقب الأنباء الواردة عن وقوع سلسلة انفجارات عنيفة هزت مطار أبها الدولي في السعودية جراء ضربات قواتنا المسلحة ردا على استهداف مطار صنعاء الدولية. واعتبر الناشطون ومواطنون جنوبيون هذه الضربات ردا طبيعيا يوجع الرياض التي أرهقت المحافظات الجنوبية المحتلة بالشلل الاقتصادي والخدمية ودعمت الكيانات الفاسدة، مشيرين إلى أن هذا الاختراق لمنظومة الدفاع الجوي يعري بوضوح العجز العسكري للرياض. هذه التطورات المتلاحقة ألقت بظلالها سريعا على المشهد الأمني في عدن لتسود حالة من الهلع والارتباك داخل قصر معاشيق الرئاسية، حيث رصدت مصادر إعلامية هروبا جماعيا مفاجئا لقيادات عسكرية ومسؤولين بارزين في حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي غادروا عبر مطار عدن باتجاه الرياض قبيل صدور توجيهات سعودية مفاجئة بإغلاق المطار وتحويل الرحلات، وهو ما لاقى سخرية واسعة من ناشطين جنوبيين انتقدوا فرض الرياض إجراءات تعسفية بإغلاق مطار عدن وسيئون أمام المرضى والمسافرين بدافع عجزها عن حظر الأجواء، معتبرين أن إجلاء المسؤولين يثبت أن الأدوات الحاكمة في معاشيق مجرد واجهات كرتونية تعجز عن حماية نفسها وتستخدمها الرياض لإدارة الأزمات والتجويع حتى تنتهي صلاحيتها.
4: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الردع اليماني في لحظة فارقة من تاريخ الصراع مع قوى العدوان والاستكبار، أثبتت صنعاء للعالم أجمع أن معادلات القوة قد تغيرت وأن زمن الوصاية والتبعية قد ولى. أكثر من 11 عاما والشعب اليمني يعاني من ويلات الحصار الأمريكي السعودي الجائر ومن حرب عدوانية ظالمة سخرها النظام السعودي بكل إمكاناته وأنفق عليها المليارات من أجل إبقاء اليمن تحت عباءته ووصايته. ولكن ضربة واحدة لمطار أبها الدولي بعد أن تجرأت السعودية وانتهكت حرمة الأجواء اليمنية وضربت مطار صنعاء الدولي هزت عروش الطغاة وغيرت موازين القوى في المنطقة، وأدرك الجميع أن اليمن لم يعد ذلك البلد الضعيف الذي يتلاعب به، بل أصبح قوة فاعلة في الإقليم قادرة على فرض شروطها وحماية سيادتها وكسر قيود الحصار عليها. وهذا التحول إنما جاء نتيجة صبر ومثابرة وتضحية ونتيجة لإيمان راسخ بأن الله مع الصابرين والمتقين. وقد شكل الخروج المليوني للشعب اليمني إلى الساحات دعماً قوياً وتأكيداً للحكومة والقوات المسلحة باتخاذ القرارات المناسبة لكسر الحصار واستعادة الحقوق، حيث أعلن الشعب تأييده المطلق للقيادة واستعداده الكامل لأي خيارات تتخذها لتحرير الأرض واستعادة الحقوق وفك الحصار.
5: اعتراف صهيوني جديد بتمكن اليمن من تغيير موازين القوى في الشرق الأوسط وإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة، نشرت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية تقريرا مطولا تحت عنوان المعادلة اليمنية، سلطت فيه الضوء على تآكل منظومة الردع الخليجية عقب كسر الحصار الجوي المفروض على اليمن والرد الخاطف للقوات المسلحة اليمنية باستهداف مطار أبها السعودي رداً على قصف مطار صنعاء الدولي. واعتبرت الصحيفة العبرية أن الرد اليمني السريع الذي لم يستغرق سوى 6 ساعات يمثل تطوراً غير مسبوق في المنطقة، يكرس قواعد اشتباك بأسلوب الصدمة الاستراتيجية. وأشارت إلى أن الغارات السعودية الأخيرة على مطار صنعاء لم تكن سوى محاولة يائسة لاستعادة الشرف الذي كسرته صنعاء بإنهاء الحصار الجوي واستقبال رحلات جوية، مؤكدة أن تلك الغارات لم ولن تحقق أي هدف عسكري سوى محاولة استرضاء مؤيدي التحالف وما يسمى الحكومة الشرعية. ورغم المساعي السعودية لإبقاء الملف اليمني منذ عام 2022 في مربع اللا حرب ولا سلم، توقفت الصحيفة باهتمام بالغ عند الاستنفار القبلي والجهوزية الشعبية والعسكرية لتصعيد الموقف ضد الرياض، وشبهت هذه الحاضنة الشعبية والقبلية المسلحة بذات الحشود المليونية والجهوزية التي يعدها اليمنيون لخوض غمار الجولة القادمة والحتمية ضد الكيان الصهيوني. وحذرت الصحيفة العبرية الرياضة من مغبة اختبار قوة اليمن الذي يتحرك بقرار سيادي منسجم كليا مع محور المقاومة، مذكرة بفعالية وتأثير الضربات اليمنية لعمق الكيان الصهيوني في جولات الصراع السابقة، وانتقالا من فرض معادلة الاشتباك إلى رصد الانهيار الاستراتيجي، كشفت الصحيفة عن تلاشي الردع الخليجي والأمريكي، مستشهدة بكون الغارات المضادة لم تعد ذات جدوى وتستهدف مواقع مكررة تم ترميمها سابقا كمطار صنعاء. واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الرد اليمني على مطار أبها فرض واقعا جديدا تخطى القصف الموضعي إلى شل حركة الطيران من خلال التحذير لجميع شركات الطيران العالمية بقرار حظر استخدام الأجواء السعودية حتى رفع الحصار كاملا عن مطار صنعاء الدولي، في تجسيد لافت لسيادة يمنية تفرض معادلاتها العابرة للحدود. تثبت هذه الاعترافات الصهيونية أن اليمن تجاوز كسر الحصار إلى فرض سيادته بالنار، محولا جغرافية الجزيرة العربية إلى ساحة مكشوفة تآكلت فيها منظومة الردع الخليجية والتحالفات الغربية أمام إرادة صنعاء واقتدارها الاستراتيجي.
0: في انتهاك صارخ للسيادة وللأجواء اليمنية، حلقت المقاتلات السعودية واعتدت على مطار صنعاء الدولي، فجاءها الرد سريعا من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية بضرب مطار أبها الدولي. وكان هناك بيان حاسم من قبل ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن فيه استهداف مطار أبها، وتلاه بيان حاسم بحظر الملاحة الجوية على مطارات العدو السعودي كان كافيا لإحداث زلزال في قطاع الطيران المدني السعودي، حيث ألغت شركات طيران عربية وغربية رحلاتها إلى السعودية خوفا من أن تكون وجهتها التالية في قائمة الأهداف.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني، وفي تمام الساعة 1:54 من ظهر يومنا هذا الاثنين، قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي. وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بالاشتباك مع طائرات العدوان للتصدي لهذا الهجوم الغادر والجبان. وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
7: ست غارات سعودية، فرد يمني بعد ست ساعات، فتدحرج لكرة النار، إذ لم يكن استهداف الطيران السعودي مطار صنعاء الدولية بست غارات مجرد حدث عسكري عابر، بل هو خطوة سياسية تهدف إلى منع هبوط طائرة إيرانية مدنية تقل الوفد اليمني العائد من طهران في محاولة لإجهاض أي مسعى لتكريس كسر الحصار جواً. ورغم استنفار حكومة عدن والتهديد بإسقاط الطائرة، التفت صنعاء على هذا الفيتو عبر هبوط الطائرة بأمان في مطار الحديدة الخارج عن الخدمة منذ 11 عاما في اختراق لوجستي عكس قدرة صنعاء على فرض خياراتها بالقوة السيادية. إلا أن المفاجأة اليمنية لم تكن بهبوط الطائرة بسلام، وإنما بالرد الذي لم يتأخر على إغلاق مطار صنعاء. ففي توقيت قياسي لم يتجاوز ست ساعات، عبرت كرة النار الحدود لتستهدف مطار أبها الدولية في جنوب المملكة بمزيج تنسيقي من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، تزامنا مع استهدافات طالت العمق في جدة. سرعة الرد هذه تحمل دلالات استخبارية وعملياتية بالغة الأهمية. الجاهزية الفورية التي أثبتت أن بنك الأهداف اليمني محدث ومعد للاتصال المباشر من دون الحاجة إلى زمن التحضير عبر إسقاط الخطوط الحمر، أي الانتقال من الدفاع السلبي إلى الاشتباك الهجومي المباشر لحماية خطوط الإمداد الإنساني. سياسيا نجحت صنعاء في فرض معادلة المطار بالمطار كأمر واقع، حيث لم يعد الحصار الجوي على اليمن بلا تكلفة إقليمية، وتجاوز الرد البعد العسكري إلى حرب نفسية واقتصادية عبر تحذير شركات الطيران الدولية من استخدام الأجواء السعودية، ما يضع أمن الملاحة المدنية للمملكة تحت طائلة التهديد المباشر، ويوجه رسالة مبطنة مفادها أن مطارات جدة والرياض وحتى منشآت النفط قد تكون بنك الأهداف المقبل. هذا الانفجار الميداني يضع الجهود الدبلوماسية في مهب الريح، فرغم المساعي العاجلة لمسقط والمبعوث الأممي هانس غرودنبرغ لإنقاذ الموقف عبر وعود بفتح الرحلات التجارية، يظل مصير صفقة تبادل الأسرى الكبرى والتي تشمل أكثر من 1650 أسيرا معلقا بمدى صمود التهدئة السياسية التي تقوضت على مدرجي مطاري صنعاء وأبها، بين إصرار صنعاء على انتزاع كامل حقوقها السيادية والإنسانية ومغامرة الرياض باختبار حدود الردع اليمني. دخلت المنطقة مرحلة جديدة من صراع الإرادات، مرحلة لم تعد تحتمل المناورات الرمادية، وباتت محكومة بمعادلة واضحة هي المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد والبادئ أظلم.
0: الحصار كسر وتجاوزات السعودية تم الرد عليها سريعا من قبل القوات المسلحة اليمنية، فلا أحد يستطيع تحدي إرادة الشعوب في الحياة الحرة والكريمة. والرسائل التي تلقتها السعودية كثيرة، سواء كانت من قبل القوات المسلحة أو من قبل الشعب اليمني المؤمن والصابر والثابت على مبادئه في عدم التفريط بسيادة الوطن وحريته واستقلاله. ومن استضعف اليمن بالأمس عليه أن يقف احتراما وإجلالا له اليوم، وعليه أن يدرك مدى القوة التي صار إليها. السعودية تماطل في استحقاقات السلام وتعيث في المحافظات المحتلة فسادا، وتتلاعب ظنا منها أن الأمريكي سيحميها من الغضب اليمني. فهل تدرك السعودية خطورة المستنقع الذي أغرقت نفسها فيه، أم أن الأوان قد فات وستخسر الكثير من سمعتها وسيادتها واقتصادها؟ تطورات ومستجدات الأحداث سنناقشها مستمعينا الكرام مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار، العميد أمين أبو حيدر الخبير العسكري. مرحبا بكم العميد أمين معنا في برنامجنا الأسبوعي برع يستعمار من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: يا مرحبا بكم، حياكم الله، تحياتي لكم ولكل مستمعي إذاعتكم الكريمة.
0: تجاهلت السعودية التحذيرات والإنذارات التي وجهتها لها القيادة الثورية والقوات المسلحة والشعب اليمني، الذي بدوره فوض القيادة والقوات المسلحة بالرد المناسب على ممارساتها الخبيثة بحق الشعب والوطن ومماطلتها في الملف الإنساني وعدم تنفيذ بنوده الواردة فيه. وقد جاء كسر الحصار عن مطار صنعاء كخطوة أولى في إطار التوجه الشعبي والرسمي، وحسب دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لكسر الحصار الجوي المفروض على المطار من قبل السعودية، وكذلك المضي في استرداد الحقوق والثروات المنهوبة وإنهاء الاحتلال. العميد أمين، السعودية لم يعجبها كسر الحصار المفروض على المطار من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهددت بإسقاط الطائرة، ولكن القوات المسلحة اليمنية كانت لها بالمرصاد وتم كسر الحصار بالفعل، ولكن بعد ذلك قامت السعودية بضرب مطار صنعاء لعرقلة وصول الطائرة الإيرانية للمرة الثانية إلى مطار صنعاء الدولي، وهي بذلك تكون قد ارتكبت خطأ استراتيجيا فادحا لا يغتفر ولن تستطيع تحمل تبعاته. فما حصل بعد ذلك لم يكن في حسبانها. كيف تقرؤون التصعيد الأخير للسعودية، خاصة وأن ثمنه كان فرض حظر جوي على المطارات السعودية من قبل القوات المسلحة اليمنية بعد ضربها لمطار أبها الدولي في إطار تصعيد تدريجي لضرب المطارات في المملكة؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. رغم المكابرة ورغم الحمق السعودي ورغم الاستعلاء، إلا أنهم باتوا يدركون جليا، ولسيما القيادة التي يقودها ابن سلمان، يدركون جيدا أن اليمن لم تعد في بيت الطاعة السعودية، ولم يعد بقدرتهم أن يعيدوها إلى بيت الطاعة السعودية، ولم تعد اليمن حديقة خلفية. لكن الضغوطات الأمريكية والاستخدام الأمريكي المرغم لهم يجعلونهم مكرهين أو مرغمين أن يدخلوا في هذا السيناريو ويحاولوا أن يجربوا حظهم، مع أنهم أصبحوا حتى مدركين أن العدو السعودي الأمريكي الذي ترك العدو الصهيوني في مواجهة اليمن في حرب إسناد غزة بعد أن تعرضت البوارج الأمريكية لتلك الضربات، يدركون جيدا أن الأمريكي لن يسعفهم، ومع ذلك قاموا بتلك المغامرة.
0: هذا صحيح، ولكن هذه المغامرة يعني بالنسبة لهم لم تكن محسوبة النتائج، فالرد اليمني كان قاسم بالنسبة لهم وأيضا حاسم في نفس الوقت، ولذلك نلاحظ أن هناك يعني ما زال الحظر مفروض على المطارات، ولم تتحرك أكثر من 5 مطارات في المملكة حتى اليوم، لم يتم استقبال أو يعني لا تغادر رحلات من لديهم إلى دول أخرى، ولا يستقبلون أيضا رحلات من دول أخرى إليهم.
8: هم لا يقرؤون جيدا الواقع ولا يقرؤون الأحداث، ويظنون أن انشغال الجمهورية الإسلامية والتصعيد الذي تشهده مع العدو الأمريكي أيضا أقنعوا أنفسهم بأنهم بالاختفاء وراء مرتزقتهم وتصوير الموضوع أن الاستهداف للطائرة أو ضرب المطار جاء عن طريق المرتزقة، وأن المرتزقة قد أصبحوا قوة، وأنه قد أصبحت لديهم طائرات بإمكانهم وقوة دفاع جوي بإمكانهم اعتراض الطائرات وبإمكانهم استهداف المطار وتوظيفهم للماكينات الإعلامية والرشاوى لمجلس الأمن وما أعطوه من بيانات. كل ذلك صوروا أنفسهم وصور لهم شيطانهم أنهم سيقطعون اليمن وسيقطعون الخارج، وأن اليمن سوف يقتتلون داخليا بينتهم البين، وأن القوات المسلحة في صنعاء سوف تستهدف مطار صنعاء مقابل مطار عدن، وبالتالي سوف يكونون خارج هذه اللعبة وهذا السيناريو الذي أحاكوه لهم بأيديهم غير مدركين.
0: نعم، هذا صحيح، هذا من جهة عميد أمين، ولكن أيضا يعني ما حصل من تصريحات جاءت من قبل المتحدث الرسمي لتحالف العدوان على بلادنا المالكي عندما قال بأن إيران انتهكت السيادة اليمنية. هنا يعني عندما يتحدثون عن السيادة اليمنية والمملكة السعودية، ما الذي قامت بعمله عندما انتهكت طائراتها الأجواء ووصلت إلى مطار صنعاء كانت تحاول أن تسقط الطائرة؟
8: أولا لا يحق للسعودية ولا يحق لأي طرف أن يتكلم عن السيادة اليمنية، وحتى المرتزقة لا يحق لهم لأنهم لا يمثلون اليمن.
0: نعم.
8: إضافة إلى أن شتان بين طائرات تقوم بتنسيق مع حكومة صنعاء، الحكومة الشرعية في صنعاء، ودخولها إنسانيا، وبين طائرات تمد يدها بالعدوان وبقذائفها.
0: نعم.
8: ولم نشهد أي كلام عن السيادة في الوقت الذي كانت الطيران الصهيوني والأمريكي يخترق الأجواء اليمنية.
0: صحيح. عميد أمين، السعودية كالمعتاد تتهرب من البدء بتنفيذ خارطة الطريق التي وقعتها مع صنعاء قبل عدة أعوام، وتراوغ بأمر من حليفها الأمريكي الذي تظن أنه قادر على حمايتها من الغضب اليمني والرد المهلك على ممارساتها العبثية والتخريبية في اليمن، خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية، فضلا عن حصار الشعب وعن تجويعه نتيجة لحصارها للموانئ. هنا عميد أمين، السعودية تحاول الحصول على تنازلات من قبل الشعب الذي دائما تلعب على مشاعره عبر تسريب الأنباء التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات والتفاهمات، ولكن ما يحصل على أرض الواقع أنها تتراجع عن التنفيذ الفعلي، وهي بعملها لذلك تحاول تخفيض الضغط الدبلوماسي عليها بالحديث عن مفاوضات وعن تحقيق تقدم، بينما في الحقيقة هي مستمرة في سياسة القضم للأرض اليمنية والحصار وإعادة ترتيب صفوف المرتزقة والأدوات. فهل تعتقدون بأن السعودية أو تعتقد السعودية أنها فعلا تستطيع تجاوز صنعاء والانتصار عليها بحفنة من المرتزقة المحليين؟

0: سكنات غزة.
1: نعم.
0: وهم وضعوا تنفيذ تلك الشروط مقابل التراجع اليمني عن سكنات غزة.
1: نعم.
0: وما من الإصرار اليمني، أجل تلك الورقة ودخل في سكنات كبير لغزة وحقق تلك الانتصارات الكبيرة، وبالتالي الشعب اليمني وصل إلى درجة وأنه لا يمكن البقاء في وضعية لا سلم ولا حرب، وأنه الاستمرار الحصار وعدم تنفيذ تلك الشروط هو عدوان وحرب على الشعب اليمني برمته.
1: نعم.
0: وتجويعه غير لا يمكن أن يستمر، وبالتالي جاءت قبل أن يقوم هذا العدو بالاعتداء على مطار صنعاء جاءت الدعوات سواء من القيادة من السيد القائد، وجاءت دعوات النكف والدعوات إلى التحرك الجاد والعاجل
1: التابعة العامة. نعم.
0: التابع.
1: نعم التابعة العامة، وكانت رسالة واضحة من الشعب اليمني بأنه لن يرضخ ولن يقبل بأي تنازلات تقدم يعني للسعودي. كانت هناك أمامه فرصة كبيرة جدا لأن يخرج من اليمن بماء وجهه، ولكن السعودية مصممة على أن تغرق في المستنقع اليمني أكثر وأكثر. لكن هنا السؤال عميد أمين، يعني أمريكا حسب المعطيات الموجودة حاليا لا تستطيع أن تخوض حرب أو أن تواجه اليمن في أي حرب قادمة، ونعرف بأن السعودية لم تقم بضرب مطار صنعاء دولي إلا بضوء أخضر أمريكي، فهل بمقدور أمريكا، والأخبار تتحدث عن أنها الآن تقوم بتسليح السعودية بسلاح جديد، يعني وافقت على صفقة أسلحة لها وأيضا للإمارات وكذلك للكويت، هل بمقدور أمريكا فعلا أن تشن عدوان على اليمن في الأيام القادمة مستخدمة السعودية كأداة من أجل أن تقوم بضرب اليمن؟ يعني هي من ناحية تحاول أن تلهي اليمن عن مساندة إيران وأيضا مساندة فلسطين، يعني تحاول أن تكسر وحدة الساحات، وهذا يعني يظهر بصورة كبيرة جدا. ولكن السعودية يعني كيف تقبل أن تكون هي الأداة القذرة التي تتم استخدامها من قبل الأمريكا، ويتعرف بأنها أكبر متضرر إن عادت الحرب، لأنها ستعود ليس كما بدأتها في 2015 ولكن بشكل يأخذ منحى آخر تماما.
0: أولا الأمريكيين لا يهمهم أن ينتصر اليمن أو تنتصر السعودية في هذه الحرب.
1: نعم.
0: أو ينتصر أي طرف من الأطراف العربية سواء كانت المعادية والمناوئة لها أو تلك المتحالفة، إنما هي تريد إشغال وضرب كل جزء بطرف. هي بدأت بمخطط كبير، كلمت وتحدثت مع نتنياهو بأن عليه أن يترك للشرع التصرف مع حزب الله في لبنان، استدعت الزيدي لمحاولة أيضا إشغال العراق وإحداث فتنة بداخل العراق، أعطت الضوء الأخضر للسعودية من أجل إشغال اليمنيين بالمرتزقة وبها، وبالتالي لا يهمها أن تتدمر منطقة الخليج ولا ثروات الخليج، وأن هذه الثروات هي تذهب إلى جيب الأمريكي وهو الممول لعدوانها. وبالتالي هي تحدثت صراحة لنتنياهو بأن القضية الأساسية هي مواجهة الجمهورية الإسلامية ومواجهة إيران باعتبار الخطر الأول.
1: نعم.
0: وبالتالي لنفتت الجبهات ونفتت محور المحاور المقاومة بإشغال كل طرف وطرف من حلفائهم.
1: نعم.
0: وبالتالي أوجدت هذا السيناريو وحاولت أيضا إقحام السعودي بإشغال اليمن، لا سيما أنه جاء العدوان على مطار صنعاء بعد أقل من 24 ساعة من تصريح وزارة الخارجية بعد التصعيد الأمريكي على الجمهورية الإسلامية.
1: نعم.
0: أن اليمن لديها خيارات وأنها قد تلجأ لورقة باب المندب.
1: نعم هذا صحيح. السعودية حاولت ربط الملف الإنساني بمطار صنعاء والتنصل من التنفيذ، وجاءها الرد الحاسم من القوات المسلحة خاصة بعد ضربها لمطار صنعاء الدولي في محاولة منها لإبقاء الحصار وفرضه من جديد على المطار. كانت النتيجة ضرب مطار أبها الدولي وحظر الملاحة الجوية على المطارات السعودية. برأيكم عميد أمين، هل ستتحمل السعودية عواقب ضربتها على مطار صنعاء الدولي والذي أخذت الإذن بضربه من الولايات المتحدة الأمريكية، أم أن الاقتصاد السعودي سيدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة لتخور القيادة هناك وانصياعها خلف الأمريكي دون تفكير في حجم الخسائر التي ستمنى بها؟
0: العدوان الذي قامت به السعودية على مطار صنعاء مدفوعة من الأمريكي جاءت منحة لصنعاء و

0: جاءت الضربة وصفعة للعدو السعودي ولمرتزقته وللعدوان بشكل كبير. هي كانت رسالة تحذيرية كبيرة وسريعة أن يأتي الاستهداف بأكبر من ما قامت به في مطار صنعاء ومطار أبها وإغلاق المطارات. وبالتالي فشل أيضا الفشل الذريع لرد الطائرة، واستطاعت الطائرة بالبدائل التي أوجدتها حكومة صنعاء من نزول الطائرة في الحديدة، وأيضا رجوع الطائرة من الحديدة إلى الجمهورية الإسلامية دون أن يجرؤ هذا العدو. هرولت السعودي أيضا إلى الوسطاء في عمان لمحاولة مخرج، يثبت أنهم غير قادرين ولن يكونوا قادرين على تحمل أعباء المواجهة.
1: نعم هذا صحيح. إذن لماذا السعودية تصعد من لهجتها تجاه صنعاء وهي تعرف بأنها فعلا لن تستطيع، يعني إذا كان هنا المطار وبين القوات المسلحة بحظر الأجواء يعني الطيران في الأجواء، هذا يعيدنا أو يعيد بذاكرتنا الحظر على مطار بن غوريون عميد أمين عندما قامت القوات المسلحة اليمنية بفرض حصار جوي بالإضافة إلى الحصار البحري على الكيان الصهيوني.
0: سيكون أكبر وأشد من حظر مطار بن غوريون، لأنه هناك مطارات عدة في المنطقة الجنوبية وفي الأراضي اليمنية المحتلة من قبل السعودية.
1: نعم.
0: كلها أصبحت الآن معلقة الرحلات فيها ويفرض عليها حصار كبير، إضافة إلى أن المعادلة أكبر من معادلة الفرض على الحصار على المطارات. أيضا سيكون أيضا هناك حصار على الموانئ، هناك أيضا سيكون استهداف لبنى تحتية هامة، عرقلة وشلل ليوم 2030 السعودية. وبالتالي السعودي مدرك بشكل كبير أنه خاسر في هذه، ولكنه لا يملك قرار، وهو يدفع دفعا من الأمريكي للبلوغ في هذا المستنقع والدخول فيه. وبالتالي هناك نلاحظ أيضا انخفاض في نبرة التصعيد السعودي وهرولة إلى الوسطاء لإيجاد حل، وهو أمام خيارين لا ثالث لهما في المطالب.
1: نعم.
0: سواء الجنوح للمطالب اليمنية وتنفيذ تلك الشروط التي في الاتفاقية بدون أي تعديل بدون أي تغيير، ملف الأسرى، ملف المرتبات، رفع الحصار، فتح الطرقات وغيرها، أو أن ذلك سيكون بالقوة. ولدى الجمهورية اليمنية والقوات المسلحة اليمنية كل الإمكانات البشرية والعسكرية والإرادة في تحقيق ذلك.
1: نعم، والسعودية قد خبرت اليمن عن قرب وهي دائما تلتسع بالنيران، لكنها يبدو أنها مغيبة عن الحقائق لعدم امتلاكها لزمام نفسها أو زمام القرار فيما يخص جيرانها وفيما يخص حتى السعودية نفسها. لذلك نلاحظ بأنها فعلا متذبذبة دائما عندما تعود للمفاوضات أو عندما تتنصل من الاستحقاقات المفروضة عليها. هنا السعودية تقوم بإعادة ترتيب أوراقها ومرتزقتها في المحافظات المحتلة، المحافظات طبعا الجنوبية والشرقية، عن طريق إعادة تدويرهم في محاولة منها لإبقاء السيطرة في يدها والتحكم بالثروات، لكن صراعها مع ميليشيات الإمارات يجعل مهمتها هناك صعبة في ظل تنمي الغضب الشعبي من سياستها وممارساتها هناك، والمطالبة بإنهاء تواجدها في اليمن، وهو ما يقوض أحلامها التي تريد تحقيقها عن طريق السيطرة والضم لأهم المحافظات هناك كحضرموت والمهرة. في قراءة سريعة منكم عميد أمين للوضع هناك، هل نستطيع القول إن نفوذ السعودية بدأ بالانحسار تمهيدا لاقتلاعها من المحافظات المحتلة، خاصة بعد دعوة قائد الثورة للجميع من أجل التعاون والوقوف صفا واحدا لإخراج المحتل وإنهاء الاحتلال واستعادة الثروات والحقوق المنهوبة؟
0: صحيح أن تدرك السعودية أن من يصور لها أن لديها أوراق وقوة في الداخل وفي الميدان اليمني سواء في الجنوب أو في الوسط أو في أي منطقة في اليمن، عليها أن تدرك أن ذلك كله محض خيال، وأنها لا تملك إلا قلة من المرتزقة الموجودين في الفنادق الذين لا يمكن أن يجندوا وإن حركوا بعض مرتزقتهم عن طريق المال أنهم لن يحدثوا شيئا. هناك وعي في الشارع اليمني سواء الشارع الجنوبي أو في عموم مناطق اليمن بأن العدو السعودي هو العدو التاريخي لليمن، وأن المطامع أصبحت مكشوفة بشكل كبير، وما شهده من اقتتال بين عملاء الإمارات والتدخل السعودي في اليمن ومحاولة اجتزاء جزء من حضرموت والمهرة كل ذلك أثبت بأن العدو هو السعودي، وبالتالي فكل ما تحاول تحرك من أوراق المرتزقة لن يحدث لها شيئا، وإن صورت في الإعلام كبيرا وبالتالي فهي خاسرة، سواء عن تحقيق أي رغبة في اقتتال بين اليمنيين ولم تستطيع ذلك، وإن تحركت مصورة ذلك بأنه استهداف داخلي بين اليمنيين، وحاولت سحب بعض الطيران من المطارات الجنوبية إلى جيبوتي، وتحريك مرتزقة لا يتحركون فعلا على الميدان. الجميع يدرك وبوعي كبير أن العدو السعودي هو العدو لليمن برمته، وبالتالي هذه كلها سوف تكون لصالح اليمن ولصالح إعادة تآلفه وتوحد في وجه المطامع السعودية.
1: نعم عميد أمين، يعني هناك عودة للصراع بين الميليشيات المرتزقة في المحافظات المحتلة بشكل كبير، سواء الميليشيات أو الفصائل التي تتبع السعودية أو حتى الميليشيات التي تتبع الإمارات، التي من المفترض أنها قد انسحبت من تحالف العدوان وتركت السعودية لوحدها، لكن الأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية الشرقية والتي أظهرت مدى الهوة بين السعودية والإمارات من خلال صراع المرتزقة كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعيد، وأعادت لنا مشهد الصراع بين دول التحالف التي تشاركت في عدوانها على بلادنا، ويحاول كل منهما أن يسيطر ويستأثر بثروات اليمن وموقعها الاستراتيجي وشريطها الساحلي. فهل تستطيع الإمارات أن تقصي السعودية، أم أنهما سيخرجان بفضل الوعي الشعبي من المحافظات الجنوبية الشرقية يجران أذيال الخيبة والخسران؟
0: أولا الاقتتال ما بين مرتزقة العدوان سواء في الإمارات أو السعودية هو مستمر وغير متوقف. ثانيا محاولة جبهة العدوان إعادة توحيدها في مواجهة الشرعية الأساسية في صنعاء ومقاتلتنا والاستطاب إلى جانب السعودية والمطامع الخارجية أصبحت أيضا فاشلة، ولم تستطيع أن تتحقق لمقدار التباين الكبير بينهم، إضافة إلى أن معظم العسكريين والمدنيين في تلك المناطق باتوا يدركون وبوعي كبير أن السعودية العدو، حتى أن هناك تغيير في القيادات، تغيير في الجيش، تكوين حاولت السعودية أن تكون جيشا خاصا لها عن طريق المال والتجريد، وأكثرتها كانت بأسماء وهمية وليست على الواقع، هم لديهم كشوفات بمجاميع كبيرة جدا ويتصورون أن لديهم جيشا بإمكانهم الاعتماد عليه والمواجهة، لكن في الحقيقة هو سيتبخر ولا يوجد لهم شيء على الواقع.
1: نعم هذا صحيح. المتأمل عميد أمين للأوضاع المأساوية التي تشهدها المحافظات المحتلة من تجويع وسوء خدمات وفوضى أمنية واغتيالات واعتقالات قسرية، وأيضا ارتفاع في الأسعار، انتشار للأمراض والأوبئة، فساد لحكومة المرتزقة، عبث بمقدرات الدولة، نهب لثرواتها، نهب منتظم، كل هذا يأتي نتيجة طبيعية لممارسة الاحتلال السعودي الإماراتي والعبث بمقدرات الشعب وثرواته، وهو يمثل استهانة كبيرة بالشعب وأيضا بالأرض اليمنية. فهل سيثور المواطنون هناك؟ يعني جميل أن يكون هناك وعي شعبي، ولكن إن لم يتوج هذا الوعي بثورة فلا فائدة منه. هل بالإمكان فعلا أن يثور المواطنون هناك على دولة الاحتلال أو دول الاحتلال بالأصح، ويقومون بإخراجها كما أخرجوا المحتل البريطاني في أكتوبر 63 ونوفمبر 67، أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه دون جديد جدي على الساحة؟ يعني إحنا نعرف أن هناك يعني تخرج مسيرات، أحيانا مظاهرات، أحيانا تنديد، يعني كان هناك أكثر من ثورة، ثورة الفرشان، ثورة الجياع، يعني عندما يتحدثون، ولكن يتم قمعها ويكون هناك سكوت كبير. فهل ستستمر مثل هذه الثورات حتى يخرج المحتل، أم أنها مجرد يعني نوع من الفضفضة وإخراج الكبت ينتهي بتكميم الأفواه؟
0: أولاً بوادر هذه الثورة موجودة، لكن هناك أيضا لا ننسى أنه الإمارات تستخدم نفس الأساليب الصهيونية على في المناطق الجنوبية من جمع ومطاردة واعتدالات وتخويف وتجويع، ولكن الكيل طفح. وأعتقد أنه كلما زاد الضغط اقتربت الزلزلة واقترب، ولذلك هناك إشارات على ثورة في الجنوب بشكل كبير على المحتل، وسنشهد قريبا إذا استمرت بهذا الشكل، وهي بوادرها موجودة بأن كثيرين سوف يخرجون ويطيحون بر أعياء استعمار. هناك ما يزال بعض المكابرات فقط وبعض المماحكات الحزبية والمصالح والنزاعات السياسية، ولكن الجميع يدرك أن العدو السعودي هو العدو الأشطر، وأنه لم يجني لا خير ولا تحرير، وأنه لم يشهد أي ازدهار، لم تتغير عاصفة أملهم بعاصفة ازدهار ولم يحققوا شيئا، وبالتالي هناك الأمن والاستقرار في صنعاء وفي المناطق المحررة المناطق الوطنية، وهناك لا يوجد إلا القتل والإخفاء القسري والتجويع والغلاء المعيشة.
1: نعم، سؤالي الأخير لكم عميد أمين، النظام السعودي أصبح في مأزق حقيقي لا مخرج له سوى التراجع عن كبره وغطرسته، أو أن ينزلق إلى أتون حرب ستكون نتائجها كارثية عليه ولا يستطيع تحمل تبعاتها، فهو يعرف أن الخسارة كبيرة لن يكون أولها حقول النفط وليس آخرها مشروع نيوم. كخبير سياسي، كيف تقرؤون التطورات القادمة في اليمن والأخير في ضوء التصعيد في المنطقة؟ وهل استنفدت صنعاء صبرها الاستراتيجي على العدو السعودي وحان وقت إذاقته المر واستعادة الحقوق منه بالقوة؟
0: دعوها تسير فإنها مأمورة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وآله لناقته وهي تتجه إلى المدينة. وبالتالي النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة في صنعاء ودعوتها في بيان الشعب اليمني عموما والنكف والتعبه العامه والجيش الى انه طفح الكيل ولم يعد هناك اي صبر استراتيجي في مواجهه السعوديه، وان على اليمن ان يتجهز لحرب التحرير ومواجهه العدوان وانتزاع الحقوق المطلوبه والثروات المنهوبه من اليمن. وبالتالي جاءت تحرك السعوديه هو ما يتمناه كل الشعب اليمني قيادة وجيشا وشعبا، وهي الحجة والمبرر، وأنه بدأ منهم العدوان، وبالتالي المرحلة القادمة ستغير شكل الجزيرة العربية وسيحقق اليمن تحرير أرضه وأيضا استعادة ثرواته المنهوبة بالقوة. وأنا أعتقد أن العدو الصهيوني العدو السعودي سيظل بالامتهان للأمريكي حتى يدك رأسه في خسارة كبيرة وفي ضربة قادمة قوية
1: بمشيئة الله. الصبر الاستراتيجي للشعب اليمني ليس شيكا على بياض بلا سقوف ولا حدود وإلى ما لا نهاية. المعادلة باتت واضحة وضوح الشمس، إما سلام حقيقي عادل كامل يرفع الحصار ويفي بالالتزامات، وإما العودة إلى الحرب وتحرير كامل التراب الوطني وانتزاع الحقوق والسيادة، وحينها لن تجد الرياض ملجأ يقيها من بأس الرد اليمني الذي خبرته وذاقته جيدا. ختاما أشكركم كثيرا العميد أمين أبو حيدر مشاركتكم لنا في هذا اللقاء بحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر.
0: يا مرحبا. يوم انطلقت طلقة غالب كالصفعة في وجه الغاضب، والمحتل يولي هارب والمحتل يولي هارب.
1: ودائما نقول برع يستعمر حتى خروج آخر جندي وآخر عميل مرتزق داخل الأرض اليمنية منها، وستكون الأرض لليمنيين فقط، وأيضا الثروة والسيادة والحقوق لليمنيين فقط. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك.
1: في أمان الله.
2: برع يستعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم
3: فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم فأنت نبوءة الأبطال في الضالع وآيات العزم. قاوم فأنت بسالة المجد في لحج الكرامة والعظم. قاوم فأبين سفر معركة تتلوها البنادق والهمم. قاوم فوحي النصر في شبوة يزف ناحية العلم. قاوم وفي عدن يتمخض التاريخ من بين يديك وطن ودم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: الحقوق لا تنتزع إلا بالقوة. الشعب يعي ذلك جيدا، لذلك فوض القيادة والقوات المسلحة بانتزاعها من السعودي الذي لا يفهم إلا هذه اللغة. والبداية كانت بكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي، ولن تنتهي إلا بخروج الاحتلال وأدواته من اليمن. المحتل الذي لعب على وتر المذهبية والطائفية لتقسيم اليمن وزرع الكره والحقد بين أبنائها لن يجني سوى الخسارة أمام وعي أبناء الشعب. وهذا صوت جنوبي حر يوجه رسالة شكر لأنصار الله، ويتحدث عن فرحة المواطنين الجنوبيين عند ضرب القوة المسلحة اليمنية لمطار أبها السعودي.
5: الحوثي يضرب السعودية بست صواريخ، السعودية تروح تقفل مطار عدن. أنا بقول لك كلمة يا حوثي من ابن واحد جنوبي، من ابن جنوبي، روح الله ينصرك، روح الله ينصرك، قسم برب محمد والله العظيم، أن أمس لما ضربت السعودية أن أمهات الشهداء اللي ماتوا داخل حضر موت الوادي أن كلهم دعوا لك، كلهم دعوا لك بالنصر. أنا دين مختلف معك، أنا سني أنت شيعي، ولكن قسم بالله أنك رفعت راسي، رفعت راسي. أنا كم فيديو صلحت لك أصب لك في بالك يا حوثي، كم فيديو صلحت لك أصب لك في بالك بس، ولكن أنا أقول لك الآن سامحنا يا حوثي، قسم بالله أنك غلطان، روح الله ينصرك يا حوثي، قسم بالله برد قلبي وبرد قلب كل جنوبي والله العظيم، والله يا حوثي انك كفو، قسم بالله باقي عادك باقي لو تضرب ضرب الفنادق اللي بالسعوديه اللي في بيتك الاصلع. انا مستغرب والله، مستغرب على الخبازه حقهم، السعوديه تضرب مطر صنعاء ويطلع ارشد العليمي بالصريح شغل طيارات، قصفنا الوداب طيارات يمنيه، فما اما طيارات انت يعني عم طيارة بالمس السيادة اليمنية عليك رحمة الله، عليك رحمة الله يا صلاح. أسألكم بالله هذا هذا هذا هذا هذا بيريح شعب اليمن، هذا بيريح شعب اليمن، هو قصف أبناء اليمن هذاهم. المطار مش حق أبوه الحوثي، المطار مش حق أبوه الحوثي، المطار حق الشعب، والحوثي فزع للشعب، قسم بالله إنك رجال حوثي بتاع الناس والله.
2: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
1: دماء اليمنيين غالية، لقد انتهى زمن الخداع والمواربة، والرسالة اليوم واضحة ومكتوبة بالنار والبارود. اليمن كسر الحصار والبادئ أظلم، المعادلة بسيطة وراسخة، الوجع بالوجع والمطار بالمطار والبادئ أظلم. من أراد السلام فطريقه معروف، ارفعوا الحصار وافتحوا المطارات والموانئ وارحلوا عن الأرض، فأرض اليمن طيبة ولا تقبل فوق ثراها إلا الطيب. واليمن سوف تتحرر من نير الاحتلال الجديد المتمثل بالسعودية والإمارات، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
6: وسيبقى نبض قلبي يا بنيا، لن ترى الدنيا على أرض وصية.
2: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
7: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
7: برع ولا الليل يكويك الطيار،
8: برع
2: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراق المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. إضافة إلى كم كبير من دلائل الواقع والأحداث، فضلا عن اعترافات مسؤولين أمريكيين من بينهم ترامب نفسه وهيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية السابقة وغير ذلك من الأدلة الدامغة على أن أمريكا هي الطابخ الأول والفاعل والأساسي لمحنة التكفير الذباح القاتل ذي الجذور الوهابية الماسخة والمشوهة لدين الله الحنيف دين الإسلام، وأن داعش والقاعدة ومشتقاتهما هي من الامتيازات السرية للإنتاج الأمريكي الصهيوني الإجرامي الفاعل والنشط والمتفوق في بازار الإرهاب الدولي والإجرام المتفلت في رقاب ومصائر شعوب العالم، لا سيما في هذا القلب العربي الإسلامي من العالم. إضافة إلى كل تلك الدوال والشواهد والبراهين، وفي سياقها ما يجدر التذكير به هنا، وهو اعتراف السفير الأمريكي الأسبق في سوريا ما بين العامين الميلاديين 2011 و2014، اعترافه بأنه تولى على مدى عامين سابقين لاستيلاء الجولاني وجماعاته على السلطة في دمشق، تولى مهمة سرية بشراكة صهيونية أردوغانية خليجية، وهي إعداد الجولاني وتأهيله ليكون رئيسا لسوريا. وهذا ما تم بالفعل في ديسمبر كانون الأول من العام الميلادي 2024، وكذلك ما أنطق الله به لسان المجرم المتفرع الغوغائي ترامب قبل عدة أشهر ليقول أمام العالم من بيته الأبيض المجلل بالسواد الكالح، والإعلام ينقل حرفيا ما قاله: أنا الذي وضعت أحمد الشرع كما يسميه أي الجولاني في كرسي رئاسة سوريا وهو يقوم بعمل جيد. وبالأمس القريب أطل هذا المجرم القاتل نفسه مجددا، وهذه المرة كان الجولاني إلى جانبه ليؤكد المؤكد قائلا إنه طلب من هذا الأخير المساعدة أو أن يتولى ما عجزت إسرائيل عن القيام به، وهو القضاء على حزب الله في لبنان كما يزعمون ويخططون ويحلمون، وهو حلم إبليس بالجنة، لأن حزب الله وهو درة في تاج مقاومة هذه الأمة للطغيان الصهيوني الأمريكي الهاجم عليها بكل هذه الشراسة والدموية والضراوة المشهودة، محمي بعروته الوثقى بالله والجهاد في سبيله وبأهداب عيون شرفاء شعبه وأمته، ما يجعل كيد ترامب ونتنياهو وكل طغمة القتل والإبادات والخراب في تضليل وخيبة وبوار. وهكذا جاءوا بعصابات الجولاني لقتل الشعب السوري وسلخ جلده بالتجويع والوعود الكاذبة وتمزيقه طائفيا والتغطية على العدوان الصهيوني الأمريكي المنافق بالصمت والتجاهل لجرائمه اليومية وتوغله التوسعي الأخطبوطي الذي لا يتوقف في الأرض السورية التي احتل منها خلال أقل من عامين ما يعادل ضعفي مساحة قطاع غزة، وكذلك الاطلاع بالمهام الوظيفية القذرة في تمرير مشاريع المركب الإجرامي العدواني الصهيوني الأمريكي ومخططاته المصوبة نحو الدول والشعوب التي تسير على نهج الرفض لتلك المشاريع الشيطانية ومقاومتها في الإقليم أو في هذه المنطقة، لا سيما محور القدس الإسلامي المجاهد المقاوم. وفي خلاصة هذا الذي يجري ويتوالى وتتكشف أوراقه وخباياه شيئا فشيئا، ما جعل أو يجعل الكثيرين يتساءلون: متى يقول العالم لأمريكا كفى هراء وكذبا ودجلا وتدليسا واستغفالا للعالم واستقطابا للسفهاء واستخفافا بالعقول بمواصلة مهزلة الزعم الخرافي بمحاربة الإرهاب؟ حتى وإن أضاف هذا الطباخ الماهر الماكر للإجرام والأضاليل بين حين وآخر شيئا من البهارات على مآدبه الشيطانية المسمومة بقتل عنصر هنا أو هناك من داعش أو القاعدة، وهو حين يفعل ذلك إن صح إنما يقلم الشجرة الخبيثة الشيطانية التي يرعاها وينميها من الأغصان الزائدة أو الضارة والمعيقة لعطائها المرسوم وثمارها المأمولة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: طيب الله صباحكم بكل الخير وجمعتكم مباركة، وهذه نشرة إخبارية مفصلا وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد أن اليمن لن يقبل باستمرار حصاره وحرمانه من ثرواته وحقوقه المشروعة، ويدعو إلى الخروج الجماهيري العظيم اليوم الجمعة في التحذير والنفير. المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن الرد على العدوان السعودي سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة. الجيش الإيراني يدك مرابض الطائرات الأمريكية وتجمعات الجنود في البحرين والكويت. تفاصيل النشرة. جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على أن توجه النظام السعودي خاطئ ومنحرف ومدان ويجلب المشاكل عليه، مبينا أن النظام السعودي يفتعل ويفتح لنفسه مشاكل مع كل الأطراف. وقال إن النظام السعودي ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، ويبتدي كل قوى الأمة بالمؤامرة عليها بالطعن في الظهر. ولفت إلى أن من يسعى لإلغاء حقوق الشعب اليمني فهو معتد ومجرم وظالم ومتكبر، مؤكدا أنه لا يمكن القبول أبدا بإلغاء حقوق اليمن. ودعا قائد الثورة أبناء الشعب اليمني إلى الخروج اليوم بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات في جمعة التحذير والنفير، وتوجه بالدعوة للشعب العزيز بأن يكون الخروج خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق. هذا وسنذيع تسجيلا لكلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات عقب نشرة الأخبار. تابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد العدواني الأخير الذي أقدم عليه النظام السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي. وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه الإنسانية. واستنكر استمرار العدوان والحصار محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياته وتحمل عواقب استمراره، وجدد التأكيد على أن الرد سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله: المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وشدد على أن حقوق الشعب اليمني في السيادة والحرية وتشغيل منشآته الحيوية من مطارات وموانئ واستثمار ثرواته الوطنية هي حقوق سيادية راسخة وغير قابلة للمساومة أو الاستجداء، كما جدد عهده للشعب اليمني العزيز ووفاءه لتضحياته العظيمة بالاستمرار في الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وحريته وانتزاع حقوقه المشروعة، عاقدين العزم على عدم التوقف حتى رفع الحصار ووقف العدوان. بارك المجلس مجلس الشورى ما ورد في كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من مضامين ورسائل بشأن آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، وأكد تأييده ومباركته لكافة الخيارات التي تتخذها القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة، وأوضح أن موجهات قائد الثورة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية والوطنية في هذه المرحلة المفصلية، وترسم خارطة طريق واضحة المعالم لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني. نظمت بمحافظة صنعاء وعمران وصعدة والمحويت نكوف قبلية مسلحة للتنديد بالعدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي ودعما للقوات المسلحة. وأكد المشاركون أن الاستهداف الإجرامي لمطار صنعاء الدولي يعد بل أن الاستهداف الإجرامي لمطار صنعاء الدولي بعد 11 عاما من الحصار الظالم يجسد العنجهية والغطرسة لدى النظام السعودي المجرم وانسلاخه عن القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية. وجددوا استجابتهم الكاملة لقائد الثورة وجاهزيتهم للمشاركة المباشرة في جبهات القتال إلى جانب القوات المسلحة لتحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمرتزقة. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء خروقات العدو الإسرائيلي المتواصلة اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. سياسيا جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس مطالباتها للوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بضرورة التحرك بموجب مسؤولياتهم القانونية والسياسية لوقف المجازر اليومية ضد الشعب الفلسطيني. ودعت الشعوب الحرة حول العالم إلى تصعيد حراكهم وفعالياتهم التضامنية على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. أعلن الجيش الإيراني اليوم عددا من العمليات الاستهدافية للقواعد الأمريكية في البحرين والكويت في المرحلتين 11 و12، مؤكدا أن أمن الوطن خط أحمر. وقال الجيش الإيراني في بيان له اليوم: استهدفنا في المرحلة 11 من عملية البرق مراكز وقواعد أمريكية في البحرين بالطائرات المسيرة، وكان ردنا استهداف مواقع تمركز المروحيات وطائرات الاستطلاع الأمريكية من طراز B-8 في قاعدة الصخير. وأضاف البيان: أمن الوطن واستقلاله خط أحمر، وسنرد بسرعة وحزم بما يتناسب مع اعتداءات العدو الخبيث، مشددا على أن أي خطأ في تقدير إرادة الشعب الإيراني وصموده وقدرة الجيش والحرس الثوري سيكلف العدو المستكبر ثمنا باهظا. وفي سياق متصل أشار الجيش الإيراني في بيان لاحق إلى تنفيذ المرحلة 12 من عملية البرق باستهداف مراكز دعم جيش العدو الأمريكي في الكويت بطائرات المسيرة نوع أراش استهدفت مواقع انتشار القوات ومراكز الدعم اللوجستي للعدو. ولفت إلى أن الهجوم يأتي ردا على جرائم أمريكا وانتقاما لدماء شهداء إيران، مؤكدا أن الجيش الإيراني سيبقى في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي ضغط أو تهديد وسيتغلب على العدو بعون الله. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم الطائرات المسيرة جيران 2 التابعة لها استهدفت سفينة شحن جاف في البحر الأسود كانت متجهة إلى ميناء تشيروموسك في مقاطعة أوديسا لتسليم شحنة عسكرية للقوات الأوكرانية. كان ذلك هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. قائد الثورة يؤكد أن اليمن لن يقبل باستمرار حصاره وحرمانه من ثرواته وحقوقه المشروعة، ويدعو إلى الخروج الجماهيري العظيم اليوم الجمعة في جمعة التحذير والنفير. المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن الرد على العدوان السعودي سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة. الجيش الإيراني يدك مرابط الطائرات الأمريكية وتجمعات الجنود في البحرين والكويت. وهكذا مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. أما الآن مستمعينا الأكارم نستمع إلى كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي ألقاها يوم أمس حول آخر التطورات والمستجدات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في الآية المباركة والتي كانت في سياق الحديث في القرآن الكريم عن غزوة بدر الكبرى، والتي كانت الفاتحة المهمة والكبيرة في جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومعه من تحرك معه من المؤمنين في مواجهة الطغيان الكافر الذي يستهدف الإسلام والمسلمين، وما فتح الله به من النصر المبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وللمسلمين في يوم الفرقان. فكان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى سبيلا للنصر وللعزة ولكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين. وأرسل الله سبحانه وتعالى بذلك سنة لعباده المؤمنين، هي سنة ثابتة في الرسالات الإلهية مع رسل الله وأنبيائه وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم لاستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة تعليمات قيمة، تعليمات هادية، ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. فتلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتبقى مسيرة للمسلمين في كل الأجيال، في كل عصر ومصر، في كل زمن، وفي مواجهة كل طغيان. ونحن في هذا العصر كمسلمين نسعى لأن نكون امتدادا لمسيرة الإسلام العظيمة المقدسة المباركة القائمة على أساس وحي الله وتعاليمه وإرث الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. نسير على هذا الأساس، وثمرة ذلك أن نكون أحرارا فلا يستعبدنا الطغاة من أي جهة كانوا، ولا يتمكنون من إذلالنا وقهرنا والهيمنة علينا والسيطرة علينا بشرهم، بظلمهم، بطغيانهم، بإجرامهم. في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية. أمريكا وإسرائيل ومن معهم ومن يدور في فلكهم ومن يواليهم هم مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن والتهديد للاستقرار على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. وهذا شيء واضح في كل هذه العقود من الزمن، هم مصدر الحروب، الإجرام، الطغيان، الفتن، المؤامرات تلو المؤامرات التي لم تتوقف يوما واحدا في الاستهداف لأمتنا الإسلامية، في الاستهداف لمنطقتنا العربية، في الاستهداف للأمن والاستقرار العالمي. ووراء ذلك بكله ما هو واضح من أطماعهم، من أهوائهم، من سعيهم بالباطل إلى استعباد الشعوب وإذلالها واحتلال أوطانها والسيطرة والتحكم والمصادرة لحرية الناس وكرامتهم والاستباحة لهم. وهذا شيء واضح، نحن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو العام في منطقتنا العربية والإسلامية. عندما وصلنا إلى مرحلة الإدراك والتمييز في طفولتنا، نعرف الحروب الأمريكية والإسرائيلية والجرائم والطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب أمتنا، بدءا بفلسطين وغير فلسطين. ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك، ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط، وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين، والاستهداف للحضارات في المنطقة.

تستهدفنا في هذه المنطقة كشعوب عربية مسلمة وكعالم إسلامي، وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني، وتسعى لمصادرة حريتنا وكرامتنا، وتستبيح هذه الشعوب في الدم والعرض والأرض والمال، وتصادر عليها حقوقها المشروعة المعترف بها في كل العالم. أما من يتحرك من أبناء أمتنا، من أحرارها، من شرفائها، من المتمسكين بالمبادئ الأصيلة للإسلام والقيم العظيمة التي هي مبادئ فطرية وقيم فطرية على أساس التمسك بحريتنا وكرامتنا الإنسانية، وعلى أساس حقوقنا المشروعة كشعوب في أن نكون شعوبا حرة تحظى بالاستقلال الحقيقي وتحظى بالاحترام لها في حقوقها المشروعة، على هذا الأساس يتحركون، فهم يتحركون من منطلق صحيح بكل الاعتبارات، بالاعتبارات المعترف بها عالميا في الفطرة الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى أساس المبادئ الإسلامية الأصيلة لهذه الأمة ألا تقبل بالاستعباد لها من دون الله سبحانه وتعالى من قبل أعدائها. ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية في هذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية، عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما، عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا، ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء، ومع ذلك الحصار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام، والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد. الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة، لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي

السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط، تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبات في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، ألا يصل إلى مرحلة السخط. واستمر الدور السعودي التخريبي كما سنشير إليه في مواقف ومساندة عملية لخدمة العدو الإسرائيلي وللتودد والإرضاء للأمريكي والسعي لخدمة الأمريكي، لأن الأمريكي شريك مباشر في الجرائم الإسرائيلية، في العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما جرى في المنطقة بشكل عام ضد لبنان ثم ضد اليمن ثم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وهكذا بشكل عام. وتزايدت المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائما يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلا في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني، من سعيهم لتحرير فلسطين، جعل من ذلك جرما وإرهابا، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئا إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخرا مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبررا على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم، ويساهم بشكل عملي بأشكال متعددة سنشير إلى بعضها في دعم العدو الإسرائيلي وتشجيعه على ما يفعل، ثم هكذا تجاه لبنان، هكذا تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا وبأسوأ من ذلك تجاه يمن الإيمان والحكمة، تجاه الشعب اليمني المجاهد العظيم. حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا
في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل للأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها، كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح لا التباس فيه. القضية العادلة للشعب الفلسطيني وشعوب هذه المنطقة واضحة لا التباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة لا التباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه، ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية إنسانية أخلاقية قيمية وطنية قومية بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة، اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها، ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة، اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة. الأمور واضحة وبينة. عدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة ارتكب أبشع وأفظع الجرائم الرهيبة جدا، ومن المعيب ومن المخزي لهذه الأمة، وهو خزي مستمر لا ينفك عن كل المتخاذلين والمفرطين والمتفرجين والمتآمرين إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة يحاسبون عليه، يوم يلقون الله سبحانه وتعالى ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه إسهام مع العدو في جرائمه الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني، جرائم الإبادة الجماعية. ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة نفسها وبشكل عام في كل فلسطين يعاني، والمعاناة كبيرة جدا في قطاع غزة، لأن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاق، يتنكر لكل المواثيق، لكل الالتزامات، لكل الاتفاقيات، ينكث بالعهود، يغدر ولا يفي بأي التزام، لأنه عدو غادر ظالم مجرم لا يلتزم بأي قيم أبدا. ولذلك منذ الاتفاق الذي كان بضمناء يضمنون على الطرفين في قطاع غزة وإلى اليوم، العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 شهيد فلسطيني، بينهم الأطفال والنساء والكبار والصغار، وبينهم من المجاهدين قادة وأفراد، ويستمر في جرائم القتل بشكل يومي في غزة، وهذا العدد هو عدد كبير جدا، أكثر من 1000 شهيد بعد الاتفاق، في ظل الاتفاق، في ظل الهدنة القائمة على الاتفاق، وفي مقدمة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار. العدو الإسرائيلي يقتل ويستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل إطلاق النار، بالغارات الجوية، بالقصف المدفعي، بالاستهداف، بكل أشكال الاستهداف، وبجرائم يومية بشكل يومي يقتل الناس.
هذا العدد ليس عددا بسيطا، أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 مصاب في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار وعليه ضمناء. وفي نفس الوقت لو قتل في المقابل جندي إسرائيلي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتوجه حتى البعض من الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية تتوجه حتى هي باللوم للشعب الفلسطيني ولمجاهديه. العدو الإسرائيلي كما نقول دائما يسعى على الدوام لأن يثبت مسألة الاستباحة لهذه الأمة وأن تكون مقبولة في أوساط هذه الأمة، أن يقتل في كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، حين نقتل في الضفة وغيرها، وأن يقتل في لبنان وأن يقتل في أي بلد من بلدان هذه المنطقة وتكون المسألة عادية. لا يقابل ذلك تحرك جاد من حكومات وأنظمة هذه الأمة لإيقاف هذه الاستباحة التي تهدر حياة مجتمعنا المسلم، شعوبنا العربية والإسلامية. يريدون أن تكون هذه مسألة مقبولة في كل أوساط الأمة، أن يكون لليهود الصهاينة وللأمريكي والإسرائيلي أن يقتلوا كل يوم، وأن يقتلوا من أرادوا قتلهم من أبناء هذه الأمة، كبارا صغارا أطفالا رجالا نساء قادة من الجنود من المواطنين من كل الناس، وأن تكون مسألة مقبولة في أوساط هذه الأمة ولا يقابلها أي رد فعل ولا أي تحرك جاد لمنع ذلك، وأن لا يكون للاتفاقيات أي قيمة ولا أي اعتبار إلا في مسألة أن يكبل بها أبناء هذه الأمة وأن يقيدون بها من أي دفاع عن أنفسهم، من أي تصد للعدوان من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي. ثم هكذا يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها. يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتخر بذلك، ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم. يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك، يستهدف كل معالم الحياة وكل المنشآت التي هي منشآت مدنية وخدمية، ويقتل ويستهدف بشكل مستمر، يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد، هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تقييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية،
والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني يعني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق. ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام، ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة. لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات. معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج. كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني. مع تطورات الأحداث في المنطقة يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة، وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني. ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل، ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي، من العصابات الإسرائيلية الإجرامية. استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية. القيود حتى على الأذان، ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت، قيود حتى على الأذان في فلسطين يضعها العدو الإسرائيلي، تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان. أما في القدس، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه لتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة، والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام
عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض. تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة. ثم فيما يفعله العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان، طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، ودورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية لخدمة الصهيونية. ما فيما يتعلق بلبنان فكذلك الحال، عدوان إسرائيلي ظالم إجرامي وحشي يقتل يدمر يحتل الأرض، وفي المقابل الدور الأساس والعظيم والمهم للمقاومة الإسلامية في لبنان لحزب الله للتصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة، مفخرة للإسلام والمسلمين جميعا. هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية، ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءاً من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير، تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني، وإنما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الوضع في لبنان بشكل عام. ولهذا موقف حزب الله ومن خلفه أيضا الموقف الإيراني المساند والعظيم
الذي ثبت في مذكرة التفاهم في أهم بنودها وقف العدوان على لبنان كجزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى. هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير وأن تستند إليه السلطة اللبنانية وأن يحظى بالاحترام من كل الأنظمة العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، لأنه هو المسار الصحيح الذي له نتيجة مؤملة. أما الذهاب وراء السراب وأن يتحول دور السلطة اللبنانية كدور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلطة لا تفعل لشعبها شيئا، لا توفر لشعبها أي حماية على الإطلاق، وتتجه تحت عناوين التنسيق الأمني، التنسيق العسكري، التنسيق السياسي لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فهو مسار منحرف يمثل خيانة للشعب اللبناني، يضر بمصالح الشعب اللبناني. وهنا من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف، هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة، والمحور إلى جانبها لن يتخلى عنها أبدا. المحور بكل في المقدمة الجمهورية الإسلامية في إيران،
لن يتخلى عن دعم المقاومة الإسلامية في لبنان وعن مساندتها بما يلزم وبمستوى أي تطورات في هذه المرحلة وما بعد هذه المرحلة. فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، يستمر الأمريكي في الانتهاكات السافرة لمذكرة التفاهم، والأمريكي حاله حال الإسرائيلي في التنكر التام للاتفاقيات والنكث بالعهود والانقلاب على الالتزامات الواضحة المحددة المعلنة والصريحة، ثم يحمل الطرف الآخر المسؤولية فيما هو لم يلتزم بأي شيء. من الواضح أن الأمريكي هو الذي باشر ابتداء، هو العدو الإسرائيلي، العدوان ابتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، وفعلوا ما فعلوا، أرادوا إسقاط النظام، أرادوا تجزئة إيران، وتعاملهم واستهدافهم للجمهورية الإسلامية في إيران يأتي في سياق استهدافهم للمنطقة في إطار مساعيهم لتنفيذ المخطط الصهيوني في المنطقة بشكل عام. ولذلك كان الثبات الإيراني والانتصار الإيراني والموقف العظيم والفاعلية العالية في التصدي الإيراني للعدوان الأمريكي الإسرائيلي كان انتصارا لكل هذه الأمة ولأبناء هذه المنطقة. من المؤكد ومن الواضح تماما أن العدو الأمريكي والإسرائيلي والحركة الصهيونية لو نجحت في تحقيق أهدافها من استهدافها للجمهورية الإسلامية في إيران لكانت أنجزت على الفور خطوات تستهدف شعوب هذه المنطقة وفي المقدمة البلدان المجاورة لفلسطين. وما كانت لتستثني سوريا، ما كانت لتستثني سوريا أبدا، حتى لو كان الوضع في سوريا على المستوى السياسي كيفما كان هذا لا قيمة له عند العدو الإسرائيلي. أطمعه هي أطمع تتعلق بهذه البلدان، بهذه المنطقة، بهذه الجغرافيا، أن يكون التوجه السياسي في منطقة معينة يتبنى الولاء لأمريكا أو العداء للمحور وأبناء هذه الأمة، أو التحرك تحت عناوين فتنوية طائفية. هذا لا يعني أنه سيدفع الأمريكي والإسرائيلي إلى تغيير المخطط الصهيوني أبدا. هم استهدفوا فلسطين بالاحتلال في أول ما قاموا باحتلالها، وهي في وضعية ليس فيها تحرك معاد لأمريكا وإسرائيل، قبل أن يكون هناك كيان اسمه الكيان الإسرائيلي لم يكن هناك تحرك تحت عنوان العداء لليهود ولا للحركة الصهيونية ولا للغرب ولا لأمريكا ولا لبريطانيا. أتت بريطانيا للاحتلال المباشر لفلسطين بهدف التمكين للمخطط الصهيوني، ولتكون البداية المخطط الصهيوني في امتداده الواسع الذي يعلنون عنه هم، ويعلن عنه حتى السفير الأمريكي الآن في فلسطين بالمجاهرة بكل صراحة، وهو يعبر عن الموقف الرسمي الأمريكي بشكل مستمر. ولذلك هناك أهمية كبيرة جدا للموقف الإيراني، وموقف يمثل حصنا حصينا للشعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها الشعوب العربية حتى لدول الخليج. الإسرائيلي لو تمكن ومعه شريكه الأمريكي من تحقيق أهدافهم المعلنة الرئيسية من العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران لكانوا، وهم أهل الطمع، هم الطامعون الجشعون الذين لا مثيل لطمعهم وجشعهم، اتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج بأسوأ أشكال الابتزاز لنهب ثرواتها بأكثر مما يحصلون عليه حاليا. هم يحصلون على التريليونات من أموال الخليج ومن نفط الخليج، لكن طمعهم لا حدود له وجشعهم هائل جدا وكبير ليس له مثيل أبدا. وهم لا يتورعون لأي اعتبارات، لا يحترمون أي شيء مهما فعلتم لهم. هم أولئك الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
هم أولئك الذين قال عنهم: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لا يقدرون لأحد أي شيء، أطماعهم مصالحهم أهواؤهم هي فوق كل شيء، فوق كل اعتبارات. لذلك فثبات الجمهورية الإسلامية العظيم والفاعلية العالية، وهي تنكل بالعدو الأمريكي في كل اعتداء أمريكي أو أمريكي وإسرائيلي مشترك، تقوم بالرد عليه ردا قويا فاعلا بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، وتدمر القواعد الأمريكية وتستهدفها بكل شجاعة وثبات على مدى 5 أشهر من المواجهة الكبرى في هذه المنطقة. والموقف الإيراني والثبات الإيراني هو في أرقى مستوى من الصلابة والثبات والقوة والفاعلية والشجاعة والجرأة والتماسك. ولأول مرة في منطقتنا وفي مثل معركة كهذا يكون هناك صمود وثبات وفاعلية وتأثير وقوة موقف بمثل هذا المستوى في عالمنا العربي والإسلامي. هذا شرف كبير لأمتنا الإسلامية، وهذا له أهمية كبيرة جدا، لأنه ثبت معادلات. أمريكا كانت متعودة أن تسقط أنظمة كبرى من الأنظمة العربية في معركة بسيطة، معركة أسابيع أو معركة أيام. إسرائيل اعتادت كذلك أن تهزم جيوشا عربية إما في ساعات وإما في أيام، وأن يكون هناك بلد إسلامي وبنظامه الإسلامي يقف هذه الوقفة الشجاعة القوية الصامدة في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، يواجه بقوة وشراسة وفاعلية، ينكل بالعدو ويقف صامدا منتصرا ثابتا، مع أنه يقدم التضحيات. وتقديم التضحيات في إطار الموقف الصامد الثابت المنتصر المتماسك الثابت على الموقف نفسه، الذي لم يستسلم لا سياسيا ولا عسكريا ولا استراتيجيا، هي تضحيات عظيمة، تضحيات مشرفة، تضحيات مثمرة. العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي حينما يرتكبان الجرائم، جرائم القتل، جرائم الاغتيالات، جرائم الاستهداف للأطفال في المدارس، جرائم الاستهداف للمدنيين، جرائم الاستهداف للأعياد المدنية، هذا لا يمثل نصرا، لا يعتبر نصرا ولا إنجازا فعليا حقيقيا استراتيجيا. هي حالة جرائم، اعتداءات، ظلم. حتى ما يستخدمه الكافر ترامب من إساءات وتهديدات ومحاولة للحرب النفسية وللتطبيل وإطلاق العبارات المتناقضة التي يتناقض فيها على مستوى اليوم والليلة لعدة مرات، هذا بكله الشاهد على مدى الفشل الأمريكي. والإجماع عالمي على أن الأمريكي فاشل في عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك شريكه الإسرائيلي، كلاهما فشل في هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن كان هذا الثبات العظيم والفاعلية العالية كاف في أن تعيد البعض من الأنظمة في هذه المنطقة حساباتها، أن تراجع حساباتها، أن تعيد النظر في سياساتها التي تخضع بالمطلق للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية فيما يضر بها ويضر بشعوبها ويضر بشعوب المنطقة بشكل عام، وأن تتبنى ولو في الحد الأدنى الحياد بجدية، الحياد بشكل صحيح، أن لا تقف مع الأمريكي والإسرائيلي، أن لا تفتح بلدانها للقواعد الأمريكية والإسرائيلية وأجواءها للأمريكي والإسرائيلي للاعتداء منها على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على أي من بلدان هذه المنطقة. ولكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها،
وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، يعني يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران. ولكن يشكل الموقف الإيراني أملاً لهذه الأمة بكلها، لشعوبها المستضعفة والمظلومة، لأبنائها الأحرار الذين يتجهون ضد المخطط الصهيوني، ضد السيطرة الأمريكية الإسرائيلية على هذه المنطقة. في هذا السياق نفسه، وبعد فشل الموقف الأمريكي العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، يأتي أيضا الدور السعودي السلبي فيما يتعلق بالموقف من اليمن. اليمن برز دوره الإيجابي بإمكاناته، بمستوى ما يستطيع وبأعلى سقف يتحرك فيه، في المساندة للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى وضد العدوان الإسرائيلي الهمجي الإجرامي على قطاع غزة، طول مرحلة التصعيد منذ بدايته وإلى الاتفاق. ولا يزال الموقف ثابتا مستقرا مستمرا تجاه أي جولة جديدة من التصعيد ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لأن موقف شعبنا هو موقف مبدئي إيماني إنساني أخلاقي قيمي، وليس تكتيكا سياسيا ولا موقفا للمزايدات، بل هو تحرك صادق جاد تحرك فيه شعبنا أعظم تحرك شعبي على مستوى العالم في المسيرات المليونية التي استمرت حتى بدأت الهدنة في قطاع غزة. ومعها كذلك العمليات العسكرية والتقديم للشهداء بما في ذلك الحكومة وبما في ذلك الشهداء من وزارة الدفاع بقيادات ومجاهدين على كل المستويات، على مستوى المسؤوليات المتنوعة وفي الميدان. تحرك صادق جاد قدم فيه شعبنا التضحيات والشهداء في سبيل الله تعالى، وثبت بالرغم من كل المعاناة، ومع ذلك مع هذا الدور العظيم دخل شعبنا العزيز أيضا في مواجهة مباشرة مع العدو الأمريكي في جولتين متتاليتين، جولة في وقت بايدن وجولة أخرى في وقت ترامب الكافر، جولات شرسة من المواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي الذي قام بالعدوان على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز صمد وثبت، واستمرت معادلة فرض الحصار البحري ومنع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وعبر باب المندب وخليج عدن بشكل مستمر، لم يتوقف وبشكل ثابت، وبانتصار حقيقي من الله به لهذا الشعب في موقفه الحق، في تحركه الصادق، في جهاده في سبيل الله، في أدائه لواجبه الإيماني والإنساني والأخلاقي في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. استمرت العمليات كذلك لاستهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ حتى التهدئة، جولات مباشرة من المواجهة مع الأمريكي، جولات مباشرة من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وكان شعبنا ثابتا لم يتزحزح عن موقفه أبدا، بل كان يزداد تفاعلا وعزما وثباتا في وجه كل التحديات. الأمريكي فشل في جولتين متتاليتين انتهت بالفشل، ولحق به مع الفشل الخزي، حاملات طائراته هربت من البحر الأحمر وتضررت كثيرا، ولا تزال إلى الآن في الصيانة، تحتاج إلى الصيانة، إذا تحركت شيئا قليلا احتاجت إلى العودة إلى الصيانة. 4 حاملات طائرات هربت
في ميدان المواجهة في إثر الجولات المستمرة وإثر الضربات المستمرة طول تلك المدة الزمنية التي جرت فيها المواجهة. الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. خلال المرحلة الماضية التي عنوانها خفض التصعيد، كان من المفترض أن يلتزم السعودي بخفض التصعيد من جهة، ومع مسار خفض التصعيد ما يتعلق بالملف الإنساني الذي يمثل استحقاقا لشعبنا العزيز، لأن شعبنا يعاني من الحرب الشاملة، حرب اقتصادية وحرب عسكرية وحرب سياسية وحرب بكل الأشكال، عدوان شامل نفذه السعودي بإشراف أمريكي والشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيلية ودفع إسرائيلي. ففي مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات في مرحلة خفض التصعيد فيما يتعلق بالموانئ، فيما يتعلق بالمطارات، فيما يتعلق بالثروة الوطنية من النفط والغاز التي هي ثروة لهذا الشعب اليمني. لا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يملك شيئا فيها حتى يتحكم بها ويحرم شعبنا منها. ولكن الجانب السعودي بقي مراوغا خلال كل هذه السنوات، 4 سنوات من المراوغة و12 عاما وهو يحرم هذا الشعب من ثروته السيادية ويعذبه بالمعاناة بالحصار الشديد الخانق، ويلعب مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي دورا في تشديد الحصار على هذا الشعب. كان من الملفت لنا في ذروة المواجهة في معركة طوفان الأقصى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، في ذروة المعركة البحرية والمعركة العسكرية بشكل عام بيننا وبين العدو الإسرائيلي والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني، كان من الملفت لنا أن الجانب السعودي يقوم بإجراءات إضافية في تشديد الحصار. يتعاون هو والبريطاني في وضع المزيد من القيود على مستوى الوارد من البضائع التجارية التي تأتي عبر البحر، والتشديد الكبير في الإجراءات عليها بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي. يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها ل4 أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش. في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة، إلى ميناء الحديدة، إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها، من ثمنها الحقيقي. تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم، قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة. أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية. والإجراء الذي وضعت فيه تلك القيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة يهدف إلى هذه المسألة، يهدف إلى ألا تصل إلى أبناء هذا الشعب اليمني احتياجاته الأساسية إلا بأسعار خيالية باهظة مرتفعة جدا في وقت يعاني منه الشعب أشد المعاناة بعد الحرب، بعد الدمار،
بعد الاستهداف لمنشآته وكل بنيته الاقتصادية والحرمان من ثروته النفطية والغازية وثروته السيادية وانعدام القدرة الشرائية، فيعاني أشد المعاناة. الهدف هو صنع معاناة للشعب اليمني كما يفعل العدو الإسرائيلي في صنع معاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الحرمان للشعب اليمني من الخدمات الأساسية، الخدمة الطبية تضررت بما دمر من مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية، وبما ألحق بالوضع الاقتصادي من أضرار باهظة من العدوان على بلدنا ومن الحرمان من ثروته السيادية، تضررت الخدمات الصحية تضررا كبيرا جدا. ومع ذلك هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول الكثير من الأدوية، لا سيما الأدوية التي تحتاج إلى أجواء معينة في نقلها، تتضرر بالنقل البري أو النقل البحري، وقد لا يتهيأ أصلا النقل لها برا أو بحرا، تحتاج إلى النقل الجوي. أدوية لمرضى السرطان، لأمراض معينة، تحتاج إلى إمكانات معينة الحفاظ عليها من التضرر من الأجواء في النقل البري البعيد. مع ذلك هناك قيود كبيرة وضعت على المطارات وتعطيل للرحلات ومنع للسفر، أدى إلى وفيات بالآلاف من المرضى الذين لم يتمكنوا من الخروج للعلاج خارج البلد لما لم تتوفر الخدمة الطبية في البلد نتيجة لوضع العدوان والحصار الشديد والمعاناة الكبيرة الناتجة عن كل أشكال الاستهداف. السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية. حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي، حق لا يملك أحد أن يسقطه أو يلغيه أو يلغيه على الشعب اليمني بأي صفة كان، لا السعودي ولا أي من مرتزقته وضباطه والمتجندين معه بكل الأشكال والمسميات والتوصيفات. يعني لا يملك، حتى مثلا لو اجتمع مجلس النواب في صنعاء، وهو من يفترض به بحسب القوانين والمتعارف عليه في الأنظمة الدولية أنه الجهة التي تملك إصدار القوانين بحسب هذه الاعتبارات التي ذكرناها، لو يجتمع مجلس النواب في صنعاء وقرر حرمان الشعب اليمني من الغذاء والدواء، من ثروته النفطية، من حق السفر، لما سقطت هذه الحقوق. يعني لا يملك أحد في الدنيا، سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا، من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا. لا يملك أحد أن يسقط على شعبنا اليمني هذه الحقوق، هذه حقوق ثابتة. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام، لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم.
ولذلك لا يمكن القبول أبدا. نحن ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل

كثير من البضائع بأنها محظورة على شعبنا مما هي الاستهلاك المدني، ويعذبون هذا الشعب. على مستوى الثروة النفطية 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداتها المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، فيعذب ويتضور جوعا، وتزدحم المدن بالمتسولين من شدة الجوع، وينتشر البؤس إلى درجة أكل الشجر في بعض الأسر، وعدم التمكن من توفر 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، بعض الأسر وجبة واحدة في غضون 24 ساعة، مع ذلك تزداد المعاناة. والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام، ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع له. المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة، لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة. في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي، قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا، بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود بها الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني، وبين السعودي والأمريكي، ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن. فأتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة، خدمة للعدو الإسرائيلي. على مستوى الموقف من الحصار البحري ضد العدو الإسرائيلي، كان السعودي يستقبل بضائع إليه إلى موانئه، ثم يقوم لاحقا بنقلها للعدو الإسرائيلي ليخفف وطأة الحصار البحري اليمني ضد العدو الإسرائيلي. وهكذا يقدم كل أشكال التعاون مع الإسرائيلي، مع الأمريكي، وإلى الآن، إلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي. وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة، وحياة سعيدة. لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا

0: الذي مؤثر هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة. في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها. كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب، هو فاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت. الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر، واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج، وعودة كذلك عالقين وخروج وفد يمني في التشييع، أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا. ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها، ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق لأن يسقطها على هذا الشعب. ثم هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد، مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخها، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم. السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق، بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. شعبنا العزيز بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. وشعبنا العزيز في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية، أننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله. أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار الحصار، الاستمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله، ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر، والقائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا وعد من الله العظيم، من ربنا الكريم، لينصرنه الله. وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق، بالإذلال، بالحرمان من الثروة النفطية والغازية، بالتعذيب، بالتجويع، بالقتل، بالاحتلال، بالهيمنة، وهم لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا، لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا. نحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم، ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار. كل توجههم نحو إحكام السيطرة على هذا البلد، نحو مصادرة حرية واستقلال هذا البلد، نحو التجويع والتعذيب لهذا الشعب حتى لا يحصل على المال إلا من يبيع شرفه ووطنه وإنسانيته وكرامته، وأن يكون الثمن مقابل الخيانة وشيء من فتات هذه الدنيا الزائل، بدلا من العيش بكرامة ومن الاستفادة من ثرواتنا وإمكاناتنا الوطنية. الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. أطلت عليكم، لكن الموضوع يستحق الإطالة. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كانت تلكم كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، التي ألقاها يوم أمس حول آخر التطورات والمستجدات. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

0: في حضرة الجمعة، فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. صباح النصر، صباح الحرية، صباح السيادة، صباح الاستقلال، وجمعتكم جهاد واستبسال في سبيل الله، جمعتكم كسر للحصار وكسر العدو السعودي الأمريكي الصهيوني وأي قوة طاغية على هذه الأرض. سلام الله على قائد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وابشر بنا، فنحن شعبك، ونحن أينما ترمي بنا ستجدنا إن شاء الله المنتصرين الثابتين الصامدين الصابرين المنتصرين. ونحن في سبيل الله مستمعينا الأكارم نواجه قرن الشيطان، حالها وديدنها هذه الدويلة وهذا النظام وسلوك وكل ما فيها عداء للشعب اليمني، لخنق الشعب اليمني. اليوم الشعب اليمني متوثب لخروج مليوني ضخم وهائل لكسر الحصار، للحصار بالحصار، المطار بالمطار، الميناء بالميناء، وهذه معادلة لا يمكن التراجع عنها، ولا يمكن أن نخضع أو نخنع أو نستكين أو نلين أو نهادن. هذا أمور شرعية حقيقية لا جدال فيها، والشعب اليمني ماضي في تحقيقها بعون الله وبتوفيق الله وبالتوكل عليه. جمعة مباركة، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اليوم يباهي طيلة العمر بشعب يمني يتوثب للنصر ويتهيأ لنصر تاريخي في في في في في تاريخ الأمة العربية والإسلامية. الشعب اليمني يرسم معالم النصر بخروجه اليوم رافعا مشاعل الحرية، عزا ونصرا وحرية واستقلالا ونما. جمعتكم مباركة، جمعتكم كسر للحصار، جمعتكم حرية وسيادة واستقلال، جمعتكم ثورة ضد الطغاة والمستكبرين، جمعتكم 21 من سبتمبر، جمعتكم استقلال، جمعتكم إرادة يمنية، إرادة شعب في البقاء، وهو شعب عزيز. فالسيد القائد يعز عليه أن شعبنا يصل بهذه يصل به بهذا العدوان إلى هذا الحال. فاليوم يوم تاريخي، يوم مفصلي، يوم تجمع من كل أطياف اليمن شمالا وجنوبا شرقا وغربا، معلنين النصر في هذه المعركة المصيرية والحتمية والتي لا بد منها، ونحن قدها بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن احنا متوكلين على الله، لأن احنا مظلومين، لأن احنا مع الحق، ولأنه الله معنا وقد وعدنا بالنصر. سلام الله على الأحرار، سلام الله على الشرفاء، سلام الله على كاسري الحصار السعودي الأمريكي الصهيوني البريطاني. فنحن في هذا اليوم المبارك وفي هذه الجمعة المباركة يأبى الله لنا أن نكون أذلاء خاضعين، ويأبى الله لنا أن نكون مستكينين مهادنين لأمريكي ولا لصهيوني ولا لسعودي ولا لبريطاني. فنحن الشعب الذي يأبى له الله الذل والهوان. جمعتكم نصر وعزة وكرامة وتحذير ونفير
0: في حضرة الجمعة.

مستمعينا الأكارم، ونحن في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم المقدس الذي يخرج الشعب اليمني من كل حدب وصوب في معركة مفصلية، معركة تاريخية، ونحن أهلها، ونحن خير من ينتصر فيها. فسلام الله على الأحرار الذين يتوجهون اليوم إلى الساحات والميادين. في هذه اللحظات تبدأ المسيرة في محافظة صعدة، وهي السباقة دائما في المسيرات الصباحية التي تنطلق هذا اليوم في محافظة صعدة. فسلام الله على الأحرار الذين نرى في وجوههم النصر ومعالم النصر. اليمن يعيد رسم خارطة الوطن العربي اليوم بعزة، بكرامة، بتضحية، بإرادة، بإباء. فسلام الله على أحرار الأمة.

0: العاشرة في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن كل المنشآت النفطية والحيوية السعودية هي هدف لصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية في حال اتجه العدو السعودي للتصعيد وورط نفسه في العدوان على بلدنا. ودعا السيد القائد في كلمته يوم أمس حول آخر المستجدات والتطورات، دعا أبناء الشعب اليمني إلى الخروج اليوم بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات في جمعة التحذير والنفير، وبيّن أن الخروج اليوم والحضور في الساحات خروج للتعبير عن الحرية والكرامة، وأن الخيار أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله، خروج يعبر عن مبدأ التوحيد لله. أكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه أن استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه الإنسانية. واستنكر استمرار العدوان والحصار محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياته وتحمل عواقب استمراره، وجدد التأكيد على أن الرد سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله: المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم مفاجئ على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف سوريا، وذلك انتقاما لدماء جنود إيرين شهر الشهداء. وأعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة 11، وفي بيان لاحق تنفيذ المرحلة 12 من عملية البرق باستهداف مراكز دعم جيش العدو الأمريكي في الكويت بطائرة مسيرة نوع آرتش. من إذاعة صنعاء البرنامج العام قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء. أما الآن ننتقل بكم إلى محافظة صعدة لنقل المسيرة الجماهيرية الضخمة، فإلى هناك
1: في حضرة الجمعة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله سواه، إلهنا، خالقنا، رازقنا وناصرنا، نحن عبيدك يا رب، نحن جندك يا الله، خرجنا مجاهدين في سبيلك، مستجيبين لك وملبين لوليك، ولي أمرنا وقدوة وأسوة عصرنا، سيدنا وقائدنا ومولانا أبا جبريل المفدى، حفيد محمد حليف القرآن ووريثه. خرجنا وكلنا أنصار تحت لوائه، جنود تحت إمرته، ولنا في ذلك والله العزة والكرامة والفوز بالدارين. فطوبى لأمة أنت قائدها، فها هي جماهيرك وشعبك الأبي يخرج مجددا في عنفوان وشجاعة وإباء قل نظيره، يقول بأعلى صوته: يا سيدنا، يا سيدنا،

0: أيها الجماهير، نبدأ هذه المظاهرة وهذا اليوم التاريخي المفصلي بآيات من كتاب الله، يتفضل بتلاوتها المقرئ حامد الحقامي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: السلام على ربيب العزة حيدرة العصر سيدي أبي جبريل، وعلى الحضور أنصار الأنصار أبناء الأنصار ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره

بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

كيف المعنويات يا رجال؟ في هذا اليوم المبارك والمشهود، في هذا اليوم العظيم الذي يحتشد فيه شعب الإيمان تحذيراً ونذيراً وجهوزيةً ضد العدوان السعودي الغاشم على بلدنا، ارفعوا الأصوات والبنادق واهتفوا بهذه الهتافات المباركة لنسمع العدو بأننا على جهوزية وأننا تحت راية السيد القائد المولى عبد الملك بن بدر الدين. لا تراجع ولا تخاذل أبدا، فارفعوا أصواتكم، كتب الله لكم الأجر. الشعب اليمني يختار، الشعب اليمني يختار، الشعب اليمني يختار.

0: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم يا أوفى الرجال، يا أحفاد الأنصار، يا شعب الإيمان والحكمة والجهاد، على هذا الحضور العظيم والمشرف وغير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، استجابة لله ولرسوله ولدعوة السيد القائد يحفظه الله. وفي هذا الميدان الأنصاري اليماني من محافظة صعدة العزة والكرامة والحرية والإباء، نقول باسمكم جميعاً: ما بال بعض الطغاة يفكرون دائماً من آنافهم وبطونهم، أعميت عليهم أم صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه؟ أيظنون أن لهم الحق في استعباد الناس وقد خلقهم الله أحرارا؟ سحقا لهم، ما أسوأ وأقبح ما يفكرون به وما أبعد ما يؤملونه. أي ابن سعود، يا عبد الدولار والدرهم، يا مثير الشقاق والنفاق والفتن، يا بقرة أمريكا الحلوب، أتظن أنك بدا من سنن الله في أمثالك؟ لا والله، إنما استعجلت حتفك بإجرامك ومضيت على زوالك بإبهامك، فقد أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة ومخيلة، فلم تنظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك. أما وقد طفح الإناء وبلغ السيل الزبا، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا ولن يسقط عنك عار ما ارتكبت. فما رأيك إلا فند، وجمعك إلا بدد، وأيامك إلا عدد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الآن أيها الإخوة المؤمنون، أيها المجاهدون الأعزاء، نستمعوا وإياكم إلى قبس من هدي القرآن الكريم لشهيدنا الأسمى شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
1: نحن لو رضينا أو أوصلنا الآخر إلى أن نرضى بأن نقبل هذه الوضعية التي نحن عليها كمسلمين، أن نرضى بالذل، أن نرضى بالقهر، أن نرضى بالضعة، أن نرضى بأن نعيش في هذا العالم على فتات الآخرين وبقايا موائد الآخرين، لكن هل يرضى الله لنا عندما نقف بين يديه؟ السكوت من منطلق أننا رضينا وقبلنا ولا إشكال فيما نحن فيه، سنصبر وسنقبل. فإذا ما وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هل سنقول نحن في الدنيا كنا قد رضينا بما كنا عليه؟ هل سيعفينا ذلك عن أن يقال لنا: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ ألم تسمعون مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومثل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أليست هذه الآيات تخاطبنا نحن؟ أليست تحملنا مسؤولية؟ ألم يقل القرآن لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ألم يقل الله لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحركها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعطينا أنفسنا هنا في الدنيا فإننا لن نعفى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موقف، أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة. هذا هو منطق القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في هذا اليوم المشهود الذي خرجنا فيه لنعبر عن عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، فنقول بأعلى أصواتنا: لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله.

0: أسمعوهم من هذا الميدان، أسمعوهم لا آتكم، فهم يظنون أنهم قادرون على استعبادكم أيها الرجال وإخضاعكم لكم من قزم لا يسوى ولا أي شيء. ردوا عليهم، هل ترضون بأن تكونوا عبيدا لأمريكا ولآل سعود؟ هل ترضون بأن تسلب منكم حريتكم وكرامتكم؟ هل ترضون بأن تعيشوا تحت هيمنة أولياء اليهود؟ هل تقبلون باستمرار العدوان والحساب؟ هل ترضون بأن يستمر المجرم السعودي بنهب ثرواتكم؟ هل تقبلون بالمفاسد السعودية أو غيرها؟ هل تقبلون بأن تبيعوا أنفسكم ودينكم لأهل سعود؟ هل تقبلون بالاستئذان من العدو السعودي أو الأمريكي في سفركم؟ هل تخشون من الحرب والمواجهة؟ إذن فموقفكم جميعا أيها الرجال هو موقف إمامكم العظيم الذي خيره الطغاة والمجرمون في ساحة الحرب في كربلاء بين السلة والذلة، فكان رده هيهات من الآن. أيها المجاهدون الأعزاء، بيان هذه الغزوة المباركة والعظيمة والمقدسة يلقيه الأخ المجاهد مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة عبد الله يحيى المنبي، فليتفضل.
1: الله أكبر، الموت لله، الموت لله.
2: السلام عليكم يا أبات الضيم، السلام عليكم أيها الموحدون الأحرار، يا من لا ينحنون إلا لله. السلام عليكم أيها الطوفان البشري الحر العاتي أمام الطواغيت والظلمة. السلام على الموحدين الذين لا ينحنون إلا لله. السلام على إبائكم وصبركم، السلام على عزتكم وعنفوانكم. السلام عليكم أينما كنتم وفي كل ميدان وساحة نزلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بيان مسيرة جمعة التحذير والنفير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لغفور رحيم، إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية غير المسبوقة جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته وتعبيرا عن مبدأ التوحيد له وحده سبحانه وتعالى، ورفضا للخضوع والعبودية لكل ما سواه من طواغيت

0: ومجرمي العصر، أذرع الصهيونية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأداتهم القذرة في المنطقة العدو السعودي، وتحذيرا لهم ونفيرا شعبيا ورسميا، مستعينين بالله ومتوكلين عليه لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال واستعادة ثرواتنا، وتأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا الإيمانية، وتفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات اللازمة، وتأكيدا على مواقفنا المشرفة من قضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك. ونؤكد على التالي: أولا، نحن شعب الإيمان والحكمة والعزة والجهاد والكرامة برصيده الإيماني والتاريخي، وبجيشه وقبائله وكباره وصغاره ورجاله ونسائه وأرضه وسماه وحجره وشجره، نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأن لا نعبد ولا نخضع ولا نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وسادته أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار وتبقى كل احتياجاتنا تحت حصارهم وقرارهم الظالم ليقتلونا جوعاً ومرضاً وظلماً وهضماً، وأننا نفضل التضحية في سبيل الله دفاعاً عن أنفسنا وعن شعبنا، لا أن نقبل باستمرار ذلك الظلم لما له من خطورة على مصيرنا وحياتنا، واستمرار معاناة شعبنا التي لا تطاق ولا يمكن السكوت عنها، ونحن ونعلن تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حريتنا وكرامتنا واستقلال بلادنا، ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا، وفتح جميع مطارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته. ونؤكد بأننا لن نقبل بالعبودية والخنوع للعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، وأن هذا هو المستحيل بعينه، وأننا نفضل أن يستشهد الواحد منا في سبيل الله ألف ألف مرة، ولا أن نقبل بذلك والعياذ بالله. ثانيا، نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: إن الشعب الذي قلت بأنك تفديه بنفسك العزيزة يبادلك الوفاء والإعزاز وأرواحهم لك الفداء، وإن موقفك هذا ليس مستغربا، وأنت من سخر حياته وكل وقته في سبيل الله ولخدمة شعبه وأمته وللدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، وواجهت كل التحديات والتحالفات وأكبر الجيوش من أجل ذلك، وواجهت كل التحديات والتحالفات وأكبر الجيوش وأكبر جيوش الشر من أجل ذلك دون أي تردد أو تراجع. ونقول لك ما قاله أجدادنا الأنصار لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلتقي أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. ثالثا، نحن نعلم وندرك يقينا منذ اتخذنا قرار الحرية والاستقلال والكرامة، وعندما ساندنا غزة قياما بواجبنا الديني والأخلاقي، وعندما هزمنا جيوش الصهيونية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في الجولات الأخيرة، بأن قوى الطاغوت لن تتحمل ذلك، وأنها ستعمل على الانتقام منا وتدفيعنا ثمن هزيمتهم ومحاصرتنا وتجويعنا والسعي لتركيعنا. ولكن منذ أن اتخذنا ذلك القرار فقد اتخذنا معه قرارا آخر أيضا، وهو أننا سنجاهد في سبيل الله على الدوام، ولن نسمح لهم أن يحققوا ما خططوا له، بل سنقلب تدبيرهم بإذن الله تعالى في نحورهم، وسنتعامل مع إصرارهم على الحصار بأنه حرب مكتملة الأركان. وكل هذا ليس إلا مجرد تحذير، أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل، والحصار بالحصار، والمطار بالمطار، والسن بالسن، والعين بالعين. ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحقنا، بحق شعبنا، وما زال يسعى للاستمرار فيه. وهذا قمة التكبر والعنجهية التي لا يقبلها إلا منزوع الكرامة وفاقد النخوة والشرف والمنسلخ عن قيمي وتعاليم القرآن الكريم. ولهذا ندعو القوات المسلحة، ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفد للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه، كما نتوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق المجاهد بالشكر على الخطوة الإنسانية والأخوية المتمثلة بالسعي لكسر الحصار وإرسال الطائرات المدنية إلى اليمن لنقل المرضى والجرحى والعالقين وكل الراغبين للسفر لقضاء حاجاتهم المختلفة. ولهذا ليس غريبا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وقفت منذ يومها الأول مع المستضعفين وناصرت فلسطين والأقصى والأقصى المبارك، وواجهت كل مخططات الصهيونية، وما زالت كذلك بفضل الله وكرمه وعونه. رابعا وأخيرا نؤكد على موقفنا الثابت والمستمر والمبدئي والأخلاقي والإيماني تجاه القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين والمسجد الأقصى ومظلومية غزة، وإلى جانب حزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل محور الجهاد والمقاومة والقدس، وعلى موقفنا المعادي والمتبرئ من أعداء الله امتثالا لأوامر الله وطاعة له، لا نتزحزح عن ذلك ولا نبدل حتى يكتب الله النصر، حتى يكتب الله لنا النصر والفتح المبين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يرحم الشهداء، وأن يشفي الجرحى، ويفرج عن الأسرى، إنه سميع الدعاء صادر عن مسيرة جمعة التحذير والنفير بتاريخ 3/0/1448 هجرية، الموافق 17 يوليو 2026 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا في نقل حي ومباشر في هذه اللحظات، نقلنا لكم من خلاله المسيرة الجماهيرية الكبرى والحاشدة والضخمة التي انطلقت صباح هذا اليوم في محافظة صعدة، وخروج جماهيري كبير بهذه المدينة في جمعة التحذير والنفير. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام في حضرة الجمعة.
2: أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الخيار فيها والحرية والكرامة والعزة ورفض استمرار الحصار، استمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار الله واستعانة بالله ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقاء لذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد من الله العظيم من ربنا الكريم، لينصرنه الله.
1: وبشر بنا يا سيدي، وبشر بنا يا سيدي في كل جبهة وفي كل وادي وفي كل ساحة وفي كل سهل وجبل. مستمعينا الأكارم، في هذا اليوم المبارك والشعب اليمني العظيم يتوجه إلى الساحات ويستعد ليوم تاريخي مفصلي فيه سيحدد وسيرسم ملامح النصر القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. معنا الأستاذ الناشط الثقافي الأستاذ حسن خيران. مرحبا بك أستاذ حسن،
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم،
1: جمعة مباركة. سيدي الكريم، ونحن في هذا اليوم المبارك اليوم الجمعة، والشعب اليمني يتوثب لخروج مليوني جماهيري في ميدان السبعين عصرا وفي كل الساحات والميادين بدعوة وتلبية للسيد القائد، في دعوة للحضور في هذه المسيرة والحضور بفاعلية. واليوم يوم تاريخي، يوم مفصلي تعيشه اليمن وتعيشه الأمة في كسر الحصار المفروض علينا سعوديا أمريكيا صهيونيا بريطانيا لخنق هذا الشعب وللتضييق عليه يعني يقطع به سبل العيش في لقمة عيش أولاده وأسرته. المواطن اليمني يعاني الكثير. ماذا يمثل الخروج في هذا اليوم المبارك في كل الساحات وفي كل الميادين؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا اليوم يوم مفصلي في حياة الشعب اليمني. طبعا لابد أن يستوعب الشعب اليمني أهمية هذا اليوم العظيم الذي سيمثل موقف أمام الله سبحانه وتعالى وحالة من نسميها مفترق الطرق، إما أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى أو نرضى بأن يستعبدنا الأمريكي والإسرائيلي وعبر أدواته السعودي وغيرها من المنافقين. طبعا الكثير من الشعب اليمني يعاني من الحصار ويعاني من الويلات، التجار يعانون عند إحضار البضائع كما قال السيد، وهي حقيقة. ونحن سمعنا الكثير من التجار وهم يشكون من ما نسميها بالسخرية والاستفزاز واللعب بالشعب اليمني وبتجاره وبأدواته وما يريدون أن يدخلونه لهذا الشعب اليمني، يتعبثون بهذا الشعب وبتجاره وبمقدرات هذا الشعب حتى تصل إلى مبالغ باهظة في الثمن. طبعا لا بد أن نستوعب أن المرتبات، لأن الكثير من الناس يشكو من قل المرتبات ومن حالة قتر في الرزق، الجهاد في سبيل الله والمواجهة. الله سبحانه وتعالى قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بأن ننتصر لأنفسنا وأن نتحرك لأنفسنا وأن نجاهد لنأخذ لقمة العيش من هؤلاء الظالمين الطواغيت. أموالنا سواء كان من الثروات النفطية أو من العائدات أو من غيرها من المخصصات التي للشعب اليمني ولخير الشعب اليمني، تذهب إلى البنك السعودي وتذهب إلى ترامب، يدفعون الإتراوات لترامب تريليونات بعد تريليونات. ما هي أموال هذا الشعب اليمني؟ ولو أعطونا أموالنا لعاش الناس كرماء، ولاستطاعت الدولة أن تصرف مرتبات الشعب اليمني وفوقها زيادة وفوقها تكريم وفوقها إحسان. وهذه من الأشياء التي لابد أن يستوعبها الشعب اليمني. النصر صبر ساعة، صبر ساعة في ميادين المواجهة، في ميادين التحرك، صبر ساعة في أن يقف الناس موقف يرضي الله سبحانه وتعالى، أن يساندوا قرارات السيد الحكيم المجاهد القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي روحي له الفداء، الذي قال: روحي لكم يا شعبنا يا شعبي العزيز، روحي لكم الفداء، نحن أرواحنا لك الفداء. طبعا لا بد أن نفهم، هل هناك مبرر أن يحاصرنا العدو السعودي، أن يحاصر شعب اليمن بأكمله، يحاصر لقمة العيش، يحاصر الدواء، يحاصر التجارة، ينهى ثرواتنا، يمنع كل مقومات الحياة لهذا الشعب اليمني؟ لمصلحة من؟ هي لمصلحة الأمريكان واليهود. ولذلك هم فشلوا في مواجهتنا عسكريا، ولكن يريدون أن يواجهونا وأن يخنقونا وأن يقتلونا. وسمعنا في قنواتهم، قنوات المرتبطة بالسعودي، كيف يتلذذون بأن يموت الناس، سواء كان بقل الأدوية أو بقل المواد الغذائية أو بقل هذه الأشياء، ويفرحون ويتلذذون بهذه الأشياء. لكن لابد أن يفهموا أن وقت الفرح قليل، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. اليوم هناك معادلة مهمة: الحصار بالحصار، المطار بالمطار. هذه المعادلة المهمة التي لابد أن يثبتها بخروجه الشعب اليمني اليوم، في خروجها المليوني المبارك والعظيم الذي سينصر الله هذا الشعب اليمني على أعدائه. والتاريخ يشهد، والكثير من الأحداث في واقع العالم الإسلامي وغيره، حتى في العالم، عندما يتحرك الناس ويقفون المواقف التي هي عزتهم وكرامتهم، ينتصرون في الأخير في نهاية المطاف. لدينا قصة في الفيتنام وغيرها من المناطق، وحتى سويسرا وغيرها من المناطق والدول العالمية، عندما تحركت بقوة ودافعت عن نفسها وتحركت بعزيمة، أصبحت حرة وطليقة بعد أن كانت وفق هيمنة قوى الطاغوت والمستكبرين في الأرض. لا بد أن نفهم أننا اليوم أمام مفترق طرق في حياتنا، ولا بد أن نعرف أن مصلحة الشعب اليمني أن يقف اليوم الموقف الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في خروجه اليوم. الكثير من يعانون لا بد أن يفهموا أن خروجهم اليوم قد يفك معاناتهم. أن خروجهم اليوم جهادا في سبيل الله. ولذلك قال الإمام الهادي عليه السلام وهو يتكلم عن الجهاد وكيف لا يكون الجهاد أعظم فرائض الرحمن وهو عام غير خاص لجميع المسلمين، إلى أن قال وأن لأن الجهاد عز لأوليائه ومخيف لأعدائه ومشبع للجياع. هذا هو الذي سيشبعنا ويشبع الشعب اليمني عندما نتحرك في هذا الموقف. الشعب اليمني لابد أن يخرج اليوم، وسيخرج تلبية لنداء القائد، وسيعلنون عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، وأن أمريكا وإسرائيل والسعودي وغيرهم من أعدائنا لن يكونوا أوصياء على هذا الشعب، لأننا شعب الإيمان والحكمة، شعب الأمة التي ستقهر أعداء الأمة الإسلامية، شعب عزيز كريم. وسترون بأعينكم كيف سيخرج الشعب اليمني بإذن الله في هذا اليوم العظيم والمبارك.
1: نعم سيدي الكريم حسن خيران، كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم. في أمان الله.
0: يا سيدنا يا سيدنا

لو ما نخرج يا رجال الله، يا أحرار وشرفاء الأمة، يا أنصار الله وأنصار دينه، مهم جدا كتابة عبارات قوية في اليد في لوحات تعبر عن فدائنا وولائنا وتفويضنا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، جوابا على كلامه العظيم للشعب والخروج بها إلى ميدان السبعين وإلى الساحات وإلى الميادين في كل المحافظات. سنخرج اليوم مطالبين ونسمع العالم، لأن احنا الشعب الذي لا يمكن أن يخضع ويخنع. تشتي مرتبات، أدوية معدومة تتوفر، تسافر متى أردت، ترجع بلادك متى أردت، تشتي عملة وطنية قوية أمام الدولار وانخفاض في الأسعار، بترول رخيص ومن بلادك، تشتي غاز رخيص ومتوفر من بلادك أيضا. أنت مؤجر وتشتي المستأجر يدي إيجارك نهاية الشهر بدون وجع قلب وملاحق أنت وياه. أنت تاجر وقدك طافش وطافح من سياسة التفتيش والابتزاز حق السعودي، قال في مطار جيبوتي أمس السيد قال بعض الحاويات بتجسين من شهرين إلى 4 أشهر تحت مسمى التفتيش، عاد إحنا بنفتش، وهذا ما يضاعف على المواطن 400% من قيمتها الحقيقية. تشتيد سبر أمورك، تشتي وتشتي وتشتي، وكم نشتي؟ إذن السبعين موعدنا، لا تتأخروا. عصرا يا أحرار، يا رجال، يا شرفاء، السبعين. اليوم سيكون الحضور مهيبا والحضور كبيرا، يعبر عن استنهاض الشعب اليمني لهذه الأمة من حالة الركود وحالة النوم وحالة الوعي وحالة اللا إدراك أن قد وصلونا المرتزقة والعملاء والخونة. إذن استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله، تخرج جماهير الشعب اليمني اليوم الخروج المليوني الأكبر وغير المسبوق في مسيرات جمعة التحذير والنفير، عصرا في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي ساحات بقية المحافظات. إنذار تشخص إليه الأبصار.

مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه. نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي وروحي.

وبشربنا يا سيدي اليوم في مسيرة تبيض الوش ومسيرة تزلزل عروش الطغاة والمستكبرين. سنتجمع إلى المساحات والميادين بأسلحتنا ونرفعها عاليا بالصرخات الحيدرية، بالموت لأمريكا وبالموت لإسرائيل. إذن استنفارا ونفيرا وجهوزية، استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله، تأكيدا على حريتنا وتأكيدا على كرامتنا وعزتنا، تأكيدا بأننا أحرار ولسنا عبيد إلا لله، تحذيرا للعدو السعودي وأسياده الأمريكيين. لن نقبل أبدا أبدا أبدا بالإذلال والاستعباد. سنخرج خروجا مليونيا مشرفا عظيما غير مسبوق بأسلحتنا، بجنابينا، بأسلحتنا، ببنادقنا، بمسدساتنا. سنخرج جميعا في هذه في هذا الحضور الجماهيري الذي يليق بنا كشعب يمني صامت صابر 11 عاما، جميعا إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وإلى الساحات، ساحات محافظات جمعة التحذير والنفير. إلى هذه الساحات يا رجال الله، إلى هذه الساحات، نسمع العالم من هو اليمني وكيف تدار الحروب وكيف يكون فيها الانتصار. سلام الله عليكم، إلى هناك.

أسمعوني وأسمعوا كل العالم صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم في ميدان السبعين في كل محافظة من المحافظات الحرة.

0: في حضرة الجمعة. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله.

طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. قائد الثورة يؤكد أن كل المنشآت النفطية والحيوية السعودية هي هدف لصواريخنا ومسيراتنا في حال اتجه العدو السعودي للتصعيد، ويدعو للخروج المليوني المشرف. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في خروقات إسرائيلية لاتفاق التهدئة بغزة. الثوري الإيراني يعلن تدمير رادارات أمريكية بحرية وجوية في عمان، وسفير إيران لدى الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء العدوان الأمريكي. التفاصيل. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن كل المنشآت النفطية والحيوية السعودية هي هدف لصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية في حال اتجه العدو السعودي للتصعيد وورط نفسه في العدوان على بلدنا. وقال السيد القائد في كلمته يوم أمس حول آخر التطورات والمستجدات: لا يمكن أن نقبل بحصار شعبنا وحرمانه من ثرواته، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة، ومستحيل القبول بالإجراءات التي يقوم بها السعودي ضد بلدنا مهما بلغ مستوى التضحيات وبأي كلفة، ولا يمكن القبول بحرمان الشعب اليمني من ثرواته النفطية وحقوقه المشروعة والتحكم به اقتصاديا. هذه مصادرة للحرية وامتهان للكرامة الإنسانية. وتوجه السيد القائد بالدعوة للشعب العزيز بأن يكون الخروج اليوم الجمعة خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، وقال: شعبنا العزيز سيخرج غدا في جمعة التحذير والنفير ليؤكد لكل العالم وليس للسعودي فقط أن خياره الحرية والكرامة والعزة الإيمانية. وبيّن أن الخروج اليوم والحضور في الساحات خروج للتعبير عن الحرية والكرامة، وأن الخيار أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله. خروج يعبر عن مبدأ التوحيد لله، من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج اليوم. قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أضاف: نحن في مرحلة مفصلية، الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار للحصار، فإما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله ونسلك طريق النصر والعزة، وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق والإذلال، ونحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا للاحترام مبدأ حسن الجوار. تابع المجلس السياسي الأعلى التصعيد العدواني الأخير الذي أقدم عليه النظام السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي. وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه الإنسانية. واستنكر استمرار العدوان والحصار محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياته وتحمل عواقب استمراره، وجدد التأكيد على أن الردع سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع التي أعلنها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله: المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وشدد على أن حقوق الشعب اليمني في السيادة والحرية وتشغيل منشآته الحيوية من مطارات وموانئ واستثمار ثرواته الوطنية هي حقوق سيادية راسخة وغير قابلة للمساومة أو الاستجداء. كما جدد عهده للشعب اليمني العزيز ووفاء لتضحياته العظيمة بالاستمرار في الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وحريته وانتزاع حقوقه المشروعة، عاقدين العزم على عدم التوقف حتى رفع الحصار ووقف العدوان. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم طفلة جراء سلسلة غارات واستهدافات نفذتها القوات
قوات العدو فجر اليوم في مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع، في استمرار للخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وشنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة استهدفت عددا من المدن والبلدات بالضفة الغربية.

0: التنمية والبناء.
1: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: قمامة الجيران الطيبين.
3: مالها؟
2: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
2: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله، مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: اسمي أحمد والغالب المشلي، أنا أشتغل يأمنوا ويجوا المؤسسات يستلموا معاشاتهم. أستلم معاشاتي باستمرار ولا وفي وقت محدد، يعني في خلال أسبوع من الشهر أستلم. والآن أنصح أخواني الذي هم يشتغلوا بشراية القطاع الخاص، أنصحهم أنهم يأمنوا على أنفسهم ويستعملوا التأمين هذا، لأنه يعيد الإنسان الحياة بالنسبة للناس وأسرهم، ويستفيدوا استفادة زي ما استفدنا إحنا.

0: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033.

0: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال لنا وما ربك بظلام للعبيد، نحمده سبحانه خيره علينا نازل شرنا إليه صاعد. فيا عباد الله، لابد من توبة إلى الله، والصلاة والسلام على مسك الختام وخير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الكرام. وبعد، إخوتنا وأحبابنا في الله، يقول الله لنا في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر، فحصل القحط وعدم نزول الأمطار وتفشي الأمراض والأسقام ووجود الغلاء، وكذلك عدم البركة حتى في الأموال التي موجودة بأيدي الناس، وإذا بالغلاء ينتشر في كل مكان. هذه البلاء الذي انتشر في الناس، لا تذهب مستشفى سواء كانت حكومي أو كانت أهلي إلا وجدته يغص بأهله. هناك من لا يجد مكانا، وهناك من لا يجد مكانا، وهناك من لا يسجل اسمه، وهناك من، وإلى آخره. هذه كلها بلاوي انتشرت

0: كما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأيدينا هي السبب. وقال لنا في آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأيضا قال: ويعفو عن كثير. هذا هو القرآن. نستضيف لهذا فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، حياكم الله شيخ عبد الله. كما نشاهد ونرى ونسمع الآن مع الأخبار والأجهزة والإعلام وأجهزة التواصل الاجتماعي، نشاهد أن الحر انتشر في أوروبا التي ما كان يعرف فيها الحرارة، وأن أناس ماتوا بسبب الحرارة، وأن هذا كله لأن ما فيش أمطار، جفت الدنيا. ما كذلك عندنا الحب والكذا ما لم يزرع، المواسم انتهت، هذا كله لماذا؟ لأن أيدينا اكتسبت السيئات وأنفسنا ارتكبت الموبقات، فوقعنا في أشياء كثيرة وأخطار كبيرة لا عودة لنا أو لا يرفعها إلا العودة إلى كتاب الله تعالى ومنهج سيدنا محمد، وأيضا والالتجاء إلى الكريم العظيم جل في علاه. تفضلوا وفقكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم التنزيل: وأن لو استقاموا بسلو كما تفضلتم القرآن صوارمه.
0: نعم
1: صوارمه. وأن لو استقاموا، وأن لو استقاموا على الطريق، طريقة رب العالمين،
0: نعم،
1: لأسقيناهم ما
0: أمضى. الله الله.
1: بعد قال لي: نفتينهم، نختبرهم،
0: نعم،
1: هل سيمضون على المنهج السوي أو يجعلون ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض.
0: الله.
1: فكما تفضلتم هذه المحن، ومنها منع المطر في أوقاتها أو في مواسمها.
0: نعم.
1: وللأسف يعني فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
0: الله.
1: كان الأوائل رحمهم الله،
0: نعم،
1: كان يعلمون يعني المنازل وأوقات الأمضاء.
0: نعم.
1: فإذا مضى
0: موسم زراعي،
1: موسم المطر، يضجون إلى الله، يجأرون إلى الله، يتقربون إلى الله، يخافون، يعني هذا إنذار من رب العالمين، رحمة من الله.
0: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا
1: ورحمة من الله.
0: الله
1: كما
0: الله.
1: أن الإنسان إذا علم من ابنه،
0: نعم،
1: خطأ أتبه أدبا خفيفا،
0: نعم،
1: حتى يعود إلى الطريقة.
0: نعم.
1: ولكن الناس كما تفضلتم معرضون
0: في غفلة،
1: معرضون، هي
0: نعم
1: غفلة،
0: نعم،
1: غفل مستحكم على القلوب. وهذا الحر الذي لم يعهد،
0: نعم،
1: في اليمن الميمون،
0: نعم،
1: وكان له أربع مواسم طيلة،
0: نعم،
1: العام تنزل فيها الأمضاء، حتى كانت اليمن السعي في كل مناحي القرى تروا،
0: نعم،
1: العيون والغيوم طيلة العام، تفضلا من رب العالمين، منبعها من تحت الجبال المخزون،
0: نعم،
1: الذي يتكتس من الأمضاء. وهذه الأيام منع القطر ولا نرى التفاتة،
0: وانقطعت الأنهار،
1: ولا نرى التفاتة إلى الله،
0: نعم،
1: ورجوعا بحق. كان الأوائل يضجون بالدعاء وبالاستسقاء، الآن بيتصلوا لنا بعض الناس خرجوا للسقيا، وإذا بالذين خرجوا يختلفون على اللحم الذي تقربوا به.
0: نعم.
1: القربة،
0: القربة أصبحت فتنة،
1: لا تقبل من رب العالمين،
0: نعم،
1: إلا ممن
0: إنما يتقبل الله من المتقين،
1: كما قال، نعم، هابيل لقابي،
0: نعم،
1: عندما يعني فتقبل من أحدهما وهابيل
0: ولم يتقبل، نعم،
1: قال له: لا أقتلنك. قال: إنما يتقبل
0: من المتقين.
1: أيوة. أنا أنت قربت وأنا قربت،
0: نعم، والمتقبل هو الكريم، نعم.
1: فهذه من المؤسفة،
0: نعم،
1: يخرجوا بقلوب. قال الإمام الشافعي عليه السلام: يندبوا قبل الخروج أن يحسنوا التوبة وأن يردوا المظالم وأن يخلصوا منها وأن يتراحموا وأن يصوموا وأن يخرجوا للسقيا.
0: نعم.
1: هذا مع ابن شاهد الشاذلا في بين الناس.
0: نعم.
1: واغتروا في ما غرك بربك، اغتروا بهذه يعني الآبار المعمقة المسمى بلغة اليمن الارتواز،
0: نعم،
1: وكذا، والمشروع بجيل البيت. الله قال لنا: قل إن أصبح ماؤكم غورا
0: فمن؟
1: بعض القرى،
0: نعم،
1: سرنا إليها، وإذا بالماء على بعد عميق يمكن 800 متر،
0: الله،
1: ويخرج
0: الله
1: الماء حار كبريتي،
0: لا إله إلا الله،
1: يبقونه هناك، وبعض حين يقضي على الزراعة وغير صالح للشرب،
0: الله،
1: ويحتاج إلى بلغتنا هذا تصفية،
0: نعم،
1: يعني المقطارات،
0: نعم،
1: وهذا المصفيات. فالغفلة هذا هي بسبب ذنوبنا، شافي أثر ما منع قوم بسروة زكاة أموالهم إلا منعوا قطر السماء.
0: الله الله،
1: ما منع قوم نكره ما نافيه. ويقولوا النكره في سياق النف تفيد العموم.
0: نعم.
1: في كل زمان أو مكان عندما لا تعامل الله بالصدق يعود وبال فعلك على نفسك.
0: الله.
1: ويمكروا ويمكر الله، يعني ولا بعد قال في آية ولا يحق المكر السيء إلا بأهله.
0: إلا بأهله.
1: بعدها بيلاحق يشتي قال ضاق الشمسية.
0: نعم.
1: متو قد تغيرت.
0: نعم.
1: متو يشتي تعمي. متو يشتي تغيير المواصي.
0: نعم.
1: وأنه طول السنة وإذا قلت له أين زكاة مالك تعلل.
0: نعم.
1: وتعذر وتوفى وتحيل ويبذل الأيماء أنه هذه. وبعضهم يجي يقول لك أنا غرمت في التيزر، أنا غرمت، هذه غرامتك ابتلئ والزكاة حق الله وآتوا حقه
0: يوم حصل
1: حقه.
0: نعم.
1: فإذا أخرجت بطيبة من نفسك بلا شك أن الله سبحانه وتعالى وعدك ووعده الحق.
0: وما تنفقوا من خير.
1: نعم.
0: يخلفه الله
1: مثل الذين ينفقون أموالهم
0: في سبيل الله.
1: أتي لكم من طرائف المشتاقين كتاب قد ومطبوع.
0: نعم.
1: كان رجل مثل أهل الجنة وغيره قصة.
0: نعم.
1: يعني عرفية.
0: نعم.
1: ولا مثل أهل الجنة، لكن أهل الجنة تغيرت نياتهم فسلط الله على جنتهم
0: هلاك
1: كما قال في سورة القلم.
0: نعم.
1: فكان هذا الرجل لا ينزع ماله إلى بيته إلا وقد أخرج الزكاة حق رب العالمين من قليل وكثير.
0: نعم.
1: ثم يواسي الفقراء من خالص ماله.
0: الله. خارج الزكاة.
1: ماله خارج الزكاة.
0: نعم.
1: مع أن الزكاة للفقراء.
0: نعم.
1: قال هذا بيني وبين ربي.
0: الله.
1: فأولادي تحاملوا عليه.
0: نعم.
1: قال يكفي يا والدي الزكاة، هذا بتنقص أموالنا.
0: نعم.
1: ما هو المهم سار يحج.
0: نعم.
1: وزار النبي وعاء.
0: الله.
1: وصل بسروا على الصدق مع الله.
0: نعم.
1: قالوا تفضل. قال لا. قالوا لما؟ قال حتى أسألكم عن سؤال. قال وما هو السؤال؟ قال هل واسيتم الفقراء؟ واسل فقراء أضياف الإله، واسل مساكين أضياف.
0: نعم.
1: الإله، ودع الشح للبخلاء.
0: نعم.
1: قالوا بابا، قال قلوا لي أعطيتموهم أو لا؟ قالوا ما أعطينا. مش قالوا؟ قال لن أدخل التاء أخرجوا الماء.
0: الله.
1: إلى الجرن. الجرن في لغة.
0: نعم.
1: أهل اليمن.
0: نعم.
1: المكان الواسع الذي
0: يجمع
1: بجانب
0: فيه الحب.
1: أي بجانب.
0: نعم.
1: المزرعة.
0: نعم.
1: يشتوا وينشروا حتى يبس.
0: نعم.
1: بالشمس ثم يحصدونه.
0: نعم.
1: فأخرجوه وواسى الفقراء كما كان يواسيهم سابقا.
0: نعم.
1: فقال أبناء بيرضموا بلغتنا، بيرضموا بكلام لا يفهمه.
0: نعم.
1: إلا فيما بينهم يتناجون فيما.
0: نعم.
1: بينهم يتكلمون بكلام لا يسمعوا إلا الحاضر. نعم.
0: بالرموز. نعم.
1: فقالوا نكيل الماء وننظر كم نقص من هذا الحب بسبب هذا الفعل.
0: نعم.
1: فكالوا قال لم ينقص شيء.
0: الله الله.
1: وعن النية والنبي
0: من
1: صدق
0: الله.
1: والنبي صدق.
0: نعم.
1: ما نقص مال من
0: صدقه.
1: فعندما تتحيلوا أيها الزرع على الله، الله بيقول ورزقكم في السماء.
0: نعم.
1: وما توعدوا فهو رب السماء إنه لحق مثلما أنكم تنطقوا. هذا قالوا في الكشة لأنه سبب السبب.
0: نعم.
1: أما كان المطر سبب إحياء. نعم. الزرع، لأن احنا أخذوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لما كان الماء سبب وجعلنا من الماء، إذا زرع ولم تسقي مات.
0: نعم.
1: مثل ابن آدم.
0: نعم.
1: لابد من هذه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، هو بشار.
0: نعم.
1: لابد منه، احنا في دار السبب.
0: نعم.
1: مريم وهزي إليك، لابد من السبب.
0: نعم.
1: فعلى العموم أيها المواطنون، أيها الزراع، أيها الفلاح، أيها كذا، عامل الله بصدق، أخرج حقه، لا تتحيل، لا تتلكى، لا تقول أنا خسرت. من هو المعوض؟ أنت بتبذر بذره.
0: نعم.
1: ودفنتها. من هو الذي بيبت؟ من بيخرجها من الأكواء؟
0: نعم.
1: من الذي بيجعل فيها يعني الحب؟ من بيحفظها من السوس؟ من بيحفظها من الرياح العاتية؟ من بيخرج ذلكم الطعم وذلكم اللو؟ الله لو تقول لي وكفد من حقه.
0: نعم.
1: هذا بتياهو وبتدور من غير ما يفعل لك. تالك سمو.
0: نعم.
1: مريت والناس بالسمو.
0: الله.
1: تالك مبيدات ضريت والناس بالمبيدات، ضريت والأرض، ضريت والشجرة. أما رب العالمين فهو بيخرج لك يعني زعما تقول بلدي لا يضر بل ينفع.
0: نعم.
1: يعني موافق
0: طبيعي
1: وموافق للبيئة وللإنسان.
0: نعم.
1: لا نتحيل بتخسروا في السمو، في الأسمدة، في تعميق الأرض، في تعميق البيئة، في تغيير المواصي، باهظ غرامة، وتحيلوا على رب العالمين، والله قد وعدكم أنه سيعوضكم وسيبدي لكم خيرا. أين أنتم يا أيها الناس؟
0: وطلب منك القليل.
1: القليل صحيح،
0: نصف العشر عند البير هذا.
1: نعم.
0: نعم.
1: قليل كان على من قبلنا في بعض الآثار الربع كامل.
0: ها.
1: الربع.
0: ها.
1: يعني وعلي. لو حصلت على مليون تخرج 250,000 هذا فيما سبق، وأنت الآن على المليون تخرج يعني نصف العشر.
0: نعم.
1: 50,000.
0: نعم.
1: يعني من 250 إلى 50.
0: وفي الأموال ربع، ربع العشر.
1: ولو يقول لك تدي لك مهندس قال يا المنتج ما يطلع إلا مفعل لك كذا وكذا وكذا. وجربته صحيح وقال أنا أشتي منك الناس وعتسلم لها الناس.
0: نعم.
1: وهذا رب العالمين
0: هو الذي أعطاك كل شيء.
1: الأرض حكه.
0: نعم.
1: والنبات حكه.
0: نعم.
1: وحفظها حكه. والماء بينزله بمقدار، لو يصب عليك سعى ما يصب على قوم نوح.
0: وأنت ملكه.
1: نعم. بعض حنش يسجل تجرف لها الأرض.
0: نعم.
1: ويغرم غرامة شائرة.
0: نعم.
1: فلا نتحيل، نعجل ونتخلص من الذنوب ونرد الحقوق ونصافة ونبعد الأحقاد فيما بيننا والثارات فيما بين القبائل.
0: نعم.
1: والمناكفة الإعلامية نصلح باطننا قبل ظاهريننا، ونسأل الله الخير. والله ما يردك ولا أنت بترد نفسك بذنوبك. الله اقبلوا على الله، ردوا يعني ما أوجب عليكم، وتفقدوا الفقراء والمساكين، وتراحموا فيما بينكم، فالله أرحم وأقرب إليك من حبلك بل من حبل الوريد، وأقرب إليك من صوتك الذي يخرج من ها هنا، وهو ونحن أقرب إلى من حبل الوريد.
0: حبل الوريد
1: يعني الأمشاج. فالإنسان
0: وكذلك التجار مش الزراعين بس،
1: كل واحد
0: من
1: اللي
0: يبارك لك الله في تجارتك إلا هو.
1: أيوة.
0: من اللي يسرك الله لهذا الطريق إلا هو.
1: صح.
0: فأدي الحقه لو مع العشر.
1: صحيح.
0: نعم.
1: ويتراحم خاصة في هذا الضائع.
0: نعم. زي على ما قلتم هذاك الرجل الصالح كان يعطي من خارج الزكاة.
1: صحيح.
0: هذاك يدي حق الله على جنب.
1: صح.
0: وبعدين يدي من حقه الخاص.
1: تاجر الله بالصدقة.
0: الله الله.
1: والتجار صحيح.
0: قو أمراضكم بالصدقات.
1: أبي بعض التجار ما بش. نعم. فيهم خوف البالي. إحنا ما نعممش ولا بنقصد حد، الله عالم، لكن التخزين السيء.
0: نعم.
1: بعدها يأكلها الناس ويقع فيهم من هذا الأمراض الخبيثة.
0: نعم.
1: أو بعضهم أشد من ذلك حينما يعلم أن هذه المادة بقي لها إلا أيام، وإذا به يعرضها عند من يبيع مبصادة ومعرض للشمس.
0: نعم.
1: لا من يتابعهم والناس يفرحون
0: قريبة تنتهي. أيوة. وفي نفس الوقت في شمس تنهي ما بتبقى.
1: نعم. والناس مع ظروفهم يعلمون بالرخص فيبادروا
0: يفرحوا بنزول شيء من السعر. أيوة.
1: ولم يعلموا بمضارها.
0: نعم.
1: الجميع اشتوى الصاق.
0: نعم.
1: خوف الله رأس كل رأس ال...
0: نعم. خوف الله رأس كل شيء.
1: الله.
0: نعم.
1: رأس
0: الأمر كله.
1: إيه. فخوف الباري ومعاملة المواطن فيما يخارجك عند الله عز وجل هي خيال الدنيا. كلنا خيال. بنيت من التجارة بناءك لدول الموت وبنول الخراء.
0: الله.
1: بعض حين من صد الورثة.
0: نعم.
1: ملكوا عمارة.
0: أيوة.
1: تستحق دباع ما تقولوا بعشر مليون. اختلفوا.
0: نعم.
1: باعوا بسبعة مليون.
0: نعم.
1: والعب عليه. لا أخذت معك العمار إلا قبرك.
0: نعم.
1: ولا الأموال إلى قبرك. عامل الله بصدق. إحنا ما بنقولش لا تملك، املك حتى كما ملك سليمان عليه السلام.
0: نعم.
1: ما بش قلق، لكن من وجه حلاء وبصدق من الله. لا نضر المواطن،
0: حق
1: لا نغش
0: الله.
1: المواطن.
0: نعم.
1: لا نغالي على المواطن المسكين.
0: نعم.
1: نتراحم فيما بيننا، نتراحم، هي مسؤولية جماعي، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. المسألة خطيرة، ما شو على ما بنتخيل ونأخذ لنا يعني طمع نبسل لنا في التمثيليات هذا.
0: نعم.
1: البناء وهذا السيارة وهذا ماشي سعادة لا صدقوش. السعادة هي الصدق مع الله، السعادة هي القرب من الله، السعادة هي الامتثال لأوامر الله والانتهاء عما نهى الله عنه.
0: الله الله.
1: ولذا النبي أسعد الناس بالقرب من الله
0: صلوات
1: وبولاية الله,
0: الله.
1: يعني ولذا أريحنا يا بلال بالصلاة لأنه قريب من الله.
0: نعم.
1: وبيقرب من الله. وأما المال ما هو قرب من الله إذا لم تخرج زكاته.
0: نعم.
1: لأنه طهرته نماء الزكاة أنت على خطر يا عبد الله، فعامل والله بصوت وحتى يرتفع منا ومن بلدنا ومن الأمة الإسلامية هذا البلاء. نعم. تسلط علينا الكافر، يعني ذنوبنا أعمالنا كل الموبقات الصدق، وكل واحد داري ما بيفعل، وكل واحد له القدرة على أن يتخلص وأن يعامل بصدق. وبعدها بيقول لك رب العالمين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه
0: خير الرازقين.
1: هذا الله بيوعدك بيوعدك. فحين لو تصير عند رئيس بتصلك ألو السلام عليكم، يقول عليكم السلام، من أهلا أهلا مدري ما، يخفض جناح له.
0: نعم.
1: ويتغنش بالكلام.
0: نعم.
1: سلم لفلا 1000 ريال وهو عجم على السب، بعدها يقدم له يشتي. نعم. كذا وعيزيد الهل.
0: نعم.
1: وهذا رب العالمين بيقول لك أنا يأتي لك بدله.
0: نعم.
1: وأضاعف لك أضعاف مضاعفة حالا.
0: نعم.
1: خرج طيبة من نفسك واسأل الله من فضله وتخلصوا ويصلوا الناس قد صلوا الاستسقاء ويدعوا خيرا أمن يجيب المضطر. نعم. كلنا مضطرون، ما لكم،
0: وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: هذا الحر. أيوة. وهذا الغباء وهذا نقص الأموال والأنفس.
0: نعم.
1: ويعني إذا لم ترحم نفسك ارحم البقر والغنم التي لا،
0: والأطفال الذين ذنب لهم. نعم.
1: نعم. قال سليمان عليه السلام خرجت ذات يوم لطلب السقيا.
0: نعم.
1: فإذا بي أسمع لأن الله أعضاه.
0: نعم. يعني منطقة الطير والبحش. نعم.
1: سمعنا منه قالت رب لا تأخذنا بذنوب البشر.
0: الله.
1: قال ارجعوا ارجعوا فقد كفيتم.
0: الله.
1: بهذا الكلمة العجيبة.
0: نعم. ربنا يعني لا تحرمنا رزقك بذنوب غيرنا.
1: لولا البهائم في الحديث.
0: نعم. أيوة.
1: لولا البهائم.
0: الله.
1: الرتع والأطفال الرضع ما سقيتم لأن أعمالكم، لكن على الإنسان العاقل أن يقبل على الله وفعلوا لكم دعوة إلى الله وكنت صدقوا بقدر ما شو قالوا. الكلمة الكلمة الحسنة الصدقة.
0: نعم.
1: أخذ
0: يعني الأذى من الطريق
1: صدقة.
0: نعم. ابتسامتك في وجه أخيه صدقة.
1: نعم. كل عندي قدر ما شو ما بلا صدقة ما بلا تي كل واحد بقدر.
0: يسر الله لنا الأمور.
1: الموظف
0: يخدم الناس صدقة
1: ويسر في معاملته.
0: نعم.
1: الوزير يتواضع لشعبه والآمر، وهكذا يرحمنا الله عز وجل. ارحموا كما تفضلتم، ارحموا من في الأرض يرحمكم
0: من في السماء.
1: من في السماء هذا يعني ظاهر والناس دارين من صنم داري، لكن.
0: نعم.
1: بندعامة ما نداري ما هو بندعامة.
0: نعم.
1: وهذا عاقبة التعامي خطير. نعم. قوي قوي.
0: أخذنا. نعم. الجانب اللي هو جانب الزكاة وأنه سبب في منع القطر من السماء.
1: نعم.
0: نأتي بجانب المعاملات بدءا من الوالدين.
1: صحيح.
0: كيف الآن الحال؟
1: صح صح.
0: الذي يعق والد بل يشتم والده بل يضربه أحيانا.
1: بل يضربه. صحيح.
0: نعم.
1: المظالم المظالم هي أساس كل بلاء.
0: نعم.
1: أساس كل بلد.
0: نعم.
1: وما دمرت الحضارة وما دمرت ما قص الله علينا إلا بالمظالم.
0: نعم.
1: وحق
0: الجار ما عادش موجود.
1: وحق الجار.
0: نعم.
1: وصحيح. وحق الوطن وحق المواطن وحق وحق. ما. نعم. هذا قال ابن عباس تنيف إلى يعني تصل إلى أكثر من 70.
0: نعم.
1: يعني الكبائر.
0: نعم.
1: فالإنسان لو بيتذكر الموت وإنه عيموت ويسأل لخفف على الأقل.
0: نعم.
1: يخفف وطأة الظلم ويحسن المعاملة ولا يجعلها غنيمة الوظيفة. قال من علامة الساعة.
0: نعم.
1: أن تكون الأمانة مغنمة.
0: نعم.
1: يملي جيبه ويأخذ سياره وأرصد والناس جاوعي، وهذا مشكلة كبيرة. كل واحد الصدق يراقب الله والإنسان يتيالها نكرضي ولا مع. كلنا مسؤولون وكلنا محاسبون، يعني إذا كانت ذرة مسؤول عنها فمن يعمل مثقال
0: ذرة،
1: فكيف بالأعمى أو بالزكوات أو بالمال العام.
0: نعم.
1: أو بالمحتاجي. أو قالوا إن الإمام علي ذات يوم مشى.
0: نعم.
1: وإذا بيسمع يعني صراخ أطفال دخل تك.
0: نعم.
1: وإذا بامرأة عجوز ولها طفلتها.
0: الله.
1: ما يبكي قال يتضورنا من الجوع بكي.
0: نعم.
1: قال هذا في ولايتي من يبكي ولا الله. أعلم بها. قال المعذرة أمير المؤمنين وقدو متولي قدو خليفة.
0: نعم.
1: فذهب بنفسي تي الطحي.
0: نعم.
1: قال أنت مخيرة أعجن وأنت دواله الطفلتين.
0: نعم.
1: أو تعجني وأنا والها.
0: نعم.
1: وبعدها أنا أخبز
0: الله.
1: أولا أوالها.
0: نعم.
1: تكفي عن ذلك وهو غافل ما لم يعلم.
0: الله.
1: ما لم يعلم.
0: نعم.
1: عندما تركنا العظمى ولم نسطر بها أيامنا ولا معاملتنا وغيبناهم.
0: نعم.
1: وطمعنا في الدنيا وجعلنا الدنيا نصب عيوننا وحصلت المظالم التي لا تخفى على أحد وانقطعت الأنظار. ونرجأ إلى الله ونرد المظالم ونتراحم وننظر إلى هذا الشعب الطيب الصدقي.
0: نعم.
1: شعب المدد صحيح حقيقي.
0: نعم.
1: مؤمن بحقه حقيقي، من حقه أن نقوم بخدمته ووفاء ونعامل الوفاء بالوفاء، والله أرحمه.
0: الله الله، شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك.
0: عدنا. ألو، مرحبا.
3: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله.
3: الله يحييك، كيف حال الشيخ الجبري
0: إبراهيم؟ يا مرحبا يا أخي العزيز.
3: السؤال هو إذا رجل قتل أبا وعفى واحد من الورثة عن أخي، ثم جامع الآخرون بقتل أخيهم الذي قتل أباهم،
0: نعم،
3: فهل يقتل به أم يعذر بجهلهم إذا كانوا جاهلين؟
0: نعم، هنا يعني قتل بعد قتل، الأول قتل والده، تمام، الورثة غضبوا جميعا، لكن في واحد تنازل،
3: نعم،
0: فأصبح هنا الدية مع وجود هذا، هذاك الغاضبين أيضا استمروا في غضبهم حتى أوقعوا بهذا الذي قتل، فأصبح في قاتل جديد. ما حكم القاتل الأول القاتل الثاني والقصاص؟
1: يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما نعم. شجر بينهم. فطالما وقد عفى أحد أولياء الدم،
0: نعم،
1: فالقصاص سقط لأن الروح لا تتجزأ،
0: نعم،
1: متفق عليه. وإذا سقط القصاص وجبت التيه، لأن التيه ليست بفرع عن القصاص بل أصل مستقل برأسه، كما أن القصاص أصل مستقل برأسه،
0: نعم،
1: ولا يجوز قتلوا من قد عفي عنه من أحد الأضرار،
0: نعم،
1: وإذا قتلوه عمدا عدوانا فقد جعل الله لولي المقتول الثاني حق المطالبة بالقصاص أو بالتي إن عفوا، وليس بعذر الغضب. الغضب ليس بعذر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، ولم يذكر فيه الغضب، نعم. والنبي عالج الغضب إنه إذا كان الإنسان غاضبا، أن إذا كان
0: جالسا فليقف، وإن كان واقفا فليجلس،
1: نعم، وليتوضأ في الأخير، هناك نعم. معالجة، مثل الذي بيقول: طلقت وأنا غاضب في أشد غضبي. قلت: أنت داري ما كنت تقول، أنت واعي ما كنت
0: تقول، نعم، ما تقول،
1: نعم، قلنا نعم. الطلق واقع، من بيطلقه سالي نعم. وهذا الغضب لا. ولذا قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. بعدها قال: فلا يسرف في القتل، عندما يعفى عن إنسان ولو كان قاتلا عمدا وقد عفى أحد الورثة، هذا من الإسراف ومخالفة الشرع، وجزاؤه القصاص إن طلب الورثة أو الديه إن عفوا.
0: نعم، طبعا حق أي واحد من أولياء الدم أن يتنازل،
1: فقد جعلنا لوليه،
0: نعم،
1: ورثته،
0: نعم، كل من يرثه،
1: زوجته، نعم، ولا والدته، ولا نعم. والده، ولا أبناء، وإذا ما بش أب ولا أبناء، إخوان سواء كانوا من الأم أو من الأب والأم، أو إذا ما بش أخو لأب وأم، أخو لأب، وإذا ما بش أبناء الأخوة، المهم ورثة الدم،
0: نعم،
1: من كان وارثا لدم هذا المقتول
0: وتنازل
1: المقتول ظلما عدوانا وتنازل، سقط القصاص بالاتفاق، نعم، وليس له إلا أن يأخذ نصيبه من الدم أو يعفو عنها،
0: نعم.
1: أما أنه يتعدى على نفس حبة أشد من هذا، باهر نعم. حنسأل هذا، بعض حين يدخلوا الناس في العرف القبلي
0: يدوا الهجر
1: ويدخلوا ويتوسطوا
0: ويحكموا
1: وعفوا، وإذا بعد العفو يقتل القاتل الذي قد عفوا عنه،
0: نعم،
1: عمدا عدوانا، يقولوا: ما حشف للدم كذا، هذا مخالف للشرع يا عباد الله، ما يصلح تعمل عمل لا كان موافق لشرع الله، ما ينفعك أحد، أتبرى منك ذيك الذي قلت انك قتلت لاجله، نعم،
0: نعم،
1: او حربك او كذا او كذا، لا لا، هذا الدماء اخطر شيء،
0: نعم،
1: لا بد من تحكيم الشرع فيها، ولو ما ادري اتشتت ولا
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، في إذاعة خارجية ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنقل شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. فإلى هناك
4: على آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا النقل الحي والمباشر لشعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك الثالث من شهر صفر الخير 48/400 للهجرة، الموافق 17 من شهر يوليو 2026 عبر قناة اليمن الفضائية وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء. نحييكم ونرحب بكم في جمعة العزة والكرامة، في جمعة الحرية ورفض الوصاية. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طاعة لله ولرسول الله واستجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، سنخرج عصر هذا اليوم استنفارا وجهوزية لمواجهة قوى الاستكبار والطغيان، وتأكيدا على تمسكنا بحريتنا وكرامتنا وعزتنا، وتأكيدا على أننا أحرار ولسنا عبيدا إلا لله الواحد القهار، وتحذيرا للعدو السعودي ولأسياده الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين. نؤكد ونقول بأننا لن نقبل أبدا أبدا أبدا بالإذلال والاستعباد والوصاية. سنخرج عصر هذا اليوم خروجا مليونيا عظيما مشرفا وغير مسبوق في مسيرات جمعة التحذير والنفير التي عنون لها وأعلن عنها السيد القائد عصر أمس في كلمته التي تابعها الجميع والتي تناولت المستجدات. فنحن الإخوة المؤمنون في كل مكان، فنحن في مرحلة مفصلية الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار للحصار السعودي المجرم. الإخوة المؤمنون، إن الخروج اليوم يعبر عن الحرية والكرامة، والحضور في الساحات عصر هذا اليوم يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله. وقد توجه إلينا وإلى الشعب اليمني وإلى أحرار الأمة العربية والإسلامية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يستنهض فيها الهمم ويستنهض فيها الأحرار والشرفاء والمؤمنين الصادقين بأن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يقفوا موقف حق وأن يعيروا جماجمهم لله ساعة واحدة. سيكون النصر بعدها حتما للمؤمنين الواعين، للمؤمنين المستبصرين بنور القرآن. وقد أكد لنا السيد القائد بأن لدى شعبنا كل عوامل الثبات والنصر، فها هو العدو السعودي يتمادى في طغيانه وفي عدوانه على يمن الحكمة والإيمان باستهداف المطارات، باستهداف الموانئ، باستهداف كل مقومات الشعب اليمني دون وجه حق، في عدوان صارخ ليس لشيء إلا أننا قمنا موقف حق في نصرة إخوتنا في غزة عندما تم الاعتداء عليهم من قوى الشر والطغيان، على رأسهم أمريكا وإسرائيل. ولذلك يقوم العدو السعودي بهذا العدوان على شعبنا في اليمن بهدف نصرة إسرائيل، بهدف نصرة العدو الصهيوني الذي يتمادى ويواصل جرائمه الوحشية بحق أهلنا في فلسطين وفي غزة تحديداً، وفي لبنان وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان. ها هو الشعب اليمني يا سيدي يعلن لك ويؤكد لك بأننا سنخرج عصر هذا اليوم طاعة لله وطاعة لرسوله واستجابة لندائك الشريف، لندائك الصادق. وما ذلك الانفعال وما تلك الحرقة التي تابعناها جميعا وبدت على وجهك صادقة إلا لغيرتك وحميتك ورحمتك بهذا الشعب الذي يواجه الإذلال من شعب استمرأ تولي الأمريكان والإسرائيليين، ولكن من نظام متجاوز لحدود الله، ناكث لعهود الله، لا يلتزم ولا يؤمن بالله ولا برسول الله. الإخوة المؤمنون في كل مكان، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الأنفال، يليها دعاء للاستسقاء ومع فضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الخباني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما رميت إذ رميت ولكن

وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

صدق الله العظيم. نستغفر الله.

اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، وشافي اللهم مرضانا، وعاف مبتلانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

0: الفاتحة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول المولى عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن الإحسان أن نحشد ونخرج في مسيرات مليونية غير مسبوقة عصر هذا اليوم في ميدان السبعين وفي بقية الساحات، طاعة لله ولرسوله، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إخوة الإيمان في كل مكان، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى خطبتي الجمعة من مسجد صنعاء المقدس، والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمد بن يحيى زياد. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال ابن حمود السفرجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله أكبر. الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

هيعوا

لا إله إلا هو استمعوا وأنصتوا واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين يرحم

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الخالق العظيم المدبر الكريم، الحمد لله العلي العظيم، الحمد لله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله على كل حال وفي كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، نتواصى بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونتواصى بالاعتصام بحبل الله، وأن نكون أمة واحدة تهتدي بكتاب الله. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.

الدنيا وفي الآخرة، أن تتكاتف وأن تتضافر وأن تتحد وأن تبذل كل شيء في سبيل دينها وحريتها وكرامتها واستقلالها. فإذا تفرقت ولم تحمل مسؤوليتها وخافت من التضحيات فذلك هو الشر الأعظم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا يجوز يا عباد الله أن يتراجع الإنسان عن المعركة لأنها طويلة أو لأنها عريضة أو لأنها غير متكافئة. الإنسان يجب عليه أن يتبع القائمين بالحق فيما عظم على نفسه وفيما سهل من أجل الوصول إلى العز. فالذي يتراجع بسبب ظروف المعركة لا ينتمي إلى الإيمان انتماء صادقا، وإن حلف بألف يمين فإنما يهلك نفسه بالأيمان. قال الله تعالى بعد الآية التي تلوناها من سورة التوبة: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ما سمح الله لأحد أن يعفو عن أحد في فريضة من فرائض الإسلام ومن جملتها الجهاد، فلقد عاتب الله محمدا وهو حبيبه وصفيه من خلقه فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وبين الله أن المؤمن لا ينتظر من يدعوه إلى ساحات نصرة الإسلام، وإنما يتحرك بكل ما لديه من إخلاص وإيمان، والله سيرى عمله والمؤمنون سيرون إخلاصه، والدنيا ستكون معه إن بادر إلى الدين بغير أي اعتبارات مادية ودنيوية. قال الله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. وبين الله أن الذين يبحثون عن مأذونية وامتيازات وعطاءات ويقولون: ما كلمنا أحد ولا دعانا أحد ولا سألنا أحد، لا زالوا في ريبة وشك. كان الأولى أن يقفزوا إلى ميادين نصرة الإسلام في أي مجال من المجالات، وحينها سيتمحور الناس حولهم لأنهم برزوا كمحبين مخلصين للإسلام. إنما يستأذنك، هكذا قال الله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هل نذهب يا محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ هل نذهب أم لا نذهب؟ هل نرجع؟ هل ستنتبه لنا؟ هل لا بد أن نصل؟ نحن سنتحرك في ساعة كذا. المؤمن يرضي ربه وخالقه ويتحرك بغير مداراة، بغير

العطاءات، لأن الله يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا مؤمنون، من يحب عز الإسلام فستراه في أقواله وأفعاله، يهيئ نفسه مع المؤمنين إيمانيا وعسكريا، ويتحرك في كل مجال، ويعد نفسه على المهارة وتعليم السلاح وعلى الثقافة، ويواكب ما يجري في أمته، لأنه مهموم بشأن الأمة. أما من تناديه وكأنه لا علاقة له بالدين، فهذا دليل على أنه لا هم له في نصرة الإسلام. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نفوسهم ضعيفة ما أعدوا ثبطهم الله. لا تتعجبوا حينما ترون الأكثرية الساحقة لا تتحرك بإخلاص، فإن الله قد ثبط الكثير، لأن الكثير لو خرج إنما سيمرض صفوف الأمة وسيضعف صفوف الأمة. قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. خبالا بمعنى تفكيكا وضعفا. إذا استلموا التوجيهات يعملون بنصفها أو بربعها، يقولون للمتحركين: اهجعوا، ارقدوا، ناموا، ارتاحوا، لا تقلقوا، ما لكم مجانين. إذا تولوا الساحة العسكرية أو الميدانية أو الحكومية أو السياسية أو الثقافية بردوها وأضعفوها وجعلوا الأمة على غير جاهزية، على أمتنا بكافة المعنيين أن تنتبه للصفوف الداخلية لتبقى الأمة على مواكبة للنفير الأعظم من أجل كسر الحصار وصلاح الشأن. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يوضعون الدسائس والنميمة، يريدون أن تتفكك الأمة وأن تتفرق القلوب من أجل أن تفتن الأمة عن دينها حينما تنهزم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يبقى مسار الأعداء في الجانب الداخلي للأمة يواكب مسارهم الخارجي العسكري، فعلى الأمة أن تصلح صفوفها من الداخل، فلربما في المعارك الكبيرة التي غيرت وجه التاريخ في اليمن، في بلاد وائلة وفي نهم وفي المشارق وفي المناطق الجنوبية، لربما أن القيادة كانت تريد أن تصل بالناس إلى منقطع التراب إلى البحر، لكن هنالك من لا يعمل جادا، فعلى الأمة ألا تختار في كل مستوياتها إلا من يحمل القضية بكل جد وإخلاص. أما من يتعذر بالدين ويترك الجهاد تعذرا بالدين فحاله كحال من سقط في البحر ولا يريد الغرق. ومنهم من يقول: اذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. المنافقون هكذا يا عباد الله، لا يرتاحون إلا بآلامنا، ولا يحزنون إلا بفرحنا،
فعلينا أن نعاكسهم مسارا وجهادا وبولا وفعلا. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ماذا سنقول للمنافقين المرجفين المخوفين المفجعين المثبطين المعوقين؟ نقول لهم قولة قرآنية تدل على علاقة بالله وإيمان عظيم، تدل على توكل على الله وإخلاص لمبدع الكون وخالق البرايا. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلى إحدى الحسنيين؟ قل ماذا ينتظر الأعداء؟ ماذا ينتظر الشامتون؟ أينتظرون ذهابنا إلى الجنة من القتل في سبيل الله؟ أم ينتظرون الفتوحات؟ أما نحن ننتظر ذهابهم إلى النار والعياذ بالله من النار، وننتظر هزيمتهم، لا نتربص لهم فلاحا ولا نجاحا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. المنافقون معروفون، حتى وإن مسحوا آثار الجريمة وإن سلموا مليارات الدولارات بعد حروب الكافرين ليسووا أوضاع الكافرين قبل المؤمنين. قال الله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. شرح الله هذه القضية، لماذا لا يتقبل منهم؟ لأنهم خالفوا أمر الله، ففي الحروب أعانوا الكافرين على أمتهم وتواطؤوا معهم، وفي السلم خدموا الكفار لتسوية السلام وللهدوء الاقتصادي، فبذلوا أموالا طاعة للكافرين. لكن حينما لا تريد إسرائيل وأمريكا أن يغيثوا غزة لا يغيثوها لا في سلم ولا في حرب. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. عجيب، الذين سمعناهم يترنمون بالقرآن لعشرات السنين من الحرمين، في النهاية يذهبون إلى العالمية العلمانية ويخدمون الصهيونية، إلى العلمانية سلوكا، وإلى خدمة الصهيونية المستكبرة عسكريا وسياسيا، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولقد قالها سيدهم في البيت الأبيض: سيدفعون ولا يمتلكون طريقة للهرب، سيدفعون. على الإنسان ألا يغتر بأصحاب المال والجاه والعمالة، فلو كانت إيران بترولية نفطية وكان لها علاقة بالأجنبي لكان الناس معها، ولكنهم يميلون إلى من يربط علاقته بالصهيونية ويخدمهم بإخلاص ويوزع الأموال يمينا وشمالا. المؤمن لا يمكن أن يتأثر بالبهرجة ولا بالقصور الزجاجية ولا بأزيز الطائرات ولا بإجادة التلاوات بغير تطبيق ولا تحقيق. قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. جعلنا الله ممن ينتصر بهم لدينه ويحقق النصر على أيديهم. ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، فشلت أمريكا وإسرائيل سياسيًا وعسكريًا في غزة، ما دامت تريد حروباً أخرى وسياسة أخرى فقد فشل مجلس السلام وفشلت الحروب الأولى. وإنا لنرجو من الله أن تنزل الفصائل الفلسطينية إلى الميدان في جولة قادمة بقوة عظيمة تغير فيها المعادلات بإذن الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله أعلم أن الحروب مستمرة من أجل خلاص المظلومين والانتقام لدماء المستضعفين، ومن أجل تحرير أرض الأنبياء والمقدسات فلسطين بإذن الله. لا يقدر عدو الله الأجنبي أن يوقف المشاكل في الأرض وفلسطين ملتهبة. إذن الله هو الذي يدبر، ولله عاقبة الأمور. أما حزب الله فثباته في الميدان بكل قوة وإخلاص دليل على نصر الله. ومهما تآمر المنافقون من وراء الحزب والمجاهدين فلا يقدرون على أن يغيروا الحقيقة، لأن الحقيقة أن المجاهدين يمسكون الميدان بأسلحتهم ومستعدون أن يبذلوا أرواحهم ودماءهم وكل شيء في سبيل تحرير أرضهم. وأيضا الجماهير تزيد على نصف لبنان كلها مع المقاومة ومع التحرير. والله أعلم أن الشعب بكله ليس مع الفئة الحاكمة المرتشية من السعودية العميلة للأجنبي. وما رأينا من الله إلا جميلة، ولن تضيع دماء الأكرمين كالسيد حسن نصر الله ومن معه في تلك الديار، كما لا تضيع دماء الأكرمين في كل ديار محور المقاومة. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما إيران فقد انتصرت انتصارا عظيما لنفسها وللإسلام، وهي ترد على الضربة الواحدة بعشر ضربات وعلى كل شيء بأضعافه، بقوة ورجولة وحماس وإخلاص وذكاء. ليلة الأمس لوحدها زلزلت الأرض من تحت أقدام الأمريكيين والمتواطئين في الخليج، والضرب وصل إلى سوريا بالأمس إلى القواعد الأمريكية. لا زال الجولاني يتبختر ويتحضر ليخدم الصهاينة والأمريكان في الهجوم على حزب الله، وإذا بإيران تقب مضاجع أسياده في سوريا. الأمور مبشرة، وأظن والله أعلم أن الله قد أراد أن تنحسر أمريكا انحسارا مرئيا للعالم وأن تتلاشى كما تلاشت ثمود وعاد ومدين والأمم السابقة، وإلا لما سلط الله عليها رئيسا كذبه أكثر من صدقه وغروره أكثر من عقله وتناقضاته كثيرة، ويعالج الفشل بالفشل والهزيمة بالهزيمة. هزم بالإجماع في حرب الاثنى عشر يوما، فعالجها بفشل الأربعين يوما، هزم هزيمة مدوية، هزم في الضربات والاعتداءات، وكانت الردود أقوى وإن ضيعها الإعلام. فلا بد أن تظهر مع الأيام للأمة بكلها، فنحن في زمن المعلومات المفتوحة. هزم في مضيق هرمز، ولو جمع العالم كله لا يقدر أن يفتحه، مهزوم في كل شيء. إذن هذا العز في المحور هو للأمة بكلها بفضل الله. ونبشركم، لقد خرجت 16 قاعدة أمريكية من الفاعلية والجاهزية، ومسحت تماما في المنطقة بكلها، وأصبحت متفحمة ولا يقدرون على إعادتها في عشرات السنين. أما إسرائيل فلقد قال الرئيس الأمريكي: لولا أنا لسحقوكم ولدمروكم وأضاعوكم. الأمة منتصرة في كل المحور بإذن الله وبقوة الله الجبار العلي، لأن الإنسان الذي باع من الله ماله ونفسه ولديه كرامة وحرية وإخلاص لا يتدنس بالمهانة ولا يتراجع مهما كانت الأثمان عالية. أما اليمن الميمون فقد حقق الله له انتصارات الأنبياء، بدءا من الحروب الست، ثم حرب التحالف لثمان سنين، ثم حرب حارس الازدهار في البحار، ثم حرب المساندة إلى آخر ساعة، والأمة مع غزة، ولا زالت الأمة جاهزة بقيادتها وجيشها لمساندة غزة وفلسطين، ومساندة كل شريف على وجه الأرض من أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن في الحقيقة حينما هزم السعودي بعد ثمان سنين، وقد كان يقول أنه سيبيد الملايين من الشعب اليمني في 2015، حينما هزم بعد ثمان سنين رفع راية الاستسلام وجاء إلى خفض التصعيد، لأن جيوشه ومرتزقته أبيدوا بمئات الآلاف في الجبهات، وهزم برا وبحرا وجوا. لكن ظل يراوغ، وظلت القيادة وعقلاء اليمن يقولون لعل وعسى. ثم جاءت قضية فلسطين فجعلها الناس الأولوية الأولى لهذه الأمة، فعاد إلى المكر والخداع وإلى حرب هذه الأمة. الحصار أوجع الناس في هذه الفترة الكبيرة. أصبح الناس الآن بعدما يأسوا من أن السعودي سيأتي إلى تقاربات سياسية وحلول منصفة وعادلة، يأس الناس، يأسوا. يعني لو سكت الناس لعقود قادمة لظل السعودي على حصاره لليمن يعبث بأرواح الناس وأرزاق الناس وأحوال الناس، لا ضمير لديه، لا مروءة، لا عروبة، لا كرامة. يأخذ شعبا بعشرات الملايين إلى العذاب والحصار وشد الخناب من أجل بسط نفوذه وهيمنته. الناس اقتنعوا الآن، اقتنعوا القيادة والجيش والمواطنون والوجهاء والناس جميعا قالوا هكذا، قالوا ندخل في الحرب بعزة وكرامة واقتدار وأمل في الخلاص، أفضل من أن نعيش في الحصار بجوع وحصار وإحباط ولا أفق أمامنا. فالأفضل أن يدخل الناس في المواجهة، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعلى السعودي أن يعلم أنه أصبح في المشاف لكل قوى المقاومة. فإذا كانت إيران بالأمس تعلن أنها ستستهدف البنية التحتية في المنطقة لكل من استضافوا الأجانب في بلدانهم. فأما نحن قد قتلنا السعودي وقد ظلمنا واعتدى علينا أسرا عوده السابقون، نسأل الله أن يتولى أمرهم وأن يحاسبهم. المفروض أن الأولين الذين حكموا اليمن أن يكسبوا اليمن حرية واستقلالا وعزة، وأن لا يحتكموا لهذا الإنسان الذي لا علاقة له بالله ولا بالعروبة ولا بالإسلام. تعود السعودي أن يتعامل مع اليمنيين معاملة سيئة وأن يمتهنهم، لكن والله نقول الحقيقة ويقولها الناس جميعا، والله إن أنصار الله، إن شعب اليمن الذي حمل الثقافة القرآنية كسر أنفه وكسر كبرياءه وأرغم أنفه وأذله وأباد جيوشه المعتدية وضربه في كل مكان وأرغمه على النزول إلى طاولة المفاوضات، لكن لا زال معتمدا على سيده في البيت الأبيض. أمريكا هزمت، ونبشركم هزمت، أمريكا تمتلك طائرات في الجو لكنها تحتاج إلى المال وتحتاج إلى الرجال وتحتاج إلى قوة القلوب، والله ضدها وهي عصابة أبستين، لا بد أن تهزم. ولقد اعترف بالأمس نائب الرئيس الأمريكي أن الأمن لم يتماثل في مضيق هرمز وفي الشرق الأوسط، لم يتماثل أي لم يتعافى لم يتشافى، فلا بد من الحلول الدبلوماسية. ثم يشكو أن أمريكا قد أصبحت ضحية للصهائنة الذين عبثوا بقرارها واستقلالها. كلما صمدنا سنظهر ما قاله الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فيا أهل اليمن، سمعنا خطبة شقشقية حينما خطب الإمام علي وذكر من ظلم ومن حرف المسار، وقال صبرت عليها وفي العين قذى وفي الحلق شجاع، صبرت على طخية عمياء. جاء من يشغله عن الحديث فسكت، فقال ابن عباس هل أفضيت من حيث وصلت؟ قال ويحك يا ابن عباس، إنها شقشقية هدرت ثم قرت. وسكت عن ذكر المظلومية السابقة. أما قائدنا بالأمس فهي شقشقية هدرت ثم أصرت، لابد من خلاص اليمن وإلا فهي الحرب. باطل الأرض خير لنا من ظاهرها، من أن نعيش وأطفالنا يموتون حصارا وجوعا، والشعب لا رواتب لديه، والأمة مظلومة ومحاصرة في كل مكان. من هو العربي الذي يتجرأ على ضيوف في تشييع ليعترض مسارهم؟ والله لو كان السعودي يذهب لتشييع اليهود والمجوس والنصارى ما اعترضناه من باب الشهامة والمروءة، لكن السعودي لا مروءة له، ليس في قواميسه العروبة، اللياقة، الاقتدار على ضبط الأعصاب، لا زال يصر على الهيمنة. عاد الضيوف بكل عز ونزلوا في اليمن، وستنزل الصواريخ على السعودي ما لم يعد. هذا اليوم هو يوم عظيم، المفروض أن يخرج الناس من بعد صلاة الجمعة إلى ميدان السبعين، ولا سيما الناس البعيدون الذين لا يقدرون على الحضور بسرعة، من أجل أن تتجمع الناس عصرا ليظهروا موقفا عظيما وتفويضا كبيرا. فما بعد هذا اليوم ليس كما قبله، وأنا أرجو من الله وأنتم ترجون من الله وندعو الله أن يحقن دماء اليمنيين وأن يعود عدونا إلى رشده وأن يفك الحصار عن اليمن، وإلا فهي الحرب الحاسمة، الحرب الحاسمة. نختصر الزمن والمسافات والتضحيات من أجل خلاص هذا البلد العظيم الذي لا تجد كمثل هذا الشعب في شهامته ومروءته وصبره وحبه للإسلام ونجدته وغيرته وإنصافه. والله إن قائدنا يريد إنصافا وعدلا وحقا وبلدا يتسع لجميع أبنائه، ولماذا أرشانا بخارطة الطريق وأعطانا أمرا مقبولا ثم راوغ عنه؟ لأنه لا يريد بلدا حرا مستقلا، يريد أتباعا، يريد عبيدا، يريد خداما. لا بد أن نتحرر وأن نكون مع الله ومع ديننا وأمتنا. فيا أيها المؤمنون، الله الله في الخروج اليوم خروجا عظيما غير مسبوق. الله الله في تقوى الله، الله الله في رفض الجبهات بالمال والرجال، الله الله في إصلاح ذات البين. الله الله أن تكون كلمتنا واحدة وحركتنا واحدة وصلاتنا واحدة، لا طائفية لا مذهبية لا حزبية لا تفرق لا شتات، أمة تعتصم بكتاب الله وتمشي مع قرناء القرآن الذين باعوا من الله أموالهم وأنفسهم. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صلي عليه يا ربي رضا نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم على آله الأكرمين خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرا، مولانا أمير المؤمنين وسيد الموصيين علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم على زوجته فاطمة البتول بنت رسول الله وسيدة النساء وخامسة أهل الكساء. اللهم على ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما، وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما، وعلى آل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم ارضى عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار، وعنا معهم بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم انصرنا على من بغى علينا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم سدد رمية المجاهدين وقوي شوكتهم وأنفذ بصيرتهم وضمد جراحهم. اللهم انصرنا في اليمن على كل من عادانا، اللهم انصرنا في فلسطين، اللهم انصرنا في لبنان، اللهم انصرنا في العراق، اللهم انصرنا في إيران نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين والمفسدين، خذهم أخذ القرى ظالمة، وسلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفوفنا وألف بين قلوبنا. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تؤاخذنا بسوء فعالنا، ولا بموبقات آثامنا، ولا بما فعله المنافقون منا يا رب العالمين. فرج عنا فرجا عاجلا، واحفظ قائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين بما حفظت به القرآن، بما حفظت به الكون يا رب السماوات والأرض، وانصره بما نصرت الأنبياء والأوصياء والصديقين والمخلصين في كل زمان ومكان، واجعلنا معه من الصادقين المخلصين المجاهدين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا، وارفع مقام شهدائنا، واغفر لنا ولآبائنا ومن له حق واجب علينا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار، واغفر خير كاملنا وأمرنا يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: سواء قدير ورحمه الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم الله أكبر
1: الله أكبر
2: بسم الله

الله لمن حمده.

0: كفوا أحد. الله
1: الله أكبر.
0: يا الله لمن حمده.
1: ربنا.

الله أكبر الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: وقفة إعلانية.
1: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. أب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى، فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
7: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه.
6: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
8: يا عيبة أم والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخى البعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حاوت كل فن، ويا سعد من حلها.
6: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعلها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله، وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبداً إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب

0: إصرارنا واضح، لن نقبل أبداً لا بالإذلال لشعبنا ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
0: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.
1: جمعة التحذير والنفير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
2: فسبح بحمد ربك واستغفره
3: إنه كان توابا.

0: مباشرة وعلى الهواء. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، نحن في فترة مفتوحة مباشرة وعلى الهواء. عنوانها
1: التحذير والنفير.

بين سيادة اليمن وكرامة اليمنيين يقف النظام السعودي المتصهين أمام خيارات الساعات القادمة، فإما السلم الذي يريده اليمن وإما الحرب التي تخشاها السعودية.

0: استجابة للسيد القائد يحفظه الله، استنفارا ونفيرا وجهوزية، تأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا، تأكيدا بأننا أحرار ولسنا عبيدا إلا لله، تحضيرا للعدو السعودي وأسياده الأمريكيين والصهيونيين. لن نقبل أبدا بالإدلال والاستعباد، سنخرج خروجا مليونيا مهيبا مشرفا عظيما غير مسبوق. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها المؤمنون الواثقون بالله والمتوكلون عليه جميعا بلا استثناء، نفيرا عاما إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات عصر الجمعة في مسيرات مليونية تحت عنوان جمعة التحضير والنفير.
1: وذلك هو البيان والحجة الكاملة وفصل الخطاب. إما تجاور البلدان باحترام أو حصار بحصار، وهي 4 سنوات من الصبر العظيم يمنياً، وهي 4 سنوات لخفض التصعيد، ما كان منها سعودياً إلا التصعيد وحياكة المؤامرات. يا شعب الإيمان والحكمة، التحذير والنفير عنوان وشعار ومنهج ومسار.
2: هنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
3: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
4: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.

0: صباح سلام.
1: لنحيي ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام نقول له نحن على نهجك وعلى نهج ومسيرة السيد القاعد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أمضي بنا يا سيدي غمرات وعنق البحار، نحن عصاة موسى في يدك ونحن خاتم سليمان في أصبعك.

0: سيدنا قائد الثورة، هذا أوانك. إذ تهابك المواقيت وتخشع المواقف وتنتظم الفوضى في سلك من حديد.
1: سيدنا وقائدنا، أنت الصارم الصادق والصائب الثاقب والساطع الغالب.
2: العصر عصرك إذ يضيق بهم الأفق، والأمر أمرك إذ يتشعب المذهب، والبحر بحرك إذا اضطرب المركب.
3: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل الاستجابة.

الموقف الأمريكي لم يكن كما قال الكافر المجرم ترامب أنه بناء على ترجل واستسلام من اليمن. هذا أبعد من عين الشمس، هذا هو المستحيل بذاته، المستحيل بذاته. نحن في كل مراحل الصراع وإلى اليوم لم يخطر ببالنا ولم نفكر وليس واردا عندنا على الإطلاق أن نتخاطب مع عدو مجرم ظالم طاغ مستكبر بأي لغة استسلام أو ترجل.

0: ما بعد خطاب السيد القائد ليس كما قبله.
1: نعم الأمر كذلك، فخطابه كان فاصلا تاريخيا في مسار الصراع مع العدو اللدود لليمن دولة وشعبا، العدو السعودي المتصهين.
2: بهذا تحولت المعادلة من صراع على السلطة كما حاول العدو تصويرها إلى صراع على الحرية، إلى صراع على الحرية والاستقلال والوجود والكرامة، ومن هدنة مؤقتة وخفض تصعيد إلى مواجهة مفتوحة.
0: نعم الأمور لن تعود كما كانت عليه، فاللغة قد تغيرت، لم يعد هناك مجال للدبلوماسية المهذبة، للمفاوضات والمراوغة، ولا للأوهام بجيران أشقاء وهم يبيتون العداء. نعم
1: لن تعود الأمور كما كانت، فالملايين الذين احتشدوا ويحتشدون للخروج المليوني غير المسبوق على الإطلاق في تاريخ اليمن والمنطقة ليسوا مجرد متظاهرين، بل جيش من العزة، من الإرادة، جيش يؤكد للعالم أن هذا الشعب لا يقهر ولا يستعبد، وكأول يوم في اليمن هذا غير وارد.
3: يا أيها الغازي المحتل، للخلف در، ليس المكان المكان وما الزمان الزمان. احنا اليمن هات يا روح امك اعطيك سر، معنا قيادة خلقها الله من الانفوان، والله لو كان عندك شك بان انكسر ما رحت ترجم بجاهك عند صاحب عمانه. جاء امامك ملفات اشعدك منتظر، ابصم على الحل بالخدين مش بالبنان، وارحل ولك باد با تبرد ولا عين تقر، وارحل ومن قبل يغضب جيشنا واللجان، وارحل بناموسك احسن من تولي الدبر، وارحل بدل ما ترحل بالعصا الهندواء، وارحل ولو طان با تنمو با تزدهر، وارحل ولا احداث با تجري بكل اتزان، وارحل ولو ضاع با تهدى وبا تستقر، ارحل يحل السلام، ارحل يعم الامان، ارحل بسرعه قبل ما تنتثر، ارحل وجلدك سلم، ارحل وخبرك مصان، ارحل وبان استرك لنتات بات تستتر، من قبل ما نجبرك ترحل وتصدر بيان.

التعاون اليمني أعظم خزماً وأكثر إصراراً وتصميماً على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.

اليوم كشعب مسلم، وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين، بين السلة والدلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا وصمودنا وتضحيتنا هيهات منا الذلة.

0: يا رجال اليمن، يا أسود اليمن، أيها الكبار في اليمن، يا قبائل اليمن وأحراره جميعا إلى ميدان السبعين وإلى كل الميادين، فخروجكم خروجكم يا شعب الثبات، يا شعب الوفاء، يا شعب الإيمان، هو تعبير عن تفويضكم وتأييدكم لقرار القيادة بتأديب العدو السعودي الذي يريد أن يستعبدكم ويذلكم ويجوعكم.
1: يا شعبنا اليمني المسلم العزيز الصامد المجاهد، رأينا وسمعنا وعشنا وشعرنا بكل حرف نطق به قائد الثورة اليوم في خطابه، كيف أنه يتألم ألما شديدا على ما يعانيه هذا الشعب ممن تسبب بهذه المعاناة. العدو السعودي ونظامه المتكبر المتعجرف الذي ركب غروره، هو من يحاصر ومن يدعي أنه يمد هذا الشعب بما يحتاجه من الغذاء والدواء، هو من يقتل ثم يدعي أنه من يسعف ويضمد جراح هذا الشعب، هو من ينفذ الأجندات الصهيونية الأمريكية البريطانية ثم يدعي أنه يخدم الحرمين ويسعى لتحرير الثالث في فلسطين. هذا النظام الذي أبدى حقده ليس فقط على من وقف أمامه بصلابة، من واجهه، من قاتله، بل أبدى حقده اليوم حتى على أولئك الذين قاتلوا من أبناء اليمن في صفه. هل نفذ لهم ما وعدهم به؟ هل أمدهم بكل ما قال إنه سيمدهم به؟ سلبهم كل شيء، حتى تلك المعونات المالية الارتزاقية قطعها عنهم. فالأحرار من أبناء هذا الشعب يمدون أيديهم إليكم يا من وقف في صف السعودي، يمدون أيديهم إليكم يا من وقف متفرجا على هؤلاء وأولئك وكأنه لا شأن له بما جرى ويجري على الساحة اليمنية. فلنمد أيادي بعضنا البعض لنخرج غدا بموقف واحد في ساحة واحدة، محذرين ومستنفرين أن مطارات اليمن هي مطارات أصغر طفل يمني، أن موانئ اليمن هي موانئ أم تكلى وعجوز مدامعها دامية، أن ما يعانيه شعبنا وبلدنا هو معاناة كل مواطن يمني. هذا البلد للناس جميعا، ولا أحد منا أيها الفرقاء، لا أحد منا يستطيع أن ينكر أن السعودية ونظامها عدو لليمن منذ نشأته في نفس عام نشأة الكيان الصهيوني. هذا عدونا، وهذه ساحاتنا، وهذا تحذيرنا ونفيرنا. من سيخرج إن لم نخرج نحن اليمنيين؟ فمن الذي سيخرج؟ يا من تنوي القعود والناس بالملايين يتجهون إلى الساحات، إلى ساحات مليونية التحذير والنفير، قعودك لن ينقص من حجم هذه المليونية، ولكن خروجك سيزيدها. خروجك سيفتح المطارات والموانئ، سيعيد الثروات ويستعيد الحق المستلب، لنعيش أعزاء كرماء لا فضل لا لسعودي ولا إماراتي ولا أمريكي ولا بريطاني ولا صهيوني، لا فضل لكل هؤلاء عليك أيها اليمني، فقط لنخرج ولنقل كلمتنا.
2: سنخرج إلى ميادين الاحتشاد وبالملايين في مسيرة مهيبة مليونية غير مسبوقة بإذن الله، لأنها مرحلة مفصلية ما بين وبين. سنرسل رسائل فرد صوتية إلى العدو السعودي ومن ورائه الأمريكي والصهيوني والبريطاني ومن دار في فلكهم. سنرفع أصواتنا وسنهتف بالعداء لهذا العدو. سنرسل هذه الرسائل إلى العدو السعودي وكل من معه. أيها الغارقون في أوهام قوتكم، المفتونون بجمعكم وعدتكم، إن معركتكم معنا ليست معركة جغرافيا نساوم عليها، بل هي معركة وجود وعقيدة وإرادة لا تقبل الانكسار. إنكم تحشدون، تخططون، تتآمرون، تنفذون أجندات صهيونية، وتظنون أنكم وأن كثرتكم ستحسم الميدان. غاب عنكم أيها الحمقى أن القلوب التي امتلأت بالحق لا تفزع من كثرة الباطل. فما يضيرنا تكالبكم، ونحن نؤمن يقينا بأنه لا عز إلا بالتقوى ولا كرم إلا بالجهاد. إننا قوم وطنوا أنفسهم على ملاقات الخطوب، فصارت المنايا في سبيل الله أمنية، وصار بأسنا أشد مما تخافون وأقوى مما تحذرون.
3: من هذه الذكرى نستمد القوة ونستمد العزم ونتعلم كيف نثور على الظالمين، كيف لا يحكمنا أراذل القوم من بني أمية وبني صهيون. أقول لآل سعود، نحن اليوم يمن اليوم ليس بيمن الأمس، نحن اليوم صرنا أقوى، برنا وبحرنا وجونا خط أحمر عليكم، إذا تجاوزتم هؤلاء هذه الثلاث ستكون وبال عليكم، وحقوقنا إذا لم تسلموها سننتزعها بالقوة.
1: إن الله يقرئك السلاح، رد التحية بالتحية إن فجر النصر لاح. ومضى تحالفهم يلوك قرونه كذبا ليفهم أن درب الغزو قد مهدت وآن الاجتياح. العصف ما عصفوا، والحزم ما حزموا، والليل يشهد والصباح، أن الدماء أقوى وأعتى يوم يحتدم الكفاح. وتهب عاصفة الرجال على الرياض، فلا يرى ملك الرياض أمامه هدفا لعاصفة التحالف يستباح. ولسوف يدرك يومها حتما أننا شعب كأطراف الرياح، من كل نافذة سنزحف يومها. ويعم في الحرمين صوت الحق يرفعه رباح.
0: اثنا عشر عاما والعدو السعودي ينهب ثرواتنا إلى بنوكه، والعدو السعودي يحاصر شعبنا، والعدو السعودي يقطع رواتبنا. اثنا عشر عاما والعدو السعودي يمزق نسيجنا الاجتماعي ويدعم الجماعات التكفيرية التي سفكت دماء اليمنيين. وقد حانت الفرصة، حانت الفرصة لتأديبه، لتلقينه دروسا ليعرف من هو اليمني. جميعاً إلى ساحة ميدان السبعين وساحات المحافظات. يا شعب الإيمان والحكمة، فالقرار ستصوغونه أنتم بهذا الحشد وبالتفويض للسيد القائد العلم ولقواتنا المسلحة.

0: نحن خرجنا في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، ونحن نكرر كما قال الإمام زيد عليه السلام، قال والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، ونحن نجددها وعلى مسامع الناس أجمعين، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، كيف نسكت ونحو وثروات شعبنا يأكلها الصهاينة الأعداء وعلى رأسهم النظام السعودي الذي يحاول بتخططاته ومحاولته لتفرق اليمن وممزقاته. ونحن نرسل رسائلنا إلى العدو الصهيوني، نقول له قرب زوالكم وقربت مهما، ونقول لكم والله مهما قصبتم ومهما دمرتم ومهما حشدتم لم تزيدنا إلا عزما وثباتا في هذه الميادين المقدسة.
1: مهلا، فتلك مسامع الأحرار في طول البلاد وعرضها، عبثا ترصد في السماء صوتا يخيف، وليس يسمع في السماء صوت سوى صوت النباح.

الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب.

0: حتحالف مع لقي مستنجد يوم المصافي تحترق في جده وان صار ربي داسه شبك الحد تدعس على جيشه وتقتل جنده والسادسه في الجوف تبني وتعد ومجهزعتها دلوه والعده بالهدي نتحصن وغيره يبعد ما بس والرحمن ينصر عبده قال برا تنكف والمراشي تحشد والزاهر اقبل ملتحق من بعدها معلمتون اللي مع الله ترفد ذي في الشدايد قاسيها والشدة هو الحزم تقبل والقذايف ترعد قالت ولد سلمان يلزم حده وابن المطمه ظهر خاله يصعد لبت علم هذه صدع من صعده حتى الحميده تقبلت تتهدد قالت ولد سلمان يلزم حده والجوف كله والقبل تتوحد في طاعه الله المهيمنه وحده وخب الشعف منها العدو متردد وخب الشعف منها العدو متردد منها اصبح الدم على دو في خده وليتمه منها العدو متردد ومن غزاها في شوال ترده دون الشرف والقبيله نستشهد واحنا مع السيد ولا احنا ضده قال احنا معك ابن الله وصبشر واشتد على العدو سلمان بعده تاريخنا بالدم من عهد الجد ومن يكذبنا اتخبر جده والموت في حد اليماني غرد من قارب ارضي تنتزع على كبده ولا شرعيه مسعد ولا حلف اسعد تقدر تخلص من وقع في يده قال تشهد جميع الناس يا رب اشهد ما سيف يرجع قد خرج من غمده اذا ما رضي سلمان وابنه يقعد ويسلمونا شر مكر الغده لقلب عليهم نجد مثل المصعد وارسل لها البركان يقرأها عنده منها يقول يا ليتني لم أولد أو مت يا ربي قد لي مده أو مت يا ربي قد لي مده سلامكم
1: الله أكبر الموت تحديك الموت الصحيح اللعنة تحديك النصر
2: أيها اليمنيون اليوم وغدا وما بعد غد
3: ما عباش
2: مرحلة مفصلية ما بعد يوم الجمعة
3: ما عباش يا أستاذ سنات اليوم وغدا وما بعد الغد ما معانا إلا اليوم وغطوة وباس يا السيد عبد الملك يخرجوا الناس في هذه المسيرة
2: وما بعد غد
3: احنا بنتكلم عن هذا الخروج باعتبار أن الخروج قد بدأ التحشيد لهو الحشد من هذه اللحظة الشعب كله بيحشد ويحتشد
2: كنا عن خرج أثناء الخطاب بعد الخطاب مباشرة من بعد ما رأينا وسمعنا السيد القائد وهو يتحدث بحرقة وألم على هذا الشعب بعد أن قال السيد القائد روحي لكم الفداء روحي لكم فداء ألا تستعبدوا وألا تذلوا سلام الله عليه تكلم من أعماق قلبه وهو رجل القول والفعل
4: لأن العدو السعودي ومن إليه ما يزيفوش وعي الناس لهذا كانت المباشرة والوضوح للسيد القائد عندما دعانا للخروج فالخروج هو قرار الخروج هو اتخاذ موقف
3: هو إقامة حجة على كل العالم أن من سيقول كقناة الجزيرة والعربية والحدث وسكاي نيوز وسهيل واليمن اليوم اللي في القاهرة وهذه القنوات السعودية الإخبارية وقناة دبي وأبو ظبي من سيقول إن الحوثيين بين قوسين يعتدون على المملكة العربية السعودية هذا كذب خرج الشعب اليمني بالملايين يطالبون بكسر الحصار بإنهاء العدوان والاحتلال 12 سنة والناس صابرين صامدين ما عاد الله يتقاتلوا بيناتهم أنت قال خطيت قال أنت وقفت اليوم الشعب كله بيتحرك ولهذا السيد قال فليخرج أبناء شعبنا في هذا الخروج المليوني تحذيرا ونفيرا وما قال بالحرف وبعد الغد وعلى اعتبار أن احنا اليوم قد دشنا هذا الخروج يوم الغد بإذن الله سيكون هناك موقف قال السيد سيكون لنا موقف سيكون لنا خيار
2: وقرار
3: معناته رد عسكري إذا ما مع السعودي إلا ساعات يتخذ فيها قرار وأنا أقول لكم شخصيا كمواطن وأعتقد أنه لسان حال كل مواطن يمني يا أبناء شعبنا ولهذا اجتمعنا في هذه الليلة وارتبطنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تماهت
2: كل الإذاعات
3: كل النفسية جبهة واحدة
2: صوت واحد رأي واحد مصير واحد عدونا واحد
4: وكلمة واحدة
5: جمعة التحذير والنفير
6: هنا لك في الحضور أبشر بمليونية عظمى كما
5: عاجل توافد جماهيري كبير في هذه اللحظات إلى ميدان السبعين جماعات تتبع جماعات كأمواج البحر المتدافعة ها هو الشعب اليمني في كل الساحات وفي كل الميادين تفويضا مطلقا للسيد القائد وللقوات المسلحة في التوجه الحقيقي نحو نحر العدو السعودي.

أمس بشوقنا أحر من الجمر، واليوم إلى كل أحرار هذا الشعب العظيم، إلى كل يمني حر، إلى كل يمني شريف من كان له حقوق، فاليوم وغدا فلينزع حقوقه، فاليوم ساحتنا واحدة لكي نحرر مظلوميتنا ونعرف آل سعود من هم الأحرار، من هم الأعزاء، من هم الشرفاء. فوالله العظيم إنك يا أبو عجالة لن ترى منا إلا الويل والجحيم، فتهد فتحاصر شعبا يحمل السلاح، فوالله إن لك بالمرصاد، وإن بيننا وبينكم الميدان، فأنت يا أبو عجالة لن تفرض حصارا على شعب حمل رفع الرايات وتولى على البيت وتولى العظماء الشرفاء فقاتل الطغاة والمجرمين، فبيننا وبينكم حربا لمدة 11 عاما، فأنتم والأمريكي والإسرائيلي مجربين لحربنا في البر وفي البحر وفي الجو.

هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد.

0: في تحد مباشر للحصار المفروض على اليمن، وتزامنا مع المسيرات المرتقبة التي تتهيأ للخروج إلى الساحات والميادين في العاصمة صنعاء في ميدان السبعين والمحافظات، وتهديدات السيد القائد العلم، أعلنت شركة مهان الإيرانية، تعرفوها صح؟
1: أكيد.
0: تدشين خط جوي جديد بين طهران وصنعاء على أن تصل أولى رحلاتها إلى العاصمة اليمنية في 18 من يوليو.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: اليوم إحنا ما إحنا.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: القوة عز يا شعبنا. القوة الله. عز. وما عن القش قائد في الدنيا يقول للشعب أخرجوا والباقي علي بإذن الله.
2: علينا
1: أخرجوا بس نخرج في
2: بس.
1: هذا الخروج المليوني بس. وعرفوا أمور بيضة مقرشة. أمور بيضة مقرشة.
2: قال السيد القائد: روحي لكم الفداء وروحي فداء لكم كي لا تستعبدوا. علينا الآن الخروج إلى الميدان، ميدان السبعين وساحة الاحتشام فقط. الخروج المليوني رسالة واضحة للعدو السعودي ولكل العالم، لكل العالم، بأن هذا الشعب كما قال السيد القائد لن يقبل أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا. لن نقبل أبدا، فنحن شعب حر عزيز أبي، لا نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله.
0: طبعا يعني لو نزقم الله بس آخر ما جاء في خطاب السيد القائد في آخره،
1: فضل،
0: وهو في ختام كلمته يحفظه الله، عندما توجه إلى شعبنا اليمني بالدعوة إلى خروج جماهيري عظيم وغير مسبوق في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. ماذا اعتبر السيد القائد يحفظه الله؟ اعتبر أن هذه المرحلة مرحلة مفصلية، وأن الخيار اليوم لكل يمني، لكل يمني أينما كان، أن الخيار فيها في هذه المرحلة المفصلية، الخيار في هذه المرحلة هو الحرية والكرامة والعزة ورفض استمرار الحصار. وأكد أن ما بعد هذا الخروج، ما بعد هذا الخروج يعني يوم
1: ما قبش قائد في الدنيا يمكن يقول ما بعد هذا الخروج ليس كما قبل وبس وزغف
0: ويخلي مفتوح،
1: أما يقول لك نخرج وعلى أساس نتحاكم نخرج عليكم بكرة على أساس وقال نخرج بكرة وبعد بكرة لنا خبر، ما هو هذا العزة؟ ما هذا الكرامة؟ ما هذا الاستعداد؟
0: أن ما بعد هذا الخروج سيكون موقفا وخيارا وقرارا، يعني خروج كل يمني إلى الساحات والميادين هو قرار، هو خيار، هو موقف يعبر. السيد القائد قال هذا الخيار وهذا الموقف وهذا القرار يعبر عن أصالة هذا الشعب وتأريخه وإرادته، مجددا التأكيد
2: على المعادلات
0: أن اليمن لن يقبل بالإذلال ولا بالاستعباد ولا باستمرار الظلم والتجويع والحصار. الذي كان يقول أين الراتب يا حوثي، اليوم أنت مدعو لهذه المرحلة المفصلية.
1: الله الله.
0: الذي كان ما بش معه لا يعني موقف الرمادي لا أبيض ولا أسود،
2: متذبذب،
0: اليوم أنت مدعو لهذه المرحلة المفصلية. حتى الذي كان في صف العدو، الذي كان يعول على السعودي أو الإماراتي أو من يعمل لهؤلاء، هو مدعو أيضا.
1: بعضهم يا أستاذ عبد الله وأستاذ سنات،
0: لأنه الشعب
1: بعضهم كان مصدق. أقول لك أنا قبل 10 سنين، قبل 12 سنة، البعض كان مصدق، البعض كان مصدق منه صدق أنه وقف إلى جانب السعودية والتحالف لينقذ اليمن من هذه الميليشيات، ومن الصدق يعني بوطنية ويشوف الجهاد. لا لا، بس تكشفت الأيام،
0: 11 سنة
1: والأحداث والمواقف يا رجل، لو لم يكن إلا طوفان الأقصى سنتين أقسم بالله العظيم أنه فضح فيها الله الدمم خيلك من الأوادم،
0: الله
1: فضح فيها الدمم خيلك من الأوادم والأنظمة والدول. توضحت الأمور، البعض كان قصته يا أخي صوروا لي يا أخي ما مسكين مغرر به أن هذه الميليشيات وأن هؤلاء بدأوا وهؤلاء حوثوا وهؤلاء فعلوا وهؤلاء بيتركوا. لو ما جاء وقت الله الله ما عادش المسألة أنه خرجوا في 70 ولا نزلوا حركوا طائرة أو نزلت طائرة في مطار الحديدة. المسألة هؤلاء أطلقوا صواريخ باليستية على الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة
2: على وطائرات
1: مسيرة. هؤلاء عطفوا من باب المندب والبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر دمرة. عطفوا خمس حاملة طائرات
0: أشار السيد القائد
1: كان يكفي تحرك حاملة طائرة وأقلوت تحركت حاملة طائرة أيزنهاور من أمريكا وتسقط طولة ويستسلم شعب. أغلقوا باب المندب، غلقوا المحيط الهندي، البحر الأبيض المتوسط، من أجل ما؟ من أجل غزة، لأن هذا موقف سنسأل عنه أمام الله يوم القيامة. حرام ما نفرفر. يعني هؤلاء الناس اللي بيقولوا يعني بعد 10 سنين 12 سنة والنظام السعودي اتضح،
0: ولو اكتفوا حتى بالصمت خلونا نبصر عملنا، بالعكس شوهوا وقللوا من هذا الفعل
1: واتضحت الحقيقة. النظام السعودي هل أصدر بيان إدانة؟ إدانة بيان واحد يعني إدانة يقول إنه إحنا نرفض هذا العدوان الإسرائيلي على غزة؟ أبداً.
0: مول
1: هو من مول.
2: بالعكس السيد القائد أوضح بأن له دور كبير من أجل خدمة العدو الإسرائيلي
0: والسعودي، له دور كبير في غزة وفي لبنان وفي إيران
2: حتى
0: على
2: في اليمن،
0: على اليمن.
2: حتى في اليمن أيضاً، ما يعني ما نبه إليه السيد القائد بأن هذا العدو والجبان يريد استعباد الشعب من أجل إسرائيل. ليس حتى لا ليس له مشروع، قال ليس له أي مشروع يريد إقطاع الشعب من أجل مشروع الصهيوني.
1: وهيئة الترفيه واضحة في جوار الحرمين الشريفين. يعني أين مسؤوليتنا كمسلمين؟ يعني أقول لك ليش السيد طلع يتكلم في خطاب عنوانه الرئيسي التحشيد لمسيرة مليونية غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ اليمن، وبعد الغد لنا خبر عمل يا شعب. ليش تتكلم عن لبنان؟ ليش تتكلم عن غزة؟ ليش تتكلم عن إيران؟ لأنه بيقول لكم إحنا مصدقين. أي يمني حوثي مؤتمري أنصاري مرتزق داري إنه للسعودية علاقة بخذلان غزة. صحيح. للسعودية علاقة
2: ما
1: يحدث في لبنان. للسعودية علاقة بالاستباحة الإسرائيلية لسوريا. للسعودية علاقة بالعدوان الأمريكي الكافر على إيران.
0: صح.
1: مصدقين كلنا. لو ما نقدر المسألة عند اليمن يقول لك لا السعودية تشتي الخير اليمن وتشتي لا
0: ما
1: السيد من خطابه بيقول لنا يا شعبنا اليمني هذا اللي أنت مصدق له كامل. السعودية بتفعل هذا كله في العالم هي نفسها الذي بتحاصرك وتقتلك. ليش ما هنتغير الموضوع؟
0: صحيح.
1: فالمسألة وما فيها خروجنا يوم غد شفتوا بس مسيرة الخروج العفوي للشعب اليمني بعد بيان القوات المسلحة اليمنية، والذي السيد أنصفنا اليوم في خطابه. أقسم بالله أن السيد أنصفنا. احنا كنا ملغودين للامانه وساكتين. الكل يعني بيقول غنشرد وما الرد كان انظر ابا احنا مراعين زغف، لكن زغف الرياض وعندنا القدره بفضل الله.
0: واشار السيد
2: وهذا ما طيب حتى نفوس الشعب اليمني.
1: لما يعني قال كانت العمليه يعني متواضعه
2: كمواطنين احنا كمواطنين عندما سمعنا الى انا مثلا عندما سمعته بيقول الرد متواضع
1: كان متواضع
2: ولا في المعادله مطار الرياض بمطار صنعاء، ولكن
1: قال الرد كان متواضع ولا يلبي طموحات شعبنا.
0: الله.
1: يعني بيقول لكم بعض عضواء بشروب ما يلبي طموحاتكم بإذن وما. وفي كل الأحوال القيادة في موقع تنظر إلى كل التفاصيل بعكس نحن
0: وكل فئة الشعب.
1: قصت احنا مسلمين يا سيد عبد الملك. يبدأ الرد القوي من بعد غطوة السعودية تبرق رسائل غير معلنة أنها خلاص مستعدة تفك الحصار، وإحنا نقول هيا وين الرد؟
2: أيوه.
1: السيد عبد الملك والله أنه أحنج بالشعب هذا وبناء من نفسه.
0: هل خاطب السيد عبد الملك في كلمته؟ هل خاطب مثلا الشعب اليمني مثلا في صنعاء في ذمار؟
1: الشعب اليمني كامل.
0: من خاطب
1: الشعب اليمني كامل؟
0: كل يمني أينما كان.
2: لذلك هل سيكون هناك خروج؟
0: لأن السعودية بتعبد.
1: أتوقع ذلك.
0: لأن السعودية
2: هل الأمر متعلق بال يعني كشعب يمني بالمحافظات اللي تحت حكومة يعني صنعاء، أم أنه هذا الأمر متعلق بكل يمني؟
1: الإجابة واضحة. السيد تحدث عن الثروات. أين هي الثروات؟
2: الثروات السيادية للشعب اليمني بأكمله.
0: لأن قيادة المرتزقين كانوا يسلموا العدو السعودي وهو يورثها إلى البنك الأهلي
2: لأنه
0: في السعودية.
2: عندما وصلت الطائرة إلى أرض الوطن محملة بالوفد وبالمرضى، كان هناك مقاطع فيديو تظهر حقيقة معرفة المرتزقة بواقعهم. سمعت إياه مقاطع وبثيتها على الهواء عبر إذاعة صنعاء. من يتحدث كقهر أو يعني كغبن ونزلت الطائرة رغما عنكم يا أي شرعية يا من بطحين؟
0: يعني في المناطق المحتلة
2: هذا في المناطق المحتلة
1: وما بيقولوا الحوثيين رجال
2: الحوثيين رجال دولة احنا عندنا لا ماء لا كهرباء لا غاز لا رواتب لا لا, لا امن اغتيال، معترفين بكل الوضع. القرار ليس قراركم، القرار قرار السعوديه، هذا كلام المرتزقه، معترفين بهذا الامر الواضح. لكن المرتزقه احنا متحكى المرتزقه اليوم في كشوف الاعاشه، والبعض الذي لا زال يحمل حقد اسود على انصار الله
0: او حتى المغرر بهم، او حتى المغرر بهم الذي قالوا مثلا شكرا سلمان او شكرا عيال زايد من باب ان الدنيا اتسبر واتسرج الدنيا واجر راتب بالدولار والسعودي والاخضري والازرقي.
2: هذا ما نوه له الاستاذ حمود انه يعني كان في بدايه الامر انه ما احنا مع السعوديه ضدها، لكن الامور الان اتضحت.
1: انت مسؤول عنها اليوم عن موقف كيمني كمسلم. أنا أقول يا
0: وأيضا من يمتلك مشروع وطني جامع موحد للناس جامعة، ومن هو الذي يعني على مدى هذه السنوات 13 سنة لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين من كان لديه مشروع خاص، مشروع خاص وتم دفنه في السعودية.
1: ولهذا المسألة لما يقول للماء أنا شوف هذه نفسية إبليس قد تكون في أصغر مواطن أو في أكبر مسؤول. الله بيقول الملائكة اسجدوا لآدم، سجدوا كل ملائكة الله جبرائيل ميكائيل الله هكذا قال إبليس، وهو قد عبد الله 6000 سنة وهو من الجن مخلوق من نار، ولكن كان يشوف نفسه أنه أنا بنفعل من الملائكة، قال الله رحمه الله من يرتقي، كان يعامل معاملة الملائكة، ولما قال الملائكة سجدوا وجه الخطاب إليه أنت ذاك الله محسوب للملائكة، فما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أنا خلقتها أنا المبسرت على الكبر والغرور أحيانا وارحم الراحمين هو في مصلحة إبليس وفي مصلحة الملائكة، حتى أنهم تعلموا من ذلك الموقف رجعوا ما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هؤلاء الرسل هم امتداد للولاية الإلهية، عندما بيبعث لنا بيقول لما قال الله في كتابه الكريم من يطع الرسول
0: فقد
1: أطاع الله، الله والآية، الله والآية، حرام إنه يسرب بين شعر رأسك، حرام يسرب بين شعر رأسك. أنت الله الملك القدوس العظيم الخالق البارئ المصور المنتقم الجبار، تقول من يطع الرسول اللي هو بشر، إن أنا إلا بشر مثلكم،
2: فقد أطاع
1: الله. ما هو لما يقول وما آتاكم الرسول فخذوا، هذا الله بيقول موكل له، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب يعني الله بيربطنا بأناس ببشر منا أعلام هدى، نقول ماذا هذا خنبياء. طيب ليش بنصلي في الصلاة ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ احنا عارفين هؤلاء انه من آل محمد، هؤلاء الأعلام السابقين عارفين انه من آل محمد.
3: الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحرارا وليس عبيدا إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبدا إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب.

0: عاجل. ها هم رجال الله في كل الساحات والميادين التي حددتها اللجنة المنظمة تلبية لدعوة السيد القائد للحضور المليوني المشرف الذي يرضي الله عنا ويرضي رسوله. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي ونتولى من أمرتنا بتوليهم، أعلام الهدى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وبشربنا يا سيدي
1: كله ثبت بنهجك يا سيدي.
2: أما رسالتنا للنظام السعودي، أما والله أن شعبنا قد صبر فوق ما صبر، أما من بعد اليوم لن يكون كما كان في السابق. فليعلم السعود أننا سنردهم إلى العصر الحجري، فليعلم أن صواريخنا ستردهم إلى العصر الحجري، ونرسل رسالة لسيدي ومولاي وتاج رأس السيد عبد الملك، ونقول له أرواحنا حياتنا مماتنا هي لله، وسنفنيها في خدمة

0: هاجر فقط الشعر ننطلق كشرار من القدس للساحل لا صرخت بالشعار بيول والعدبار والبقية فرار لا تسمع زامل والبقية فرار لا تسمع زامل الله أكبر
1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعتدى عليكم فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليكم إن الله لنصر إن الله قوي عزيز. نحن خرجنا اليوم في هذه جمعة التحذير نحذر النظام السعودي من كل ما تمادى على هذا الشعب من ما قام به من عدوان على هذا الشعب من قبل 12 عاما والآن هو يحاصرنا يحاصر الشعب اليمني من قبل 12 من قبل 12 عاما وهذا الشعب اليمني خرج اليوم ضد النظام السعودي وضد النظام الأمريكي فإننا لن نخضع ولن نركع ولن نذل إلا لله سبحانه وتعالى.

0: الفاسدين الذين هبوا ثرواتنا على مدى 11 عاما من هذا العدوان وهذا الحصار، وعرفنا الصديق من العدو، وربما نحن توهمنا أو ظننا خيرا في السعودية أو في الإمارات، لكن 11 سنة كفيلة. ما الذي تحقق لنا ونحن الذين رحبنا وسهلنا وهللنا بمجيء السعودي والإمارات إلى بلادنا اليمن؟ ما الذي تحقق؟ 11 سنة كفيلة كفيلة كفيلة إن واحد يعي ويشوف الذي صاحب المشروع الوطني الجامع ويقف إلى جواره. فهذه الفرصة فرصة لكل اليمنيين أينما كانوا،
1: كل الفئات،
0: لكل يمني أينما كان.
2: والله أنه يوم هذا الخروج يوم فارق في حياة كل يمني.
1: أيوة.
2: أنه يعني أذكره لأنه يعني سنرى بعده انفراد. بعدها يتمنى واحد يقول لو أنا لو كنت مع أنا كنت إحنا منكم، إحنا أخي أنت مننا، أنت مننا اليوم قبل اليوم هذا، أنت مننا.
1: معانا يوم واحد، اليوم الجمعة، اليوم الجمعة، يوم السبت مثلا، السبت قالها السيد لنا خيار وقرار، كان قرار إعلان يعني التصعيد الحصار على السعودية، لأنه السيد ذكرها معاداة الحصار بالحصار، حصار بحصار، والتصعيد مقابل التصعيد. طيب حصلت انفراجة من يوم السبت، إعلان تصعيد وانتزاع حقوقه، أقسم بالله، أقسم بالله إن اللي ما خرج
2: إنه عندهم
1: يقول لو شاركت ساعة
2: أني بالضمير.
1: أيوة، يعني أنه أنا من ضمن من يعني ضمن هذا المشروع، ضمن هذا المشروع، هذه الانفراجة لي، هذه الحرية لي والأولادي والأجيال القادمة. أنت عارف يا أستاذ حمود لما يقول لك الذنوب، سمعتها مرة للشهيد الرئيس الصمد قال والله لو أن الذنوب كلها

0: مهما يعني أذنب الإنسان ما تستاهل غطسة في النار.
1: الله.
0: ولكن مآلات الذنوب، مآلات الذنوب يعني الله. ذنبك هذا الذي بتكترفه بيعني
1: ترسب في نفسك
0: وبيجي بعدها. مثلا الملك الموسوس عبد العزيز ارتكب ذنب انه باع فلسطين لليهود، كل ما يجري في فلسطين من 70 سنه معلق بذمته، يعني يستحق نار جهنم. هو ذنب باعها، باع انه انا اتنازل بفلسطين لليهود المساكين. ما هو ذنب واحد، لكن شوفوا تبعاته.
1: فلان تنزل باليمن،
0: لذلك اليمن اليوم مع عن حققه بإذن الله هو لأجيال قادمة، لأجيال قادمة يكونوا يقولوا أجدادنا هم من صنعوا هذا المجد، مثل ما احنا بنتفاخر بأجدادنا بالأنصار وأنصار وأحفاد الأنصار. اليوم الخروج مسؤولية كل يمني من الشمال إلى الجنوب، وهذا مهمة. كل يمني مش ضروري تكون حوثي، لا تكونش حوثي، اخرج الميدان السبعين وانا بين اقولها لا تكونش حوثي.
1: لما تفتتح المطار حتفتتح قريب كل المطارات، وما تشي تسافر انت يا ابن صنعاء من مطار عدن تنزل ما يقول لك شنو البطاقه، انت تبع من هذا مع الصوره في الفيسبوك وهو بيصرخ ولا هو معامل وصاحب ابن عدن وابن حضرموت وابن المهره، يا اخي يطير من مطار صنعاء يجي ما يقولش انت بترفع الصرخه ولا لا، هذا ضمانتينا معك جواز انت يمني، تفضل.
0: اليمن كلها بلدك، مطارة اليمن كلها مطاراتك،
1: تصير تعيد بدل ما بنتزاحم مثلا يا ابن المحافظة الحرة نتزاحم على كورنيش ساحل الحديدة، تصير تعيد في المهرة، صاحب المهرة يطلع يبرد ما بين الحمايين في صنعاء، صاحب عدن يطلع مارب يصير بسر عمدة عرش بلقيس، هذا هو اليمن، هذا هو اليمن. لا تقولوش هو من حين جيت وانتو يا حوثة وتقس، قال الله الله الله. كيف تذكرون ما قال الزعيم علي عبد الله صالح أيام رئاسته؟ قال هذه التقطعات وهذا القتل الذي يتعرض له السياح في محافظة حضرموت وفي وفي في مارب، الآن سمعة اليمن أنه لا أحد يستطيع إلى مارب السياحة لأن هناك قتل، لأن هناك تقطع، لأن هناك عصابات. هذا في أيام الرئيس علي عبد الله صالح. عبد ربه منصور هذه في أيامه قال الآن اليمن متشردم، الآن اليمن البنك فاضي، يعني قصدينا احنا نضحكش على بعضاتنا البعض، كله السعودية هي اللي دهدهت علي عبد الله، واللي دهدهت عبد الرب منصور هادي، وهي قتلها حمدي، يعني احنا عارفين. اليوم جاء
0: اللجنة الخاصة السعودية سبب كل البلاوي في اليمن، هذه الخاصة باليمن والسعودية سبب كل البلاوي في الأمة العربية والإسلامية. خلاصة الموضوع، السعودية أداة من أدوات الصهيونية، زرعت ككيان آل مردخاي في الجزيرة العربية كما أو في الوقت نفسه تزامنا مع زرع الكيان الصهيوني في الأقصى
1: والله
0: في فلسطين.
1: والله والله أنه بزوال وسقوط النظام السعودي
0: ستزول إسرائيل والله،
1: وأمريكا ستنهار كدولة، لأن هي رأس الأخطبوط اللي بيمول،
0: واللي مشو مصدقنا لحظة اللي مشو مصدقنا أنا ومصدق لترامب، بعضهم ما يصدق إلا ترامب. ترامب قالها لولا السعودية لما كانت إسرائيل.
2: أيضا ربما ما يكون بعد الغد، لأن أنتم تعرفوا رجل الفعل
1: والقول، ربما قبل ربما بعد
2: ربما
0: وإحنا
2: مع أيوة يعني بعد انتهاء المسيرة، وربما في بيان المسيرة،
1: وربما أقول لك حاجة
0: ربما يتأخر ربما يوم يومين ثلاثة يوم. شوف الأستاذ حمود قال كلمة، نحن لا نعلم كمواطنين، كمواطنين احنا ممكن كاعلاميين ممكن توصلنا بعض المعلومات غير مصرح بالاعلان عنها، ولكن كمواطن بشكل عام ما يحدث خلف الكواليس مش هو كله واضح. قد تحدث اثناء الخروج المليوني في ميدان السبعين السعوديه تركع، عارفين ما معنى تركع؟ تخضع وتوصل رسائل خضوع خضوع. بالتاكيد لن ينطل الامر على السيد القائد اكيد انه يعني مراوغه جديده، لا، ولكن يكون خضوع وتسليم وتنفيذ آلية لخارطة الطريق. والسيد القائد معروف وإحنا يعني واثقين إنه إذا جنحت السعودية للسلم فعلا قوله فعل، السيد مش حق اعتداء.

في طرف الموت الأحمر يا سعودي والأسود دخلها بأن كسر له ظل.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: شيخ الشعب نوى قالها سيد اليوم حرية قامت الحرية والله شهد قالها سيد اليوم حرية قامت الحرية والله يا بريطانية يا سعودي ما لكم جهدك الشاه نوى قالها السيد اليوم حري قامت الحرية والله شاهد
1: الله لسانك وطبيعة الحال هذه الزوامل الشعبية

0: أعصم.
1: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد. وفشل القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد، وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
2: يهتم واحد بالجانب الثقافي بهدى الله، لأن هدى الله أعظم الأثر في نفس الإنسان المؤمن. يزداد الإنسان من خلال قناعة بالحق ومعرفة بالحق وثبات على الحق وارتباط قوي بالله سبحانه وتعالى.

لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء. أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة، مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.

0: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية هذه المديرية المضحية، المديرية المجاهدة، المديرية التي خرجت بهذا العرض المهيب في هذا النكف القبلي، الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
1: نحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني من ما عاناه شعب اليمن، والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
2: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية، ويستفيد من ثرواته الوطنية، ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
3: رسالتي إن إحنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
4: والمرتزقة بيننا وبينهم الميزان، واللي حضروا معه فزغم وغير فزغم بيننا وبينهم الميزان، لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس.
5: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
3: نحن سننتزع حقوقنا بالقوة، لا نريدها بالسلم، نريدها بالقوة. لا نريد مفاوضات للوفد العسكري يقول لك تم تم زيد بها ونص، نريد سلب حقوقنا منهم بالقوة.

المرء وشافت في الأرض.

جمعة التحذير والنفير. نلتقي يا رجال الله في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وبقية

0: نلتقي يا رجال الله في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات، فإلى هناك هبوا يا رجال الله. هبة رجل واحد ليعلم العالم من هو اليمني.
1: بارك الله فيكم،
2: مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

مرحبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. أبدأها بالعناوين: توافد جماهيري كبير وغفير إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وفي ساحة المحافظات في مسيرات جمعة التحذير والنفير. قائد الثورة يؤكد أن كل المنشآت السعودية هي هدف لصواريخنا ومسيراتنا. حرس الثورة الإيراني يستهدف قاعدة التنف في سوريا ويضرب قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين وسلطنة عمان. الصين وباكستان تطالبان بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بين إيران وأمريكا. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تتوافد الجماهير الغفيرة الآن إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات، وذلك في مسيرات جمعة التحذير والنفير، مفوضة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات اللازمة، وتأكيدا على مواقفنا المشرفة من قضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك. وتشدد الجماهير الغفيرة بأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار، وتبقى كل احتياجاتنا تحت حصارهم وقرارهم الظالم ليقتلوننا جوعا ومرضا وظلما وهضما، وإننا نفضل التضحية في سبيل الله دفاعا عن أنفسنا وعن شعبنا. هذا وأكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن كل المنشآت النفطية والحيوية السعودية هي هدف للصواريخ وللطائرات المسيرة اليمنية، حال اتجه العدو السعودي إلى التصعيد وورط نفسه في العدوان على بلادنا. وقال السيد القائد في كلمته يوم الأمس حول آخر التطورات والمستجدات: لا يمكن أن نقبل بحصار شعبنا وحرمانه من ثرواته، إن المسألة هي مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة، ويستحيل القبول بالإجراءات التي يقوم بها السعودي ضد اليمن مهما بلغ مستوى التضحيات وبأي كلفة كانت، ولا يمكن القبول بحرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة أو التحكم به اقتصادياً. إننا في مرحلة مفصلية، الخيار فيها هو الحرية والكرامة والعزة ورفض الاستمرار للحصار، فإما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله ونسلك طريق النصر والعزة، وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق والإذلال، ونحن لا نرى أي أفق ولا نرى أي توجه من جانبهم، ولا أي إرادة للسلام ولا للتفاهم ولا لاحترام مبدأ حسن الجوار.

حذرت هيئة أمناء المسجد الأقصى المبارك من تصاعد أعمال الحفريات التي تنفذها سلطات العدو الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، معتبرة بأنها تأتي ضمن مخطط لتهويد المدينة وطمس هويتها العربية والإسلامية. وقال عضو الهيئة الباحث فخري أبو دياب إن الحفريات تمثل جزءاً لا يتجزأ من مخطط ممنهج يستهدف عزل المسجد الأقصى وتقليص دور دائرة الأوقاف الإسلامية بالتزامن مع سياسات هدم المنازل والتهجير القسري في الأحياء المقدسية، وحذر من استمرار الحفريات التي تتواصل منذ العام 1967 ما يهدد أساسات المسجد الأقصى والمباني التاريخية المحيطة به، مؤكدا أن العدو يستغل الظروف الإقليمية والدولية لفرض وقائع جديدة في القدس المحتلة. في السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء قرار السلطات الإسرائيلية منح مغتصبة جعفات زائف في الضفة الغربية المحتلة صفة مدينة، مؤكدا أن هذا التصنيف الإداري لا يغير وضعها القانوني باعتبارها جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق القانون الدولي. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم مفاجئ على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف بسوريا، وذلك انتقاما لدماء جنود إيران شهر من الشهداء، كما أعلن اليوم تدميره رادارا للمراقبة البحرية في منطقة صخور سلامة ورادار المراقبة الجوية الأمريكي المتمركز في منطقة غانام العمانية. وأعلن الجيش الإيراني اليوم عن عدد من العمليات الاستهدافية للقواعد الأمريكية في البحرين والكويت في المرحلتين 11 و12، مؤكدا أن أمن الوطن هو خط أحمر، حيث أوضح أن العملية على قاعدة العديد في قطر جاءت استكمالا لعملية الرد بالمثل على العدوان الأمريكي الليلة الماضية. إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شاكارجي إن سيادة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز تضمن أمن المنطقة بأسرها ولا تؤدي إلى زعزعة الأمن، مؤكدا أن الأمريكان دأبوا ولسنوات على نهب دول المنطقة والتسبب في انعدام الأمن. وقال حرس الثورة الإسلامية إن عمليات الرد بالمثل سوف تستمر بحزم، وإن مضيق هرمز ما زال تحت السيطرة الكاملة لقواتنا البحرية.

دعت الصين جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ مذكرة تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا. وأفادت وكالة مهر للأنباء اليوم أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت في بيان أن بكين وإسلامباد تطالبان بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بين إيران وأمريكا. ووفقا لبيان الوزارة، فقد طلب وانغ يي وزير الخارجية الصيني من جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها وتنفيذ مذكرة تفاهم وقف إطلاق النار. وكان وزير الخارجية الصيني قد أكد في وقت سابق دعم بلاده لاستمرار مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى توافق شامل بين البلدين يكون مقبولا لجميع دول المنطقة.

على صعيد آخر، نفت الصين بشدة مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخلها في الانتخابات الأمريكية، وصفة إياها بالهراء المحض. وأكدت الصين التزامها الراسخ بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي أن بلاده تلتزم دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد كان، وليس لديها أي مصلحة أو سجل تاريخي في التدخل بالشأن الانتخابي الأمريكي. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها تذكير بالعناوين. توافد جماهيري كبير إلى ميدان 70 في العاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظات في مسيرات جمعة التحذير والنفير. قائد الثورة يؤكد أن كل المنشآت السعودية هدف لصواريخنا ومسيراتنا. حرس الثورة الإيراني يستهدف قاعدة التنف في سوريا، ويضرب قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين وفي سلطنة عمان. الصين وباكستان تطالبان بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بين إيران وأمريكا. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولة متابعتنا الإخبارية للظهيرة الخميس، وفيها خطاب تاريخي. السيد عبد الملك الحوثي يوقع على قرار إزالة الحصار المفروض على اليمن، ومسيرة كبرى لأبناء محافظة صعدة في جمعة التحذير والنفير. مرحبا بكم.

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتوتر الأخير بين صنعاء والرياض، رسم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه يوم الأمس ملامح المرحلة المفصلية لليمن، مشددا على أن أي محاولة سعودية لفرض واقع عسكري جديد سوف تقابل بردود استراتيجية تعيد صياغة معادلة الصراع. وباعتبار أن صنعاء تعتبر بأن التصعيد الأخير للسعودية من خلال كسر الحصار المفروض عليه ليس قرارا مستقلا، بل هو نتيجة بل جاء نتيجة لدفع أمريكي بريطاني وإسرائيلي يهدف إلى توريط الرياض مجددا في مواجهة مباشرة مع صنعاء، حيث أكد قائد الثورة أن هذا الدفع يأتي بعد فشل أمريكا وإسرائيل وبريطانيا في كسر إرادة اليمن، وبعد أن ثبت أن السعودية كانت وما تزال تعمل كغطاء أو كشريك في الاستراتيجية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن استخدام مطارات السعودية في عمليات تجسس واستطلاع إسرائيلية ضد اليمن خلال الفترة الماضية يعد خيانة للجوار. ويؤكد السيد عبد الملك في خطابه أن السعودية تملصت من استحقاقات مرحلة خفض التصعيد التي كان يفترض أن تفضي إلى انفراجة حقيقية في الملف الإنساني، المطارات، الموانئ والثروة الوطنية. بدلا من ذلك استمرت الرياض في ممارسة معاناة مصنوعة لليمنيين مشابهة في أهدافها وآلياتها لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، وهو ما يعكس وفقا للسيد القائد تطابقا في الرؤية وفي السلوك بين القوى المعتدية. لقد كانت الرسالة الأكثر قوة وحسما في خطاب السيد عبد الملك هي إرساء معادلات ردع لا تقبل التأويل، حيث حدد القواعد الجديدة للصراع: المطارات بالمطارات، مطار صنعاء مقابل مطار الرياض، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار. كما وضع السيد القائد جميع المنشآت النفطية والحيوية في الداخل السعودي ضمن بنك الأهداف الاستراتيجية للصواريخ وللطائرات المسيرة في حال قررت الرياض التورط مجددا في الحرب على اليمن. وبلهجة تحذيرية ذكر السيد عبد الملك السعودية بأن 8 سنوات من العدوان وما صاحبها منذ أكثر من 250 ألف غارة جوية، كل ذلك لم يفلح على الإطلاق في كسر إرادة اليمن أو إخضاع شعبه، حيث أكد أن الشعب اليمني الذي وصفه بشعب الحرية العزيز لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف استمرار التحكم في حركته أو موارده الوطنية، التي شدد على أنها حق سيادي لا تمتلك السعودية مثقال ذرة من حق التدخل فيه. إن خطاب السيد القائد يمثل معادلة ردع جديدة سياسيا وعسكريا، فصنعاء لم تعد مستعدة للقبول بوضع لا حرب ولا سلم إذا كان ثمنه الحصار، فالمعادلة التي يطرحها السيد القائد اليوم تتجاوز مرحلة التفاوض التقليدي لتصل إلى مرحلة السيادة الكاملة، حيث الخيار الوحيد المطروح أمام الرياض هو احترام استقلالية القرار اليمني بشكل كامل والكف عن التدخل في شؤون البلاد، وإلا فإنها الحرب الشاملة ستكون كفيلة بتغيير الأوضاع بإرادة صنعاء وبأسلحتها النوعية.

خرجت اليوم بمحافظة صعدة مسيرة جماهيرية حاشدة في جمعة النفير والتحذير تلبية لدعوة السيد القائد، رافعة اللافتات المعبرة عن الغضب اليمني. وجاء في بيان المسيرة التأكيد على أن الخروج اليوم في المسيرة المليونية غير المسبوقة يعد جهادا في سبيل الله.

0: شعب الإيمان والحكمة والعزة والجهاد والكرامة برصيده الإيماني والتاريخي وبجيشه وقبائله وكباره وصغاره ورجاله ونسائه وأرضه وسماه وحجره وشجره، نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأن لا نعبد ولا نخضع ولا نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وسادته أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار وتبقى كل احتياجاتنا تحت حصارهم وقرارهم الظالم ليقتلونا جوعا ومرضا وظلما وهضما، وأننا نفضل التضحية في سبيل الله دفاعا عن أنفسنا وعن شعبنا، لا أن نقبل باستمرار ذلك الظلم لما له من خطورة على مصيرنا وحياتنا، واستمرار معاناة شعبنا التي لا تطاق ولا يمكن السكوت عنها، ونحن ونعلن تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حريتنا وكرامتنا واستقلال بلادنا ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا وفتح جميع مطارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته، ونؤكد بأننا لن نقبل بالعبودية والخنوع للعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، وأن هذا هو المستحيل بعينه، وأننا نفضل أن يستشهد الواحد منا في سبيل الله ألف ألف مرة، ولا أن نقبل بذلك والعياذ بالله. ثانيا، نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، إن الشعب الذي قلت بأنك تفديه بنفسك العزيزة يبادلك الوفاء والإعزاز وأرواحهم لك الفداء، وإن موقفك هذا ليس مستغربا، وأنت من سخر حياته وكل وقته في سبيل الله ولخدمة شعبه وأمته وللدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، وواجهت كل التحديات والتحالفات وأكبر جيوش الشر من أجل ذلك دون أي تردد أو تراجع، ونقول لك ما قاله أجدادنا الأنصار لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلتقي أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ثالثا، نحن نعلم وندرك يقينا منذ اتخذنا قرار الحرية والاستقلال والكرامة وعندما ساندنا غزة قياما بواجبنا الديني والأخلاقي، وعندما هزمنا جيوش الصهيونية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في الجولات الأخيرة، بأن قوى الطاغوت لن تتحمل ذلك وأنها ستعمل على الانتقام منا وتدفيعنا ثمن هزيمتهم ومحاصرتنا وتجويعنا والسعي لتركيعنا، ولكن منذ أن اتخذنا ذلك القرار فقد اتخذنا معه قرارا آخر أيضا، وهو أننا سنجاهد في سبيل الله على الدوام، ولن نسمح لهم أن يحققوا ما خططوا له، بل سنقلب تدبيرهم بإذن الله تعالى في نحورهم، وسنتعامل مع إصرارهم على الحصار بأنه حرب مكتملة الأركان، وكل هذا ليس إلا مجرد تحذير. أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل والحصار بالحصار والمطار بالمطار والسن بالسن والعين بالعين. ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحق شعبنا وما زال يسعى للاستمرار فيه. وهذا قمة التكبر والعنجهية التي لا يقبلها إلا منزوع الكرامة وفاقد النخوة والشرف والمنسلخ عن قيم وتعاليم القرآن الكريم. ولهذا ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفد للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه.
1: وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، وكان فيها الخطاب التاريخي للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي وقع فيه على قرار إزالة الحصار المفروض على اليمن، والتقرير الثاني حول المسيرة الكبرى لأبناء محافظة صعدة في جمعة التحذير والنفير. لكم التحية من الإعداد سميحة الدين تقي، من الطباعة والكمبيوتر طه أحمد، سلامة من التنفيذ مباشرة على الهواء أمين السنحاني، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق،

0: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: الخروج يوم الغد خروج عن التعبير عن الحرية، عن الكرامة. الحضور في الساحات يوم الغد يعني أن خيارنا أن نكون أحراراً وليس عبيداً إلا لله، إلا لله الواحد الأحد الواحد القهار، مبدأ التوحيد. الخروج يوم الغد تعبير عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. من كان يوحد الله ويؤمن بأنه لا يكون عبداً إلا لله من أبناء شعبنا ممن يستطيع الخروج، فليخرج يوم الغد. وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به. أمل أن يكون الخروج إن شاء الله غير مسبوق ومشرف. المسألة مسألة كرامة شعب، حرية شعب، دين شعب، شعب عزيز، شعب عظيم، كل تاريخه مشرف، وثبت في كل هذه السنوات ثباتا عظيما ومشرفا. مسارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله. أمل إن شاء الله أن يكون الحضور مشرفا عظيما كبيرا، يقدم هذه الرسالة الكبيرة، الرسالة التاريخية.

العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة. قسما قسما.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من

الله توفقنا، إلى الله تهدينا، إلى الله ترزقنا، إلى الله تغنينا. وقل للسعودي قل له ابن اليهودي، قل للسعودي ابن اليهودي، شعب الأسودي يعب المذلة، قل له ما ينحني جاه إلا لمولاه، لو جاه ما جاه والعون بالله. تصعد تصعد يا رجال اليوم تصعد، على العدو من جديد نزيد ونعيد. ما دام ربي قل له دوما بعوني، عوني وحسبي والنعم بالله. محال نهزم مجنون بيحلم، لا بد يندم من حارب الله. وقل للسعودي شان ديه دعسه، نتمم الباغي يرتد حسه، درسه بعون الله نعيد درسه. يا حرم على امه ما تذوق نعسه، والجو جو والمطر مطر، تطير ولا تهبط الطياره.

أصحى أنوم أسمر على السهاري أروح أجي تسعة وتسعين تارة أجي تسعة وتسعين حقي وأنا بحر يا سفاري مالك ولا الفصاع والبهرارة مالك.

0: هو اليوم يا وفد الحوار الناري، النار ما تخمد سوى بالنار،
1: النار ما تخمد سوى بالنار.
0: فرصح على قرنه جالبها جاري، نكسر قرون احقر واسوأ جاره،
1: نكسر قرون احقر واسوأ.

0: النصر لي والوعد وعد الباري وضوات الله قاهرة جبارة الله قاهرة جبارة الله أكبر
1: الموت أمريكا الموت إسرائيل
2: حياكم الله أيها الأحرار أيها الشرفاء أيها العظماء يا شعب الإيمان والحكمة سلام الله عليكم دائما وأبدا. نحن جميعا اليوم خرجنا لنلبي دعوة الله ودعوة السيد القائد يحفظه الله فلنردد جميعا وبصوت عالي نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب حسبنا الله ونعم الوكيل ارفعوا أصواتكم كتب الله أجوركم نحن لا شيء إلا بالله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

الإخوة التنظيمية.

بطومر العز أسد في الوغى طمر مع فلسطين خضنا خير معركة وقادة العرب خلف الباب تستتر ولم نخف حرب أمريكا وقوتها فهل نخاف عبيدا تحت من كفروا فتيلة الحرب من أحشائنا اشتعلت ومن سواعدنا النيران تستعر بيارق النصر تعلو من مناكبنا ومن حناجرنا الصرخات تنفجر ومن حناجرنا الصرخات تنفجر إن كان آل سعود قد نسوا فهم إما مجانين أو بالمال قد سكروا واليوم أحرار هذا الشعب في نكف واليوم أحرار هذا الشعب في نكف أمواج ثأر بساحات الإبا حضروا كسر الحصار وتحرير البلاد نعم أو إنها الحرب لا تبقي ولا تذروا.

0: الانتصار وتحرير البلاد. نعم، أو إنها الحرب لا تبقي ولا تذر. وسر قوتنا في أن قادتنا من آل طه نجوم الأرض والدرر. لبيك يا ابن رسول الله يا علما تنورت من سناه الشمس والقمر. لبيك يا ابن أبي السبطين حيدرة فنحن أشترك المستبسل النمر. لبيك ها نحن عمار ووالده وأمه أمة بالصبر تشتهر. لبيك يا ابن حليف الذكر من مزجت بلحمه والدم الآيات والسور. لبيك حبك يسري في جوارحنا وبالمكارم بين الناس ينتشر. لبيك وجهك إن ضاقت بنا أمل إذا أطل تولى الهم والهجر. لبيك وجهك إن ضاقت بنا أمل إذا أطل تولى الهم والضجر. لبيك جندك ربيون ما وهنوا إذا أصيبوا دعوا واستغفروا صبروا. لبيك في العسر لا ينتابنا قلق كلا وفي اليسر لا يغتالنا بطر. لبيك لا مال يغرينا ويخذلنا إن مال للمال هذا العالم القذر. لبيك ما قام قبل الفجر قائمنا مستغفرا ودموع الشوق تنهمر. لبيك قال شهيد الحق حين مضى وصيتي يا رفاقي شمروا ابتكروا. لبيك والجرح يبكي من تجاهلنا والسجن صار أسيرا عند من أسروا. لبيك إنا كتبنا العهد من دمنا عهدا يذوب له الفولاذ والحجر. لبيك فاضرب بنا هامات من ظلموا فإننا سيفك البتار والشرر. لبيك سطر بنا للجيل معجزة. لبيك سطر بنا للجيل معجزة يخط منها دروس النصر والعبر. لبيك لبيك عرف بنا الأعداء إن جهلوا ففي بنادقنا الأنباء والخبر. لبيك إنا توليناك فارتعدت ممالك النفط والشيطان منكسر. لبيك تسقط أمريكا وهيبتها وعد الإله وحزب الله ينتصر. لبيك لبيك قلناها ويتبعها فعل له إن رحلنا في الورى أثر. لبيك صلى عليك الله خالقنا بعد النبي كذاك الآل من طهر. بعد النبي كذاك الآل من طهر. الله أكبر.
1: صلوات الله على حبيبي رسول الله وعلى آله.

0: وانتدى يدمى سيرة شعبنا والدليل
1: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين القائل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي علمنا العزة ونحن أعزاء به. أيها الأحرار، والحرية لكم وأنتم صناعها. أيها الأوفياء، والوفاء سجيتكم وطبعكم. أيها الطوفان البشري المؤمن الذي يأبى العبودية إلا لله. أيها الموحدون لله المستجيبون له ولرسوله وللقائد العزيز الحبيب فداه أرواحنا، تحية إعزاز وإجلال وإكبار في جمعة التحذير للعدو السعودي وأسياده. لله الحمد والقوة له. هذه الهامات وهذه الوجوه الكريمة وهذا الحشد المبارك، ويريد ابن سعود أن يحني هذه الهامات له. هل جن هذا النظام الأرعن؟ ألم يكفه الدرس بالدليل والصوت والصورة؟ أيها الأحرار، لقد سأل القائد العزيز يوم أمس سؤالا لكم أجيبوه، إذ قال: هل ترضون أيها الأحرار أن يستعبدكم عبد أمريكا؟ هل ترضون أيها الأحرار أن يستعبدكم آل سعود؟ نعم لا وألف لا. لقد صبرنا ونفد الصبر، لن يكون زادنا وغذاؤنا رهنا لإشارة أحد. الأرض أرضنا، والثروة ثروتنا، والحق حقنا. ألا لعنة الله على آل سعود عبيد أمريكا؟ أيها الأحرار، ألا إن ابن سعود عبد أمريكا قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. نستفتح بآيات من كتاب الله يتلوها كوكبة من مدرسة شهيد القرآن بجامع الفردوس للعلوم الشرعية. الله أكبر.

صدق الله العلي العظيم. ما دام فينا القرآن وقرينه علم الهدى، ففينا العزة وفينا الحرية وفينا النعمة. يا قائدنا، دعنا نبوح بما يجيش في مشاعرنا، نستسمحك فما عدنا نقدر على كبح جماح مشاعرنا. باسمي وباسم كل هؤلاء الأحرار نقول أرواحنا لك الفداء. يا عزيزنا، يا عزيز اليمن واليمنيين، نحبك والله ويشهد الله، وما عرفنا العزة إلا بك، نصرنا بك، ولا عرف العالم اليمن عزيزا وكريما وحرا إلا في عهدك. ما استقل الشعب بقراره واستعدنا سيادتنا إلا بك. يا تاج رؤوسنا، يا فخرنا، نحن مستعينون بالله معك، ارتضينا بك قائدا وعلما وواليا يا ولي الله، يا ابن المصطفى وابن بنته يا ابن حيدر، يا حيدر العصر. والله لو أمرتنا أن نخوض البحار لخضناها معك، فنحن بإذن الله وتوفيقه صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. الله أكبر. ولن ترضى، ولن نرضى، ولن ترى الدنيا على أرض وصية. إلى النشيد الوطني.

0: كيف المعنوية يا رجال؟ نحن اليوم في جمعة التحذير والنفير، فلنرفع كل اللوافت، القبضات، البنادق، ارفعوا أيديكم عاليا وبصوت قوي وهادر ومزلزل بثقتنا العظمى بالله، بثقتنا العظمى بالله، سنجاهد أعداء الله،
1: سنجاهد أعداء الله،
0: سنجاهد أعداء الله.

0: سنجتث الظالم.
1: بالله سنجتث الظالم.
0: بالله سنجتث الظالم.
1: بالله سنجتث الظالم.
0: لا هدنه من بعد اليوم.
1: لا هدنه من بعد اليوم.
0: ولا هدنه من بعد اليوم.
1: لا هدنه من بعد اليوم.
0: حرب تصعيد وهجوم.
1: حرب تصعيد
0: وهجوم. ولا هدنه من بعد اليوم. ولا هدنه من بعد اليوم.
1: حرب تصعيد وهجوم.
0: حرب تصعيد وهجوم. الغضب اليمني العارم. الغضب اليمني العارم. سيزلزل مدنا وعواصم. سيزلزل مدنا وعواصم. لن يبقى اليمني محاصر.
1: لن يبقى اليمني محاصر.
0: سنزيل العدوان الجائر.
1: مطلبنا حق مشروع.
0: ومطلبنا حق مشروع. لسنا من يقبل بخضوع.
1: لسنا من يقبل بخضوع.
0: يا ابن سعود البادي أظلم.
1: يا ابن سعود البادي أظلم.
0: يا ابن سعود البادي أظلم. وسيأتيك الرد الأعظم. وسيأتيك الرد.

0: الموج الموج الويل لكم آل سعود
1: الويل لكم آل سعود
0: من غضبة يمن الصامود
1: من غضبة يمن الصامود
0: الدوائر بات تدور
1: يا سعودي يا مغرور
0: الدوائر بات تدور
1: يا سعودي يا مغرور
0: آل سعود يد إسرائيل
1: في الإجرام وفي التضليل
0: وآل سعود يد إسرائيل
1: في الإجرام وفي التضليل
0: سوف نواصل سوف نجاهد
1: لن نسكت عن جبر واحد
0: ولن نسكت عن جبر واحد

0: بالأمس يقول السيد القائد ويسأل سؤالا لكم أيها الأحرار، ويقول: من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة، لم نقبل بذلك للأمريكيين بكل قوته وجبروته بشكل مباشر. واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ هل سنخنع ونخضع لعبد لهم؟ لن نخضع لعبد لهم يمجدهم، لن نخضع لمن يعبدهم من دون الله، لن نطيع أوامر أحد. هل سنقنع ونخضع لهم؟ هل سينجح السعودي في التصعيد ضد بلدنا؟ لا وألف لا. أنتم أيها الأحرار كلكم وكلنا أحرار، لن نأبى الذل ولن نأبى الضيم. العبودية هي لله وحده. وسلام الله على شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين، هذا العز نفحات من دمه، نفحات من عطر دمه. نستمع إلى كلمات من نور للسيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. الله أكبر.
1: نحن لو رضينا أو أوصلنا الآخر إلى أن نرضى بأن نقبل هذه الوضعية التي نحن عليها كمسلمين، أن نرضى بالذل، أن نرضى بالقهر، أن نرضى بالضعة، أن نرضى بأن نعيش في هذا العالم على فتات الآخرين وبقايا موائد الآخرين، لكن هل يرضى الله لنا عندما نقف بين يديه؟ السكوت من منطلق أننا رضينا وقبلنا ولا إشكال فيما نحن فيه، سنصبر وسنقبل. فإذا ما وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هل سنقول نحن في الدنيا كنا قد رضينا بما كنا عليه؟ هل سيعفينا ذلك عن أن يقال لنا ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ ألم تسمعون مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومثل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أليست هذه الآيات تخاطبنا نحن؟ أليست تحملنا مسؤولية؟ ألم يقل القرآن لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ألم يقل الله لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله؟ فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحرفها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعطينا أنفسنا هنا في الدنيا فإننا لن نعفى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موقف، أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة. هذا هو منطق القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الأحرار، هذه الهامات لا ينبغي لها إلا أن تكون عزيزة وكريمة وحرة، وهي كذلك، فمن يريد استعبادها خسئ وخاب وخسر. يأبى الله لنا ذلك ورسوله. أي جرم ووقاحة يرتكبها آل سعود؟ ولكن نقول لهم: لا عاصم اليوم من أمر الله، فقد حان أذان صلاة النصر وحانت ساعة الحسم، وساء صباحكم ومساءكم وأيامكم يا آل سعود. والله المستعان، فلينظر وليسمع ابن سعود ونظامه اللعين هتافاتكم وتحذيركم، لعله نسي الدرس طوال هذه الفترة كيف مرق هذا الشعب أنفه بقوة الله. نبقى وإياكم مع بيان المسيرة يلقيه مفتي الديار اليمنية فضيلة السيد العلامة شمس الدين شرف الدين. الله أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله

ذواتهم يا رب العالمين. اللهم فخذ ظالمنا وعدونا عن ظلمنا بقوتك، وافلل حده عنا يا مولانا بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم لا تسوغ لهم ظلمنا، واحسن عليهم عوننا، واعصمنا من مثل افعالهم، ولا تجعلنا ابدا في مثل حالهم يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيف شئت وأنا شئت يا قوي يا عزيز. أيها المؤمنون، أيها الأحرار في داخل اليمن وخارجه، في كل الساحات، أيها المؤمنون وأيها الأحرار، لقد ارتكب آل سعود في حق الحرمين الشريفين، وفي حق الله، وفي حق رسول الله، وفي حق الكعبة المشرفة، ما يوجب على الأمة جمعاء أن تقوم بوجههم وأن تخرج عليهم انتفاضاً من أجل الله وعلاءً لكلمة الله. لا تنسوا أنهم قد أساءوا إلى الله سبحانه وتعالى حين جاءوا بالمغنية الأمريكية التي تناولت الذات الإلهية واحتقرت معنى الربوبية وطلبت من الرجال أن يأمروا ربهم بأن يسجدوا للنساء، وهذا معلوم لدى الجميع، وهذا في حد ذاته ردة وكفر ورجوع عن الإسلام. ولا تنسوا أنهم جعلوا مجسم الكعبة مكانا لطواف العاهرات الراقصات الفاجرات من كل أرجاء الدنيا، ولا تنسوا أنهم زجوا بمئات العلماء في بلاد الحرمين إلى السجون حين أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، ولا تنسوا أنهم أباحوا الخمر بعد إذ حرمه الله سبحانه وتعالى، ومزجوه بأطهر ماء على وجه الأرض، ماء زمزم. ولا تنسوا أنهم سخروا كل طاقات الأمة مالاً وإعلاماً ورجالاً وأرضاً وسماءً وبحراً من أجل مشروع العدو الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ولا تنسوا أنهم بذلوا آلاف المليارات من الدولارات التي ضخت إلى الخزينة الأمريكية لتتقوى بها على الإسلام والمسلمين، ولا تنسوا أنهم تآمروا على القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول، منذ أن أسس هذا النظام السعودي ووقع وثيقة المؤسس له بإعطاء فلسطين ما سماهم باليهود المساكين. لا تنسوا أن آل سعود وراء كل مشاكل المسلمين ووراء الظلم المرير الذي لحق بإخواننا في غزة وفلسطين. لا تنسوا مع هذا كله حصارهم لشعبنا العزيز لأكثر من 10 سنوات. لا تنسوا أنهم استهدفوا البيوت والمنازل على رؤوس أهاليها، واستهدفوا المساجد، واستهدفوا المصانع، واستهدفوا المستشفيات، واستهدفوا المكابر، واستهدفوا الطرق والجسور، واستهدفوا كل البنى التحتية من أجل تركيع الشعب اليمني الذي شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان حين قال: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وبالتالي فإن أسباب الخروج على آل سعود والوقوف أمام وجوههم والحرب ضدهم واجب ديني لكل ما ذكرنا، ولما يحصل من ظلم مرير لا زال حاصلا منهم وسيظل حاضرا منهم إن بقوا على ما هم عليه وما هم فيه. وبالتالي فعلى الأمة جمعاء أن تقف أمامهم وأن تخرج عليهم. وإليكم بيان مسيرة التحذير والنفير. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان مسيرة جمعة التحذير والنفير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية غير المسبوقة جهاداً في سبيل الله، وابتغاءً لمرضاته، وتعبيراً عن مبدأ التوحيد له وحده جل جلاله وعظم شأنه، ورفضاً للخضوع والعبودية لكل ما سواه من طواغيت ومجرمي العصر،

0: أذرع الصهيونية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأداتهم القذرة في المنطقة العدو السعودي، وتحذيرا لهم نفيرا شعبيا ورسميا مستعينين بالله ومتوكلين عليه لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال واستعادة لثرواتنا وتأكيدا على حريتنا وكرامتنا وعزتنا الإيمانية، وتفويضا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في اتخاذ كل الخيارات والقرارات اللازمة، وتأكيدا على مواقفنا المشرفة من قضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على الآتي: أولا، نحن شعب الإيمان والحكمة والجهاد والعزة والكرامة برصيده الإيماني والتاريخي وبجيشه وقبائله وكباره وصغاره ورجاله ونسائه وأرضه وسمائه، نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم وقرارهم. الظالم ليقتلونا جوعا ومرضا وظلما وهضما، وأننا نفضل التضحية في سبيل الله دفاعا عن أنفسنا وعن شعبنا دون أن نقبل باستمرار هذا الظلم لما له من خطورة على مصيرنا وحياتنا واستمرار معاناة شعبنا التي لا تطاق والتي لا يمكن السكوت عنها. ونعلن تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حريتنا وكرامتنا واستقلال بلادنا، ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا، وفتح جميع مضارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته. ونؤكد بأننا لن نقبل بالعبودية والخنوع والخضوع للعدو الصهيوني والعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، وأن هذا هو المستحيل بعينه، وأننا نفضل أن يستشهد الواحد منا في سبيل الله 1000 مرة ولا أن نقبل بذلك والعياذ بالله. ثانيا، نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: إن الشعب الذي قلت بأنك تفديه بنفسك العزيزة يبادلك الوفاء بالوفاء والإعزاز وأرواحهم لك الفداء، وإن موقفك هذا ليس مستغربا، وأنت من سخر حياته وكل وقته في سبيل الله ولخدمة شعبه وأمته وللدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، وواجهت كل التحديات والتحالفات ووقفت أمام أكبر جيوش الشر من أجل ذلك دون أي تردد أو تراجع. ونقول لك ما قاله أجدادنا الأنصار لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ثالثا، نحن نعلم وندرك يقينا منذ اتخاذنا قرار الحرية والاستقلال والكرامة، وعندما ساندنا غزة قياما بواجبنا الديني والأخلاقي، وعندما هزمنا جيوش الصهيونية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في الجولات الأخيرة بأن قوى الطاغوت تتحمل ذلك وأنها ستعمل على الانتقام منا وحملنا على دفع ثمن هزيمتهم بمحاصرتنا وتجويعنا والسعي لتركيعنا، ولكننا منذ أن اتخذنا ذلك القرار فقد قطعنا على أنفسنا أن نجاهدهم في سبيل الله على الدوام، ولن نسمح لهم أن يحققوا ما خططوا له، بل سينقلب تدبيرهم بإذن الله في نحورهم، وسنتعامل مع إصرارهم على الحصار بأنه حرب متكاملة الأركان. وكل هذا ليس إلا مجرد تحذير. أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل، الحصار بالحصار، والمضار بالمضار، والسن بالسن، والعين بالعين. ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحق شعبنا، وما زال يسعى للاستمرار فيه. وهذا قمة التكبر والغرور والعنجهية التي لا يقبلها إلا منزوع الكرامة وفاقد النخوة والشرف والمنسلخ عن قيم وتعاليم القرآن الكريم. ولهذا ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفض للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه. كما نتوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق المجاهد بالشكر على الخطوة الإنسانية والأخوية المتمثلة بالسعي لكسر الحصار وإرسال الطائرات المدنية إلى اليمن لنقل المرضى والجرحى والعالقين وكل الراغبين للسفر لقضاء حوائجهم المختلفة. وهذا ليس غريبا على الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت منذ يومها الأول مع المستضعفين وناصرت فلسطين والأقصى المبارك وواجهت كل مخططات الصهيونية، وما زالت كذلك بفضل الله وكرمه وعونه. رابعا وأخيرا نؤكد على موقفنا الثابت والمستمر والمبدئي والأخلاقي والإيماني تجاه القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين والمسجد الأقصى ومظلومية غزة، وإلى جانب إخواننا في حزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وكل محور الجهاد والمقاومة والقدس، وعلى موقفنا المعادي والمتبرئ من أعداء الله امتثالا لله تعالى وطاعة له، لا نتزحزح عن ذلك ولا نبدل حتى يكتب الله لنا النصر والفتح المبين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصره، وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء صادر عن مسيرة جمعة التحذير والنفير بتاريخ 3 من صفر 1448 الموافق 17 يوليو 2026. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: أيها الأحرار، ما بعد هذا اليوم، ما بعد هذه المسيرة إلا المواقف والقرارات التي تليق بعظمتكم وبوفائكم، كما قال السيد القائد: كتب الله أجركم ورفع الله شأنكم ونصركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
2: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
3: فتبين. من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.
4: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتبينوا.
5: من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها، حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه.
6: ولي العهد البريطاني إلى السعودية في زيارة هي الأولى منذ توليه المنصب، زيارة من المقرر أن تستمر 3 أيام، عنوانها الدبلوماسية ووراء الأكمة ما وراءها. السعودية التي يزورها ويليامز اليوم ليست السعودية التي عرفتها جدته إبان حكمها وتقلدها التاج الملكي البريطاني على مدى 70 عاما. لا يزال الحكم ملكيا مطلقا، أسرة واحدة أو فرع منها يستأثر بأموال الشعب، يهب منها لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء، وما يقدم للشعب من حقوقهم كمشاريع لا تراها العائلة المالكة السعودية سوى هبة أو مكرمة أو صدقة للشعب، رغم ما سجلته المملكة خلال السنوات العشر الماضية من انحلال أخلاقي وثقافي وانقلاب على الدين والهوية في أرض الحرمين. زيارة ويلز إلى السعودية لم تأتي بهدف الاطلاع على قصور الدرعية حيث تأسست المملكة السعودية الأولى، فبريطانيا تعرف ذلك جيدا ربما أكثر من السعوديين أنفسهم. ولم يأتي ويلز ليطلع على التحديثات في النسخة السعودية الجديدة، أو يلعب مع من هم دون سن 14، أو ليشهد الحفلات الغنائية الراقصة والصاخبة في بلاد الحرمين، فبريطانيا لا تخلو من ذلك، بل جاء استجابة لطلب الحكومة البريطانية ولحاجة في نفس يعقوب. لم يخفي ويليامز وزوجته كيث قلقهما البالغ إذا ما كشفته ملفات جيفري إبستن وأحدثت زلزالا للعائلة المالكة وسط مزيد من المعلومات المدينة للأمير البريطاني السابق أندرو وهو عم ولي العهد البريطاني الحالي. وهنا مربط الفرس حول الزيارة وخلفياتها. في الخلفيات فإن الزيارة تأتي بعد 7 أيام صعبة للعائلة المالكة في بريطانيا، حيث تستمر ملفات إبستن في جلب المزيد من الإحراج بعد أن طالت رسائل إبستن الأمير البريطاني السابق أندرو وزوجته سارة فيرغسون، وامتدت نحو ابنتيهما بياتريس ويوجيني اللتان تناولتا العشاء مع إبستن في جزيرة ميامي إثر خروجهم من السجن مدانا باستغلال قاصرات في الدعارة. كما يظهر أنه طلب منهما استقبال معارفه ومرافقتهم في جولات داخل قصر باكنغهام. كما أظهرت المراسلات تهنئة وجهتها فيرجي لأبستين عام 2011 بمناسبة ولادة طفل سري له، قبل أن تنقلب العلاقة وتتهمه بغضب بأنه استغل صداقتها فقط للوصول إلى زوجها السابق. الإصدار الأخير أثار تساؤلات عدة في الأوساط البريطانية حول علاقة الأمير السابق وزوجته وابنتيهما بأبستن، وما الذي كانوا يفعلونه معه بالضبط. أسئلة تحاصر التاج الملكي البريطاني وتلحق الضرر بالعائلة المالكة البريطانية بعد أن عجلت بانتقال أو طرد الأمير السابق من قصره الملكي حيث عاش لأكثر من 20 عاما إلى عقار ساندر ينغهام، بعد أن ظهرت له صورة في وضع محرج مع امرأة طمست ملامحها. الوثائق السرية للمجرم الصهيوني أبستن لم تعد مجرد قصة عابرة ولا مجرد فضيحة جنائية، بل تحولت إلى كابوس مزعج يطارد عائلات ملكية في أوروبا ونخبا سياسية غربية. ذلك ما دفع العائلة المالكة لاستخدام أحد أفرادها وإرساله إلى السعودية أملا في إحداث تأثير ما. وقد رأت الحكومة البريطانية في المملكة السعودية وتعزيز العلاقات مع ولي العهد السعودي مقصدا، وهنا يضعف الطالب والمطلوب.
7: الخليج لم يكن بعيدا عن شبكة أبستن الصهيونية، تكشف نحو 60 وثيقة أفرجت عنها ما يسمى بوزارة العدل الأمريكية عن مسار غير معلن أوصل الصهيوني جيفري أبستن إلى موقع استشاري غير رسمي في دوائر صنع القرار السعودي عام 2016. ففي خريف ذلك العام، وبينما كان يتلقى اهتماما من شخصية خليجية بارزة بين الشيخ حمد بن خليفة الثاني، اختار أبستن الانخراط مع فريق محمد بن سلمان الذي كان يشغل آنذاك منصب ولي العهد. الوثائق تشير إلى أن قناة التواصل فتحت عمليا بعد تعيين رأفت الصباغ مستشارا في الديوان الملكي في مايو 2016، قبل أن يتولى أبستن ترتيب لقاءات في نيويورك مهدت لتوسيع نطاق العلاقة. خلال صيف 2016 أظهرت المراسلات تورط أبستن في ملفات حساسة شملت استفسارات استثمارية مرتبطة بالمغرب وتحققا من شهادات أكاديمية عبر جامعة هارفارد، إضافة إلى اقتراح استخدام وسائل اتصال مشفرة. وفي سبتمبر من العام نفسه قدم ملاحظات بشأن الطرح العام المزمع لأسهم أرامكو السعودية مع تقييم مخاطر الدعاوى المحتملة بموجب قانون جاستا. هذه المعطيات توحي بأن دوره لم يقتصر على وساطة عابرة، بل امتد إلى قضايا تمس التعرض القانوني والسيادي للمملكة في مرحلة حساسة. التحول الأبرز جاء في نوفمبر 2016 حين التقى أبستن بمحمد بن سلمان في الرياض بتزامن مع الانتخابات الأمريكية التي فاز بها دونالد ترامب. ووفق الوثائق طلب منه مراجعة رؤية السعودية 2030، وبعد عودته بأيام بدأ بطلب معلومات تفصيلية عن هيكل وأهداف مؤسسات رئيسية مثل صندوق الاستثمارات العامة والبنك المركزي السعودي. وتظهر الوثائق أن أبستن كان يسعى إلى جمع صورة استراتيجية شاملة عن مراكز القرار الاقتصادي في وقت كانت فيها المملكة تعيد رسم بنيتها المؤسسية والاقتصادية. اللافت هنا أنه عندما تم عزل ولي العهد محمد بن نايف وتنصيب بن سلمان في يونيو 2017، تلقى أبستن رسائل تهنئة تعكس ارتباطه بهذا المتغير الجديد، إذ كتب له الإعلامي الأمريكي روبرت كون أن صورته مع ولي العهد أصبحت أكثر قيمة. اللافت أكثر أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي الأسبق هود باراك بعث برسالة تهنئة بالترقية. وتظهر الوثائق أن صعود ولي العهد عزز الوزن الرمزي لشبكة علاقات أبستن الصهيونية في تلك المرحلة. كل ما سبق يعكس كيف يتم هندسة التغلغل الصهيوني في صناعة القيادات بالمنطقة ودورها وتأثيرها في الكثير من القرارات الصادرة عنها، عدا عن الارتباط المشبوه بمن يمثلون أرذل الشبكات الشيطانية والإجرامية في العالم.
8: أولا لا شك أن هناك علاقة وثيقة ثنائية بين الطرفين. في كتابي أقتبس باستطراد من وثائق وزارة الخارجية اقتباساتي تظهر تفاصيل العلاقة بين السعودية وأمريكا، إذ أن الولايات المتحدة تتدخل في كل جوانب الحياة في السعودية، عدا الدين، في الثقافة والتعليم والصحة والخلافة السياسية. وأن هذه الوثيقة التي ما تزال تحدد السياسة الأمريكية في السعودية كتبت في عام 1951، أي أنها لم تظهر زمن جورج بوش وبندر. وأن ما يقول السيد وودورد في كتابه هو حقيقة، أن السعودية والأمريكا طالما تمتعتا بعلاقات وثيقة جدا منذ 70 سنة الآن. أعتقد ما نعلم نتعلمه كتاب وودورد بأن هناك درجة من التعاون والتشاور بين هذه الحكومة الحالية في الولايات المتحدة وحكومة المملكة السعودية العربية تتجاوز ما هو متوقع عادة في أي علاقة ثنائية بين بلدين، حتى من العلاقة بين أمريكا وألمانيا.
5: كان من الملفت لنا في ذروة المواجهة في معركة طوفان الأقصى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، في ذروة المعركة البحرية والمعركة العسكرية بشكل عام بيننا وبين العدو الإسرائيلي والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني، كان من الملفت لنا أن الجانب السعودي يقوم بإجراءات إضافية في تشديد الحصار، يتعاون هو والبريطاني في وضع المزيد من القيود على مستوى الوارد من البضائع التجارية التي تأتي عبر البحر، والتشديد الكبير في الإجراءات عليها بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي. يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها لأربعة أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش. في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة إلى ميناء الحديدة إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها، من ثمنها الحقيقي. تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم. قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة، أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية.
9: انطلقت عاصفة الحزم عند منتصف الليل بتوقيت الرياض التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بمشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج. الولايات المتحدة من جهتها أعربت عن دعمها لعمليات التحالف وأنها تقدم دعما لوجستيا واستخباراتيا لعملية عاصفة الحزم.
10: وذلك هو البيان والحجة الكاملة وفصل الخطاب. إما تجاوز البلدان باحترام أو حصار بحصار، وهي 4 سنوات لخفض التصعيد، ما كان منها سعوديا إلا التصعيد وحياكة المؤامرات.
5: في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار، كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراته. استكبر السعودي وطغى وتجبر واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج وعودة كذلك عالقين وخروج وفد يمني في التشييع أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبداً القبول بفك الحصار عن بلده، ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي. في وضح النهار ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم.

0: الخامسة عصرا في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. هذا موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. حيا فخامة المشرق مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أبناء الشعب اليمني على خروجهم العظيم والمهيب في مسيرات جمعة التحذير والنفير، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: شكرا لشعبنا العظيم الذي خرج اليوم خروجا مشرفا تلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله، روحي له ولكم الفداء. وأضاف: عندما يحذر السيد القائد ويلبيه يمن الإيمان والحكمة رسميا وشعبيا فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. وأكد الرئيس المشاط أنه وأمام الحقوق المشروعة والمطالب المحقة تسقط التحديات، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي ساحات المحافظة اليوم مسيرات مليونية، حيث تحول ميدان السبعين وساحات المحافظات إلى لوحات حماسية حاشدة ومستنفرة، حيث احتشد فيها الملايين في جمعة التحذير والنفير. وفوضت بيانات المسيرات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله باتخاذ كل الخيارات والقرارات اللازمة، حيث جاء في بيانات المسيرات: نفضل أن يستشهد الواحد منا ألف ألف مرة في سبيل الله، ولا أن نقبل باستمرار الظلم والعبودية لقوى الاستكبار. ودعت الحشود الجماهيرية القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، مؤكدين بأننا على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة. أعلن مسؤول العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية حسين كرمانبور أن الاعتداءات الأمريكية الأخيرة على البلاد أسفرت عن استشهاد 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين. قال الحرس الثوري الإيراني إنه شن هجوما ثقيلا ومباغتا على قاعدة العديد الجوية في قطر، ما أسفر عن تدمير منظومة رادار بعيدة المدى وعدد من طائرات التزود بالوقود الاستراتيجية الأمريكية بشكل كامل وإلحاق أضرار جسيمة بعدد آخر منها. فيما أكد قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي اليوم أن قصف قواته الفعال والموجه على العدو سوف يستمر حتى يعود الهدوء إلى الساحل الجنوبي وإلى مضيق هرمز. انتهى موجز الأنباء، قدمته لحضراتكم من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: السهام تترصده. نفسي فداك يا ابن رسول الله. ويلي، أرى سيدي يحيى بن عبد الله بن الحسن قد شق جسده بالسهام. لبيك يا ابن رسول الله. ربا، ماذا أرى؟ أبشروا أبشروا يا جند الخلافة بالناس، وأنت أبشر يا عدو الله بقتلك. أبشروا أبشروا يا جند الخليفة، فقد فصلنا رأس الحسين البكي عن جسده. وأنت أبشر يا عدو الله بإرسالك إلى جهنم.
1: عم الحزن أرجاء بلدان الإسلام، ولكنه ليس ذلك الحزن الذي ينتهي إلى التراجع أو إلى اليأس وخيبة الأمل والرجاء أو إلى الضعف والهوان، وإنما هو حزن لفقد إمام الأمة الشهيد الحسين بن علي الفخي ومن معه، حزن المكلوم بما حل بآل بيت رسول الله وأنصارهم من المعاناة البالغة والمآسي الموجعة للأمة جمعاء. ومع هذا، ظل أنصار الحق على يقين ثابت وعلم أكيد بأن شمس النبوة لا يمكن أن تأفل، وأن نورها الساطع وشعاعها المنتشر في أرجاء المعمورة لن يخفت، بل سيظل شعاعا ونورا مالئا للقلوب والأرواح. استشهد الإمام الحسين بن علي بن الحسن المثلث عليهم السلام، وانتهت معركة فخ. وكعادة شر طغاة الأرض، فقد تركوا جثث آل رسول الله وأنصارهم أنصار الحق في ساحة المعركة، ومنها كان للحق شعاع وللشمس قبس متوهج، منه تحقق لشمس الحق والعدل الاستمرارية والبقاء.
2: اسمعوني يا رجال خزاعة، اسمعوني.
3: جميعنا يسمعك يا حكيم خزاعة.
2: أنترك جثث آل بيت رسول الله وأنصار الحق في العراء نهبا لأنياب الوحوش؟ أليس فينا غيرة على أحفاد الرسول صلى الله عليه وآله؟
3: فبماذا تأمرنا يا رئيس خزاعة؟
2: لقد والله خذلناهم أحياء، فلا نخذلهم أمواتا. ألسنا من ندعي أننا لهم أخوال؟
3: بلى، فنحن أخوالهم وحلفاؤهم.
2: فلماذا لا نذهب لنواري جثثهم وفي غفلة من عيون الطغاة وجواسيسهم؟
3: فلماذا إذا لا نذهب الآن؟ فنحن في الهزيع الأخير من الليل، وأظنه الوقت المناسب.
4: أحمل إليكم يا قوم من ساحة المعركة خبرا مهما.
2: ماذا تحمل من الأخبار أيها الرجل؟
4: بينما أنا أطوف على جثث القتلى وأشلائهم، وجدت فارسين تملأ أجسادهم السهام، ولكن ما زال على قيد الحياة.
2: ماذا قلت؟ ما زال على قيد الحياة؟ إذن ليذهب مجموعة منا لحملهما إلينا، وأنا سأذهب لإحضار الطبيب. هيا سريعا، هيا.

0: كيف ترى الوضع بعد قطع رأس الفتنة الحسين الفخي ومن معه أيها الوزير؟
1: في أسعد حال يا مولاي الخليفة، والأمة بأسرها تدعو لك بطول العمر.
0: هل تقام احتفالات النصر في كل ولايات الخلافة؟ أقيموا فيها الأفراح وحولوا مجالس الناس إلى مجالس مرح وطرب وغناء.
1: أجل يا مولاي، والناس تشعر بالسعادة والطمأنينة وهي تشاهد رؤوس أعدائنا من آل البيت يطوف بها جندنا على رؤوس أسنة الرماح.
0: أريد أن يستمر عرض هذه الرؤوس وصلب قادتهم على كل المساجد ليكونوا عبرة لمن اعتبر.
1: هذا ما نفعله يا مولاي، ولكن هل لي أن أسألك سؤالا يا أمير المؤمنين؟
0: سل ما شئت أيها الوزير.
1: حين شاهدتك تنظر إلى رؤوس الأعداء وهي تعرض أمامك، رأيت في وجهك يا سيدي العديد من علامات الاستفهام.
0: هكذا عهدتك ذكيا فطنا أيها الوزير. أجل، لأنني لم أرى بين الرؤوس رأسي يحيى بن عبد الله بن الحسن وأخيه إدريس، وهما من رؤوس الفتنة. حينها تساءلت أين هما؟
1: لقد تساءلت السؤال نفسه يا سيدي، ولكن طمأنني أحد فرساننا وقال إنه رآهما وقد شك جسداهما بالسهام حتى ظهرت كالقنفذ ولا يمكن أن يسلما منها.
0: فأين جسداهما إذن؟ ولكن أمرهما سهل. اسمع أيها الوزير، اكتب لجميع ولاتنا خاصة والينا في المدينة، الجميع يبحث عن يحيى بن عبد الله وأخيه إدريس في كل مكان فيأتوني بهما، فلن يستقر لملكنا حال حتى يكونا بين يدي.

0: تعرف من الرجلين المصابين يا حكيم خزاعة؟
1: هل تعرفت عليهما أيها الطبيب؟
0: أجل يا أخي، هما يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وأخوه إدريس عليهم السلام.
1: ماذا تقول؟ نفسي لكم الفداء يا أحفاد رسول الله، نفسي لكم الفداء. ولكن وكيف وجدت حالتهما أيها الطبيب؟
0: الأمل كبير بإذن الله في شفائهما، سأبذل قصارى جهدي والبقية على الله.
1: صدقت، سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي.

0: وتمر الأيام، ويمن الله سبحانه وتعالى بالشفاء على يحيى بن عبد الله وأخيه إدريس، ويلقي الرعاية والحب والإخلاص من قبائل خزاعة. ولكن شر طغاة الأرض من يحملون الغل والحقد والكراهية والبغضاء من بني العباس وملكهم موسى الهادي كانوا لأحفاد رسول الله بالمرصاد، فقد وظفوا عيونهم وجواسيسهم ورقباءهم للبحث عنهما. وتأتي الأخبار إلى حكيم خزاعة بأن تلك العيون العمياء بضلالتها وصلت إلى قبيلة خزاعة باحثة عن حفيدي رسول الله.
1: لا أريد لك ولقومك يا حكيم خزاعة أذى وعذابا وتنكيلا بسببنا.
2: نفسي فداك يا ابن رسول الله، والله لا أخشى على نفسي وعلى قبيلتي من عذاب أو تنكيل، وإنما أخشى عليك وعلى أخيك من هؤلاء الطغاة.
1: لقد قمت نحونا بمعروف، أرجو من الله أن يكتبه في ميزان حسناتك، وأنا أتفهم مشاعرك النبيلة نحونا.
2: مصيبتنا يا سيدي أننا لا نمتلك القدرة على حمايتكم ومواجهة قوة الطاغية. أخشى أن تؤخذوا من بيننا عنوة.
1: نقدر هذا أيها الحكيم، لذا سنغادر القبيلة تحت ستار الليل وفي ثلثه الأخير.
2: ولكن إلى أين يا ابن رسول الله؟
1: سنذهب إلى ساحل البحر، وإذا أذن الله سبحانه وتعالى سنمضي إلى الحبشة أسوة بمن فروا بدينهم خشية من كفار قريش أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

قد مضى زمن الحلم، ولم يعد بوسع المظلومين المستضعفين أن يحلموا بحياة العزة والكرامة والعدل والإنصاف. ها هي المدينة قد خلت من رجال الحق، ولم يبق فيها إلا امرأة ثكلة أو طفل يتيم أو أرملة بائسة. وفي هذه الحالة حق للجبناء أن ينالوا من النساء والأطفال إذا خلت صهوات الخيول من فرسانها. لكن لا، فشعاع العدل سيظل ساطعا، وستظل عيوننا أمام شمس لا تغيب، وسيبقى فكر الإمام الحسين بن علي والإمام زيد ويحيى بن زيد ومحمد النفس الزكية والحسين بن علي الفخي أضواء ساطعة تملأ قلوب أنصار الحق والعدل، نورا سرمديا تتوارثه الأجيال ما بقيت الحياة.

0: ألم تصلك الأخبار من بغداد يا حكيم خزاعة؟
1: أي أخبار تحملها يا أخي؟
0: لقد رحل الطاغية موسى الهادي إلى دار الفناء محملا بأوزاره وظلمه وطغيانه.
1: إذا لم تمر سوى سنة واحدة على جريمته النكراء بحق الإمام الحسين بن علي الفخي ومن معه، حتى رحل عن الدنيا ليلقى جزاءه. هكذا هي نهاية كل طاغية لو كانوا يعقلون. ولكن إلى من آلت الخلافة يا رجل؟
0: كان يريدها لابنه، ولكن الأخبار تقول إن أمه كانت تريدها لأخيه هارون الرشيد، ويقال إنها أقدمت على قتله.
1: يا لله يا لله، كيف أن حب الحياة وعشق المال والجاه والحكم والملك تدفع بالأم إلى قتل ابنها؟ ومؤكد أن هارون الرشيد هو من آلت إليه الخلافة.
0: وهل عرفت هارون هذا أو سمعت عنه يا رئيس خزاعة؟
1: أسمع عنه، لكن لا يشرفني التعرف عليه.
0: وماذا تسمع عنه يا سيدي؟
1: رجل متبع لهواه، منقاد لشهواته، يقتل من يغضب عليه وينعم على من رضي عنه، يستأثر بالأموال هو وحاشيته دون سائر الناس.
0: يا لدقة وصفك يا سيدي، جعلتني أشاهد هارون الرشيد ماثلا أمامي. ترى كيف حال يحيى بن عبد الله وأخيه إدريس في الحبشة؟
1: سمعت أنهما نزلا في ضيافة ملكها مجللين مكرمين.
0: تماما كما فعل ملكها النجاشي مع مهاجري المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أتوقع أن يعودا من الحبشة ما إن يسمع بهلاك موسى الهادي.
0: وكيف تتوقع تعامل هارون الرشيد مع آل بيت رسول الله وأنصارهم؟
1: على الأمة أن تعلم أن كل من تعامل مع بني العباس أدرك أنهم لا يرعون للعهد وفاء، يفتكون حتى بأقرب الناس إليهم، إما بالخديعة والمكر والغدر أو بقوة جيوشهم.
0: إذن هو الطغيان يتوارثه هؤلاء الخلفاء.
1: لهذا يجب على الأمة المظلومة المستضعفة أن تخرج في وجه هذا الطغيان الجائر، علينا أن نساعد في جمع أنصار الحق والعدل ونصرة المستضعفين.

0: ها هو الطاغية الجديد هارون الرشيد، يبقي الفاسد والفاسق المنافق المسمى العمري واليا على المدينة من جديد، لعلمه بأن هذا الوالي أشد حقدا وعداوة وبغضا لآل بيت رسول الله، ولهذا نراه يفرغ حقده على بيوتهم وأطفالهم ونسائهم مستغلا غياب فرسانهم الرجال، ولا يستبعد أن يداهم منزلي بحراسه بحجة البحث عن أخوي يحيى وإدريس. اللهم جنبني شر طغاة الأرض، واحمني من طغيانهم وجبروتهم يا أرحم الراحمين. من سيأتيني طارقا بابي في هذه الساعة؟ يا رب، يا رب احمني بحماك. من يطرق بابي؟
1: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: والأنبياء قد بشروا بالأمم.
1: إذاعة صنعاء تقدم.
2: يا أنصار الحق، إنه من قتل نفسا يشق في ضلالتها كمن قتل نفسا بغير حق، فالبصيرة البصيرة، والله على ما أقول شهيد. الله أكبر. إلى الجهاد يا جند الحق، إلى الجهاد. الله أكبر.
1: بصيرة وجهاد، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة التي نعالج فيها أوجه الشبه بين الثورة، ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، وبين ثورة اليمنيين التي لازلنا نعيش خيوطها وتفاصيلها ومراحلها. أول تشابه عظيم بين الثورتين هو الارتباط بالقرآن الكريم، ونحن نتحدث عن سر صمود اليمنيين في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي اليوم، وها نحن الآن بعد سنين طويلة نجد أنفسنا إلى تتبع، نجد أنفسنا مضطرين لتتبع أهم العوامل، عوامل ثبات اليمنيين وصمودهم وصبرهم وانتصارهم في هذه المعركة، المعركة التي أفشلوا فيها الأهداف الأمريكية والإسرائيلية والسعودية والإماراتية، وأعجزوها واستطاعوا الانتصار عليها. فأول تلك الأوجه هو الارتباط بالقرآن الكريم. ثورتنا اليوم انطلقت من القرآن الكريم، كما هو معروف أنها تتكئ على الأدبيات وعلى التي أطلقها الشهيد القائد رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي، وكذلك على الخطابات والتوجيهات والقيادة الحكيمة من قائدنا وعلمنا السيد العلم الشجاع الحكيم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. فهناك شبه كبير جدا، من يلاحظ أدبيات المسيرة وكيف أنها تجعل محورية كبيرة للنص القرآني وتجعله المهيمن على كل النصوص الأخرى وعلى

0: الروايات الأخرى، وتجعله المقياس وتجعله الميزان والدستور والهدى. فهذا انطلاق من ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، الثورة التي يقول في صاحبها: خلوت مع كتاب الله 13 سنة أتدبره وأتأمله. كان لا يتوسد الإمام زيد، كان لا يتوسد القرآن ليلة من الليالي، بل كان يمر في ليالي عبادته الطويلة على آيات القرآن تأملا وتدبرا واهتداء إلى تلك الدرجة التي ذكرناها. وهو أنه قد شاع في أهل المدينة إذا زارها أحد العلماء وسأل عن الإمام زيد فإنهم سيجيبونه بأنه ذاك حليف القرآن، وهذا لم يجب لقب، وهذا لقب لم يحظى به ابن أم منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا. الإمام زيد عندما تحرك بالقرآن استطاع أن يجمع الأمة في ذلك الحين. حركته بالقرآن الكريم جمع الأمة، ولهذا تسابق على ثورته، على الرغم من أنها لم تنجح ماديا وعسكريا، لكنها نجحت فكريا وثقافيا إلى حد كبير. فاستبق على هذه الثورة وعلى الانتماء إليها جميع طوائف الأمة ومذاهبها، حتى أولئك الخوارج والمعتزلة والمرجئة ومختلف المذاهب الموجودة ومن العامة، عامة الناس، حاولوا أن ينتموا إلى هذه الثورة، فسميت ثورته بثورة العلماء. إن الانطلاق من القرآن الكريم لا يعني إهمال السنة الصحيحة المأثورة عن الرسول محمد، ولكن تعني التدقيق، وتعني استبعاد تلك الروايات التي تخالف القرآن الكريم، وهي المنهجية التي ثبتها الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما أمر بعرض تلك المرويات عن رسول الله على ما ورد في القرآن الكريم. فإذا وافقت كتاب الله قبلناها، وإذا خالفت كتاب الله فلا يجوز لنا أن نقبلها. الانطلاق من القرآن الكريم في واقعنا اليوم، أو في واقع أي علم أو أي حركة في المستقبل أو في الحاضر أو في الماضي، يعطي أن من ينطلقون من خلال القرآن الكريم فسيكون همهم هما واسعا، وستكون لديهم رؤية واسعة، وستكون لديهم رؤية صحيحة وحكيمة، ويجدون أنفسهم في مواجهة الظالمين والمستكبرين في هذه الدنيا. الشهيد القاعد عندما انطلق إلى إحياء حالة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبناء حالة اليقين بما عند الله ونصره للمؤمنين، لما بات الكثير ينتظر أن يكون في قوة مادية موازية للظالمين والطاغين، وهذا أمر لم ولن يحصل، وحينها لا يعدم المتعذرون المسوغات والمبررات للقعود والتنصل عن المسؤولية، عاد الشهيد القائد في ظل هذه الأجواء إلى القرآن الكريم ودعا إلى العودة إليه، واستثار هذه الروحية العالية في الشعور بالله واليقين بما عنده. بقاء الأمة مرتبطة بالقرآن الكريم والتحالف معه هو الضمان لبقاء الروحية الثورية الجهادية في هذه الأمة العظيمة التي أثبتت جدارتها تجاه العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الصلف والغاشم. وكما انتصر التحالف مع القرآن الكريم في مسيرتنا الأولى للبشرية جمعاء، وقدم لهم نصرا استراتيجيا أسس لمفهوم الثورة على الحاكم الظالم الغشوم، وأسقط عروش الظالمين في فترات تاريخية عديدة، وصار مثلا أعلى ونموذجا ملهما لكل الأحرار داخل هذه الأمة وخارجها، كذلك نشهد اليوم تباشير انتصار ثورتنا المباركة، والتي تعد حسنة من حسنات إمام الجهاد والعلم والقرآن الكريم، وإن النصر لكبير ما دمنا مرتبطين بالله تعالى متوكلين عليه. هذا أولا. ثانيا، الإمام زيد انطلق قبل أن ينطلق في ثورته العسكرية المسلحة، انطلق في ثورته الفكرية والثقافية أولا. وتميزت ثورات أهل البيت على طول التاريخ بأنها ثورات واعية تعي مشروعها وواجباتها وأهدافها، لم تكن مجرد نزوات شخصية عابرة ولا انفجار عاطفي برم بالحياة أو ردات فعل انتقامية، بل كانت ثورات شاملة لا ينفصل فيها الديني عن الفكري، عن الثقافي، عن السياسي، عن الاجتماعي، عن الاقتصادي. فإذا قدموا رؤية ثورية فإنها تكون رؤية شاملة كاملة تعالج حاجة الأمة والمجتمع في جميع المجالات، لأنهم على معرفة بأن كل مجال من هذه المجالات سيخدم المجال الآخر. الأمويون عندما اتكوا على أدوات كثيرة، ومن الأدوات الفكرية والثقافية التي مكنتهم من السيطرة على الناس وكبحت حركة الأمة للانتصار لدينها ولثقافتها ولانتمائها إلى القرآن الكريم، بالإضافة إلى الأدوات التقليدية التي أرسوها في واقع إدارة البلدان الإسلامية كالمال والسيف، أوجد الحاكم الأموي وصنع تيارات فكرية مناقضة للمبدأ الإسلامي الأصيل، وجهها إلى مصلحة بقائه. فدأب الأمويون إلى تصوير حكمهم بأنه سيف مسلط على رقاب الأمة لا يرد ولا يحد، وما فتئ خطباؤهم يبشرون أنهم قدر الله النافذ على هذه الأمة الذي لا بد منه، وأنهم قدر الله المستمر على هذه الأمة حتى قيام الساعة. وثبت من مصادر عديدة كما ذكرنا سابقا أن فكرة الجبر الإلهي كان مؤسسها هو معاوية بن أبي سفيان، وكان يهدف من ورائها إلى إماتة نزعة التغيير من عقول أبناء الأمة. سعوا أيضا إلى التبشير بفكر المرجئة، بل دعموا هذا الحزب ودعموا العلماء أو من يسمون أنفسهم علماء، علماء البلاط الذين تحركوا تحت هذا الفكر، وهو فكر يرجئ مظالم الظالمين والحكم على سلوكياتهم إلى يوم القيامة بحجة أنه يكفي أنهم مسلمون ولا يجوز الحكم على ظلمهم أو جورهم. كان هذا التيار قد راج بكثرة في العصر الأموي منذ مقتل الإمام الحسين واقتحام المدينة وقصف الكعبة في أيام يزيد، وتيسر للأمويين بعض الزاهدين العاجزين عن اقتحام معارك مواجهة الشهوات، فدعوا لحالة القناعة والتواري بدلا من الحضور والتغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا من وقوع مظالم فاحشة وكبيرة. أي أن هؤلاء المتدينين بدلا من أن يجعلوا من مجزرة كربلاء واستباحة المدينة المنورة وقصف الكعبة موجبا للتحرك الجهادي ضد من نفذها، ذهبوا إلى التخويف بها وجعلها مادة للتحذير من الثورة على من فعلها وارتكبها. كما يعمل ويعمد عملاء السعودية اليوم حينما يظهرون وراء كل جريمة يرتكبها العدوان ليحذروا الشعب اليمني من مغبة مواصلة الصمود والصبر والتحرك الجهادي بحجة أن العدوان وحشي ومتوحش. وكما نرى أن بعض عملاء إسرائيل في فلسطين وفي الشام وفي العالم العربي والإسلامي وفي العالم ينطلقون بعد كل مجزرة تنفذها إسرائيل بحق إخوتنا الفلسطينيين أو اللبنانيين، يحذرون أنكم يجب ألا تستفزوا إسرائيل وألا تتحركوا وألا ترموها بالصواريخ فإن هذا سيعيدها إلى أن تضرب بقوة. هذه شنشنة قديمة نعرفها من أخزم أمس وأخزم اليوم، وهي نظرة قاصرة وهدامة وكابحة لأي تحرك ثوري قادم. أدركها الإمام زيد وتحرك لتفنيدها والرد عليها منذ وقت مبكر في جهاده من خلال القرآن الكريم وحججه ومن خلال المناظرات، وبالتحذير من هذين الحزبين، حزب المرجئة وحزب المجبرة، ومن مقولاتهم، بل وحذر حتى من الصلاة خلفهم أو تسليم الزكاة لأيهم، يريد بذلك أن يعزلهم عن التأثير في المجتمع وأن يقبح طبيعة تحركهم ومضمونه. كما قدم سلام الله عليه ضمن هذه الثورية الفكرية الثقافية السلمية ملامح منهجية هامة للتعامل الإسلامي مع القرآن الكريم ومع المرويات النبوية، وأوجب عرضها على القرآن الكريم وعلى المعلوم من السنة النبوية، بل انطلق هو بنفسه يطبق هذه المنهجية الرائعة، وذهب يفسر القرآن ويستوحي ويستهدي بالقرآن حتى في عبر دار الأمويين في دمشق وفي الرصافة ليحيى في الناس روح القرآن وتعاليمه. ولولا إدراك الأمويين خطورة استمرار السماح له في التعريف بثقافته وفكره فمنعوه من الاستمرار في ذلك لكان قد أثر تأثيرا كبيرا، لكنهم أصدروا الأوامر والمراسيم بمنع الناس حتى من السماع له بحجة قوة تأثيره وبيانه. من الأمور التي اتكى عليها الأمويون أنهم كانوا يقولون بأنهم أهل الحق، لأن الكثرة الكاثرة من الأمة تبع لهم، وهذا ما دفع الإمام زيد أن يصدر مناظرة وأن يكتب كتابا أو كتيبا فيه سماه مدح القلة وذم الكثرة في القرآن الكريم، استهدى بالقرآن الكريم في تبيين خطأ نظرية حقية الأكثرية وباطلية الأقلية. وهناك من يشنع اليوم ويقول بأن اليمنيين على خطأ لأنهم أقلية مظلومة في مواجهة أكثرية ظالمة وغشومة، دول العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي دول عديدة وشعوب كثيرة، وبالتالي هم على الحق وأهل اليمن المظلومون المدافعون عن أنفسهم وعن شعبهم وعن حريتهم وكرامتهم هم الظالمين. وكان معظم العلماء ركائز الحكم الأموي وهم علماء البلاط طبعا ينخرط بعضهم ويدور في مشروع الأمويين التسلطي، وبعضهم يتخلى عن مسؤوليته في مواجهتهم، ف فقد استنهضهم الإمام زيد وحاجهم بالقرآن الكريم، وبين مسؤوليتهم وخطورة تأثيرهم على العامة، وبين أنهم هم من يتحملوا المسؤولية العظمى، وحثهم بكلام أقام به منار الحجة البالغة وأعلى لواء المحجة الواضحة، وذكر لهم أنهم شركاء في الجريمة التي يرتكبها الأمويون. كل جريمة فعلوها، وكل أمر أقاموه، وكل ظلم نشروه، وكل طغيان أوجدوه، وكل دم سفكوه، وكل مصيبة ارتكبوها، إلا وهؤلاء الذين يسمونهم أنفسهم علماء شركاء في هذه الجريمة لأنهم سكتوا على جرم المجرم. وهذه نقطة أيضا نحن يجب أن نذكر أنفسنا، فالذين ليس لهم موقف من هذا العدوان السعودي الأمريكي اليوم، ولا تحركوا لا بأنفسهم في المرابطة والجهاد والقتال، ولا بأموالهم في الإنفاق في سبيل الله، ولا بمواقفهم، ولا بكتاباتهم، ولا بمؤلفاتهم، ولا بخطبهم، ولا بمحاضراتهم، يعتبرون شركاء لهذا العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في كل جرائمه التي يرتكبها بحق اليمن. وهذه قضية ركز عليها الإمام زيد بن علي عليه السلام، وهنا نقطة مهمة، أنه يجب أن نعزل أولئك الذين يدعون أنهم علماء ومفتون ووعاظ عن التأثير في المجتمع الإسلامي، إذا ما سكتوا عن الجرائم التي يرتكبها الظالمون، أو إذا ما قاموا وأيدوا العدوان وفي قتله للشعوب وإحداث الفتن في المجتمع الإسلامي، والأحداث تتولى تباعا لتكشف أن أولئك الذين يقفون في صف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي يرتبطون ارتباطا واسعا وعميقا بمشاريع أعداء الإسلام. وليس ببعيد عن هذا التصريح السديس عن ترامب وسلمان بن عبد العزيز، وأنهما يقودان العالم إلى مرافق السلام والرفاه والطمأنينة. ومن هنا تأتي أهمية أن يخاطب العلماء الربانيون من يظن فيهم بقية خير من المخدوعين من العلماء، لا سيما البعيدين عن الإقليم، كما خاطبهم الإمام زيد بن علي عليه السلام. وهذا يستوجب أن يتحرك العلماء في صف الحق وفي جبهة الحق لمخاطبة العلماء في الساكتين والمحايدين، والعلماء أيضا الواقفين في صف العدوان، وإقامة الحجة عليهم. ثالثا، من الأمور التي هناك تشابه بين ثورتنا نحن اليوم كيمنيين وثورة الإمام زيد، أن هناك محاولات للإصلاح السلمي، فالمصلحون في الأمم وقادة التغيير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لا يلجؤون إلى العمل المسلح إلا باعتباره خيارا اضطراريا حين تنسد أمامهم أبواب التغيير السلمي، وحين تتم ملاحقتهم وأتباعهم بالسجن والأذى والقتل والاضطهاد، وحين يمنع الظالمون المستبدون وصول صوت الحق إلى الجماهير. في هذه الحالة يضطر القادة وأعلام الهدى إلى خوض طريقة أخرى هي طريقة الكفاح المسلح. من المعروف أنه في بداية هذه المسيرة الإحيائية التجديدية النهضوية التي أسسها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي في بداية القرن الواحد والعشرين، عندما عربدت أمريكا وإسرائيل بشكل مزعج ومذل ومهين للأمة الإسلامية، وحشرت الأنظمة العميلة في المنطقة العربية والإسلامية في وضع مزر، فارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا خانعين مستكينين يسيرون في ركاب الأمريكان المستكبرين للتنكيل بالشعوب واستنزاف ثرواتها وخيراتها. فغزا الأمريكان أفغانستان ثم العراق، فلسطين ظلت ترزح تحت نير الاحتلال الصهيوني في ظل صمت عالمي مخزن، وسادت الأمة حالة رهيبة من الصمت الجبان. هنا أطلق الشهيد القائد صرخته المدوية كوسيلة من وسائل كسر هذا الجمود الفاضح. انطلق الشهيد القائد انطلاقة ثقافية سلمية تغييرية شجاعة، موقنة بواجباتها، واعية لمسؤولياتها، متزودا بمفاعيل المبادئ والقيم والتصورات والسلوكات الإسلامية القرآنية في واقع الأمة، وانطلق يحث الأمة على تفعيل واجبها الجماعي الجهاد، وأن تربي نفسها وأجيالها على الجهاد في سبيل الله والاستعداد له. الجهاد هو الذي يضمن للأمة أن تحرر مقدساتها، وأن تصون أعراضها المستباحة، وأن تحافظ على مقوماتها الكثيرة، وأن تحفظ كيانها المنهار. لكن الأمريكان والصهاينة أدركوا خطورة هذا الحراك السلمي والثقافي، فسلطوا عملاءهم، سلطوا النظام السابق على هذه الثورة وعلى الشهيد القائد رضوان الله عليه، وحركوا على هذه المسيرة الحرب الأولى التي انتهت باستشهاد الشهيد القائد، ثم على أتباعه وأنصاره حركوا حربا خطيرة وأداروا حروبا عديدة، 6 حروب متوالية متتابعة وثم حربا سابعة، ثم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن الذي لا زلنا نعايش تفاصيله ونحن قاب قوسين بإذن الله عز وجل من النصر العظيم الذي سيحققه اليمنيون في مواجهة هؤلاء المستكبرين الطامعين. فالإمام زيد نفسه كان تحركه تحركا سلميا، ونحن تكلمنا فيما مضى وقلنا أن الإمام زيد بن علي عليه السلام خاطب جميع الفئات، وخاطب الثوار، وخاطب العلماء، وخاطب وكان يبتغي الإصلاح السلمي، بل إنه كان يكاتب في شبابه وفي فتوته، كان يكاتب عمر بن عبد العزيز وينصحه، لأنه رأى في هذا الرجل خيرا، وأنه يقدم بعض الإصلاحات وبعض الإجراءات الناجحة. الإمام زيد كان له نعم الوزير ونعم الظهير على هذه التحركات، أي أن أعلام الهدى هذا هو دأبهم في التحرك سلميا إذا ما وجدوا فرصة في ذلك، وبالتالي فإنهم لا يتحركون من خيار الإصلاح السلمي إلى الخيار العسكري إلا في حالة الضرورة. نكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع بصيرة وجهاد. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد وأصحابه وأتباع المرسلين أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 36 إلى 39 من سورة الزخرف، وهي سورة مكية، والآيات تأتي عقب ما أوضحه الله لنا من حال المترفين المستكبرين الذين يقودون معسكر الكفر والعناد ويضلون العباد لغفلتهم ويصدون عن سبيل الله والرشاد، ويدعون أنهم أولى بالخير من سواهم وأجدر بالريادة في قراهم، بل ويحسبون أنهم أذكى وأهدى من غيرهم، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أسمعتم؟ إنهم يفرضون على الله أن يخصهم هم بالنعمة والرحمة والعطاء وبالهدى، وكأنهم هم المالكون لأسباب الرزق والعطاء. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم، فنيل نصيب من متاع الدنيا ومعيشتها لا يؤهل الناس لقيادة مجتمعاتهم، ولا يخصهم بالإكرام عند الله والزلفى، وإنما هو ابتلاء، ولا يرفع درجة الناس عند الله ويكرمهم إلا التقوى. أما جمع المال والثراء فإنما هو وزر وشقاء، ولكن الغافل يحسب أن ماله أخلده. كلا، فكل شيء هالك فاني، وليس يبقى إلا وجه الله. فمن نال رحمة الله وهداه فهو الرابح والمفلح في الدنيا ويوم القيامة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هكذا يدعون الله إلى هذه الرحمة، ويدعونا إلى هذا الهدى، ويدعونا إلى هذا الربح والفلاح، وإلى هذا التنافس يدعونا، وإلى هذا الملك الأبقى يقول لنا تعالوا لتنالوا من رحمتي ولتنالوا من نعمتي. إن هذا هو الخير الباقي، وهو خير مما يجمع الناس في هذه الدنيا من متاع وزينة وزخرف. لن ننال الرحمة إلا بذكر الله وشكره والإيمان، ولن ننال النعمة إلا بطاعته والإذعان وبالعبودية له في كل آن، وإلا بؤنا بالخسران ولبسنا لباس الخوف والأحزان. فيا حسرة على الإنسان، كيف ينسى الرحمن ويعبد الشيطان؟ كيف يتبع خطاه وهو العدو المبين والمضل للأولين والآخرين؟ وهذا هو ما يحذرنا الله منه في الآيات التي نقبس منها: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعم، من يصيبه العشا والعمى، ومن كانت عينه في غطاء عن ذكر الله، أي عن علمه الذي أنزله في هذا القرآن وعن هداه الذي شاءه رحمة للإنسان، من عمي عن هذا العلم والهدى وتناسى الله الذي هداه والذي هداه هو الهدى، من عمل ذلك فقد سقط في شباك الشيطان وصار له عبدا طائعا ولخطاه تابعا. فهو قرين له في كل الأفعال، وشريكه في كل ضلال، ورديفه في كل الأعمال، وقدوته في كل الأقوال، وسيده في كل حال. وتب القرين الختال والعدو القتال والمضل الضال، قرين لا يقود إلا إلى الهلاك والبوار، ولا يرشد إلا إلى الكفر والاستكبار، ولا يدعو إلا إلى الفساد والطغيان والبغي والعدوان، ولا يريد إلا عذاب الإنسان. ولكن الإنسان مصر على أن يتبع ومستمر في هذا الاتباع. ولو أن الإنسان القرين للشيطان أدرك أنه خاطئ غلطان لهان الخطب، ولكن الداهية الدهية أنه ينخرط في جند الشيطان وهو يظن أنه حاذق ذكي، وأنه ناجح مهتدي، وأنه مفلح وغيره غبي، وهكذا يستمر في ضلاله السادرة وفي غيه مشمرة، ويطفق في طغيانه مسرورا وبغيه فخورا وبخسرانه محبورا. تبا له من أعمى أصم ومن أعشى أبكم، يتردى ويحسب نفسه يعلو، ويمضي إلى الهاوية وهو يظن نفسه يرتفع، يسارع إلى الهلاك ويظن نفسه ينجو، يسابق إلى المحق ويخال نفسه ينمو، يهوي في مهاوي الشهوات والهوى والبوار، ويحسب أنه يزيد ويربو. إنه الغفول المطبق والضلال الموبق والسعي المرهق والخطر المحدق والخسران المتحقق، ولكنه سادر غافل، بل يحسب نفسه سيفوز ويسبق وللنجاح يحقق. إنه الغفول والجهل يجعله يشتاق إلى المغانم مع الشيطان وإلى البغي والفحشاء، ويشد الرحال إلى ما يشاءه الشيطان وإلى ما إليه دعا بلا توان ولا استرخاء، فهو في كل حين جاهز وفي أول المقاعد حاجز، حريص على أن يكون من كل غنيمة فائز، وأن يكون على رضاء قرينه الشيطان فائز. وهكذا من سقط في يد الشيطان فإنه يقوده إلى الخسران، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكيف يكون مهتديا من خرج عن سبيل الله؟ وكيف يطمع في فلاح وسلام من اتبع الشيطان وعبده وكان له من المتبعين؟ كلا، إنما هو الضلال الأظلم والسير في طريق جهنم. ولكن الغافل عن ذكر الله، الغافل عن ذكر الرحمن، لا يدرك ذلك ولا يفهم إلا حينما يقف أمام ربه وللحساب يقدم، هناك يفوق ويندم، ولكن حين لا تمندم. وهناك يكره القرين الذي أحب وفي وجهه يغضب، ولكن حين لا مهرب. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يا للعجب، ها هو اليوم يتمنى بينه وبين القرين بعدا شاسعا، وقد كان من قبل له متقربا تابعا، ها هو اليوم يتمنى الفراق الذي لا لقاء بعده، وقد كان يحب اللقاء ويطيل أمده. ها هو اليوم ينكر المشاركة ويذم المقارنة، وقد كان يشكر المشاركة في الملذات والمطامع، ويمدح المقارنة في الشهوات والمجامع، ويهوى اللقاء على الأهواء وعلى المطامح واللغواء. ما باله اليوم يتمنى البعد والفراق، ويذم الحب والوفاق، ويخلع على قرينه صفة الشؤم والمحاق. ما باله تحول وهو المغفل، لقد رأى الحق، رأى أن الله هو الحق، وتبين له الخسران، ظهر له أنه كان الغلطان، وأن الله كان يدعوه إلى الحق، وأن الشيطان كان يدعوه إلى الباطل. الآن فقط وفي هذا المأزق عرف الحق، وتبين له أن الشيطان لحياته قد محق، واتضح له أيضا أن الله هو مولاه الحق، وتمنى أنه لهدى الله اتبع وصدق، ولكن أنى له الذكرى وقد كذب في الدنيا، فليس له هاهنا إلا العذاب واللظى، ولكل من الفريقين العذاب الأوفى، فلا يستطيع أحد أن ينفع الآخر أو يحمل عنهما وزر. كلا، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لقد استهموا في المغانم والشهوات ولها اقتسموا، ولكن العذاب اليوم لا يقسم، فلكل ضعف، ولكنهم لا يعلمون. فيا حسرة على الإنسان، كيف يعشو عن ذكر الرحمن، وهو علم يدعوه إلى الجنة والأمان، ويدعوه إلى السلام والاطمئنان، ولكن أنى لمن الشيطان له قرين أن يعرف السبيل ويستبين. اللهم اجعلنا ممن عرف ذكر الله، وممن أذعن لله واتبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. حينما نتأمل في حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، نجد أن من الأشياء الواضحة البارزة الظاهرة البينة في حياة رسول الله هو جانب المسؤولية، جانب الجهاد. ستجد الإنسان أن معظم حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله قضاها جهاد، وقضاها حاملا للمسؤولية. هذه المسؤولية تجاه البشرية كلها وتجاه هذه الأمة. اليوم حينما يتأمل الإنسان واقع المسلمين، يجد وكأننا أمة لسنا معنيين بمسؤولية، ليس علينا مسؤولية. تعاني الأمة من واقع سيء ومظلم، تعاني من استهداف، تعاني من تحديات وأخطار، لكنها تخضع لكل تلك التحديات والأخطار وتنحني أمامها. وهذا عكس ما كان عليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. الأمة أصبحت لا تهتم بمسؤوليتها، لا أمام نفسها ولا أمام غيرها. فئة واسعة من أبناء هذه الأمة تنظر نظرة وكأننا خلقنا لنعيش ونأكل لكي نعيش في هذه الحياة. ولو عدنا إلى سورة واحدة من سور القرآن الكريم لوجدنا كيف يحملنا الله سبحانه وتعالى جانب المسؤولية، كيف هو الاستنفار في القرآن الكريم. يجد الإنسان في القرآن حالة استنفار كبيرة جدا. استنفار لماذا؟ استنفار لتواجه الأمة التحديات، لتواجه الأخطار، لكي لا تخضع ولا تنحني أمامها. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، من يتأمل حياته يجد أنها كلها استنفار، كلها حركة، كلها عمل، كلها جهاد، كلها هجرة، كلها تضحيات. حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. إذن الإنسان المسلم، الأمة المسلمة الساكتة الخانعة الخاضعة التي لا تريد المسؤولية، بمن تقتدي؟ هي لا تسير خلف أي نبي من الأنبياء. كل الأنبياء حملوا مسؤولية وقضوا حياتهم كلها عمل، كلها مواجهة للأخطار، كلها أمر بمعروف نهي عن منكر. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يواجه تحديات كبيرة جدا. من تلك التحديات ما تكفل الله سبحانه وتعالى به، ومن تلك التحديات ما كلفه الله بمواجهته وأعانه على ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى حينما وصل الرسول إلى المدينة، كان أكبر خطر يتهدد المجتمع المسلم، يتهدد الدولة المسلمة والمجتمع المسلم الناشئ، كان الروم الذين يمثلون دولة كبرى في العالم في ذلك الزمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى تكفل وسلط الفرس على الروم في بداية حركة النبي في المدينة لتأسيس الدولة الإسلامية. وبعد فترة زمنية ما يقارب 7 سنوات سيكون الخطر على النبي هم الفرس، فيسلط الله الروم على الفرس، ليكون هناك صراع بين الفرس والروم ينشغلون به ولا ينتبهون لما يحدث في الجزيرة العربية. الروم لا يريدون دعوة دينية في الجزيرة، والفرس لا يريدون كيان سياسي، فيشغلهم الله ببعضهم ويقول غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله سبحانه وتعالى هو من يتكفل، لكن عندما تبذل جهدك وتقوم بما أمرك الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو من يتدخل في الأمور كلها. اليوم الأمة تعاني خطر تواجه خطر الأمريكي والصهيوني على رأس كل تلك الأخطار، وما لديهم أيضا من أذرع، ما لديهم من أدوات داخل الأمة من عملاء يتحركون لمنع بناء الأمة ولضرب الأمة وتدمير الأمة من داخلها. إذن في مواجهة هذا الخطر، ما هو الحل؟ كيف نواجه هذا الخطر؟ هل السكوت هو الحل؟ هل الجمود والاستسلام هو الحل؟ هل الخنوع والتجاهل لهذا الخطر هو الحل؟ اليوم نحن كشعب يمني ونحن نواجه حصار من قبل العدو السعودي على مدى أكثر من 11 عاما، حصار يحاول بكل طريقة أن يركعنا، يحاول بكل طريقة أن يفصلنا عن هويتنا الإسلامية، أن لا نقف مع غزة، أن لا نبقى على حالتنا من الحرية والعزة والكرامة التي أرادها الله لنا، أن لا نبقى على حالتنا من الحشمة والعفة والطهارة. لا يريد لنا أي خير، يحاول بكل طريقة أن يبقي اليمن عبارة عن حديقة خلفية، يبقى هو المسيطر وهو المتحكم بينما هو يتحكم به الأمريكي. ما هو الحل في مواجهة كل هذه الأخطار؟ هل في القرآن سكوت؟ هل في القرآن إذن بالسكوت، بالتخلي، بعدم حمل المسؤولية؟ أم أن القرآن كله يربينا كمسلمين على أن نحمل الشعور بالمسؤولية، أن يستشعر الإنسان المسؤولية على نحو عظيم، على نحو لا مثيل له أبدا؟ لو اتجهنا إلى القرآن الكريم الاتجاه الإيجابي لنتفهم، لنتأمل، لنتقبل، لنهتدي بآيات الله، فإننا سنحذر من الإعراض عن القرآن ونصوصه. لو اتجهنا نحو القرآن بجدية لاتجهنا نحو الحياة بجدية أيضا، ولكنا فعالين، مهتمين، نشيطين، متحركين في تحمل المسؤولية في التصدي لكل هذه الأخطار. لما كانت ظاهرة الجمود هي الظاهرة الغالبة والمسيطرة والمتحكمة بكثير من أبناء الأمة، ونحن حينما نتحدث نتحدث عن الأمة ككل، لأن مسؤوليتنا مسؤولية عالمية حتى لا تقتصر على شعب أو نطاق جغرافي. أنت كإنسان مسلم يجب أن تحمل المسؤولية على مستوى عالمي. انظر إلى المستضعفين في كل مكان في هذا العالم، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيسألك عنهم يوم القيامة عندما تقف بين يديه. انظر إلى كل المسلمين المستضعفين في هذا العالم، واعلم أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله سيسألك عنهم يوم القيامة، لأنه حمل مسؤولية عالمية وحملك أنت مسؤولية عالمية. علاقتك بالنبي هي علاقة مسؤولية، علاقتك بالقرآن هي علاقة مسؤولية. لا يريد النبي هكذا فقط أن تقتدي به في أشياء بسيطة في الأخلاقيات فقط، عليك أن تقتدي برسول الله في كل شيء، في أخلاقه، في عبادته، في عمله، في مسؤوليته، في جهاده، في تضحياته، في كل شيء، لكي تلتقي بالرسول، لكي ترافق الرسول، لكي تحظى بشفاعة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. الله سبحانه وتعالى حينما يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سورة التوبة هي سورة الاستنفار، سورة النفير، سورة المسؤولية، سورة التعبئة، سورة الحشد، سورة تحرك الأمة لتواجه الأخطار لكي لا تتخاذل ولا تتقاعس. وكما قال شهيد القرآن لو أن الأمة اتجهت نحو هذه السورة، طبقت هذه السورة، لاستطاعت أن تواجه أمريكا وإسرائيل وأن تنتصر عليهما من خلال سورة واحدة من سور القرآن، ومن خلال غزوة واحدة من غزوات الرسول هي غزوة تبوك، تستطيع الأمة أن تواجه أمريكا وأن تواجه إسرائيل. لكن الأمة عميت عن القرآن، عميت عن الإسلام، عميت عن موقف وعن سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في هذه الآيات القرآنية تربية، في هذه الآيات القرآنية استنهاض يحيي فينا كمسلمين روح المسؤولية، الاستشعار للمسؤولية، التربية على التحمل للمسؤولية، أنت مسؤول عن كل ما يحدث. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى فقط سيسألك عن الصلاة والصيام وعن الشعائر العبادية، بل سيسألك عن تلك الدماء التي تسفك في أقصى بلد من بلدان هذه الأمة، عن تلك الأعراض التي تنتهك، عن تلك الإساءات التي تتوجه إلى القرآن وإلى الإسلام وإلى الكعبة وإلى الرسول وإلى كل شيء أنت معني به في هذه الحياة كمسلم. يجب أن ننظر إلى المسؤولية وأن نهتم بها فوق كل اهتمام، أن أهمية حمل المسؤولية والحفاظ على أن نؤدي هذه المسؤولية يجب أن يكون على كل اهتماماتنا في هذه الحياة، أن يؤدي الإنسان ما يبيض وجهه عند الله سبحانه وتعالى. يجب أن نحمل المسؤولية حتى وأن نحرص على حمل المسؤولية أكثر من حرصنا على سلامتنا على حياتنا. يجب أن تؤدي مسؤوليتك التي حملك الله سبحانه وتعالى، وأنت كمسلم وأنا كمسلم لم نخلق إلا لنحمل مسؤولية، فيجب أن نحمل هذه المسؤولية حتى لو كانت الشهادة في سبيل الله هي الثمن. ليس ذلك مقلق، إنما المقلق أن يلقى الإنسان الله ولم يكن ذلك الذي تحمل المسؤولية ولم يبيض وجهه بحمل تلك المسؤولية. هكذا يربينا القرآن ويربينا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أن تحمل المسؤولية وأهمية المسؤولية حتى أكثر من اهتمامك بوجودك في هذه الحياة، وأن وجودك في هذه الحياة وسلامتك من احتمال القتل أو الجرح أو الضرر نتيجة تحملك للمسؤولية لا قيمة له إذا لم تبيض وجهك عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: إخوة الإيمان، ننقلكم الآن إلى الجامع الكبير في صنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب.
1: الله

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: حقا وصدقا وعدلا. حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل

نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.

ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي الكرام، الساعة الآن تشير إلى تمام 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سمعنا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء اليوم طوفانا بشريا مليونيا غير مسبوق في مسيرة جمعة التحذير والنفير، تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتأكيدا على الجاهزية الثامنة لردع العدوان السعودي وفق معادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد. وعجت شوارع ومداخل ميدان 70 بالحشود المهيبة التي تدفقت من كل حدب وصوب، رافعة اللافتات الحرية والعزة والكرامة لتوجه رسالة صارمة للنظام السعودي وقوى الاستكبار العالمي بأن صبر شعب الإيمان والحكمة قد نفذ، وأنه حان وقت انتزاع الحقوق المشروعة وكسر الحصار الجائر. وأعلنت الجماهير الغفيرة تفويض المطلق للقيادة الثورية في اتخاذ كل الخيارات المصيرية، مؤكدة الدعم الكامل لبيان القوات المسلحة والثبات على الموقف المناصر لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. تزامن ذلك مع خروج مليوني مؤازر شهدته مديريات محافظات صنعاء، مأرب، الحديدة، صعدة، الضالع وحجة، حيث تقاطرت القبائل والحشود الغاضبة إلى مئات الساحات العامة إعلانا للنفير الشعبي والرسمي العام وتقدم المسيرات في الحديدة. المحافظ عبد الله عطيفي ووكيل أول محافظة أحمد البشري والوكلاء، كما تقدم مسيرة ماهيلية بمأرب المحافظ علي طعيمان، وفي صعد المحافظ محمد عوض، فيما تقدم مسيرة دمت بالضالع القائم بأعمال المحافظ عبد اللطيف الشغدري ومسؤول التعبئة أحمد المراني، للتأكيد على الجاهزية القتالية العالية ورفض الجبهات بالرجال والمال لمواجهة أي تصعيد. وباركت المسيرات الضربة العسكرية السريعة للقوات المسلحة التي استهدفت مطار أبها ردا على العدوان السعودي السافر الذي طال مطار صنعاء الدولي وعاق رحلات المرضى والعالقين. وأكدت البيانات الصادرة عن المسيرات المليونية في العاصمة والمحافظات أن خروج الشعب اليمني هو جهاد في سبيل الله وتعبير عن رفض العبودية لطواغيت العصر، أذرع الصهيونية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأذنابهم النظام السعودي، معلنة أن التعامل مع استمرار الحصار هو حرب مكتملة الأركان ستقابل بالعقاب بالمثل. الاستهداف بالاستهداف والمطار بالمطار، وجددت البيانات لقائد الثورة عهد الاستبسال والوفاء الذي سار عليه الأنصار، مفوضة إياه تفويضا مطلقا لحماية سيادة البلاد وفتح المطارات والموانئ واستعادة الثروات النفطية المنهوبة. كما توجهت البيانات بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا على خطواتها الأخوية في تسيير رحلات جوية لكسر الحصار ونقل الجرحى، مجددة الموقف الإيماني الراسخ بالنصر والمؤازرة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة ومجاهدي حزب الله في لبنان وكل محور المقاومة حتى تحقيق النصر بإذنه تعالى. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كلام في محله. حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار. أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا؟
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
3: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
7: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
9: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
8: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
10: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
9: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة 17 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا بكم.

0: سامعين الأفاضل، لا نزال نواصل معكم الحديث عن الغزو الحبشي الثاني في القرن السادس الميلادي، حيث نستعرض الصور المختلفة للمقاومة اليمنية ما بين انتصاراتها وهزائمها، مع إيضاح شامل لما أصابها من شلل وضعف ومعوقات أدت إلى تعثرها عن أداء مهامها الوطنية.
1: وبحسب ما أورده الباحث عبد الله بن عامر في بحثه التاريخي هذا، حيث قال بأن مما يؤخذ على المقاومة اليمنية ضد الأحباش أنها لم تكن منظمة التنظيم المطلوب من حيث الاعتماد على التخطيط المسبق والدراسة والتنسيق الذي يشمل كافة القوى المناهضة للغزاة الأحباش،
0: حيث ظهرت في فترات لاحقة في صفوف المقاومة تنافس شديد بين الأقيال الذين كانوا يشعرون بأنهم الورثاء للأحباش في تولي مقاليد الأمور دون غيرهم، وهذا ما أثر على طبيعة المواجهة ضد الغزاة وأدى إلى تعثر الكثير من الجهود لسنوات طويلة.
1: بل لقد دفع ذلك التنافس ببعض الأقيال إلى التواصل مع الأحباش والتنسيق معهم ضد أطراف أخرى، كما يعيد البعض من الباحثين أسباب ضعف الحضور الجماهيري للمقاومة إلى القوى التي كانت تسعى إلى تحقيق أهداف ذاتية والحصول على امتيازات سياسية واقتصادية.
0: مستمعين الأفاضل، فيما يلي سنستعرض نتائج الاحتلال الحبشي لليمن وتداعيات وقوع اليمن تحت سيطرة ذلك الاحتلال في القرن السادس للميلاد، حيث كانت تلك النتائج والتداعيات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد شملت هذه النتائج كافة الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحضارية والثقافية، الأمر الذي يجعل مرحلة الاحتلال الحبشي في تلك الفترة من أشد وأسوأ المراحل التي مرت على اليمن خلال الألفية الأولى للميلاد.
1: ومن أهم نتائج الاحتلال الحبشي، أولا سقوط الدولة الحميرية وانهيار المركز الحضاري لليمن في تلك الفترة، وهذا لم يحدث إلا بعد موجات من الصراع بين اليمنيين والأحباش المدعومين رومانيا.
0: ثانيا تدمير عدد من المدن والقصور والقلاع والقرى والمعالم التاريخية والحضارية، وفي مقدمة الجميع ظفار عاصمة الحميريين.
1: ثالثا الأضرار الكبيرة التي لحقت بالزراعة جراء الآفات الزراعية، وكذلك الضرائب المرتفعة والمصادرة للأراضي وطمر الآبار والينابيع المائية.
0: ولا شك من أن تلك الإجراءات التعسفية والقبضة الأمنية للاحتلال الحبشي قد أدت إلى هجرة الآلاف من اليمنيين الذين اتجهوا إلى مناطق شمال الجزيرة العربية أو إلى سوريا ومصر والعراق، حيث كانت اليمن حينها تعاني من الانهيار الاقتصادي جراء تحويل طرق التجارة، إضافة إلى استئثار الأحباش بكل عائدات النشاط الاقتصادي.
1: المستمعون الأعزاء، لقد تطرق عدد من المؤرخين اليمنيين والعرب والأجانب الذين منهم من عاصر تلك الفترة أو من جاءوا بعدها، فجميعهم قد تحدثوا عن الأهوال التي أنزلها الأحباش باليمن وأهلها، حيث وصفوا التدمير الذي حل بمدن اليمن وقراها بأنه تدمير مروع تقشعر له الأبدان وتشيب منه الرؤوس.
0: ويضيف أولئك المؤرخون أن أيدي المحتلين قد امتدت إلى طمر الآبار المائية، فضلا عن حمل الآفات الزراعية من النباتات الضارة والحيوانات المهلكة للزرع، قاصدين بذلك الإضرار بالزراعة اليمنية. وقد ظل الأحباش يعيثون فسادا في اليمن، إذ أن أجزاء منها كانت تخضع لنفوذهم مباشرة، بينما كانت الأجزاء الأخرى عرضة لغزوهم ونهبهم لها.
1: ويشير مؤرخون آخرون إلى أن من أولى الثمار السيئة التي جناها أبناء اليمن المكتوون بنيران الاحتلال الأجنبي زائد الدمار الاقتصادي بسبب سرقة خيرات البلاد وتشريد قواه المنتجة، وكذلك ذلك انتقال الطرق التجارية إلى شمال الجزيرة العربية وخارجها، مما سارع في إفقار البلاد وهجرة مدن بكاملها لا نزال نراها اليوم خاوية في مسار الطرق التجارية القديمة.

0: سامعينا الأفاضل، بهذا الإيجاز السريع عن نتائج أضرار الاحتلال الحبشي باليمن نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر.
1: في الحلقة القادمة سنواصل معكم الحديث عن المعركة الأخيرة مع الأحباش في صنعاء بقيادة آخر الملوك الحميريين سيف بن ذي يزن.
0: فحتى نلتقي بكم نرجو أن تتقبلوا أطيب التحايا القلبية منا، ودمتم بألف خير، ودام اليمن في عزة وشموخ وإباء على طريق الحب والبناء والإخاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد الإذاعي أحمد المعطلي،
0: ومن التقديم أفراح العنسي،
1: إسكندر المعطلي،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: ومن الإخراج إيمان المؤيد.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
1: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع أحد أعظم كنوز اليمن في مجال التنوع البيولوجي الذي يوجد في أرخبيل سقطرى، التي تنفرد بكونها المنطقة الوحيدة التي تحتضن أكبر تجمع للنباتات المستوطنة لا يوجد مثلها في أي مكان آخر في العالم.
2: إحدى عجائب العالم وأكثرها غموضاً، وتعتبر فناً من التاريخ البشري لم ينتهي رغم قدمه. وفي حلقتنا نكشف كنوز الطبيعة بمعارفها العتيقة والعميقة في النفس والروح.
1: قبل 10 ملايين سنة انفصل أرخبيل سقطرى عن قارة جندوانا القديمة التي انقسمت قبل حوالي 180 مليون سنة إلى القارات التي نشهدها الآن أثناء عصر البلايوسين المتوسط، الذي حدث فيه انشقاق خليج عدن عن المنطقة الشمالية الغربية، كما تفيد الخرائط الحديثة المدونة عن تكوينها الجيولوجي في المحيط الهندي، وتفيد المقاييس في الأزمنة القديمة أن الجزيرة كانت متصلة باليابسة على أجزاء من شبه الجزيرة العربية بداية من منطقة القلزم إلى عدن.
2: عرفت الجزيرة منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد بأنها إحدى المراكز الهامة لإنتاج السلع المقدسة، ولذلك اكتسبت شهرتها وأهميتها كمصدر لإنتاج تلك السلع التي كانت تستخدم في الطقوس التعبدية لديانات العالم القديم، حيث ساد الاعتقاد بأن الأرض التي تنتج السلع المقدسة آنذاك أرض مباركة من الآلهة.
1: وارتبطت الجزيرة في التاريخ القديم بمملكة حضرموت، أما في العصر الحديث فكان ارتباطها بسلطان المهرة حتى قيام الثورة اليمنية. ونظرا لأهمية الدور الذي لعبه الأرخبيل

0: في إنتاج السلع المقدسة والنفائس من مختلف الطيوب واللؤلؤ، فقد كان لها حضورا في كتب الرحالة والجغرافيين القدماء، واستمرت أخبارها تتواتر عبر مختلف العصور التاريخية. ويصف الشيخ سليمان بن فدهن بن مسلم العجمي أحد أعيان الجزيرة بأنها طبيعة ربانية.
1: سقطرى عادة ما كساها الله بجوها الخلاب وتنوعها البيئي بمختلف أنواع الأشجار النادرة في العالم، وطبيعتها سقطرى إنها مكسوة من الجبال إلى السهول بأشجار كثيفة تمتاز بهذه الطبيعة التي أعطاها ربنا.
2: منذ فجر التاريخ وحتى اليوم تنتمي سقطرى إلى أراضي شبه الجزيرة العربية التي كانت قاعدتها اليمن، وكان أول من سكن الجزيرة بعد غرق سفينة نبي الله نوح ونجاة من تبقى على وجه الأرض قبيلة عاد العربية التي ذكرت في القرآن الكريم، والتي ينسب إليها عرب شبه الجزيرة العربية، ولا تزال آثارهم باقية في الجزيرة.
0: حظيت بمكانة هامة في السوق العالمية القديمة، وكانت ميناء تاريخيا رئيسيا لحضارات اليمن القديم التي امتد نفوذها إلى أراض واسعة من آسيا وإفريقيا، وكانت نقطة ارتكاز له قيمة فردية في الطريق الملاحي الدولي قديما، كممر تجاري بحري يربط قارات العالم القديم، وممرا بحريا لطريق الحرير والسلع المقدسة إلى بلاد السند والصين وأوروبا، كما أصبحت محطة واستراحة للسفن التجارية في العالم القديم.
2: يتبع أرخبيل سقطرى عدد من الجزر الصغيرة تقع في الجانب الغربي منها، وهي عبد الكوري، سمحة، درسة، كراعيل، فرعون، صيال. وتعتبر جزيرة عبد الكوري أكبرها مساحة وأكثرها كثافة بالسكان، وتقع على بعد 200 ميل شمال غرب الأرخبيل، وتكوينات السطح فيها تشبه جزيرة سقطرى.
0: ويوجد في الشاطئ الجنوبي لجزيرة عبد الكوري مرسى صغير يسمى بندر صالح، وأعلى قمة فيها يبلغ ارتفاعها 1750 قدما، وأغلبية السكان في الجزيرة يعملون بصيد الأسماك والغوص، حيث أن الجزيرة غنية بمصائد اللؤلؤ، وجميع جزر الأرخبيل تشكل أهم مناطق التنوع البيولوجي.
2: لا يختلف تكوين الجزيرة الجيولوجي على القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث تتكون من الصخور النارية القديمة والمتحولة، ويكثر بها صخور الجرانيت، وتتوسط الجزيرة جبال يبلغ أعلى ارتفاع لها عند طرف جبال حجهر الشرقي 1500 متر، وارتفاع المناطق الوسطى 500 متر، كما تتوزع تضاريسها بين جبال وسهول وهضاب وأودية وخلجان.
0: مقاربات علمية وصفت الأرخبيل بالمكان الأكثر غرابة في العالم، كما جاء في تدوينات الرحلات الاستكشافية التي أكدت أن ثلث أشجارها ونباتاتها لا توجد في أي بقعة على وجه الأرض. وفي العام 1990 للميلاد قام فريق من الأمم المتحدة بإجراء مسح للحياة على الجزيرة، محصيا قرابة 700 كائن حي لا نظير له في كوكب الأرض. ولذا اعتبرتها منظمة اليونسكو عام 2008 واحدة من أهم المواقع الطبيعية التي تشكل إرثا عالميا.
2: وفي مرحلة الاستكشاف الجغرافية كانت الجزيرة مطمعا للغزاة، حيث احتلها البرتغاليون في مطلع القرن السادس عشر عام 1507 للميلاد، ثم احتلها البريطانيون وجعلوها قاعدة خلفية لاحتلالهم لمدينة عدن عام 1839 للميلاد. الباحثة في الجغرافيا السياسية الدكتورة سيلين جيرزي ترى أن الوجود الاستعماري على الجزيرة ليس وليد اللحظة.
3: جزيرة سقطرى هي تتمتع بموقع استراتيجي مهم. جزيرة أصلا كانت مستهدفة وكانت محط أطماع مجموعة من الدول منذ قرون، وليس فقط وليد الساعة، فقد لاحظنا رغبة البرتغال في الاستيلاء عليها. كانت هناك بريطانيا، كانت هناك إشاعات نحو تواجد قاعدة عسكرية روسية، هناك كانت رغبة أمريكية في التعاون مع اليمن للتموقع بجزيرة سقطرى، هناك فرنسا أيضا وألمانيا. يعني لا يخفى على أحد أن من يسيطر على جزيرة سقطرى سيسيطر على جزء كبير من العالم. فهناك جيوسياسة المياه أو جيوسياسة المنابع، هناك مضيق هرمز، هناك قناة السويس، هناك باب المندب.
0: ظلت الجوهرة اليمنية المدهشة وذات المظهر الأكثر دهشة ومحط أطماع الدول الإقليمية والدولية على مر التاريخ. إنها لؤلؤة اليمن التي تتموضع في قلب المحيط الهندي وقربها من القرن الأفريقي، جعلها واحدة من أهم الجغرافيا السياسية في العالم.
2: تعرف سقطرى بالجزيرة العذراء، وتحظى بطبيعتها الفطرية بعيدا عن التلوث والصناعة والإنسان. تتمتع بطبيعة ساحرة وتنوع حيوي في وديانها وشواطئها وجبالها وسهولها وهضابها، جعلها الله آخر مستودعات الطبيعة البكرة، وذلك بشهادات المنظمات البيئية العالمية، الأمر الذي جعل الجزيرة متحفا للتاريخ الطبيعي ومرتكزا للسياحة البيئية وبلا منازع.
0: وتعد من أكبر الجزر في العالم العربي بمساحة تقدر ب3700 كيلومتر مربع، وتمتد سواحلها لأكثر من 33 ميلا بحريا بنوعين من السواحل الرملية والصخرية. فالساحل الصخري له أشكال متنوعة، يمتد من حاجز جبلي كبير في الجانب الغربي لها، ولعبت التعرية المائية دورا كبيرا، حيث شكلت تضاريس عشوائية على الساحل الصخري مع ممرات ضيقة بين الصخور، أضفت عليها رونقا وجمالا على ساحلها الصخري. وتتشكل الكثير من الخلجان والأغوار على سواحلها بفعل عوامل التعرية.
2: يعتبر شاطئ قرنسيا الرملي من أجمل مواقعها المطلة على البحر، حيث يمتاز بشواطئه الرملية والصخرية، كما تعد أكبر تجمع سكاني بعد العاصمة حديبو. وتتنوع الثروة السمكية في الجزيرة بأشكال متنوعة لموقعها البحري في المحيطات والبحار.
0: إن الجبال سمة بارزة في التكوين الجيولوجي للجزيرة، ففي وسطها هضبة شديدة التضرس يحيط بها سلسلة جبلية مكونة من الجرانيت مخروطية الشكل شديدة الارتفاع والانحدار، وتعد سلسلة جبال حجهر أكبر تظاهرة تضاريسية على ظهر الجزيرة. ويوجد فيها عدد من شلالات المياه الغزيرة التي تنتشر في مواقع مختلفة، أهمها شلالات دنجهن في حديبو، وكذلك شلالات حالة ومومي وقعرة وعيهفت. ومعظم تلك الشلالات تنبع من أعالي الجبال على مدار العام.
2: يوجد في الأرخبيل عدد كبير من الأودية التي تتخذ مسارات واتجاهات مختلفة بحسب تأثيرات السطح والارتفاع والانحدار، وتجري بعض الجداول المائية في مجاري هذه الأودية. فهناك مجاري أودية ذات مجاري طويلة تنحدر من أعالي الجبال إلى السهول الساحلية، مما أدى إلى زراعة النخيل في كثير من الواحات الساحلية، وهي ذات تصريف كبير نظرا لاستمرار جريان المياه فيها على مدار العام، مثل وادي دانجان، وادي حشرة، وادي دنيا، وادي درابعة، ووادي طوعق.
0: وعلى الجانب الآخر تجد وادي عرهر من الأودية الشمالية فيها، التي يترسب عليها الكثير من الكثبان الرملية البيضاء بفعل الرياح، حيث أصبحت أهم المواقع السياحية في الجزيرة، ويعتبر من الأودية الجارية طوال العام، حيث ينحدر الماء من أعلى الجبال فتصب جداوله في البحر في نهاية المطاف، ويعتبر من المناهل الطبيعية الصالحة للشرب.
2: ليست مميزة بسواحلها وجبالها فقط، بل لها ثروة نباتية تحوي على أغرب فصائل الأشجار والنباتات في العالم، حيث تعتبر الوحيدة في العالم التي ما زالت تحتفظ بخصائصها الطبيعية والبيئية النادرة، ما جعلها نموذجا بيئيا ومناخيا وتضاريس مناسبة ونادرة التكوين، وأنها تقع في نقطة التقاء البحر العربي بالمحيط الهندي.
0: هناك العديد من فصائل الأشجار التي تبدو من حقبة ما قبل التاريخ بأشكالها وأنواعها، ومنها شجرة التريمو، وهي شجرة عصارية يبلغ طولها من نصف متر إلى متر في المتوسط، وتتميز بانتفاخ ساقها الأملس رمادي اللون، وتسمى بوردة الصحراء، حيث تزهر هذه الشجرة في منتصف مارس، وتعتبر من الأشجار المعمرة، فقد يصل عمرها إلى أكثر من 100 عام، وتتميز الجزيرة بغطاء نباتي يصل إلى أكثر من 850 نوعاً.
2: وتعد شجرة دم الأخوين أشهر الأشجار في الجزيرة على الإطلاق، وهي شجرة معمرة يفوق عمرها 800 عام، لا تعيش إلا على ارتفاع 750 متراً فوق سطح البحر، فهي شجرة شامخة في الشكل والمكان، تجدها على ظهر التلال والهضاب، فالأراضي الصخرية والأماكن العالية تتناسب مع طبيعتها التي تتحمل الجفاف وتحتفظ بالماء لسنين طويلة، ويبلغ ارتفاعها من 3 أمتار إلى 4 أمتار، وتوجد في مرتفعات دكسام وموحي.
0: وما يميزها بالإضافة إلى شكلها الخارجي هو قيمتها الرمزية والشعبية لدى سكان الجزيرة، حيث يستخرج من لحائها نوع من الفصوص القرمزية اللون تشبه لون الدم، تستخدم في الكثير من العلاجات الشعبية كعلاج الجروح والتقرحات وتقوية الجهاز الهضمي، فكثير من سكان الجزيرة يجمعون الفصوص الحمراء فيها كمصدر من مصادر الرزق لتباع لاحقا على العطارين وتجار الطب الشعبي. ويوضح الباحث في مجال التنوع الحيوي والدراسات أحمد يحيى الحسني أن الشجرة مصدر لكثير من العقاقير والأدوية.
4: عندما تتكلم عن سقطرة يعني ذلك أنك تتكلم عن شجرة دم الأخوين، ولما تقول دم الأخوين معناته أنت تشير بذلك إلى جزيرة سقطرة. طبعا الآن بعد الدراسة التي أجريت في عام 2005 و2004 في 307 أنواع لا توجد في أي مكان آخر من العالم. طبعا أكثر ما تشتهر فيه بسقطرة هو شجرة دم الأخوين واللبان السقطري وأنواع الصباريات، لكن من أغرب الأشجار على وجه الأرض هي شجرة القرع السقطري أو الخير السقطري اللي يسموها دندريسيوس سقطرانا في اللغة الاسم العلمي لها. ليش هي من أغرب الأشجار على وجه الأرض؟ لأنه نحن معروف أن أنواع الدبة والحبحب والخيار أشجار زاحفة، بينما هذا أشجار عملاقة وفي لديها جذع كبير يعني ضخم، في لهذا تعتبر من أنواع الأشجار في سقطرة وفي العالم، رغم أن الأشهر شجرة هي شجرة دم الأخوين. من حيث الاستخدامات والشهرة والكذا، طبعا في الصبر السقطري ألوي برا، وهذا معروف عالميا في تناوله من حيث الصحة، وأحيانا في مواد التجميل و الأدوية وإلى ذلك، وفي اللبان السقطري. هذا بشكل عام باختصار شديد. طبعا في أنواع أخرى زي الكرتب، هذه شجرة برضو مشهورة جدا في وتتميز فيها جزيرة السقطرة. لحد الآن أكثر من حوالي 78 نوع من أنواع النباتات النادرة والمهددة في الإنقراض داخل هذا المشتل المتواضع، ويعتبر هو الأول في الجزيرة.
2: وفي أرخبيل سقطرة تنتشر الكثير من الكهوف والمغارات الجبلية في مواقع عديدة فيها، فالكهوف أحد أنماط السكن للإنسان السقطري القديم، ولا يزال البعض فيها مسكونا في الماضي والحاضر القريب، ويعتبر كهف ديجب من أشهرها، ويقع في الجبال المطلة على سهل تشكل بفعل عوامل التعرية الطبيعية أو ما يعرف بالعوامل الجيومائية. وتتميز هذه الكهوف بمداخل كبيرة وبوابات متسعة العرض والطول، مما يسمح لأشعة الشمس بالنفاذ إلى داخله، كما يتميز بارتفاع كبير في السطح يبلغ 15 مترا تقريبا في بعض المواقع.
0: وتقول أسطورة مشهورة إن سقطرة موطن الإنسان الأول الذي ظهر لأول مرة على وجه الأرض ومنها جاء إنسان الكهف والبشرية جمعاء. ويصف الباحث الجيولوجي محمد نجيب مهدي العلاقة بين الإنسان السقطري والكهوف بالعلاقة الوطيدة جدا.
5: بالنسبة لعلاقة الكهوف بالمجتمع الساكن في الجزيرة السقطرة تعتبر علاقة وطيدة جدا. معظم سكان الجزيرة يسكنوا ولا تجد بيت من أبناء أو أسرة من أسر الجزيرة إلا ويملكوا كهف صغير. دائما إذا ما سكنوش طول السنة فيه فهو ضروري يخصصوا فترة من الزمن ويجلسوا داخل هذه الكهوف. تعتبر من أجمل الأماكن للسكن بحكم الأمان الكائن في الجزيرة. إحنا من الناحية العلمية لدراسة الكهوف كان الهدف عدة أشياء. أولا اختراق هذه الطبقات الصخرية بهذا الشكل النموذجي والكبير جدا للكهوف سيدلنا على نوعية التركيب الصخري لهذه الأماكن، وبالتالي نستطيع أن نقدر كم سمك هذه الطبقات الصخرية والتي تتكون من كربونات الكالسيوم، الصخور التي تعتبر من أهم الصخور اقتصاديا، الاحتواء على عدد من المكامن مثلا مكامن المكامن المائية ومكامن النفط والغاز، حتى نوعية صخور كربونات الكالسيوم تعد من أهم الصخور التي كصناعيا تستخدم في عملية البناء، تستخدم في عملية صناعة الإسمنت بأنواع إسمنت الأسود والأبيض. ونتيجة لأنه 80% من الجزيرة من كربونات الكالسيوم ومخترقة بهذه الكمية الهائلة من الكهوف، هذا أدى إلى أنه يشكل لنا فرصة جيدة لاختراق هذه الطبقات الصخرية.
2: تتميز جزيرة سقطرى بتنوع مواردها الاقتصادية، وتعتبر من المناطق المهمة لصيد الأسماك، ويوجد بها احتياطي سمكي كبير، ولقد أسهم في توفير العديد من أنواع الترب كالتربة الهيستوسول ذات المواد العضوية وتربة الفيضية والتربة الحمراء والتربة الإبريقية وغيرها من الترب في إمكانية زراعة النخيل، والتي تتوفر لأكثر من 25 نوعا من أنواع التمور.
0: ولعل ممارسة السكان على نطاق واسع لمهنة الرعي في الجبال والهضاب مما وفر ثروة حيوانية كبيرة في الجزيرة، ويعتبر الكثير من الباحثين أنها من الأقاليم الحيوية والمهمة في توفر الموارد المعدنية كالنفط والغاز وبقية الموارد الأخرى في المستقبل المنظور.
2: يتحدث سكان الجزيرة باللغة السقطرية، وهي لغة سامية لا توجد إلا عليها، وبحسب الباحثة ميراندا موريس فإن لغتهم تمثل آخر مجموعة من بقايا 6 لغات كانت سائدة في فترة ما قبل اللغة العربية في منطقة جنوب الجزيرة العربية، وقد تم تصنيفها من قبل برنامج أطلس اليونسكو للغات العالمية المعرضة للخطر بأنها مهددة بالانقراض بشدة.
0: بنور سكانها الوضاء نختم حلقتنا. ذلك النور لا يقل ولا يتضاءل، مرتبط في أرواحهم، منبثق من أعماق الطبيعة، وفي نفوسهم دهشة وانبهار بالأرض التي يعيشون فيها وتعيش في قلوبهم، وبابتسامة التي توحي في كل موقف أن السعادة هنا ليست فقط حالة عامة بل لحظات خاطفة رغم بساطتها.
6: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. فخامة الرئيس المشاط يحيي الخروج المليوني لشعب الإيمان في جمعة التحذير والنفير، ويؤكد إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ خيارات معادلة الرد بالمثل إذا استمر الحصار. ارتقاء 13 شهيدا في قطاع غزة إثر مجزرة صهيونية استهدفت مشيعين بالنصيرات. والحرس الثوري والجيش الإيراني يدكان القواعد والتعزيزات الأمريكية في الأردن وقطر والكويت وسوريا ردا على العدوان الأمريكي الغاشم. من عناوين نشرة إلى التفاصيل، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم.

حيا فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أبناء الشعب اليمني على خروجهم العظيم والمهيب في مسيرة جمعة التحذير والنفير استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقال الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ شكرا لشعبنا العظيم الذي خرج اليوم خروجا مشرفا تلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله، روحي له ولكم الفداء. وأضاف يقول عندما يحذر السيد القائد ويلبيه يمن الإيمان والحكمة رسميا وشعبيا فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. وأكد الرئيس المشاط أنه وأمام الحقوق المشروعة والمطالب المحقة تسقط كل التحديات، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. هذا وكانت العاصمة صنعاء، والمحافظات الحرة قد شهدت اليوم خروجا مليونيا غير مسبوق تلبية لدعوة قائد الثورة وتأكيدا على الجاهزية للتصعيد. الحشود والبيانات الصادرة أكدت النفير العام لكسر الحصار وانتزاع الحقوق المشروعة والتفويض المطلق للقيادة باتخاذ خيارات الرد بالمثل لردع العدوان السعودي. تفاصيل أوفى في سياق المتابعات الإخبارية عقب هذه النشرة. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي جاهزية القوات المسلحة بكافة تصنيفاتها وتشكيلاتها لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إذا استمر الحصار على الشعب اليمني. وحذر اللواء العاطفي دول العدوان وتحديدا العدو السعودي ومن يقف خلفه من خيارات مفتوحة، معلنا رفع مستوى الجاهزية بكافة صنوف القوات المسلحة والاستعداد الكامل لتنفيذ معادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. وأشار إلى أن اليمن الذي صمد لسنوات عشر بات قادرا على فرض المعادلات وانتزاع الحقوق وإيقاف التدخلات الأجنبية، محييا مواقف القبائل اليمنية الأبية والتحام الشعب إلى جانب قيادته. واختتم اللواء العاطفي تصريحه بالتأكيد على أن النظام السعودي ينفذ أجندة صهيونية أمريكية وأنه أمام خيارين، إما أن يرفع يده عن اليمن أو التوجه نحو التصعيد الشامل الذي سيقابله اليمن العزيز بالرد بالمثل وسيطال التدمير عمق السعودية عاجلا أم آجلا. أكد مصدر في الوفد الوطني أن إعلان بعض الجهات فتح رحلات إلى صنعاء مرحب به، شريطة أن يكون ذلك ضمن اتفاق شامل مع الجهات المختصة في صنعاء دون قيد أو شرط وبما ينهي الوصاية على اليمن كليا. المصدر أوضح أن محاولات الالتفاف بخطوات شكلية يمكن أن تتوقف في أي منعطف لتستخدم للابتزاز والمقايضة من قبل النظام السعودي باتت مسألة مرفوضة وسئمها الشعب اليمني، وشدد على أن المطالب باتت واضحة في فتح المطار إلى كافة الوجهات دون استثناء وحسم كافة الملفات الإنسانية العادلة وفي مقدمتها صرف مرتبات الموظفين.

قال المحلل السياسي الفلسطيني إيهاب زكي إن التصعيد الأمريكي ضد اليمن واستهداف مطار صنعاء يعكسان سوء نية مبيتة للالتفاف على التفاهمات، وأشار إلى أن واشنطن تتعامل مع جبهات محور المقاومة كساحة واحدة لمعركة واحدة، وأوضح أن العدوان هدف إلى سحب ورقة باب المندب، إلا أن غياب الاستراتيجية الأمريكية مكن حركة أنصار الله من قلب الطاولة وفرض معادلة ردع خاطفة شلت مطارات أبها وجيزان وعسير تماما. واختتم بالتأكيد على أن يد المحور هي العليا في الميدان، ولن يسمح المحور بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مستشهدا ببيان القوات المسلحة اليمنية التي أكدت أن أي اعتداء سوف يقابل بردود تفوق تقديرات العدو. ارتفع عدد الشهداء المدنيين في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة إلى 13 شهيدا جراء قصف وإطلاق نار من قوات العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. من جانبها أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجريمة الإرهابية الوحشية باستهداف المشيعين في النصيرات، معتبرة إياها انتهاكا ممنهجا ومستمرا لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وجددت مطالبتها إلى الوسطاء الضامنين وإلى الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف آلة القتل والحصار الصهيونية المستمرة ضد قطاع غزة. انتشلت فرق الإسعاف اللبنانية اليوم جثامين شهداء من تحت الأنقاض جراء غارة صهيونية استهدفت بلدة المنصوري. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإقدام قوات العدو الإسرائيلي على نسف عدد من المنازل في منطقة بنت جبيل وسط تحليق مكثف ومستمر للطيران المعادي على علو منخفض. من جانبها نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله ما تداولته بعض وسائل الإعلام والبرامج الحوارية من مواقف منسوبة إلى مسؤولي الحزب أمام رئيس الجمهورية، وأكدت في بيان لها أن تلك الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا وتتعارض مع ثوابت الحزب الواضحة والمعلنة، وشددت على أن مواقف حزب الله واحدة وثابتة في الجلسات العلنية وكذلك الخاصة، وفي مقدمتها الاستمرار في إسناد قطاع غزة كموقف مبدئي وديني وأخلاقي، والرفض المطلق لإجراء أي مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي. شن طيران العدو الأمريكي فجر اليوم الجمعة عدوانا غاشما استهدف عددا من البنى التحتية للنقل وللملاحة البحرية والأحياء السكنية وللجسور الحيوية في محافظات هرمزكان وسيستان وبلوشستان وبوشهر وخوزستان وليرستان، بالإضافة إلى محيط مطار إيران شهر. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الاعتداءات الأمريكية بلغت 38 شهيدا وأكثر من 400 جريح. وفي سياق المواقف السياسية أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الكيان الإسرائيلي يستخدم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لجر واشنطن إلى حرب عديمة الجدوى وإسكات الأصوات المعارضة، فيما لفت قائد حرس الحدود العميد علي أكبر جاويدان خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي، لفت إلى أن هجمات أمريكا والكيان الصهيوني خلال العام الماضي والانتهاكات الإمبريالية تسببت بإحداث أضرار بالغة طالت منشآت حدودية. واستشهاد القائد العام للقوات المسلحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. وردا على تلك الجرائم الإجرامية
نفذت القوات المسلحة الإيرانية هجمات ردع واسعة ومباغتة، حيث أعلن الحرس الثوري الإسلامي والجيش الإيراني عن دك مواقع وتجمعات للقوات الأمريكية في المنطقة عبر موجات عملياتية متتالية، واستهداف مجاهدي الإسلام ضمن عملية نصر 2 المقاتلات وطائرات التزود بالوقود الأمريكي الرابضة في قواعد عسكرية في الأردن بصواريخ باليستية عدة وطائرات مسيرة، ما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بالغة بها. كما شنت القوة الجو فضائية هجوما ثقيلا ومفاجئا استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر، وأسفر الهجوم عن تدمير منظومة رادار بعيدة المدى وطائرات استراتيجية بالتوازي مع تدمير منصة صواريخ هاي مارس ومواقع تتمركز فيها القوات الأمريكية في الكويت، واستهداف مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في منطقة التنف بسوريا. فيما أكد قائد القوة الجو فضائية العميد مجيد موسوي أن القصف الفعال والموجه على رؤوس الأعداء سوف يستمر حتى يعود الهدوء إلى الساحل الجنوبي وإلى مضيق هرمز. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. فخامة رئيس المشاط يحيي الخروج المليوني لشعب الإيمان في جمعة التحذير والنفير، مؤكدا بأنه إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة اليمنية لتنفيذ خيارات لمعادلة الرد بالمثل إذا استمر الحصار. ارتقاء شهداء في قطاع غزة إثر مجزرة صهيونية استهدفت مشيعين بالنصيرات. والحرس الثوري والجيش الإيراني يدكان القواعد والتعزيزات الأمريكية في الأردن وقطر والكويت وسوريا ردا على العدوان الأمريكي الغاشم. إلى هنا سامعينا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الأخبارية لهذا المساء. وفيها اليمنيون في جمعة التحذير والنفير يمنحون قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تفويضا مطلقا لكسر الحصار، ويطالبون الجيش بمعادلته معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار. اليمن سيواجه الحصار السعودي عسكريا إذا لم يرفع سياسيا. أهلا بالجميع. تحول ميدان 70 في العاصمة صنعاء اليوم إلى لوحة حماسية حاشدة ومستنفرة احتشد فيها الملايين في جمعة التحذير والنفير، محذرين ومستنفرين وجاهزين ومستعدين لأعداء الله من خلال رسائلهم التحذيرية الأخيرة للنظام السعودي الظالم الهمجي وأسياده الأمريكيين والصهاينة، ولسان حالهم جاهزون بإذن الله تعالى لقتال النظام السعودي المتكبر والمتغطرس ومن تحالف معه في العدوان والحصار في بلدنا اليمن. وأكد بيان للمسيرة الكبرى الذي تلاه مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن الشعب اليمني خرج اليوم في مسيرات مليونية غير مسبوقة جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضاته، وتعبيرا عن مبدأ التوحيد له وحده سبحانه تعالى، ورفضا للخضوع والعبودية لكل ما سواه من طواغيت ومجرمي العصر أذرع الصهيونية أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأدواتهم القذرة في المنطقة العدو السعودي، وتحذيرا لهم ونفيرا شعبيا ورسميا مستعينين بالله ومتوكلين عليه لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال واستعادة ثرواتنا.
1: نحن شعب الإيمان والحكمة والجهاد والعزة والكرامة برصيده الإيماني والتاريخي وبجيشه وقبائله وكباره وصغاره ورجاله ونسائه وأرضه وسمائه، نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نركع إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم وقرارهم الظالم ليقتلونا جوعا ومرضا وظلما وهضما، وأننا نفضل التضحية في سبيل الله دفاعا عن أنفسنا وعن شعبنا دون أن نقبل باستمرار هذا الظلم لما له من خطورة على مصيرنا وحياتنا واستمرار معاناة شعبنا التي لا تضاق والتي لا يمكن السكوت عنها. ونعلن تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لاتخاذ كل القرارات التي يراها لحماية حريتنا وكرامتنا واستقلال بلادنا ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا وفتح جميع مضارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته. ونؤكد بأننا لن نقبل بالعبودية والخنوع والخضوع للعدو الصهيوني والعدو السعودي وسيده الأمريكي والإسرائيلي، وأن هذا هو المستحيل بعينه، وأننا نفضل أن يستشهد الواحد منا في سبيل الله 1000 مرة ولا أن نقبل بذلك والعياذ بالله. ثانيا، نقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إن الشعب الذي قلت بأنك تفديه بنفسك العزيزة يبادلك الوفاء بالوفاء والإعزاز وأرواحهم لك الفداء، وإن موقفك هذا ليس مستغربا، وأنت من سخر حياته وكل وقته في سبيل الله ولخدمة شعبه وأمته وللدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، وواجهت كل التحديات والتحالفات ووقفت أمام أكبر جيوش الشر من أجل ذلك دون أي تردد أو تراجع. ونقول لك ما قاله أجدادنا الأنصار لجدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. ثالثا، نحن نعلم وندرك يقينا منذ اتخاذنا قرار الحرية والاستقلال والكرامة، وعندما ساندنا غزة قياما بواجبنا الديني والأخلاقي، وعندما هزمنا جيوش الصهيونية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في الجولات الأخيرة، بأن قوى الطاغوت لن تتحمل ذلك، وأنها ستعمل على الانتقام منا وحملنا على دفع ثمن هزيمتهم بمحاصرتنا وتجويعنا والسعي لتركيعنا. ولكننا منذ أن اتخذنا ذلك القرار فقد قطعنا على أنفسنا أن نجاهدهم في سبيل الله على الدوام، ولن نسمح لهم أن يحققوا ما خططوا له، بل سينقلب تدبيرهم بإذن الله في نحورهم، وسنتعامل مع إصرارهم على الحصار بأنه حرب متكاملة الأركان. وكل هذا ليس إلا مجرد تحذير، أما المطلب الحقيقي لنا فهو العقاب بالمثل، الحصار بالحصار، والمضار بالمضار، والسن بالسن، والعين بالعين. ومهما بلغ سقف ردنا فإننا لن نصل إلى رد ولو جزء من الظلم الذي سبق وأن اقترفه العدو السعودي المجرم بحق شعبنا، وما زال يسعى للاستمرار فيه. وهذا قمة التكبر والغرور والعنجهية التي لا يقبلها إلا منزوع الكرامة وفاقد النكوة والشرف والمنسلخ عن قيم وتعاليم القرآن الكريم. ولهذا ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونحن على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفع للجبهات ومن تضحيات، متوكلين على الله ومعتمدين عليه وواثقين بنصره وعونه. كما نتوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق المجاهد بالشكر على الخطوة الإنسانية والأخوية المتمثلة بالسعي لكسر الحصار وإرسال الطائرات المدنية إلى اليمن لنقل المرضى والجرحى والعالقين وكل الراغبين للسفر لقضاء حوائجهم المختلفة. وهذا ليس غريبا على الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت منذ يومها الأول مع المستضعفين وناصرت فلسطين والأقصى المبارك وواجهت كل مخططات الصهيونية، وما زالت كذلك بفضل الله وكرمه وعونه. رابعا وأخيرا، نؤكد على موقفنا الثابت والمستمر والمبدئي والأخلاقي والإيماني تجاه القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين والمسجد الأقصى ومظلومية غزة، وإلى جانب إخواننا في حزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وكل محور الجهاد والمقاومة والقدس، وعلى موقفنا المعادي والمتبرئ من أعداء الله امتثالا لله تعالى وطاعة له. لا نتزحزح عن ذلك ولا نبدل حتى يكتب الله لنا النصر والفتح المبين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: عاش اليمن سنوات قاسية من العدوان والحصار والتحديات والمؤامرات، تحمل خلالها الشعب أعباء كبيرة وآثارا عميقة طالت مختلف جوانب الحياة، إلا أن هذه المرحلة كشفت حقيقة مهمة أن إرادة الشعوب لا تقاس بحجم ما تواجهه من ضغوط، بل بقدرتها على الصمود والحفاظ على هويتها وقرارها. لقد أثبت الواقع أن الحصار لا يصنع بالضرورة استسلاما، وأن الضغط لا يطفئ أزمة شعب يمتلك وعيا بقضيته وإيمانا راسخا بحقه. فالأمم التي تدرك قيمة حريتها لا تتنازل عن حقوقها ولا تسمح بأن تتحول ثرواتها ومقدراتها إلى وسيلة للابتزاز أو التحكم بمصيرها. إن معركة اليمن اليوم هي معركة سيادة وحقوق وقرار، معركة شعب يريد أن يمتلك حقه في إدارة شؤونه والحفاظ على خيراته وثرواته، وأن يعيش بعيدا عن الوصاية والإملاءات. فالحقوق الوطنية لا تمنح من الآخرين، وإنما تصان بإرادة الشعوب وتمسكها به. وأمام هذا المشهد يؤكد وكيل وزارة الإعلام محمد منصور بأن اليمن متوجه خلال أيام إلى مواجهة الحصار الاقتصادي السعودي بالعمل العسكري، مضيفا أن اليمن لا يرفع شعارا إلا عندما يمتلك القدرة على تحقيقه، واليوم لدينا القدرة على تفتيت العدوان الاقتصادي.
1: يعني سيد القائد اليوم حرص على أن يذكر السعوديين، يذكر العالم بجرائمها من 2015، وتوقف كثيرا عند الجرائم الاقتصادية، وقال أنه لا أحد يشبه ما يواجهه اليمن إلا غزة. لا، القوات المسلحة اليوم كشفت عن نوع السلاح الإسرائيلي الذي استخدم مع السعودية في محاولة للتصدي لصواريخنا. السعودية أصرت بالعدوان على مطار صنعاء أن تؤكد أن الحصار على اليمن سعودي، وأنها لا يمكن أن تقبل أن يرفع هذا الحصار. بالمناسبة أنا كنت في الطائرة، أنا كنت ضمن الوفد، وتشرفت أن أكون ضمن هذا الوفد اليمني العزيز الذي ذهبنا إلى إيران العزيزة والبطلة للتعزية، وكان يفترض أن نهبط في مطار صنعاء في الساعة 2 ظهرا. السعودية قصفت المدرج وقصفت المطار وعطلت الهبوط قبل 9 دقائق فقط. لذلك الحدة التي طاب السيد أنه توصل إلى قناعة أن حتى في موضوع الجانب الإنساني، نذكر أن السعودية أيضا شاركت بوفد في التعزية، لم تتقبل السعودية التي تقلع وتهبط من مطاراتها 5000 طائرة في اليوم، لم تتقبل طائرة واحدة فيها مدنيين، فيها علماء، فيها إعلاميين. العدوان السعودي مستمر على اليمن، توقف عدوان عسكري، استمر وبشراسة العدوان الاقتصادي. والرهان السعودي كان أنه فشل في القارات الجوية، عندما ضربنا استهدفنا أرامكو تراجعت السعودية وأطاحت بهادي يومها التي دفنت في أراضيها مؤخرا، وذهبت إلى التهدئة، وكان نوع من التكتيك لأن السعودية كانت تنتظر الإطاحة بالنظام في إيران. حتى من الناحية البرجماتية، لأن الناس يسألون لماذا يطل السيد القائد اليوم بهذه الحدة؟ الحدة سببها معاناة اليمنيين، سأم اليمنيين من التلكؤ السعودي والعجرفة السعودية والعجهية السعودية. أيضا من الناحية السياسية، نحن نعرف اللحظة، نحن أكثر ناس نعرف العقل السعودي، نحن أكثر ناس من واجهنا العقل السعودي، نعرف اللحظة التي يعيشها النظام السعودي بعد سقوط رهانه الكبير في توجيه ضربات حادة ومؤلمة لمحور المقاومة. نذكر الناس هناك عدوان اقتصادي يومي، وعدوان تجسسي يومي، وعدوان إعلامي يومي، وعدوان اقتصادي يومي. بالتالي اليمن قرر بشكل واضح، إما أن يلمس المواطن اليمني حلولا سريعة جدا وخلال أيام وفي الأقصى أسابيع تتعلق بالأسرى وبالمرتبات وبالمطارات وبالموانئ، وإما ذاهبين إلى مواجهة عسكرية نواجه فيها العدوان الاقتصادي بعدوان عسكري. الموضوع بسيط جدا، لم نتمكن بالتفاوض أن نجبر السعودية أن ترفع يدها عن الموضوع الإنساني والاقتصادي، إذن سنتجه إلى الجانب العسكري. ليه؟ لأن السعودية إذا لم تتعرض لضرر اقتصادي ستستمر في أن يتسبب نهجها السياسي والدبلوماسي، وإذا ما تدفعه من من أموال للمنظمات الدولية في استمرار الحصار على اليمن. كلما سنقوم به إما أن نجبر السعودية سياسيا وبشكل واضح في أن ترفع يدها عن حقوق اليمن، وإما سنجبرها عسكريا. كيف سنجبرها عسكريا؟ مثل ما قال السيد، المطارات بالمطارات.
0: مستمعينا الكرام، ختاما وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفي نهايتها لكم التحايا من الإعداد سميح زدين تقي، وهي لكم منفذة على الهواء مباشرة الزميل المهندس أحمد الوتاري. تحياتي أنا أفرح العزب، وجمعتكم مباركة.

0: إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشل.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الظرف الحساس الذي تمر به أمتنا ومنطقتنا العربية الإسلامية. يحل الكثير من المناسبات وتتوالى الأحداث والمستجدات، وكلها تذكر بإثني عشر عاما من الجهاد العظيم لشعبنا اليمني المسلم المجاهد العزيز، وصبره الجميل وثباته الراسخ وصموده الذي بات أسطورة تروى في تواريخ الشعوب، وبما تعرض له وما زال هذا اليمن العزيز من عدوان همجي شنه تحالف عدواني إجرامي دولي بقيادة النظام الوظيفي الخياني السعودي، وبتوجيه وإشراف أمريكي وشراكة صهيونية غربية. ارتكب هذا العدوان الشيطاني من الجرائم والمجازر ما تقشعر له الأبدان وتدمى بوخزه ضمائر البشر، وسالت بسببه دماء الأطفال والنساء، ودمرت البيوت والأسواق دون أي موجب أو مسوغ قانوني أو أخلاقي أو منطقي. عدوان ضار متوحش أعمى استهدف المدارس والطرقات والجسور والموانئ والمطارات، ولم تسلم منه حتى صالات الأعراس ومجالس العزاء والمشافي والمدارس ودور الأيتام. وكان هذا العدوان في سياق المخطط الصهيوني الغربي الأمريكي الخطير لإعادة رسم خرائط منطقتنا هذه طبقا لمقتضيات مشاريع الهيمنة الأمريكية الغربية الصهيونية، وأبرزها هذا المشروع الاجتثاثي الاستحواذي التصفوي الذي أخذ يتكشف اليوم على نحو غير مسبوق، وبعد 12 عاما من العدوان البربري الدموي المتوحش القاتل على اليمن عبر هذه العناوين المواربة والدوافع والمآرب والمخططات الشيطانية التوسعية الاحتلالية الاستباحية الطامعة من قبيل ما يسمى بإسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد وغيرهما. وإزاء كل ذلك يقف شعبنا اليمني العزيز بقيادته الثورية القرآنية الحكيمة والمخلصة والصادقة، ومشروعه التحرري الاستقلالي النهضوي المبارك، يقف صامدا مدافعا لا عن كرامته وشرفه ونفسه وأرضه وعرضه، بل أيضا عن كرامة الأمة جمعاء وعن دينها وهويتها ووجودها. وهو كذلك على هذا المستوى الفولاذي من الثبات المبدئي والإيماني والأخلاقي بعد 11 عاما من العدوان الكوني المهول الذي استهدف أرضه ووطنه وهويته ووجوده وسائر مقدراته، والذي لم يكن في حقيقته وجوهره ومراميه الخبيثة سوى فصل من فصول عدوان أشمل على أمتنا ومنطقتنا، وباتت صورته الظلامية الإجرامية الموحشة اليوم أكثر وضوحا وانكشافا. وفي ثنايا هذه الصورة والواقع الذي تسفر عنه الأحداث تواليا وتباعا، وضمنها ما يجري اليوم من عدوان أمريكي صهيوني غادر حاقد على الجمهورية الإسلامية في إيران، يتضح جليا أن الأنظمة التي تورطت في الحرب العدوانية الإجرامية على يمننا العزيز لم تكن سوى أدوات رخيصة لتنفيذ المخطط الأمريكي الصهيوني الخبيث المستهدف لهذه الأمة وشعوبها جمعاء، وهي نفسها اليوم المكشوفة في وضعها الخياني المخزي، اصطفافا مع العدو الأمريكي الصهيوني وعدوانه الغاشم السافر على إخوتنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعلى كل ذلك وسواه وما هو من قبيله، ينبني الموقف المبدئي الإيماني اليمني الذي عبر عنه في كل مناسبة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وترجمه الشعب وقواته المسلحة بمختلف الأشكال العملية في الوقوف مع بلدان وشعوب أمتنا المظلومة والمعتدى عليها. وهذا هو الشأن عينه فيما يتصل بما تتعرض له إيران من عدوان أهوج يحمل بدمويته وهمجيته ووحشيته البصمة الجينية الشيطانية نفسها لأئمة الكفر والطغيان والنفاق الضالعين في كل أشكال العدوان على شعوب أمتنا قاطبة، وأولها الشعب الفلسطيني المظلوم، وبينها طبعا الشعب الإيراني المسلم المعتدى عليه والمستهدف بهذه الجولة الحامية من العدوان التي تعد تتويجا لمسلسل عدواني متواصل منذ 47 عاما إبان قيام وانتصار ثورته الإسلامية المباركة، التي شكلت وما زالت تحديا كبيرا وفاعلا لمخططات هؤلاء الأعداء الطامعين الظلاميين، وعائقا جديا أمام مشاريعهم التصفوية الاستباحية النهمة وفائقة الشر والخطر.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
2: صانعة الأجيال.
0: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. يمثل نهج الإمام زيد بن علي عليهما السلام مدرسة متكاملة في الوعي والبصيرة والتحرك القرآني، اتسمت مسيرته بالارتباط الوثيق بكتاب الله عز وجل، حيث عكف على تدبره 13 عاما حتى لقب بحليف القرآن، وصدع بثورته الشهيرة لإحقاق الحق ورد المظالم ومقارعة الطغيان الأموي. أما عن أبرز معالم ثقافة ونهج الإمام زيد بن علي عليه السلام والتحرك العملي والأمر بالمعروف، حيث لم يكتفي الإمام زيد بالمعرفة النظرية، بل جعل ثورة والجهاد ضد الحكام الجائرين والدفاع عن المستضعفين محورا أساسيا في دينه. وقد عرف عنه قوله: والله لو علمت أن رضا الله عز وجل في أن أقدح نارا بيدي حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت. كما أنه رفع شعار الوعي والبصيرة، داعيا الأمة والعلماء إلى التسلح بالوعي لكشف زيف المضلين، وتجلت مرجعيته العلمية في فقهه وحديثه وتفسيره، حتى وصفه الإمام أبو حنيفة بقوله: ما رأيت في زمنه أفقه منه، ولا أسرع جوابا، ولا أبين قولا. وقد أسس المدرسة الفقهية المتميزة عبر تلك المرجعيات والمصنفات، ويعد كتاب مسند الإمام زيد من أهم المراجع الحديثة والفقهية التي حفظت تراث أهل البيت عليهم السلام.

في ذكرى استشهاد الإمام الأعظم الإمام زيد عليه السلام، زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. عندما نتحدث عن مثل هذه المناسبة، مثل هذه الأحداث التاريخية وعن رموز وأعلام الأمة، هو يحمل دلالة وأهمية كبيرة جدا. فنحن كأمة مسلمة في أمس الحاجة لاستلهام الدروس والعبر من هذه المناسبات، ولما لها من علاقة مهمة بواقعنا وحاضرنا وما تواجهه أمتنا من تحديات وأخطار، لأن واقع الأمة اليوم هو نتاج لماضيها، وإذا اتجهت الأمة لتصحيح وضعها الحالي وتصويب مسارها العملي فلا بد أن تحمل الوعي تجاه الماضي وأن تقيمه بشكل صحيح. ونحن نعيش ذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ندرك أن هذه المناسبة ذات أهمية كبيرة، لأنها تربطنا وتذكرنا بنهضة مباركة امتدت آثارها وبركاتها، فحركته ونهضته إلى يومنا هذا، وقيامه يعد امتداد لقيام ونهضة جده الإمام الحسين عليه السلام. والمرحلة التي نهض فيها كانت مرحلة حساسة وخطيرة جدا، فهي مرحلة استحكمت فيها سيطرة الطغيان الأموي على الأمة بشكل رهيب، بكل ما فيه من ظلم وظلمات وإفساد وإذلال واستعباد للأمة، في مقابل حالة السكوت والاستسلام والخنوع والخضوع واليأس في أوساط الأمة. كانت الأمة بعد استشهاد الإمام الحسين قد تحركت في ثورات متعددة بالإضافة إلى الصراع الأموي الزبيري، لكن ما بعد ذلك عادت السيطرة الأموية على الأمة من جديد، واستحكمت القبضة الأموية على الأمة الإسلامية بشكل كامل بكل ما تمتلك من رصيد إجرامي ظلامي رهيب جدا، فمن تدمير وإحراق الكعبة المشرفة إلى استباحة مدينة رسول الله إلى إبادة العترة المطهرة والصحابة الأخيار. فالطغيان الأموي استهتر بكل المقدسات الإسلامية، فاستخف بالقرآن الكريم واحتقره، واستخف بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله في مجالس حكام بني أمية، فكان اليهود يحضرون في تلك المجالس معززون مكرمون، ويوجهون سبهم وإساءتهم إلى رسول الله، ويوجهون سخريتهم منه دون أن يكون للحكام أي ردة فعل، وهم من يقدمون أنفسهم على أنهم حكام للأمة الإسلامية ويسمون أنفسهم بخلفاء رسول الله. وقد وصل بهم الحال إلى ذلك المظهر الواضح من الاستهتار التام بأقدس مقدسات المسلمين والإسلام، حتى وصل بهم الحال في قبضتهم وسيطرتهم على الأمة إلى أن اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وما له دولا، كما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كثفوا كل جهودهم لإضلال الأمة، وعملوا على استعباد الأمة وإذلالها وإخضاعها تماما، أرادوا للأمة أن تكون علاقتها بهم علاقة العبودية والخضوع التام والطاعة لهم في معصية الله ومخالفة القرآن الكريم. في ظل تلك الوضعية التي كان يقابلها خضوع من الأمة، كان تحرك الإمام زيد عليه السلام في تلك الظروف الصعبة جدا تحركا مهما وعظيما، يستند إلى واقع إيماني عظيم ومتميز، وإلى كمال وعي وإيمان على مستوى عظيم وعلى مستوى متميز أيضا. أهمية نهضة الإمام زيد في تلك الظروف الصعبة جدا، حيث أن نهضته المباركة تتميز بالعديد من المميزات التي توضح أهميتها في مجالات كثيرة، أبرزها شخصية الإمام زيد كقائد لهذه النهضة المباركة. فالإمام زيد عليه السلام هو سليل بيت النبوة، أبوه الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين، وجده الإمام الحسين بن علي عليهم السلام سبط رسول الله، وما عرف به الإمام الشهيد زيد بن علي في أوساط الأمة بشكل عام بمختلف اتجاهاتها الثقافية والفكرية وبمختلف أطيافها، ما عرف به من مكانته العظيمة، فهو معروف بمقامه العظيم على المستوى العلمي والثقافي والأخلاقي والقيمي، وهو المعروف بين الأمة بحليف القرآن لعلاقته الوثيقة بالقرآن الكريم، علاقة العلم والمعرفة والعمل والالتزام الأخلاقي والإيماني والارتباط الوثيق الذي يشمل كل شيء. أيضا من المميزات التي تميزت بها نهضة الإمام زيد هي طبيعة القضية التي تحرك من أجلها الإمام الشهيد زيد بن علي،
فالقضية متعلقة باستنقاذ الأمة وإخراجها من الوضعية التي كانت فيها من الظلم والقهر والإذلال. مهما كانت التضحيات، يعبر عن ذلك قوله: والله إني لوددت أن يدي ملصقة بالثريا وأقع حيث أقع ثم أتقطع قطعة قطعة على أن الله يصلح بي أمة جدي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كما تتميز نهضته عليه السلام بمقدار التضحية التي قدمها وحجم المظلومية التي تعرض لها، كل هذا جعل لهذه النهضة موقعها البارز والكبير والمتميز في كتب التاريخ، وكان لها أثرها في واقع الأمة على امتداد الأجيال. أيضا مما تميزت به نهضة الإمام زيد هو بوزنها وأهميتها على المستوى الأخلاقي والقيمي والمبدئي، فهي نهضة يستند فيها إلى كتاب الله، إلى قيم ومبادئ هذه الأمة، المبادئ الأصيلة والتي تمثل الامتداد الحقيقي للنهج المحمدي الأصيل. وهي نهضة سعى من خلالها الإمام الشهيد إلى إنقاذ الأمة من الاستعباد والإذلال والاضطهاد، وسعى لإنقاذ الأمة من حالة الاستسلام والخنوع في ظل وضع كارثي تعيشها الأمة ذلك الوقت نتيجة لاستحكام سيطرة طغاة بني أمية عليها واتخاذهم دين الله دغلا وعباده خولا وما له دولا. فأتت ثورة الإمام زيد كضرورة دينية تمثل الامتداد المحمدي، وقدمت لنا النموذج والقدوة والأسوة الذي نكتدي به ونتأسى به، وهي أعطت للحق حيوية في واقع الأمة، وأسهمت بشكل كبير في إسقاط الكيان الأموي الطاغوتي، ولها أهمية الكبرى وعلاقتها بنا وبواقعنا. فقد كان لثورة الإمام زيد عليه السلام أسس وعناوين مهمة انطلق منها سلام الله عليه لإصلاح وضعية الأمة. كان من أبرز تلك الأسس والعناوين والمعالم هو سعيه لإعادة ارتباط الأمة بالقرآن الكريم على أساس الاهتداء والاتباع العملي. وهذه قضية مهمة وجوهرية، لأن علاقة الأمة بالقرآن الكريم في ظل سيطرة الطغاة والمجرمين تتحول إلى علاقة شكلية، ويبقى القرآن في أوساط الأمة مجرد رسوم، فتقوم الأمة بتعليم للقراءة للتلاوة، ولكن مستوى الاهتداء والتمسك بمفاهيمه والاتباع العملي له كمنهج حياة يغيب عن الأمة بشكل كبير. الإمام زيد عليه السلام كانت صلته بالقرآن وثيقة وعلاقته به عظيمة، حتى عرف في المدينة بحليف القرآن. عرف أيضا وظهرت معرفته الواسعة بالقرآن في نشاطه التثقيفي والتوجيهي والتعليمي، في رسائله وفي مختلف أعماله التي يسعى من خلالها إلى تبصير الأمة وإلى إعادة ارتباطها بالقرآن الكريم. ومن كلامه عليه السلام في هذا السياق يقول: أوصيكم أن تتخذوا كتاب الله قائدا وإماما، وأن تكونوا له تبعا فيما أحببتم وكرهتم، وأن تتهموا أنفسكم ورأيكم فيما لا يوافق القرآن. أيضا كان من العناوين والأسس التي ركز عليها الإمام زيد هو البصيرة، ويعني الوعي. البصيرة البصيرة، كان ينادي في الناس: عباد الله البصيرة البصيرة، لأن الأمة بحاجة إلى الوعي، والوعي القرآني الذي يعطي الأمة بصيرة عالية وفهما صحيحا عن الإسلام، عن مسؤوليتها، عن أعدائها، عن واجباتها. الوعي الذي تحتاجه الأمة في مواجهة كل فئات الضلال، والأمة بحاجة ماسة إلى الوعي وإلى البصيرة. ومن أهم عطاءات القرآن هو الوعي العالي الذي يحصن الأمة من كل أشكال الاستهداف، بما في ذلك الاستهداف الفكري وغيره مما يندرج تحت مسمى الحرب الناعمة. أيضا من العناوين التي سعى الإمام زيد لإحيائها من خلال حركته ونهضته المباركة هو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من المبادئ التي يعمل الطغاة والمستكبرون على تحريف معانيها ومضامينها من جهة، وعلى إضاعتها من واقع الأمة من جهة أخرى، وهو من العناوين المهمة في القرآن الكريم، كما أنه من المهام الكبرى للأمة الإسلامية، وارتبطت خيرية هذه الأمة به. ولهذا قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهدات هذه الأمة وأخيارها بدءا من رسول الله من أعظم ما تميزوا به هو هذه المواصفات العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. ومسؤولية الأمة أن تسير سيرتهم وتحذو حذوهم. فالإمام زيد سعى من جديد لإحياء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
لأن نقص هذا المبدأ العظيم وشطبه يغير واقع الحياة إلى واقع مظلم مليء بالمفاسد والجور، مليء بالمنكرات، يحول الإسلام إلى حالة شكلية فقط، وهذا بعيد عن ثمرة الإسلام. فنجد الإمام زيد عليه السلام يقول عندما رفرف لواء الجهاد فوق رأسه: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، أما والله لقد كنت أستحي أن أقدم على رسول الله يوم القيامة، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. كانت هذه أبرز الأسس والعناوين التي قامت عليها نهضة الإمام زيد.

0: الجانب الميداني سمعين الكرام، نظمت الهيئة النسائية في مختلف المحافظات الحرة فعاليات خطابية إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام تحت شعار بصيرة وجهاد، وتأييدا لبيان القوات المسلحة. الكلمات التي ألقيت في هذه الفعاليات ركزت على أهمية استلهام الدروس والعبر من شجاعة حليف القرآن الإمام زيد عليه السلام، وتعزيز عوامل الصمود واستحضار معاني التضحية في مواجهة الطغاة والمستكبرين. كما أن النساء اعتبرنا إحياء هذه الذكرى محطة إيمانية لتعزيز الهوية الإيمانية وثقافة القرآنية، ومناسبة للتعرف على شخصية أيقونة الثورة وقبلة الأحرار الإمام زيد بن علي عليهما السلام عليهما السلام بمواقفه الجهادية ومواقفه في الخروج على الظالمين. كما أن الكلمات التي ألقيت في هذه الفعاليات دعت إلى الاقتداء بالإمام زيد عليه السلام في نصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرات إلى أن حليف القرآن خرج لمواجهة طاغية ذلك العصر وإعادة مسار الدين الإسلامي الصحيح. كما أكدنا حجة الأمة اليوم إلى العودة إلى الله والقرآن الكريم ورسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهل البيت وأعلام الهدى، ومعالجة ما أصابها من نكسات وقهر واستعباد. كما أن المتحدثات في هذه الفعاليات أشرنا إلى أن ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام استمدت ثقافتها وأهدافها من القرآن الكريم، ومثلت امتدادا لثورة الإمام الحسين عليه السلام في واقعة كربلاء. كما أنهن استعرضن القيم والمبادئ التي خرج وتحرك من أجلها الإمام زيد عليه السلام وأهداف ثورته في تصحيح الانحرافات ورفع الوعي والبصيرة لمواجهة أعداء الإسلام. وأوضحنا أن أهل الحكمة والإيمان وأحفاد الأنصار ماضون على نهج الإمام زيد، متسلحين بقيم ومبادئ وأخلاق وشجاعة أهل البيت عليهم السلام. تخللت الفعاليات فقرات وقصائد عبرت عن عظمة المناسبة، وعقب الفعاليات تم تنظيم وقفات لتأييد بيان القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله واستعادة الثروات الوطنية. باركنا في البيان الصادر عن الوقفات ما جاء في بيان القوات المسلحة وما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الهجرة، وأكدنا الرفض المطلق لاستمرار حصار تحالف العدوان الأمريكي السعودي على مطارات وموانئ الجمهورية اليمنية، وأن أي اعتداء أو خرق للأجواء سيقابل برد حاسم وقوي. كما أعلن في البيان التأييد المطلق لخيارات القيادة الثورية والتضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ورفضنا الانتهاكات الأمريكية المستمرة. كما أنهن جددنا التأكيد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، معلنات الاستعداد العالي لمواجهة أي تصعيد من قبل الأعداء. كما أكدنا ثبات الشعب اليمني انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مسار التحرر، وتمسكهن بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أنهن دعينا أحرار الوطن في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن، واستعادة ثرواته الوطنية المنهوبة وتحقيق حريته واستقلاله الكامل.
1: شهيد يتبعه شهيد، حملوا القرآن نورا وبصيرة للمستبصرين، عظماء الحق تضحية وفداء للدين ومقارعة لقوى الطغيان والاستكبار. وفي ذكرى استشهاد إمام الثائرين الإمام زيد عليه السلام نظمت بصعدة عدد من الفعاليات والوقفات المؤيدة لبيان القوات المسلحة بكسر الحصار لإنهاء العدوان. ففي مديرية صعدة نظمت الهيئة النسائية فعاليات ثقافية بفقرات متنوعة مستلهمات إقدام حليف القرآن في خطى آبائه وعترته وآل بيته سلام الله عليهم، ووقفنا عقبها إعلانا للثبات والجهوزية والاستنفار. في مدينة ضحيان بمديرية مجز أحيت الحرائر ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام ومؤكدات في وقفة جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار تأييدهن للقوات المسلحة عملا بقوله عليه السلام ما يدعني كتاب الله أن أسكت، متخذات من القوة موقفا ومن زيد قدوة ونبراسة. وفي مديرية مران فعاليتان ثقافيتان للهيئة النسائية في عزلتي ولد يحيى وولد جعشن ووقفتا جهوزية واستنفار مؤكدات التوكل على الله في نصره وتأييده لأحرار القضية على خطى زيد عليه السلام وأجداده العظماء وتحت لواء السيد القائد في خوض غمار الموت بكل شجاعة وإقدام. ونظمت الهيئة النسائية بمديرية الصفراء في عزلتي نشور والمقاش فعاليتين بالمناسبة ووقفتي جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار بشجاعة حليف القرآن في سبيل مبادئه السامية والتي ستظل منارة للعدالة والعزة عبر القرون. الهيئة النسائية بمديرية رازح الحدودية نظمت فعاليتين ووقفتين مركزيتين في القلعة بمنطقة غمار وحي الثورة بمدينة النضير تحت شعار بصيرة وجهاد ونهوضا بالحق واهتداء بزيد، جاعلات من سيرته مدرسة لتربية الأجيال على الإيمان والكرامة زهدا وشجاعة وتوحدا في سبيل الله. وأخيرا نظمت الهيئة النسائية بمديرية ساقين فعاليتين ووقفتين منفصلتين في مدينة ساقين وعزلة الشعف إحياء لثورة الحق في وجه الطغيان ومواجهة للعدو الصهيوني الأمريكي في معركة الحق ضد البغي والفساد والعمالة والارتهان لأعداء الإنسانية ومقدسات الإسلام.

0: سمعين الكرام، وفي ذكرى استشهاد حليف القرآن الإمام زيد بن علي عليهم السلام، نستحضر ملحمة خالدة سطرها بدمه الزكي حين ارتقى شهيدا للحق ثابتا على المبدأ صادعا بكلمة الله، فخلد للأمة مدرسة في البصيرة ومنهاجا في الثبات وميراثا من العزة والكرامة لا يبلى بمرور الزمن. ووفاء لهذا النهج المبارك واستلهاما لقيمه الخالدة في صدق الموقف وثبات المبدأ وعزة الإيمان وتجسيدا لشعار بصيرة وجهاد، خرجنا نساء اليمن وكان لهن العديد من التصريحات والمشاركات في هذه الفعالية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نساء اليمن، حرائر اليمن، نستمد من الإمام زيد عليه السلام عندما خرج ثائرا في وجه شام لعنة الله عليه. كان جليسه يهودي كما زعماء العرب، مثل ما زعماء العرب في هذا العصر يجالسون اليهود والنصارى ويستمدون من اليهود والنصارى العون والثبات والإصرار والقوة. أما نحن نساء اليمن وحرائر اليمن نستمد العون والتوكل ونستمد من الله العون والثبات والإباء أن نثور ضد هؤلاء الظالمين المجرمين، لأن احنا واثقين من الله سبحانه وتعالى أنه سينصرنا كما نصر الإمام زيد، كما نصر الإمام الحسين، كما نصر الأئمة من قبلنا. نحن واثقين أن هذه المسيرة هي المسيرة القرآنية، هي مسيرة مقدسة، هي مسيرة لا يمكن أبدا أن يهزمها اليهود والنصارى. نقول لآل سعود الذين يتبعون الإسلام ويتبعون أنهم مسلمون، نقول لهم ليس بيننا وبينكم أي شيء، نحن عرب، نحن مسلمون، ننصحكم ألا تورطكم أمريكا وإسرائيل أن تدخلوا في حرب معنا. أما نحن احنا مستعدون، لأن احنا مستعدون وثابتون، ما عاد هناك أي شيء نخسره، أي حاجة نخسرها. احنا ما نريد إلا الجنة ورضا الله واتباع أهل البيت وسكينة النجاة، سكينة النجاة الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ركبها نجاة ومن تخلف عنها غرق وهوى. ما نريد إلا هذا، ونريد من الله الرضا والجنة فقط. لقد قدمنا ثلاثة أخبادنا، قدمنا أزواجنا وجهالنا ويعني أبناءنا وأباءنا وما عاد هناك أي شيء، يعني مستعدين لأن نواصل حتى آخر قطرة من دمائنا إن شاء الله، حتى آخر قطرة من دمائنا وتحرير آخر الشبر في هذا الأرض، في هذا الأرض وفي كل يعني في كل بلد مسلم إن شاء الله. لا نريد فقط أن نحرر اليمن بس، نريد أن نحرر فلسطين، نحرر العراق، نحرر نقاتل وين ما هي وقعوا اليهود وأعمال وعوانهم، نقاتلهم وسنكون إن شاء الله لهم في المرصاد، سواء رجالا نساء أطفالا، كأن نقاتلهم كما قاتلهم الإمام زيد عليه السلام، ونكون لهم بالمرصاد كما كان لهم الإمام زيد عليه السلام. وهذا أمة لن تهزم أبدا، لن تهزم إن شاء الله أبدا، لن تهزم أبدا مهما فعل المجرمون والظالمون واليهود والنصارى، لا يمكن أبدا أن يهزمونا ولا يذلونا مهما كانت قوتهم ومهما كانت جبروتهم، لأن نحن مستمدين العون من الله وهم يستمدون العون من أمريكا وإسرائيل، من عبدة اليهود، عبدة الخنازير والقردة ومن داس القرآن لعنة الله عليهم، هم أعوانهم ومن اتبعهم. نحن سنكون لكم في المرصاد، ننصح كل نساء العالم نصيحة أخت يمنية لكل نساء العالم أن يخطن خطوة كما أن يخطن الخطوة الصحيحة، وأن ينصحن أزواجهن وأهاليهن أن يبتعدوا من أمريكا وإسرائيل، وأن يتبروا من أمريكا وإسرائيل، وأن يكونوا كما كنا راكبين سفينة أهل البيت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
2: نحن حرائر اليمن الثائرات، كما خرج الإمام زيد عليه السلام في وجه الظالم هشام، نخرج عنها مدوية ونقول كما قال الإمام زيد عليه السلام: والله لا يدعنا كتاب الله أن نسكت، سنتحرك ولن نخذل ولن نترك إخواننا في أي بقاع الأرض. ونقولها كما قال الإمام زيد عليه السلام: من أحب الحياة عاش ذليلا، ولن يدعنا كتاب الله أن نسكت عن ما يجري من ظلم، من انتهاك للمقدسات وإحراقا لكتاب الله وتدنيسا لبيت الله الحرام. سنطور في وجه كل طاغية وفي كل وجه هشام هذا العصر.

0: سيظل الإمام زيد حيا في نفوس ومشاعر نساء اليمن يقتدين به ويربين أبناءهن على حب الإمام زيد. فإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال.
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم
0: في القلب أنتم
2: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى
3: أيها الأحباء اكسير الحياة المستقرة والمطمئنة على نطاق أي أسرة من الأسر ومجتمعها هو التقدير للآخر من أخ وأخت علاوة على الأب والأم كذلك للأقارب والأهل فهذا التقدير بين الجميع وللجميع ينشر المودة يقوي العلاقات ويترسخ التقدير من خلال الكلام الحسن الإيجابي بالألفاظ الطيبة المحببة للنفس بإبداء الاهتمام للفرد والاستماع الجيد له كذلك بعدم التقليل مما يتحدث به ومقابلته بالاستهزاء أو الاستهتار

أيها الأحبة، نتساءل هل كل فرد يشبه الآخر بنفس الأفكار والنهج والاعتقاد؟ نعم، بكل تأكيد لا. لذلك ينبغي تقبل الآخر مهما كان هناك اختلاف في رأيه أو حتى في رؤيته، ويستقر التقدير بين الجميع ولا يغادر بيئتهم من خلال التعاون ومد يد المساعدة والمساندة عند الحاجة في الأفراح والأتراح وفي المناسبات، أيضا بحفظ الأسرار وعدم التدخل في شأن الآخر في الخاص الداخلي الذي لا يرغب هو بكشفه أو بالحديث عنه. بهذه العوامل السائدة بين الجميع تبنى الثقة وتعزز الروابط الأسرية والاجتماعية، فإن حدث خلاف يجد طريقه للحل دون تعقيد أو خصام. علاوة على ذلك، يشعر الأبناء بالأمان والانتماء، وتسود بينهم الأخلاق الحسنة التي يدعو إليها وعلمنا إياها ديننا الإسلامي، وأيضا زرعها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا. يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. هكذا إذن أيها الأحبة، كل شيء في حياتنا يزول إلا أثر الأفعال والأقوال، فهي تخلد وتخلد ذكرنا.

0: يتحرك في المنزل، قد يسير في الشارع، ولكنه غير مدرك لما يقوم به من سلوك. لعلكم سامعين الأحباء، سمعتم بمصطلح يمشي وهو نايم، أو حتى البعض منكم عايش هذه الحالة مع أحد أقاربه أو أبنائه. أم إبراهيم بعثت إلينا حول ذات الموضوع تقول: ابنها تكررت معه هذه الحالة، يسير في البيت، عندما تحدثه لا يرد عليها، بل يعود إلى سريره وكأنه لم يتحرك، تتساءل كيف تتعامل معه. أيضا رسالة أم وردة تقول: ابنتها تعاني هذا الاضطراب المشي أثناء نومها، تدخل المطبخ تأكل، وأيضا تقول: أحدثها كأنها لا تسمعني، أسألها اليوم التالي لماذا لم ترد علي، إلا أنها تنكر كل ما قامت به. طبعا أيها الأحباء، بعد اطلاعنا على الرسائل، يسعدنا أن نرحب بالدكتور نبيل العمودي، أخصائي علم نفس أطفال. مرحبا بكم معنا دكتور نبيل.
1: مرحبا، أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. دكتور، نتعرف أولا منكم عن السير أو المشي أثناء النوم، ما الذي يقصد به؟
1: بالنسبة لي، اضطراب المشي عند الأطفال أثناء النوم هذا يحدث في مراحل النوم العميق، حيث يستيقظ الطفل جزئيا ويتجول دون وعي كامل. النوبة هذه تستمر دقائق، دقيقة دقيقتين، وغالبا يعني في معظم الأحيان لا يتذكر الطفل ما حدث في الصباح. وطبعا هي حالة شائعة تصيب الأطفال ما بين 4 إلى 12 عام، والحالة طبعا هذا الاضطراب يختفي تلقائيا مع التقدم في العمر.
0: طب دكتور، ذكرتم أن الطفل لا يستوعب فيما بعد أنه قام بكل هذا السلوك، ما هي إذن العوامل المؤدية لهذا الاضطراب السير أثناء النوم؟ هل هناك عوامل، أسباب، أساسيات؟
1: بالتأكيد لكل اضطراب نفسي عوامل، لكن بالنسبة لاضطراب المشي أثناء النوم هذا يعني بسبب عوامل تحفز خلل مؤقت في دورة النوم أثناء مراحل النوم. وأهم الأسباب، قد ربما يكون هناك تاريخ عائلي للمرض اللي هو بين قوسين الوراثة، وربما يكون أو قلة النوم والإرهاق الشديد أيضا من الأسباب، كذلك التوتر والضغط النفسي، أحيانا يعني الحمى العادية هذه.

0: وأمراض الحلق اللي هو توقف التنفس أثناء النوم. هذا من أسباب هذا الاضطراب. وطبعا لا توجد أسباب أخرى، يعني غالبا هذه الأسباب هي المؤدية لهذا السلوك.
1: نفهم أيضا من حديثكم دكتور أنه لم يكن هناك نوم بشكل أو بتوقيت منتظم.
0: طبعا من التوقيت النوم ويعني الالتزام بالتوقيت مهم جدا يعني، لكن قلة النوم تؤدي إلى ذلك، تؤدي إلى اضطراب المشي عند الأطفال.
1: نعم، أيضا عندما ينام وهو لما يذهب إلى الحمام
0: كذلك، هذه الأشياء يعني كذلك هذه الأشياء يعني من المسببات. لكن طبعا المشي أثناء النوم ليس منه خطورة إلا في حالات معينة. تمام، نقدر نقول الخطر الكبير الذي يشكله المشي أثناء النوم على الطفل، يعني مع أنه طبعا سلوك عارض يختفي تلقائيا مع نمو الطفل، لكن الخطورة الفعلية احتمالية تعرض الطفل لإصابات جسدية نتيجة السقوط أو الاصطدام بالجدار أو محاولة مغادرة المنزل. هذه أشياء يعني يمكن تلافيها.
1: نعم، أو قد يكون هناك أجسام مثلا حادة قد يقع عليها أو ما شابه،
0: أجسام حادة أو المطبخ مفتوح، السلم مفتوح وهكذا.
1: نعم، قد يخرج أيضا من المنزل ويسير بالشارع. نعم، دون وعيه.
0: لا لا لا، مش للدرجة هذه، لأنه دقيقة أو دقيقتين لا يزيد عن ذلك.
1: بمعنى دكتور تريد القول أنها لا تطول مثلا عن هذه المدة، لكن لا لا بعض لا الأطفال قد تستمر معها.
0: لا تطول، هي يعني لبضع دقائق يعني ويعود الطفل إلى نومه.
1: نعم، إذن دكتور ما هي الأعراض بالنسبة للمصاب بهذا النوع من الاضطراب؟
0: طبعا لا توجد أعراض يعني، وطبعا نقدر نقول عليها لأنها أعراض واضحة تشكل يعني صورة لمن يعاني من اضطراب المشي. إنما الاضطراب هو قلنا سلوك يختفي تلقائيا مع نمو الطفل، وهو يعني يحدث أثناء النوم العميق. يعني نقدر نقول يعني شيء يعني في النوم أو في جدولة النوم وما شابه ذلك. تمام، فيعني لنقول يعني بسبب عوامل تحفز الخلل المؤقت هذه، وذكرنا العوامل السابقة.
1: لكن دكتور قد يكون مثلا نظراته دون وعي، دون تركيز.
0: لا لا لا، هذه يعني بالنسبة عندما يتحرك أثناء النوم يتحرك وهو نائم، يعني لا غير مدرك لما يقوم به. ولذلك إذا سألنا في الصباح عن ما قام به في الليل أثناء النوم لا يتذكر.
1: صحيح، قد يتحدث أيضا بكلمات غير مفهومة. قد يحدث
0: أن يتحدث بكلمات غير مفهومة بحيث أنه يعكس ما حصل له في الصباح، يعكسه أثناء النوم. مثلا طفل كان يحلم يعني يلعب كرة قدم، وبالليل قام يمشي ويحاول أنه يقوم بما قام به أثناء النهار.
1: نعم،
0: لكن الطفل يكون غير واعي لهذه الأشياء.
1: نعم، إذن دكتور نبيل ما الدور الذي ينبغي أن تقدمه الأسرة؟ وهذا أيضا ما ورد في الأسئلة التي استقبلناها من المستمعين.
0: بالنسبة أستاذة لدور الأسرة، يعني أولا على الأسرة أن تأمن في حالة ما يوجد طفل مضطرب يعني أو عنده اضطراب لمشي أثناء النوم، عليها أن تؤمن البيئة المحيطة. تغلق الأبواب، تغلق المطبخ، تغلق النوافذ، تغلق السلم مثلا، تزيل الأشياء الكهربائية من طريقه، الأشياء الحادة، الأشياء هذا يعني هذه الاحتياطات. أيضا تنظيم روتين للنوم، تحديد وقت معين للنوم على الطفل أن يلتزم به،
1: عدم ترك المفتاح فوق الباب حتى لا يستطيع الخروج،
0: إغلاق الأبواب إلى آخره.
1: نعم،
0: الدعم النفسي اللي هو التشجيع والتعزيز الإيجابي، استشارة مختص في حالة كانت الاضطرابات يومية، يعني كل يوم يمشي، إذن علينا أن نستشير أخصائي نفسي. تقديم الدعم النفسي بتقبل الموضوع بالهدوء والتعامل مع الطفل بكل هدوء وإرجاعه إلى مكان نومه بالهدوء.
1: نعم. إذن دكتور نبيل، كيفية العلاج هنا؟ ما هو السبيل لعلاج مثل هذه الحالات؟
0: شوفي، في الواقع يعني بالنسبة لهذا الاضطراب يعني لا يحتاج إلى علاج دوائي، يعني كونه غير مرضي، إنما هو يعني جانب سلوكي. طبعا الاضطراب هذا هو يختفي تلقائيا، الأهم هو تعزيز سلامة المنزل واللي قلنا البيئة المحيطة، سواء تأمين الغرف، أغلاق المطابخ، أغلاق السلالم، إبعاد الآلات الحادة والكهربائية والكذا، وتنظيم جدول للنوم والاستيقاظ والاستشارة الطبية.
1: نعم. أيضا التساؤل دكتور، إحدى الأمهات تتساءل بكيفية التعامل مع ابنها أثناء سيره نائما، وهل تطلعه لاحقا عما بدر منه؟
0: أنا أرى يعني أن يطلع الطفل على ما بدر منه، لأنه يسبب للطفل حرج وقلق، يعني يشعر بقلق زيادة. لكن على الأسرة الحفاظ على سلامة الطفل وتوجيهه بلطف والعودة به إلى الفراش مع الالتزام بالهدوء وتقبل الموضوع كونه اضطراب عادي جدا جدا جدا ليس له عواقب ويزول مع نمو الطفل. غالبا في سن 13-14 ينتهي هذا الاضطراب.
1: إذن تكون الأسرة كما ذكرتم حذرة فقط من أن يصطدم بأشياء حادة ثقيلة قد تؤثر عليه. نعم.
0: تأمين البيئة المحيطة
1: الذي يتواجد فيها الطفل.
0: نعم.
1: إذن بهذا الطرح وصلنا إلى الختام. شكرا كثيرا لكم دكتور نبيل العمودي، أخصائي علم نفس الأطفال. شكرا كثيرا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.

سامعين الأحبة، الكورتيزول مصطلح لهرمون التوتر يفرز عبر الغدة الكظرية، يعمل على تنظيم التمثيل الغذائي بمستويات السكر في الدم، أيضا التحكم في التهابات الجسم وبضغط الدم. فإذا ما ارتفع الكورتيزول نتيجة الإجهاد يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون للبطن وأعلى الظهر والوجه، يعرض الجسم لأمراض القلب والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، يضعف الجسم في محاربة العدوى من خلال ضعف المناعة والعضلات، إلى جانب القلق المستمر والأرق وتقلبات المزاج. أما على مستوى انخفاضه فهو يرتبط بقصور الغدة الكظرية، فيكون الشعور بالإرهاق والضعف والوهن، أيضا بالدوخة والإغماء عند الوقوف، هذا نتيجة انخفاض ضغط الدم والسكر، إلى جانب الإصابة بالاضطرابات كالارتباك مثلا والتهيج والاكتئاب. ولا يفوتنا أن نذكر العلامات في حال تحكم الكورتيزول العالي بالجسم، وهي جفاف الشفايف، رغبة عارمة بتناول الحلويات آخر الليل، خفقان فجائي وشد في الرقبة وتجشع مستمر، إلى جانب التشويش في التفكير وبروز الحبوب أو البثور حول الفم. دوما لكم الصحة.

0: سامعين الأحبة، بوابة أغلب الأمراض التي يصاب بها الإنسان هي الإهمال بأبسط الإجراءات، بعدم الحرص. النظافة مثلاً كنظافة المياه التي نشربها، أيضاً غسل اليدين قبل تناول أي طعام. البعض للأسف إذا ما كان في السوق يتذوق بعض أنواع الفواكه أو الخضار، خاصة إذا أراد الشراء منها، هو أهمل أنها غير مغسولة، يده ملوثة نتيجة تجواله في السوق، فهو أمسك بيديه المال، أيضا مقابض الأبواب، الأكياس وغيرها. هنا قد ينقل لنفسه عدوى المرض، خاصة الفيروسات ومنها أمراض الكبد. أيها الكرام، قبل الترحيب بضيفتنا نعرج على الرسائل التي وصلتنا منكم. هذه رسالة وهيب، في رسالته يعاني من تغير اللون في بشرته إلى الإصفرار، لا يرغب بالفحص خوفا من أن يكون مصاب بالكبد، خاصة أن أخيه الأكبر توفي بهذا المرض الكبد. يتساءل ماذا إن كان فعلا مصاب، كيف له أن يتدارك ذلك أنه لا يشعر بأي ألم؟ التهاب الكبد أيها الكرام مرض يعرض طبعا الجميع للإصابة إن لم يكن هناك حرص. نتوجه بمعيتكم الآن ونستضيف معنا عبر الخط الهاتفي دكتورة أسماء عادل الشوع، طب عام وجراحة. مرحبا بك معنا دكتورة أسماء.
1: أهلا أستاذة أماني، وتحية طيبة لكل المستمعين الكرام.
0: حياك الله دكتور. نتعرف أولا عن الأسباب التي تؤدي لإصابة الكبد بالالتهاب بشكل عام.
1: أولا قبل أن أتحدث عن أسباب التهاب الكبد، الكبد يعتبر من الأعضاء الحيوية المهمة في جسم الإنسان. من أهم الوظائف التي يقوم بها تنقية الدم من السموم وإنتاج العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم وتكسير الدهون، وكذلك تقوم بتنظيم عمليات الأيض وغيرها من الوظائف المهمة. وعند حدوث التهاب الكبد تتأثر هذه الوظائف. من أهم الأسباب التي تسبب التهاب الكبد وأكثرها شيوعا هي فيروسات التهاب الكبد التي تنتقل بطرق مختلفة بحسب نوع الفيروس. مثلا فيروس التهاب الكبد A ينتقل عبر الطريق الشرجي الفموي اللي نسميها الفيكال أورال روتس، أي عندما يتناول شخص مثلا غير مصاب بالعدوى وغير مطعم أو غير ملقح طعام أو ماء ملوث ببراز شخص مصاب بفيروس التهاب الكبد A. وينتقل الفيروس ينتشر في أماكن عدم توفر خدمات الصرف الصحي أو عدم معالجة المياه بشكل كافي. أيضا عند عدم غسل اليدين إذا كان الشخص المصاب بفيروس التهاب الكبد أي هو المقدم للطعام، ممكن أن ينقل العدوى لبقية أفراد الأسرة. في عندنا نوع آخر اللي هو فيروس التهاب الكبد إي، ينتقل أيضا بطريقة مماثلة لفيروس التهاب الكبد أي اللي هي عن طريق الماء الملوث. بالنسبة لفيروس التهاب الكبد بي، تعد من أهم المشكلات الصحية العالمية والمحلية. يمكن أن ينتقل عبر من الأم إلى الجنين أثناء الولادة، لكن يمكن حماية الجنين من الإصابة بالعدوى التهاب فيروس الكبد بي عن طريق قيام الأم باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات، وكذلك بعد الولادة مباشرة إعطاء اللقاح للطفل، وكذلك في هناك جرعات معززة حوالي جرعتين إلى 3 جرعات يعطى للطفل، بشرط أن يكون الفاصل حوالي 4 أسابيع كأقل تقدير. هناك طرق أخرى تنتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم مثل الدم، السائل المنوي، أو استخدام الحقن غير المعقمة، وكذلك الأدوات الحادة مثل شفرات الحلاقة أو عند نقل الدم غير المفروض. بالنسبة لالتهاب الكبد سي، تعتبر من أكثر أنواع العدوى الفيروسية المنقولة بالدم أو عبر الأدوات الطبية غير المعقمة. في عندنا أنواع أقل شيوعا مثل فيروس التهاب الكبد دي، هذا يحدث فقط عند الإصابة بفيروس التهاب الكبد بي. الأسباب الأخرى اللي ممكن تسبب لنا التهاب الكبد غير الفيروسات تعتبر أسباب مهمة جدا ومنتشرة، اللي هي تناول جرعات زائدة من الأدوية مثل الباراسيتامول والتعرض للسموم. كمان في عندنا أسباب أخرى اللي تعرف بالتهاب الكبد الذاتي المناعي. في هذه الحالة يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الكبد ويؤثر على وظائف الكبد، وغالبا بيصيب النساء بشكل أكبر. نلاحظ في المستشفيات أغلب الحالات المرقدة في أجسام الباطنة مشخصين بالتهاب الكبد الذاتي المناعي.
0: طب دكتورة، هنا لماذا النساء أكثر شيوعا؟
1: أغلب النساء هم يكونوا أكثر الأشخاص عرضة للأمراض المناعية بشكل عام. حتى يعني مثلا في أمراض الغدة الدرقية نلاحظ أن النساء كمان أكثر شيوعا. الأمراض المناعية غالبا بتكون بتصيب النساء بشكل أكبر. مثلا عندنا أمراض الاسكيميك هارت ديزيز اللي هي أمراض القلب بتصيب الرجال بشكل أكبر.
0: إذا نعود لموضوعنا، هل هناك أعراض يشعر بها المصاب من البداية للإصابة بهذا الالتهاب؟
1: طبعا أكيد في عندنا أعراض الكبد الحاد اللي غالبا بتصاحب فيروس التهاب الكبد A. هاي المريض بأعراض مشابهة للإنفلونزا، يعني بيجي المريض وعنده حمى، تعب، إرهاق، كمان بيكون عنده فقدان في الشهية، إسهال، قيء، وألم في أعلى البطن في جهة اليمين. ومن أهم الأعراض اللي تظهر على المريض بيكون اصفرار الجلد والعينين مع بول داكن يقول المريض يشبه الشاهي. وهذه الأعراض غالبا تظهر خلال أسبوعين إلى 6 أشهر بعد الإصابة بالعدوى. لكن في حالة التهاب الكبد المزمن الناتج عن فيروس التهاب الكبد بي وسي قد لا تظهر عليهم أي أعراض، لهذا نسميه القاتل الصامت. كيف القاتل الصامت؟ يعني أن المرض بيتطور ويؤثر على وظائف الكبد بعد سنوات عديدة، وممكن أن يؤدي العديد من المضاعفات من ضمنها تليف الكبد وسرطان الكبد دون أن تظهر أي أعراض على المريض.
0: إلا في وقت متأخر؟ لا تظهر إلا في وقت متأخر للأسف؟
1: أيوة، تظهر في وقت متأخر، وأحيانا لا تظهر على المريض إلا يعني يتم اكتشافها وقد المريض وصل إلى حالة تليف الكبد أو سرطان الكبد.
0: نعم. إذن هنا دكتورة أسماء، كيفية الوقاية من الإصابة بهذا الالتهاب؟
1: أولاً الوقاية تعتبر أفضل وسيلة لمكافحة التهاب الكبد. من أهم طرق الوقاية وخصوصاً في الأماكن المنتشر فيها عدوى فيروس الكبد هو اللقاح. غالباً بنلاحظ أنه جميع الأطفال يعطوهم لقاح فيروس التهاب الكبد ضمن البرنامج التحصيني.
0: نعم.
1: وبنلاحظ كمان العاملين الصحيين في المستشفيات ضروري يكونوا ملقحين ضد فيروس التهاب الكبد بي، لأنهم أكثر الأشخاص المخالطين أو المعرضين يعني الإصابة بفيروس التهاب الكبد بي. وهذا اللقاح يعتبر من أكثر اللقاحات فاعلية. وكمان في عندنا لقاح يستخدم ضد فيروس التهاب الكبد سي، لكن فيروس الكبد سي لا يوجد له لقاح.
0: نعم.
1: فقط يوجد له علاج فعال.
0: أيضا دكتورة، ممكن عن طريق تأكد من صحة الطعام والشراب ألا تكون ملوثة، وكذلك الحرص على من يتبرع أن يكون الدم النقي، أن يكون هناك فحص.
1: أنا بتحدث عن كيفية الوقاية من فيروس الكبد إي اللي غالبا بيصيب معظم الأطفال عن طريق تجنب المياه الملوثة والطعام الملوث. يجب غسل اليدين بعد دخول الحمام وقبل الوجبات، وكذلك غسل الفواكه والخضروات جيدا بالماء النظيف وتناول الأطعمة المطهوة جيدا. بينما فيروس التهاب الكبد بي وسي يمكن الوقاية منه من خلال عدم مشاركة شفرات الحلاقة أو الأدوات الشخصية، استخدام أدوات طبية معقمة وإبر معقمة، وعدم استخدام الإبر إلا لمرة واحدة فقط.
0: نعم.
1: وكذلك أدوات الأسنان يجب أن تكون أدوات معقمة وتأكد من سلامة نقل الدم.
0: نعم.
1: يعتبر الكشف المبكر مهم جدا، لأن كثير من المرضى لا تظهر عليهم الأعراض كما ذكرنا سابقا.
0: دكتورة، طبعا أدركنا الوقت، ولكن في ثواني ماذا نقول للأسرة، خاصة من يتعامل مع المصاب مثلا بالعناية والرعاية له؟
1: لمن يتعاملوا مع المصابين يجب عليهم ارتداء القفازات عند التعامل مع الدم أو الجروح، كذلك تنظيف بقع الدم بالمطهرات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية نهائيا مع المصاب أو حتى الغير المصاب، يعني مش المصاب فقط. أخذ اللقاح الخاص بالتهاب الكبد بي إذا لم يكن الشخص الذي يتعامل مع المصاب ملقح أو محصن.
0: إذا نفهم أنه ينبغي الحرص عند التعامل معه. دكتورة أسماء عادل الشوط، طبعا وجراحة، شكرا كثيرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: العافية.

من لا يجازف لا يتطور، ومن لا يجرب لن يتعلم. من عوامل الراحة النفسية المصالحة مع نفسك قبل التصالح مع الآخرين. خير الأصدقاء من أقبل إذا أدبر الزمان عنك. الإمام علي عليه السلام.

0: بهذا سمعنا الأحبة نصل وإياكم إلى ختام لقائنا في حلقة هذا الأسبوع، بإذن الله تعالى نلقاكم في الحلقة القادمة.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. حيا فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى الخروج المليوني المهيب لأبناء الشعب اليمني في مسيرات جمعة التحذير والنفير تلبية لدعوة قائد الثورة، مؤكدا أنه أمام المطالب المحقة تسقط التحديات، وأما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. وكانت العاصمة صنعاء والمحافظات قد شهدت طوفانا بشريا غير مسبوق، تأكيدا على الجاهزية للتصعيد العام وتفويضا للقيادة في اتخاذ خيارات الرد لكسر الحصار. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ معادلة الرد بالمثل والمطارات بالمطارات إذا استمر الحصار، محذرا النظام السعودي من خيارين، إما رفع يده عن اليمن أو التصعيد الشامل الذي سيطال عمق أراضيه. أكد مصدر في الوفد الوطني أن أعلن فتح رحلات إلى مطار صنعاء مرحبا به، شرطة أن يكون ضمن اتفاق شامل ينهي الوصاية دون قيد أو شرط، مشددا على أن المطالب تشمل فتح المطار لكافة الوجهات وحسم الملفات الإنسانية وفي مقدمتها صرف المرتبات. ارتفع عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 13 شهيدا جراء الخروقات الصهيونية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي كان أبشعها ارتكاب جيش العدو مجزرة وحشية استهدفت مشيعين في مخيم النصيرات وسط القطاع. أعلن مشاركون في ملتقى سياسي عقد في جنيف السويسرية اليوم اختيار مصطفى المجدوب رئيسا لحكومة ليبية موحدة ضمن مبادرة تسعى لإطلاق مسار سياسي جديد يقوده الليبيون دون رعاية أممية. شن طيران العدو الأمريكي فجر اليوم عدوانا غاشما استهدف بنى تحتية ومناطق سكنية في محافظات إيرانية عدة، مما أسفر عن استشهاد 38 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين. وردا على هذا العدوان، دك الحرس الثوري والجيش الإيراني القواعد والتعزيزات الأمريكية في الأردن وقطر والكويت وسوريا بصواريخ البالستية والمسيرات، مؤكدين استمرار القصف حتى يعود الهدوء للمنطقة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
5: نفند الإشاعات ونكحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
0: فتبين. من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.
6: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتبينوا.
7: من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه.
8: ولي العهد البريطاني إلى السعودية في زيارة هي الأولى منذ توليه المنصب، زيارة من المقرر أن تستمر 3 أيام، عنوانها الدبلوماسية ووراء الأكمة ما وراءها. السعودية التي يزورها ويليامز اليوم ليست السعودية التي عرفتها جدته إبان حكمها وتقلدها التاج الملكي البريطاني على مدى 70 عاما. لا يزال الحكم ملكيا مطلقا، أسرة واحدة أو فرع منها يستأثر بأموال الشعب، يهب منها لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء، وما يقدم للشعب من حقوقهم كمشاريع لا تراها العائلة المالكة السعودية سوى هبة أو مكرمة أو صدقة للشعب، رغم ما سجلته المملكة خلال السنوات 10 الماضية من انحلال أخلاقي وثقافي وانقلاب على الدين والهوية في أرض الحرمين. زيارة ويلز إلى السعودية لم تأتي بهدف الاطلاع على قصور الدرعية حيث تأسست المملكة السعودية الأولى، فبريطانيا تعرف ذلك جيدا ربما أكثر من السعوديين أنفسهم. ولم يأتي ويلز ليطلع على التحديثات في النسخة السعودية الجديدة، أو يلعب مع من هم دون سن 14، أو ليشهد الحفلات الغنائية الراقصة والصاخبة في بلاد الحرمين، فبريطانيا لا تخلو من ذلك، بل جاء استجابة لطلب الحكومة البريطانية ولحاجة في نفس يعقوب. لم يخفي ويليامز وزوجته كيث قلقهما البالغ إذا ما كشفته ملفات جيفري إبستن وأحدثت زلزالا للعائلة المالكة وسط مزيد من المعلومات المدينة للأمير البريطاني السابق أندرو وهو عم ولي العهد البريطاني الحالي. وهنا مربط الفرس حول الزيارة وخلفياتها. في الخلفيات فإن الزيارة تأتي بعد 7 أيام صعبة للعائلة المالكة في بريطانيا، حيث تستمر ملفات إبستن في جلب المزيد من الإحراج بعد أن طالت رسائل إبستن الأمير البريطاني السابق أندرو وزوجته سارة فيرغسون، وامتدت نحو ابنتيهما بياتريس ويوجيني اللتان تناولتا العشاء مع إبستن في جزيرة ميامي إثر خروجهم من السجن مدانا باستغلال قاصرات في الدعارة. كما يظهر أنه طلب منهم استقبال معارفه ومرافقتهم في جولات داخل قصر باكنغهام. كما أظهرت المراسلات تهنئة وجهتها فيرجي لأبستين عام 2011 بمناسبة ولادة طفل سري له، قبل أن تنقلب العلاقة وتتهمه بغضب بأنه استغل صداقتها فقط للوصول إلى زوجها السابق. الإصدار الأخير أثار تساؤلات عدة في الأوساط البريطانية حول علاقة الأمير السابق وزوجته وابنتيهما بأبستن، وما الذي كانوا يفعلونه معه بالضبط. أسئلة تحاصر التاج الملكي البريطاني وتلحق الضرر بالعائلة المالكة البريطانية بعد أن عجلت بانتقال أو طرد الأمير السابق من قصره الملكي حيث عاش لأكثر من 20 عاما إلى عقار ساندر ينغهام، بعد أن ظهرت له صورة في وضع محرج مع امرأة طمست ملامحها. الوثائق السرية للمجرم الصهيوني أبستن لم تعد مجرد قصة عابرة ولا مجرد فضيحة جنائية، بل تحولت إلى كابوس مزعج يطارد عائلات ملكية في أوروبا ونخبا سياسية غربية. ذلك ما دفع العائلة المالكة لاستخدام أحد أفرادها وإرساله إلى السعودية أملا في إحداث تأثير ما. وقد رأت الحكومة البريطانية في المملكة السعودية وتعزيز العلاقات مع ولي العهد السعودي مقصدا، وهنا يضعف الطالب والمطلوب.
9: الخليج لم يكن بعيدا عن شبكة أبستن الصهيونية، تكشف نحو 60 وثيقة أفرجت عنها ما يسمى بوزارة العدل الأمريكية عن مسار غير معلن أوصل الصهيوني جيفري أبستن إلى موقع استشاري غير رسمي في دوائر صنع القرار السعودي عام 2016. ففي خريف ذلك العام، وبينما كان يتلقى اهتماما من شخصية خليجية بارزة بين الشيخ حمد بن خليفة الثاني، اختار أبستن الانخراط مع فريق محمد بن سلمان الذي كان يشغل آنذاك منصب ولي العهد. الوثائق تشير إلى أن قناة التواصل فتحت عمليا بعد تعيين رأفة الصباغ مستشارا في الديوان الملكي في مايو 2016، قبل أن يتولى أبستن ترتيب لقاءات في نيويورك مهدت لتوسيع نطاق العلاقة. خلال صيف 2016 أظهرت المراسلات تورط أبستن في ملفات حساسة شملت استفسارات استثمارية مرتبطة بالمغرب وتحققا من شهادات أكاديمية عبر جامعة هارفارد، إضافة إلى اقتراح استخدام وسائل اتصال مشفرة. وفي سبتمبر من العام نفسه قدم ملاحظات بشأن الطرح العام المزمع لأسهم أرامكو السعودية مع تقييم مخاطر الدعاوى المحتملة بموجب قانون جاسة. هذه المعطيات توحي بأن دوره لم يقتصر على وساطة عابرة، بل امتد إلى قضايا تمس التعرض القانوني والسيادي للمملكة في مرحلة حساسة. التحول الأبرز جاء في نوفمبر 2016 حين التقى أبستن بمحمد بن سلمان في الرياض بتزامن مع الانتخابات الأمريكية التي فاز بها دونالد ترامب، ووفق الوثائق طلب منه مراجعة رؤية السعودية 2030. وبعد عودته بأيام بدأ بطلب معلومات تفصيلية عن هيكل وأهداف مؤسسات رئيسية مثل صندوق الاستثمارات العامة والبنك المركزي السعودي. وتظهر الوثائق أن أبستن كان يسعى إلى جمع صورة استراتيجية شاملة عن مراكز القرار الاقتصادي في وقت كانت فيها المملكة تعيد رسم بنيتها المؤسسية والاقتصادية. اللافت هنا أنه عندما تم عزل ولي العهد محمد بن نايف وتنصيب بن سلمان في يونيو 2017، تلقى أبستن رسائل تهنئة تعكس ارتباطه بهذا المتغير الجديد، إذ كتب له الإعلامي الأمريكي روبرت كون أن صورته مع ولي العهد أصبحت أكثر قيمة. اللافت أكثر أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي الأسبق أهود باراك بعث برسالة تهنئة بالترقية. وتظهر الوثائق أن صعود ولي العهد عزز الوزن الرمزي لشبكة علاقات أبستن الصهيونية في تلك المرحلة. كل ما سبق يعكس كيف يتم هندسة التغلغل الصهيوني في صناعة القيادات بالمنطقة ودورها وتأثيرها في الكثير من القرارات الصادرة عنها، عدا عن الارتباط المشبوه بمن يمثلون أرذل الشبكات الشيطانية والإجرامية في العالم.
10: أولا لا شك أن هناك علاقة وثيقة ثنائية بين الطرفين. في كتابي أقتبس باستطراد من وثائق وزارة الخارجية اقتباسات تظهر تفاصيل العلاقة بين السعودية وأمريكا، إذ أن الولايات المتحدة تتدخل في كل جوانب الحياة في السعودية، عدا الدين، في الثقافة والتعليم والصحة والخلافة السياسية. وإن هذه الوثيقة التي ما تزال تحدد السياسة الأمريكية في السعودية كتبت في عام 1951، أي أنها لم تظهر زمن جورج بوش وبندر. وإنما يقول السيد وودورد في كتابه هو حقيقة أن السعودية والأمريكا طالما تمتعتا بعلاقات وثيقة جدا ومنذ 70 سنة الآن. أعتقد ما نعلم نتعلم كتاب وودورد بأن هناك درجة من التعاون والتشاور بين هذه الحكومة الحالية في الولايات المتحدة وحكومة المملكة السعودية العربية تتجاوز ما هو متوقع عادة في أي علاقة ثنائية بين بلدين، حتى من العلاقة بين أمريكا وألمانيا.
7: كان من الملفت لنا في ذروة المواجهة في معركة طوفان الأقصى بيننا وبين العدو الإسرائيلي، في ذروة المعركة البحرية والمعركة العسكرية بشكل عام بيننا وبين العدو الإسرائيلي والمواجهة المباشرة مع الأمريكي والبريطاني، كان من الملفت لنا أن الجانب السعودي يقوم بإجراءات إضافية في تشديد الحصار، يتعاون هو والبريطاني في وضع المزيد من القيود على مستوى الوارد من البضائع التجارية التي تأتي عبر البحر، والتشديد الكبير في الإجراءات عليها بما يؤخر وصول السفن والبضائع في جيبوتي للتفتيش غير الطبيعي. يعني أحيانا تبقى بعض البضائع لشهرين والبعض منها لأربعة أشهر تحت عنوان أنها تخضع للتفتيش. في مقابل ذلك يتحمل التجار غرامات باهظة جدا فيما يسمى بالديمرج للسفن التي تنقل البضائع، فلا تصل البضائع إلى الحديدة إلى ميناء الحديدة إلا وقد صارت التكاليف عليها كبيرة جدا. حينما تصل إلى الأسواق يصل سعر التكلفة لها أحيانا إلى 400% من سعرها، من ثمنها الحقيقي. تصل إلى أبناء هذا الشعب الذي يعاني من الحصار والفقر والمعاناة والحرمان من ثروته الوطنية بأغلى الأسعار لربما على مستوى العالم. قد تكون الحالة الاستثنائية هي غزة، أغلى الأسعار، أسعار مرتفعة جدا في ظل انعدام للقدرة الشرائية.
11: انطلقت عاصفة الحزم عند منتصف الليل بتوقيت الرياض التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بمشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج. الولايات المتحدة من جهتها أعربت عن دعمها لعمليات التحالف وأنها تقدم دعما لوجستيا واستخباراتيا لعملية عاصفة الحزم.
12: وذلك هو البيان والحجة الكاملة وفصل الخطاب. إما تجاوز البلدان باحترام أو حصار بحصار، وهي 4 سنوات لخفض التصعيد، ما كان منها سعوديا إلا التصعيد وحياكة المؤامرات.
7: في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراته. استكبر السعودي وطغى وتجبر واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج وعودة كذلك عالقين وخروج وفد يمني في التشييع أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبداً القبول بفك الحصار عن بلده، ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي. في وضح النهار ابتداء بالعدوان، كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا، يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق لأن يسقطها على هذا الشعب. ثم هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد، مع أنه كان ردا متواضعا، لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير العدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
12: وحين انشغل اليمن بمعركة الطوفان مساندا غزة، تموضع النظام السعودي في الضفة المقابلة إلى جانب الأمريكي والإسرائيلي متربسا باليمن أن يفرق في الطوفان. ولم يكن النظام السعودي متربسا فحسب، بل نازع اليمن في تفاصيل شؤون حياته ناكثا بالتزامات الهدنة، فلا سفريات ولا مرتبات ولا حبة دواء أو حبة قمح تأتي إلى البلاد إلا بإذن ملكي.
7: وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية. عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما، عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا، ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء. ومع ذلك الحصار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام، والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد.
12: توالت السنوات وكبر الوهم لدى السعودي حتى عاد مجددا لطبيعته العدوانية المباشرة بانتهاك سيادة اليمن ومهاجمة مطار صنعاء الدولي، منازعة لبلد في سفريات مواطنيه وفي نشاطهم الاقتصادي والتجاري وغير ذلك، وهي منازعة لا سابق لها في العلاقات الدولية المعاصرة سوى ما تعانيه غزة من حصار إسرائيلي.
13: هل انجرت السعودية إلى خطأ استراتيجي بقصفها مطار صنعاء كما تقول حكومة العاصمة اليمنية بناء على قرائن الهجوم الذي تبنته الحكومة الموازية. ليس من فراغ تحميل الرياض المسؤولية، فلصنعاء استدلالات عديدة على ذلك، بينها ولاء حكومة الجنوب للسعوديين وأن قدراتها لا ترتقي إلى قصف المطار. والسؤال بعد هذا يتعلق بالتوقيت، كما لو أن واشنطن هي المحرض والمستفيد من تأجيج النزاع مع اليمن وداخله، فالسياق كان جولة وزيرها للخارجية. صحيح مضى على تلك الجولة أسابيع، لكن أثر تصريحاته ووعوده باق ويتفاقم، مذ ألقى كلاما معسولا بسم مدسوس عن ضمان مصالح الشركاء. ولسان روبيو حين ذاك ومؤدى كلامه: دعونا وشأن إيران ولا تتوجسوا ولا تفتحوا مجالا لأي تسوية إلا أن يكون أمرها بيننا وبين الإيرانيين حصرا. ضغطت واشنطن لإغلاق باب الحوار منعا لتسوية بين الجيران الدائمين بحكم الجغرافيا، تكون هي الحافظة لمصالحهم أجمعين، وقد سعت الرياض سعيها. لكن تلك المساعي لم ترق للأمريكيين، وإن كان السلام المنشود بين ضفتي الخليج وأطرافه المشاطئين بعيدا من تدخل أجنبي هو الضامن لأمن المنطقة. عملت واشنطن إذن على شيطنة إيران، واستدرجت الرياض إلى معترك آخر كان يفترض طي صفحته السوداء، هو خلاف اليمنيين فيما بينهم. وسواء كان قرار القصف سعوديا أو من الطرف اليمني الموالي كما يدعي، وهو الفقير لا محالة إلى دعم الرياض، فإن السؤال عنه يصبح أشد إلحاحا. لم يستهدف بالاعتداء مطار صنعاء وحده، بل كان مؤقتا على وجود طائرة إيرانية، وهو أمر يفترض أن تحسب عواقبه بدل الانفعال الذي أعقبه الهجوم. أكان ذلك قرارا سعوديا خالصا؟ ربما، وقد تكون خلفه واشنطن ربما أيضا. وهل يغفل السعوديون المخاطر الاستراتيجية في المنطقة إن كانوا قد سلكوا مسلك الانفعال الخاطئ، وإن كانوا لم يتبنوا أي علاقة بقصف مطار صنعاء؟ لكن الواقع يشي باتساع نطاق تلك المخاطر، فهي لا تقتصر على المضيقين هرمز وباب المندب، بل تمتد إلى الداخل السعودي كما رد اليمنيون. فهل يتدارك السعوديون والمستفيد واشنطن قبل فوات الأوان؟
12: اليمن يواجه حصارا سعوديا جائرا وغير مبرر، وقد آن الأوان أن يكسر الحصار. وبكل ما أوتي اليمن من إيمان وقوة، فهو عازم بإذن الله تعالى على وضع حد لهذا الحصار الجائر، والخطوة الأولى في كسر الحصار ما يراه العالم اليوم وبأسره، وليس فقط السعودية فحسب.
7: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
12: يعلن الشعب اليمني موقفه الحازم والحاسم كسرا للحصار أو مطار بمطار، منازعة بمنازعة. وما يقوله الشعب اليمني للنظام السعودي: طفح الكيل أيها الجوار الظالم، وقد طال صبرنا وأنت تتمادى وتتفرعن، وقد تجرأت مرة أخرى على قصف مطار صنعاء، ولن تمر هذه مرور الكرام، إنها حماقة سوف تدفع ثمنها بمعادلات أذن الله بها واستعد لها الشعب والقوات المسلحة.
14: لا إله إلا الله،
15: لا إله إلا الله،
14: لا إله إلا الله،
15: لا إله إلا الله،
14: تحديد المصير.
12: تغيب الملاحة الجوية عن مطارات أبها وجيزان ونجران، وشركات إقليمية بدأت بإلغاء رحلاتها إلى هذه المطارات، وتحذيرات مماثلة جاءت من كندا لمواطنيها، وهي رغم تأثيراتها الكبيرة لا تزال بحاجة إلى تزخيم وتوسيع، والقوات المسلحة كفيلة برسم مشهد يتناسب مع كسر الحصار.
15: توقفت الحركة الملاحية في أجواء السعودية بشكل كامل. مطارات أبها وجيزان ونجران أغلقت، وأبها تحديدا توقفت كليا عن العمل. هذا الشلل جاء بالتزامن مع بدء الرد العسكري اليمني الواسع.
16: شهدت الأجواء السعودية الثلاثاء شللا في الحركة الملاحية بالتزامن مع بدء اليمن

0: دائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في محافظة البيضاء.
1: العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي كان قد أثار موجة غضب وحراك شعبي واسع. حشود خرجت في صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى للمطالبة برد قاسم. اليمنيون يذكرون السعودية بجرائمها ودمارها وحصارها المستمر بحق اليمن واليمنيين منذ 26 من مارس 2014.
2: انظروا إلى هذه الحشود الهائلة من خرجت غضباً واستنكاراً على ضرب مطار صنعاء، ومثل ما قال العميد حاسري لن تمر دون رد وعقاب، والآن في هذه اللحظات توصل صواريخ اليمن إلى عمق السعودية.
1: واليوم صنعاء قيادة وشعباً تعلن دون تردد أن زمن الصبر انتهى، وأن اليمنيين اليوم عازمون على فرض السيادة وفك الحصار ومعاقبة المعتدين.
3: فتبينوا.
4: يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة مستمعينا الأكارم الدكتور العزيز أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء. مرحبا بكم سيدي الكريم.
5: أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم.
4: سيدي الكريم، كلمة السيد القائد، الكثير من المواقع العربية والعالمية كلمة السيد القائد، بعضهم قالوا كانت شديدة اللهجة، حادة إلى نوع ما أو إلى حد ما، وبعضهم بعض المواقع يعني العالم كان مترقب لكلمة السيد القائد لما حملته من دلالات، لما حملته من رؤى، لما حملته من تحذيرات وإنذارات للسعودي ومن يعمل مع السعودي. قراءتكم لكلمة السيد القائد سيد الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله القائل، أتربتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خطاب السيد القائد يوم أمس هو خطاب تاريخي استراتيجي، جمع كل الأمور، وهو تحذير ونفير، وهو عمل بقوله تعالى ذلك ومن عوقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لن ينصره الله إن الله لغفور غفور. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه القيادة الربانية التي شخصت الواقع، وقد أعلن السيد القائد يوم أمس في هذا الخطاب التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي الذي يشن على بلادنا منذ 15 مارس 2015. وهو نهاية وتحذير ونفير للسعودية ومن وراءها ومن لف لفهم بأن حقوق الشعب اليمني لن تظل مرهونة لأمزجتهم وخداعهم، وأنها ستنتزع بفضل الله وقوته وبقيادته وجيشه والتحام شعبه، وسيلبي شعبنا اليوم في كل الميادين والساحات الدعوة التي وجهها السيد القائد، وسيكون الخروج بإذن الله غير مسبوق ولا مثيل له.
4: نعم، اليوم سيد الكريم ونحن نتابع الأحداث ونلاحظ التصعيد السعودي الأمريكي، أيضا من دعم مرتزقة هنا وهناك، السعودي هل سيكف عن أذى الشعب اليمني أم سيواصل عربدته، سيواصل مهامه وأجندته التي من خلالها يسعى لإرضاء الأمريكي وإرضاء الصهيوني والبريطاني؟ أيضا
5: من البديهي والمسلم به والمعروف أن النظام السعودي هو نظام وظيفي وهو ردام الكيان الصهيوني، وقد أنشأته بريطانيا ودعمته الولايات المتحدة لاحقا، وقد ذكر جون فيلبي المسمى الحاج عبد الله في مذكراته أن أهم مشارع بريطانيا بين الحربين العالميتين الأولتين جعل عبد العزيز بن السعود أقوى حكام شبه الجزيرة العربية من أجل ضمان الهدف الاستراتيجي الثاني وهو زرع الغدة السرطانية المثلة بكيان العدو الإسرائيلي في قلب الأمة. وما قام به النظام السعودي منذ اتفاقية دارين عام 1915 وحتى اليوم يثبت أنه نظام وظيفي يؤدي دوره في تشويه الإسلام أولا وحماية كيان العدو الإسرائيلي ثانيا وتنفيذ المشاريع الغربية ثالثا. ونعلم من التاريخ بأنهم حاربوا كل نظام أو كل حركة أو كل مجاهد يقاوم العدو ويجاهد ضد كيان العدو الإسرائيلي، ابتداء بمصر في عهد عبد الناصر، وثم منظمة التحرير، ثم المقاومة الإسلامية في لبنان.

0: الآن عدوانه على اليمن وتسهيله العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. فهذا النظام السعودي بغيه هو مجرد أداة، وكما يقال في بيتنا في مثلنا الشعبي خدام خدام بيت الجرافي، هم لا قرار لهم، وبغيهم هم مجرد أداة لإيذاء كل المجاهدين وحاولة تفتيت محور الجهاد والمقاومة.
1: ألا ترى سيدي الكريم أنه في مواقع التواصل الاجتماعي عادة الأسطوانة المشروخة القديمة إيران إيران إيران، هذه الشماعة الذي يعلقوا عليها أخطاءهم واصل خدمة الإيران، وهؤلاء الحوثيين ذراع إيران، زادت الأسطوانة المشروخة القديمة الجديدة حاليا الذي واصلوا أنهم ترديدها أينما عجزوا أينما فشلوا يقولوا إيران إيران، ما دلالة هذا التكرار لهذه الأسطوانة؟
0: البعض حول مواقع التواصل الاجتماعي إلى مواضع التقاطع الاجتماعي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية اعتماد بعض لهم أو كلهم على الذباب الإلكتروني، ويتصورون أنهم من خلال حملات إلكترونية والترندات سيشوهون المحور ويشوهون الجيش اليمني واللجان الشعبية ويشوهون المجاهدين، ولكن لقد باعت وخطرت كل مشاريعهم. أما أسطوانة إيران فهذه الأسطوانة هي مشروخة، ونحن نعلم بأن إيران قبل الثورة الإسلامية كانت شرطي المنطقة، وكان حكام الخليج كلهم يذهبوا ويتدللوا إلى الشاه، وهي إيران الشيعية كانت علمانية حينها. وعندما عاد إيران إلى جذورها الإسلامية واستبدل الخميني المرشد حينها سفارة كان أجعلها أول سفارة لفلسطين، هذا هو الذي تغير.
1: نعم.
0: حرق العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني، فما الذي يغيظهم في ذلك؟ لأنهم صهاينة في الأصل، ولأن دورهم هو خدمة كيان الإسرائيلي، ومحاولة تشويهم عن إيران هو ومن أجل إنشاء ما يسمى بإسرائيل الكبرى في إطار ما يسمى مشروع الشرق الأوسط، الذي أوضحه السيد القائد في عدة خطابات، والذي يستهدف استبدال الهوية العربية الإسلامية للمنطقة وتحويلها إلى التطبيع ثم اليهودة الكاملة.
1: نعم سيد الكريم، العدو السعودي يعني هناك حديث خلف الكواليس بأنه يرسل وفود إلى عمان، يرسل وفود إلى من قطر إلى عمان، كيف تقرأ هذا المشهد إذا إن صح أنه ذهبت وفود يعني إلى عمان لمخاطبة الوفد الوطني المفاوض، أو من قطر لمخاطبة الوفد الوطني المفاوض، كيف تقرأ هذا النقطة وهذا المشهد من خلال، هل هو خوف النظام السعودي من أن يخسر الكثير، لأنه كلهم الناس بيقولون أنه ودف النظام السعودي بهذا الفعل الذي فعلها أنه ضرب مطار صنعاء الدولي وعاد لحربه وعنجهيته واستكباره على المستضعفين من أبناء الشعب اليمني، 4 سنوات من هذه الهدنة أو التهدئة، والعدو السعودي بدأ ينثرها من حين ضرب المطار، كيف تتوقع قادم الأيام، وهل هناك مفاوضات قادمة، هل سيرضخ العدو السعودي لمفاوضات، وهل حقيقة ما تم ترويجه في بعض مواقع التواصل أنه هناك وفود في عمان لبحث مخرج أو توسط للجانب السعودي في عمان؟
0: النظام السعودي أعلن بداية العدوان أنه أسبوعين أو شهر وسيكون في صنعاء، ولكن كل ذلك كان مجرد أضغاث أحلام، وقد سقطت كل الرهانات، وبعد أن فشلت كل خياراته العسكرية والفتنة الداخلية والحصار الاقتصادي لجأ إلى التهدئة ليستغلها من أجل إثارة الفوضى وممارسة الخنق الاقتصادي، وقيادتنا على وعي بذلك، ولكنها تستكمل العذر أمام الله، وقد تعاملت مع النظام السعودي وأحذرته ونبهته ونوهته. فانتقلت اليمن في خطاب أمس من موضوع إدارة المعركة إلى حسمها، والنظام السعودي ليس قراره بيده، ولو كان قراره بيده لعلم أن مصلحته وأن المخزون الاستراتيجي وأن عمقه وفضائه الحيوي هي اليمن، وأنه بدون اليمن لا يسوى شيء، بل أن اليمن هي الدرع والحصن الحصين للأمة وللشبه الجزيرة بشكل خاص والخليج، ولكن الفتنة اليهودية تريد تفتيت المنطقة، والنظام السعودي هو رأس وذراع من الدرع اليهودية والصهيونية التي تسعى لتدمير وتمزيق المنطقة سواء بالتعصب المذهبي أو التعصب القومي أو التعصب القطري أو التعصب الملكي وما إلى ذلك.
1: نعم، العدو السعودي سيد الكريم، وهناك من يضخ الأموال له من شان تشتيت الانتباه، تفكيك الجبهة الداخلية، إثارة النبه هناك على الحدود اليمنية، جنود باكستانيين، هذا ما بنشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي ونحن فيه، بينوا لنا هذه النقطة.
0: يا سيدي العزيز، النظام السعودي نظام محترم ولا يملك أي جيش، ونحن لا نشكك في قدرات أو بطولة أو أهلنا في نجد والحجاز، فهم مغلوبين على أمرهم والنظام السعودي لا يثق بهم، بل أنه يريد سلبهم حتى هويتهم وألغى اسم نجد والحجاز وطبع اسمهم ووسمهم باسم أسرتهم. ووجود الجيش السعودي في السعودية هو تمثيل لما يسمى باتفاقية الدفاع المشترك، بل أن أحد المرتزقة أمس كتب في الفيسبوك أنه يطالب بتفعيل ما يسميه باتفاقية الاستراتيجية ما بين السعودية وباكستان للاعتداء على أهله، وهذا المرتزق كل أهله موجودين في عدة محافظات وأنا أعرفهم، بل أن أولاده تخرجوا من الجامعة في كل أمن وأمان. ولماذا سيكون الحل لو كان أحد أبنائنا لديهم؟ لسجنوه وسحلوه وقتلوه. هذا الفارق ما بين قيادتنا وقيادتهم. وجود مرتزقة من باكستان أو من اليمن أو من أي مكان هو دليل على ضعف وهشاشة النظام السعودي، وأنه لا يستطيع أن يعمل شيء، وأنه مغلوب على أمره، وأنه مجرد أداة لتنفيذ كل ما تطلب منه الصهيونية العالمية.
1: نعم، مآلات الوجع السعودي أنه جميعا ينظرون أنه اليمن ما أبش ما يخسره، السعودي هناك الكثير ما يخسره، هناك النفط، هناك المواقع الحيوية التي ذكرها السيد القائد، هناك المطارات، هناك الموانئ، بمعادلة الموانئ بالموانئ، المطارات بالمطارات، الاعتداء الشامل. كيف تشوف، هل النظام السعودي من جانب سيرسل وساطات، سيرضخ لتوجيهات الشعب اليمني وموجهاته، هل سيرضخ لهذه التحذيرات وهذا الإنذار، أم أنه سيتمادى في غيه، سيكون عند حسن ظن الأمريكي به في التوغل وفي قول ما لا يستطيع تحمله؟
0: السيد القائد في خطابه يوم أمس حفظه الله قد حذر وبين وترك باب للنظام السعودي ليستعيد تموضعه ويتمكن من قراءة الوضع قراءة سليمة وصحيحة.
1: نعم.
0: وإذا لم يدرك ذلك ولم يستطع التحرك في أجل ذلك لا نستطيع القول إلا جنت على نفسها براقش. وفي حال استمرار النظام السعودي في غيه وخضوعه للإملاءات الأمريكية والصهيونية فلن يجد إلا الرد الكافي والشافي من شعبنا والجيش اليمني على أهبة الاستعداد، ونحن على ثقة كاملة بشعبنا بكل فئاته ومكوناته، وخاصة أن دورة التعبية قد استكملت ملايين من المجاهدين الذين يبذلون دماءهم من أجل انتزاع حقوق الشعب اليمني، واليمن لن ولم تكون حديقة خلفية لأي كان كما يقول بعض المرتزقة ومحاولات استدراج النظام السعودي واستعطافه للحصول على بعض الفتات.
1: بالعودة إلى الشأن الإيراني ومحاولة يعني اليمن ذراع إيران، اليمن ذراع إيران، الحوثيين بينفذوا أجندة إيران، مثلا ما هي الأجندة الإيرانية لتنفيذها في اليمن الذي بيزعموا أن اليمن ينفذ أجندة إيرانية؟ هل هو مثلا الدفاع المشترك عن غزة، هذه هي الأجندة الإيرانية المراد بها، أم ما هو ما يشتو، كيف يعني، ما هي الحاجة الذي بينفذها الشعب اليمني لإيران داخل اليمن، ما هي؟
0: الجمهورية الإسلامية في إيران منذ قيام الثورة الإسلامية تدعم كل المجاهدين وكل المستضعفين، وليس لها حلفاء أو أذناب، بل حلفاء أذناب أو أذرع، بل لها حلفاء، وحلفائها على قدر كافي من الاحتلال، وهناك تنسيق كامل مع استقلالية الكاملة للقرر سواء الحزب الله أو الحشد الشعبي أو اليمن، وإيران لا تتدخل كما يتدخل النظام السعودي، وكل يرى الآخر بطبعينه لأنهم أدوات ولأنهم أذناب ولأنهم مرتزقة يتصورون البقية مثلهم. هذه هي الخلاصة.
1: نعم. إذن إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، وكما قال السيد القائد، لدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، ثقة بالله واستعانة به وتوكيل عليه والتوكل عليه وتحرك في سبيله. هذه المعادلات بعد مسيرة اليوم الحاشدة والضخمة والمليونية والتي هي غير مسبوقة، ماذا بعد هذه المسيرة من وجهة نظرك، وفقا للمعطيات وفقا للشواهد وفقا لما يدار في أزقة مجلس الأمن والأمم المتحدة والسعودية والإمارات والبريطانيا، ما بعد هذه المسيرة؟
0: ما بعد المسيرة وما بعد الخطاب ليس كما قبله. وكما أسلفت سابقا بأن الخطاب قد انتقل باليمن من إدارة المعركة إلى حسم المعركة، والحسم يعني إنهاء كل مظاهر العدوان من حصار أو تواجد أو احتلال أو وجود مرتزقة أو تدخل في الشأن اليمني أو أي شكل من أشكال انتهاك السيادة. ومسألة الحوار والتصالح في اليمن لا علاقة لا لمجلس الأمن أو دول العدوان أو كل من لوث يديه بدماء أهل اليمن، بل أن عليهم حقوق لشعبنا وتعويضات سواء في قطع الرواتب أو تدمير الممتلكات أو الأعيان المدنية أو استهداف كل مظاهر الحياة.
1: نعم. إذن كلمة أخيرة أستاذ أحمد العرامي.
0: نقول للسيد القائد، سر بنا ونحن فوضناك ولن تجد منا إلا كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى.
1: إذن الدكتور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء، شكرا جزيلا لك.
2: وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم، لقد حان وضع حد للعدوانية السعودية لما ألحقته من ضرر بالغ باليمن أرضا وإنسانا، فلا يوجد بلد عربي محاصر من جواره الجائر إلا اليمن، وهذه الحالة الاستثنائية الشاذة يجب أن تنتهي سلما أو حربا.
3: خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات، لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما، بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير.
4: بثقتنا العظمى بالله، بثقتنا العظمى بالله، سنجاهد أعداء الله،
5: سنجاهد أعداء الله،
4: سنجاهد أعداء

اشتف ثمانة لا هدنه من بعد اليوم ولا هدنه من بعد اليوم حرب تصعيد وهجوم حرب تصعيد وهجوم ولا هدنه من بعد اليوم ولا هدنه من بعد اليوم حرب تصعيد وهجوم حرب تصعيد وهجوم الغضب اليمني العارم الغضب اليمني العارم سيزلزل مدنا وعواصم سيزلزل مدنا وعواصم لن يبقى اليمني محاصر لن يبقى اليمني محاصر سنزيل العدوان الجائر مطلبنا حق كل

0: لسنا من يقبل بخضوع،
1: يا ابن
0: سعود البادي أظلم،
1: يا ابن سعود البادي
0: أظلم، يا ابن سعود البادي أظلم، وسيأتيك الرد الأعظم.

0: فوضناك
1: أفعلنا
0: فوضناك
1: فوضناك
0: يا قائدنا فوضناك
1: يا قائدنا فوضناك.

0: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي. دمتم في نصر وعزة وتمكين.
1: فتبينوا فتبينوا.
2: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.

الحادية عشر مساء، الساعة هي الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وهذه نشرة الأخبار.

0: نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس المشاط: اضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ خيارات معادلة الرد بالمثل إذا استمر الحصار. ارتقاء 13 شهيدا في قطاع غزة إثر مجزرة صهيونية استهدفت مشيعين في النصيرات. الحرس الثوري والجيش الإيراني يدكان القواعد والتعزيزات الأمريكية في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي الغاشم. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام: هيا فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أبناء الشعب اليمني على خروجهم العظيم والمهيب في مسيرات جمعة التحذير والنفير استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقال الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: شكرا لشعبنا العظيم الذي خرج اليوم خروجا مشرفا تلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله، روحي له ولكم الفداء. وأضاف: عندما يحذر السيد القائد ويلبيه يمن الإيمان والحكمة رسميا وشعبيا فاضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. وأكد الرئيس المشاط أنه أمام الحقوق المشروعة والمطالب المحقة تسقط التحديات، إما حقوق للجميع أو لا حقوق لأحد. وكانت العاصمة صنعاء والمحافظات قد شهدت اليوم خروجا مليونيا غير مسبوق تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتأكيدا على الجاهزية للتصعيد. وأكدت الحشود والبيانات الصادرة النفير العام لكسر الحصار وانتزاع الحقوق المشروعة والتفويض المطلق للقيادة في اتخاذ خيارات الرد بالمثل لردع العدوان السعودي. وأهاب المشاركون في المسيرات المليونية بكل أحرار الشعب اليمني إلى رفض معسكرات التدريب والتأهيل ودعم الأيادي الطولة للقوات المسلحة اليمنية المتمثلة في سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية. وفي المسيرة أوضح مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين مخاطبا الأحرار في داخل اليمن وخارجه وفي كل الساحات بأن نظام آل سعود ارتكب في حق الحرمين الشريفين وفي حق الله ورسوله وفي حق الكعبة المشرفة ما يوجب على الأمة جمعاء أن تقوم في وجههم وأن تخرج عليهم انتفاضا من أجل الله وإعلاء لكلمة الله. وأفتى العلامة شرف الدين أن الخروج على آل سعود والوقوف في وجوههم والحرب ضدهم واجب ديني مقابل كل ما حصل ويحصل منهم من ظلم مرير، وسيظل حاضرا إن بقوا على ما هم عليه وما هم فيه، ما يستوجب من الأمة جمعاء أن تقف في وجوههم وأن تخرج عليهم. أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي جاهزية القوات المسلحة بكافة تصنيفاتها وتشكيلاتها لتنفيذ أي توجيهات يصدرها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إذا استمر الحصار على الشعب اليمني. وحذر اللواء العاطفي دول العدوان وتحديدا العدو السعودي ومن يقف خلفه، حذرهم من خيارات مفتوحة، معلنا رفع مستوى الجاهزية في كافة صنوف القوات المسلحة والاستعداد الكامل لتنفيذ معادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. وأشار إلى أن اليمن الذي صمد لعشر سنوات بات قادرا على فرض المعادلات وانتزاع الحقوق وإيقاف التدخلات الأجنبية، محييا مواقف القبائل الأبية والتحام الشعب إلى جانب قيادته. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن النظام السعودي ينفذ أجندة صهيونية أمريكية وأنه أمام خيارين: إما أن يرفع يده عن اليمن أو أن يتوجه نحو التصعيد الشامل الذي سيقابله اليمن العزيز بالرد بالمثل، وسيطال التدمير عمق السعودية عاجلا أم آجلا. أكد مصدر في الوفد الوطني أن إعلان بعض الجهات فتح رحلات إلى صنعاء مرحب به، شريطة أن يكون ذلك ضمن اتفاق شامل مع الجهات المختصة في صنعاء دون قيد أو شرط، وبما ينهي الوصاية على اليمن كليا. وأوضح المصدر أن محاولات الالتفاف بخطوات شكلية يمكن أن تتوقف في أي منعطف لتستخدم للابتزاز والمقايضة من قبل النظام السعودي باتت مسألة مرفوضة وسئمها الشعب اليمني، مشددا على أن المطالب باتت واضحة في فتح المطار لكافة الوجهات دون استثناء، وحسم كافة الملفات الإنسانية العادلة وفي مقدمتها صرف مرتبات الموظفين. إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن ما تطالعنا به إعلانات بعض شركات الطيران عن استئناف رحلاتها إلى مطار صنعاء هو شأنها ومزايدات تافهة في ظرف حساس. وجدد نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ التأكيد على أن الشعب اليمني قرر اليوم أن ينتزع كامل حقوقه وليس الرحلات الجوية فقط وبدون استجداء من أحد. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. ارتفع عدد الشهداء المدنيين في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 13 شهيدا جراء قصف وإطلاق نار من قوات العدو الصهيوني على مناطق متفرقة من القطاع في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت المصادر الطبية والمحلية بارتكاب جيش العدو مجزرة وحشية بمخيم النصيرات وسط القطاع أسفرت عن استشهاد ثمانية مدنيين وإصابة 19 آخرين جراء قصف طيران العدو الحربي تجمعا للمواطنين أثناء تشييع جنازة شهيد أمام مسجد أحمد ياسين في منطقة سوق البلاطة. وتوزع بقية الشهداء في مناطق متفرقة حيث استشهد مواطنان في المخيم الجديد ومنطقة السوارحة بالنصيرات، واستشهدت مواطنة برصاص العدو في خان يونس جنوبي القطاع، بينما استشهدت مواطنة أخرى في بيت لاهية شمالا ومواطن فجرا جراء استهداف شقة سكنية بشارع اليرموك في مدينة غزة. من جانبها أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجريمة الإرهابية الوحشية باستهداف المشيعين في النصيرات معتبرة إياها انتهاكا ممنهجا ومستمرا لاتفاق وقف إطلاق النار يمعن العدو في تنفيذه أمام سمع وبصر العالم. وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، مجددة مطالبتها للوسطاء الضامنين والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف آلة القتل والحصار الصهيونية المستمرة ضد قطاع غزة. شن طيران العدو الأمريكي اليوم عدوانا غاشما استهدف عددا من البنى التحتية للنقل والملاحة البحرية والأحياء السكنية والجسور الحيوية في محافظات هرمزكان وسيستان وبلوشستان وبوشهر وخوزستان ولارستان ومحيط مطار إيران شهر في الجمهورية الإيرانية. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الاعتداءات الأمريكية بلغت 38 شهيدا وأكثر من 400 جريح. وردا على هذه الجرائم نفذت القوات المسلحة الإيرانية هجمات ردع واسعة ومباغتة، حيث أعلن الحرس الثوري الإسلامي والجيش الإيراني عن دك مواقع وتجمعات للقوات الأمريكية في المنطقة عبر موجات عملياتية متتالية. واستهدف مجاهدو الإسلام ضمن عملية نصر 2 استهدفوا المقاتلات وطائرات التزود بالوقود الأمريكية الرابضة في قواعد عسكرية في الأردن بعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بالغة بها. كما شنت القوة الجوفضائية هجوما ثقيلا ومفاجئا استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر، أسفر عن تدمير منظومة رادار بعيدة المدى وطائرات استراتيجية، وبالتوازي مع تدمير منصة صواريخ هاي مارس ومواقع تمركز القوات الأمريكية في الكويت، واستهداف مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في منطقة التنف السورية. فيما أكد قائد القوة الجوفضائية العميد مجيد موسوي أن القصف الفعال والموجه على رؤوس الأعداء سيستمر حتى يعود الهدوء إلى الساحل الجنوبي ومضيق هرمز. وفي سياق المواقف السياسية، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن الكيان الصهيوني يستخدم أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لجر واشنطن لحرب عديمة الجدوى وإسكات الأصوات المعارضة. بدوره قال مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي إن أمريكا انتهكت بنود مذكرة التفاهم ولم يبق منها سوى اسمها. ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم التطورات الإقليمية والدولية، وذلك على إثر تصاعد الاعتداءات الأمريكية على إيران ورد القوات المسلحة الإيرانية عليها. وقال إسحاق دار إنه تبادل وجهات النظر مع غوتيريش حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي في الصين. وأضاف: كما ناقشنا أهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتعزيز السلام والتنمية المستدامة والتقدم الشامل. مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. الرئيس مهدي المشاط: اضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ خيارات معادلة الرد بالمثل إذا استمر الحصار. ارتقاء 13 شهيدا في قطاع غزة إثر مجزرة صهيونية استهدفت مشيعين في النصيرات. الحرس الثوري والجيش الإيراني يدكان القواعد والتعزيزات الأمريكية في الأردن وقطر والكويت وسوريا ردا على العدوان الأمريكي الغاشم. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. من الإعلام الحربي هدهد الصمود. من إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي. التجهيزات والصيانة أحمد عامر. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. الهندسة الإذاعية أحمد الوتاري. الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. والإخراج عبد الله حسين الوشلي.

إذا أتت أي جيوش لاحتلال بلدنا فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مجبرة الغزاة.

اليمني أعظم خزماً وأكثر إصراراً وتصميماً على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.

0: إذن مستمعين الأعزاء، تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، خرج اليوم الشعب اليمني خروجا لم يشهده من قبل إطلاقا. كنا نقول طوال 11 عاما أن هذه الجمعة هي أكثر من الجمعة السابقة، ثم نقول ستكون هذه الجمعة هي الأكثر ولن نشهد حشدا بمثل حشود هذه الجمعة. وكنا نقول وكنا حتى في اليوم الوطني للصمود 26 من مارس سنويا كنا نقول أن خروج السنوي في ذكرى 26 من مارس ذكرى العدوان طبعا أنه هو الخروج الأكبر، لكن ما شهده اليوم ميدان 70 وما شهدته الساحات اليمنية الحرة لم تشهده منذ بداية العدوان ومن قبل العدوان، لم تشهده هذه الساحات منذ على مر التاريخ خروجا بمثل هذا الخروج الذي خرج به الشعب اليمني اليوم استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي خرج يوم أمس بخطاب تاريخي عظيم. وقال حتى عنه السيد عبد الملك عن هذا الخطاب أنه للتاريخ، قال هكذا أن كلامي هذا للتاريخ، بما معنى كلامه السيد عبد الملك يحفظه الله، لأنه كان خطابا قويا وخطابا شديد اللهجة للعدو السعودي، تحديدا للعدو السعودي، وخطابا ممتلئا بالقوة والعنفوان، ممتلئا بالإباء، ممتلئا بالشدة والغلظة لأعداء الله. نعم، لقد بدأ السيد تعرفون كيف بدأ السيد القائد خطابه هذا يوم أمس، لكل من تابع خطاب السيد القائد بعد الافتتاح، بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة وأصلي وأسلم، والافتتاحية الاعتيادية، ثم قال أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدها مباشرة ما الذي قاله السيد القائد؟ بعدها مباشرة قال، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. هذه الآية العظيمة من سورة الأنفال التي افتتح بها السيد القائد خطابه يوم أمس هي رسالة مباشرة وصريحة للعدو السعودي، رسالة مباشرة وصريحة لمحمد بن سلمان، رسالة مباشرة وصريحة لكل من ارتبط بهذا العدوان وبهذا العدو وللأمريكان، لكن الأمريكان لا يعرفون القرآن ولا يعرفون بل يعرفون القرآن كثيرا، ولكن السيد عبد الملك بدأ بهذه الآية يخاطب بها بن سلمان مباشرة، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني بتدوروا تنبشوا لا ظهوركم، يعني سنجاهد وسنأتي بالفتح وسنفتح مكة وسيكون يوم الفتح بإذن الله تعالى. فقد جاءكم وإن تنتهوا فهو خير لكم، تحذير، لذلك هي جمعة التحذير والنفير، وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. لاحظوا، رسالة قرآنية سياسية عسكرية بحتة بهذه الآية من سورة الأنفال، رسالة قرآنية كما قلنا سياسية عسكرية للعدو، مباشرة للعدو السعودي الأمريكي الذي قام بالاعتداء. قبل أن يتحدث السيد القائد عن أن السعودية قامت بالاعتداء على مطار صنعاء واعتدت على الطائرة كله، قبل أن يتكلم بأي كلام، قبل أن يتكلم بأي كلام بشري، تكلم بآية من آيات الله سبحانه وتعالى يخاطب بها مباشرة العدو الصهيوني السعودي بن سلمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وبعدين بدأ الحديث عن أن العدو السعودي عن عدوانه، طبعا بدأ درج خطابه بالعدوان السعودي الأخير. أولا أن السعودية بدأت بالعدوان في قبل 11 عاما، ثم قامت بالحصار وبقطع المرتبات وتسلسل بالعدوان السعودي إلى أن وصل بالاعتداء على مطار صنعاء الدولي يوم السبت الماضي. ثم انتقل السيد القائد بعد ذلك إلى أنه إلى أن هذا السعودي مرتبط بالعدو الصهيوني الذي يعتدي ويواصل اعتداءه على أهلنا في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، وتحدث عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأننا ما زلنا وسنظل مع أهلنا في غزة ولن نتركهم، وتحدث في هذه الجزئية. ثم انتقل إلى العدوان الصهيوني على لبنان، وأيضا ما تمارسه السلطة اللبنانية من تماهي مع العدو الصهيوني ضد المقاومة الإسلامية، وتحدث عن هذا التماهي، وتحدث عن المجاهدين الأبطال في حركات المقاومة، سواء الإخوة في حزب الله أو جميع المجاهدين المقاومين وحركة أمل وما إلى ذلك في لبنان. ثم انتقل إلى العدوان الأمريكي الصهيوني على أهلنا وإخوتنا في إيران، واستهداف الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه. وأسهب في الحديث عن العدوان الأمريكي الصهيوني على أهلنا في إيران، وكيف أن المقاومة الإيرانية صمدت والشعب الإيراني صمد وتكاتف مع القيادة الإيرانية، وتحدث كثيرا، وتحدث عن دور دول الخليج المساهمة والمشاركة مع العدو الصهيوني في العدوان على أهلنا في إيران. وثم عاد إلى العدوان السعودي، وأن العدو السعودي يشارك في الاعتداءات على الأمة العربية والإسلامية، سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو اليوم في إيران. وعاد إلى العدوان السعودي الصهيوني الإماراتي على اليمن، طبعا في العدوان الأخير. فلاحظتم، لو لاحظتم تابعتم الخطاب كيف تدرج سلام الله عليه في خطابه، وهو خطاب بالفعل للتاريخ كما قال السيد القائد سلام الله عليه.
1: والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام، ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. إن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع، له المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة.

0: إذن سنذهب مباشرة مستمعينا الأعزاء إلى ساحة ميدان السبعين، واليوم بالفعل اليوم ساحة ميدان السبعين كما لم تكن من قبل. أيضا حتى يعني هو امتداد لكلام السيد القائد عندما قال بعد الغد لن يكون لنا شأن آخر، يعني الخروج يوم غد خروج استجابة لله سبحانه وتعالى، وما بعد الغد لنا شأن آخر. اليوم ساحة ميدان السبعين كانت ساحة أخرى تماما، ساحة تمتلئ بالقوة وتمتلئ بالغيظ الشديد على آل سعود، تمتلئ بالحب والارتباط الشديد بالله سبحانه وتعالى وبهذا القائد العظيم. صدقوا أنه يعني وليعلم العالم بأسره أن هذا السيد العظيم إذا دعا هذا الشعب للخروج الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في أي يوم غير أيام رمضان، تقولوا في رمضان الناس سامر، في أي يوم من أيام الفطر يقول لنا أخرجوا الساعة واحدة بعد منتصف الليل، والله إن الساحات ستمتلئ، والله إن الساحات ستمتلئ. نعم هو القائد العظيم، ونعم نحن الأنصار الذين ناصروا رسول الله الذين قالوا له صلوات الله وسلامه عليه امضي بنا، فوالله لو سلكت بنا لو خضت بنا البحر لخضناه معك. اليوم هؤلاء هم الأنصار مع حفيد رسول الله، كم أحفاد الأنصار مع حفيد رسول الله كما كان الأنصار مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ساحة ميدان السبعين اليوم مختلفة تماما عن كل جمعة سابقة وعن كل احتشاد سابق. اليوم بالفعل كانت الساحة كلها إباء وكلها عنفوان، حتى أن هذا ظهر في الهتافات التي رددها الجماهير خلال هذه الجمعة. لنستمع إلى هذه الهتافات أولا ثم نستمع إلى رسائل المشاركين، هتافات عظيمة، واستمعوا إلى مضامين هذه الهتافات، هي رسائل قوية وهي عبرة وبصيرة وثقافة ووعي قرآني سلام الله عليهم جميعا. لنستمع إلى هتافات الساحة، ساحة ميدان السبعين.
1: ومزلزل بثقتنا العظمى بالله، بثقتنا العظمى بالله، سنجاهد أعداء الله، سنجاهد أعداء الله، تحذير يمني صارم، تحذير يمني صارم، بالله سنشتث الظالم، بالله سنشتث الظالم، لا هدنة من بعد اليوم، ولا هدنة من بعد اليوم، حرب تصعيد وهجوم، حرب تصعيد وهجوم، ولا هدنة من بعد اليوم، ولا هدنة من بعد اليوم، حرب تصعيد وهجوم، حرب تصعيد وهجوم، الغضب اليمني العارم، الغضب اليمني العارم، سيزلزل مدنا وعواصم، سيزلزل مدنا وعواصم، لن يبقى اليمني محاصر، لن يبقى اليمني محاصر، سنزيل العدوان الجائر، مطلبنا حق مشروع، ولطلبنا حق مشروع، لسنا من يقبل بخضوع، لسنا من يقبل بخضوع، يا ابن سعود البادي أظلم، يا ابن سعود البادي أظلم، يا ابن سعود البادي أظلم، وسيأتيك الرد الأعظم، وسيأتيك الرد الأعظم، الشعب اليمني يختار، الشعب اليمني يختار، حربا وحصارا بحصار.
0: الشعب اليمني يختار حربا وحصارا بحصار. اليوم فعلا تفعل المعادلة، العدوان بالعدوان والحصار، وحصار المطارات بحصار المطارات، وسنحاصر البحر. أنتم تحاصروننا في المطارات وفي البحار وحتى في البر، نحن أيضا سنحاصر العدو السعودي. الحرب بالحرب والحصار بالحصار، ولن نتراجع، وهذا هو قرار كما قال السيد القائد.
1: والخزي لحلف الشيطان، والخزي لحلف الشيطان، بمسير وبفرط صوتي، بمسير وبفرط صوتي، سيرا على سعود الموجي، سيرا على سعود الموجي.
2: الويل لكم آل سعود،
3: الويل لكم آل سعود،
2: من غضبة يمن الصامود،
3: من غضبة يمن الصامود،
2: الدوائر بات يدور،
3: يا سعودي يا مغرور،
2: الدوائر بات يدور،
3: يا سعودي يا مغرور،
2: آل سعود يد إسرائيل،
3: في الإجرام وفي التضليل،
2: وآل سعود يد إسرائيل،
3: في الإجرام وفي التضليل،
2: سوف نواصل سوف نجاهد،
3: لن نسكت عن شبر واحد،
0: سوف نواصل سوف نجاهد، لن نغفل عن شبر واحد. طبعا لو أعلق على كل فلاش على كل شعار يعني معي مديناش الوقت، ولكن فقط هذه الجزئية سوف نجاهد مهمة جدا، لأن السيد القائد بعد أن افتتح بتلك الآية إن تستفتحوا بعدها مباشرة قال سلام الله عليه: جعل الله الجهاد سبيلا للنصر وللعز ولكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين. وقال أيضا: الجهاد في سبيل الله سنة ثابتة في الرسالات الإلهية مع رسل الله وأنبيائه وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، تأكيد على أن الجهاد ليس مرحلة مؤقتة، معركة واحدة أو مجموعة معارك وتنتهي، وحتى إذا انتصرنا على العدو وأننا إذا انتصرنا ينتهي الجهاد، بل يؤكد السيد القائد أن الجهاد مستمر وهي سنة إلهية في مسيرة عباد الله سبحانه وتعالى على مر التاريخ، وهذا أمر مهم أكد عليه السيد القائد.

0: إذن وما زلنا في ساحة ميدان السبعين، ورسائل المشاركين اليوم مختلفة أيضا عن الرسائل السابقة والجمع السابقة. رسائل المشاركين كانوا مغتاظين جدا كما قلنا من العدو السعودي، وينتظرون الإشارة من السيد القائد سلام الله عليه. سنذهب إلى أبرز الرسائل للمشاركين في مسيرة اليوم، وهي جمعة مليونية جمعة التحذير والنفير.
1: بعد انسداد الأفق وانغلاق الطرق للسلام، ولأن العبد لا يفهم إلا النار، خرج الثوار الأحرار براكين في جمعة التحذير والنفير، ليسمع العالم من حرقة وألم في يوم لا ينفع المعتدين الندم.
2: احنا صابرين عليه لنا أكثر من 12 سنة، واحنا صابرين مغلقين جاوعين بر وبحر وجو. إلى اليوم انتهى الوعد، لابد أن ننتزع حريتنا.
3: والله إذن احنا ضيقين، والله ضيقين، ما لقينا نشحك الحب الزبادي ويحاصرنا. أقسم بالله لا ندخل له، ومرعن لقلمة السيد غني يصرح لنا وفرحنا أمزاع عجيب قلمته.
4: والله أنقذ الشعب باقر لهم للركاب لو قاتلنا حتى بالجنابي.
5: عيد كل الشعب ضبحنا من لا سلم ولا حرب، فنشتي حرب طاحنة توكل أخضر ويابس ما نموت حنا ولا هم.
6: والله وأقسم بالله العظيم لو دخلنا لآل سعود حافي القدمين ولم يتحرم مننا رجل واحد.
7: وجاهزين لليوم هذا ومنتظرين لليوم هذا.
8: أقسم بالله إن إحنا معيدين عيد، إن إحنا لا نقلع عيونكم يا سعودية يا محمد بن سلمان. اليمن اليوم، يمن اليوم ماشي على اليمن أمس، يمن اليوم ثانية.
9: أعلن الحرب على السعودية، والله لو افترقنا الأرض والتهبنا السماء وأكلنا أوراق الشجر ما تخلفنا عنك يا سيدي. أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
10: والله لا نذويها الويل.
11: أتريدون أن نستأذنكم في كل شيء؟ ولدنا أحرار وسنظل أحرار، ونقول للمستعمرين الجدد بوسائلهم خابت آمالهم، نحن شعب يشهد لنا التاريخ.
12: حريتنا إيمان، حريتنا كرامة، حريتنا جزء من ديننا، حريتنا جزء من هويتنا.
13: هل حل مع ماذا؟ الحرب، الحرب. احنا لا نبالي بالموت، احنا خلقنا للحرب وللجهاد.
14: طبح الكيل، طبح الكيل يا آل سعود. نحن اليوم في ميدان السبعين خلقنا ابناء الشعب اليمني لاستجابة لدعوة السيد القائد حفظه الله، لأن الشعب اليمني لن يستمر. وفوضناك يا سيدي عبد الملك، فوضناك
15: يا سيد حتى الموت.
16: قسما بالله ما نجعلكم تحاصرونا واحنا موجودين، لو نطير احنا وياكم ملح، والله العظيم لو نطير ملح.
17: حارس على صفر وفوضنا، وايش ما بدنا نسبر برا.
18: مشتاقين فوقهم، فوقهم مشتاق لدخلة السعودية.
19: كيف لكم أن تخضعوا شعبا وأن تجوعوا شعبا زاده العزة والكرامة ومشربه الحرية والإباء؟
13: أبعد من الشمس يا سلمان استسلم، لا يسلم ابن إسماعيل.
1: أخرجنا إلا لنعلن استعدادنا للحرب ضد هذا النظام العميل.
0: زين مستعدين نأخذ بظهر الشعب اليمني.
4: صبرنا فض ولا عد باقي صبر فينا، سنتحول إلى براكين وصواريخ إلى هذا النظام العميل وهذا النظام الخائن الذي دمر الشعب اليمني وحاصره 12 عام، لكن قربت زوالهم على أيدينا بإذن الله.
9: من يحق للسعودي أن يحاصر مطارنا وأرضنا واقتصادنا؟ من السعودي؟ من علشان يحاصرنا؟
3: إما سلاما وسلام، وإما حربا جعلناها كصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود.
5: سيدنا احنا تحت إشارة السيد القائد رضوان الله عليه، سلام الله عليه، سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الله يحفظه، جاهز للإشارة. جو بح فوق الساعة تحت الأرض.
7: من حضرتك لما تقطع الشعب اليمني أو تحاصرنا؟ سنلقي لك درسا لن تنسى بإذن الله.
20: حرب التصعيد والهجوم،
21: حرب التصعيد والهجوم.
1: النظام السعودي المجرم أطلق النار على نعشه ولينتظر الغد. ومن السبعين إلى سيد الأحرار والثائرين، أرواحنا لك الفداء ولك العهد بسحق المعتدين، كما كان الأجداد في سحق المنافقين والمتآمرين.
22: إن رؤوسنا يا سيدي
2: وقلوبنا وجوارحنا ودماؤنا ولحومنا فداء لك نحن وأبناؤنا وأحفادنا. والله ويشهد الله على ما نقول أن ودنا أن لا تشاك شوكة وأن نقطع عربا عربا ولا أن يلالك من أعداء الله.
6: هذا الرأس فداك يا سيدي، فداك يا سيدي عبد الملك، ويشهد الله وملائكته أن احنا معك وفدان لهذا الشعب.
22: أنا يجعلنا بالوعد قرب، احنا فدا السيد تسليم مطلق.
23: جزال للسيد الشكر والتقدير لكلمته الذي جابها بالأمس التي كانت لنا شعلة.
24: وعليهم أن يفهموا أن كلام السيد كلام واقعي وكلام بعده أفعال، ونحن الشعب اليمني مستعدين للتضحية، مستعدين للشهادة، مستعدين أن ندوس على أناف آل سعود.
25: صحيبنا خلاص نفذ الصبر والآن وجب القتال.
26: نحن في يدك يا سيدي مسلمون لك، لن نخضعنا أحد.
27: أمضي بنا إنك على الحق لكسر قرن الشيطان،
28: ولن نركع لهم لو أطبق السماء فوق الأرض.
29: مستعدين لبذل الغالي والرخيص،
30: وننتزع ثرواتنا وننتزع حقوقنا من بطونهم.
31: لو نقاتل الجن من دون البشر،
32: احنا مستعدين وابنائنا وارواحنا في سبيل الله وتحت رايتك.
33: سيد القائد صبرنا 10 أعوام من الظلم والعدوان والغارات والقتل تسليما لك وطاعة لك، ونحن اليوم خرج الشعب اليمني ليفوضك تفويضه المطلق، فأمر بنا ما تشاء يا سيدي.
34: حرب حرب، وسنكون صواريخ نافذة بإذن الله.
35: هؤلاء لا يفهمون إلا لغة القوة ولغة العنف، هؤلاء حمقى.
36: يا ابن النبي الهدي والوعي كنزك، على خطى طه ونسلك طريقه، يا شعبنا لب الذي جاي عزك.
37: طبع الكيل قادمون لكم.
38: لن يبقى اليمني محاصر،
39: لن يبقى اليمني محاصر،
38: لن يبقى اليمني محاصر،
39: لن يبقى اليمني محاصر.
38: تنزيل العدوان الجائر،
39: تنزيل العدوان الجائر،
38: مطلبنا حق المشروع.
1: اذا اتخذ القرار وحانت ساعة الصفر والكلمة للميدان. لن نصل الى الانهيار ولن يستمر الحصار لاننا احرار. هذه العشود خرجت لتدشين فجر الغد، أوليس الصبح بقريب؟

0: القبائل اليمنية بالتأكيد أن القبيلة اليمنية موقفها العظيم المساند للقيادة الثورية والقيادة السياسية وأيضا في الجانب العسكري والوقوف والثبات ثبات القبيلة مع القيادة موقف عظيم ومشرف. ولذلك دعا السيد القائد القبائل اليمنية يوم أمس دعاها للخروج يوم الخميس طبعا دعاها للخروج يوم الجمعة وبالفعل كان الخروج كبيرا وعظيما. ولكن ما لفت الانتباه اليوم ربما لم يلتفت الكثير من الناس إلى هذه الجزئية أن من تلا البيان بيان مسيرة جمعة التحذير والنفير هو العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية طبعا قبل أن يقرأ البيان قال بعد ذلك قال وإليكم بيان مسيرة اليوم، يعني وبدأ يقرأ البيان. لكن قبل البيان ما الذي قاله؟ لقد أصدر فتوى مفتي الديار اليمنية، أصدر الكلام الذي قاله قبل البيان هي فتوى، فتوى بأن قتال آل سعود واجب ديني. لماذا أعطى قبل أن يأتي بالفتوى جاء بالمبررات؟ لنستمع إلى العلامة شمس الدين شرف الدين قبل أن يقرأ بيان المسيرات ما الذي قاله وما هي الفتوى التي أصدرها اليوم ومبررات هذه الفتوى، لنستمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. اللهم إنا نسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشانا هذا وخروجنا هذا يا أرحم الراحمين، فإنا ما خرجنا ظالمين ولا مفسدين ولا رياء ولا سمعة، خرجنا ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك يا أرحم الراحمين. نشكو إليك ظلم آل سعود بنا وظلم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأدواتهم يا رب العالمين. اللهم فخذ ظالمنا وعدونا عن ظلمنا بقوتك، وافلل حده عنا يا مولانا بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم لا تسوغ لهم ظلمنا وأحسن عليهم عوننا، وأعصمنا من مثل أفعالهم، ولا تجعلنا أبدا في مثل حالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيف شئت وأنا شئت يا قوي يا عزيز. أيها المؤمنون، أيها الأحرار في داخل اليمن وخارجه في كل الساحات، أيها المؤمنون وأيها الأحرار، لقد ارتكب آل سعود في حق الحرمين الشريفين وفي حق الله وفي حق
0: طبعا
1: الله.
0: هنا عندما بدأ ينادي أيها المؤمنون الأحرار أو أيها في داخل اليمن وخارجه وفي كل منطقة، من هنا بداية الفتوى. نعيدها أخي عبد الله، كيف بدأ لقد اعتدى العدو السعودي، لنستمع.
1: ما يوجب على الأمة جمعاء أن تقوم بوجههم وأن تخرج عليهم انتفاضا من أجل الله وإلاء لكلمة الله. لا تنسوا أنهم قد أساءوا إلى الله سبحانه وتعالى حين جاءوا بالمغنية الأمريكية التي تناولت الذات الإلهية واحتقرت معنى الربوبية وطلبت من الرجال أن يأمروا ربهم بأن يسجدوا للنساء، وهذا معلوم لدى الجميع، وهذا في حد ذاته ردة وكفر ورجوع عن الإسلام. ولا تنسوا أنهم جعلوا مجسم الكعبة مكانا لطواف العاهرات الراقصات الفاجرات من كل أرجاء الدنيا، ولا تنسوا أنهم زجوا بمئات العلماء في بلاد الحرمين إلى السجون حين أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، ولا تنسوا أنهم أباحوا الخمر بعد إذ حرمه الله سبحانه وتعالى ومزجوه بأطهر ماء على وجه الأرض ماء زمزم، ولا تنسوا أنهم سخروا كل طاقات الأمة مالا وإعلاما ورجالا وأرضا وسماء وبحرا من أجل مشروع العدو الصهيوني الأمريكي في المنطقة. ولا تنسوا أنهم بذلوا آلاف المليارات من الدولارات التي ضخت إلى الخزينة الأمريكية لتتقوى بها على الإسلام والمسلمين. ولا تنسوا أنهم تآمروا على القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول، منذ أن أسس هذا النظام السعودي ووقع وثيقة المؤسس له بإعطاء فلسطين ما سماهم باليهود المساكين. لا تنسوا أن آل سعود وراء كل مشاكل المسلمين ووراء الظلم المرير الذي لحق بإخواننا في غزة وفلسطين. لا تنسوا مع هذا كله حصارهم لشعبنا العزيز لأكثر من 10 سنوات. لا تنسوا أنهم استهدفوا البيوت والمنازل على رؤوس أهاليها، واستهدفوا المساجد، واستهدفوا المصانع، واستهدفوا المستشفيات، واستهدفوا المكابر، واستهدفوا الطرق والجسور، واستهدفوا كل البنى التحتية من أجل تركيع الشعب اليمني الذي شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان حين قال: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وبالتالي فإن أسباب الخروج على آل سعود والوقوف أمام وجوههم والحرب ضدهم واجب ديني لكل ما ذكرنا، ولما يحصل من ظلم مرير لا زال حاصلا منهم وسيظل حاضرا منهم إن بقوا على ما هم عليه وما هم فيه. وبالتالي فعلى الأمة جمعاء أن تقف أمامهم وأن تخرج عليهم.
0: وبالتالي فإن الخروج ضد آل سعود واجب ديني. هذه فتوى صريحة من مفتي الديار اليمنية، وجاء بالمبررات، بكل هذه المبررات الكثيرة. طبعا الفتوى، قد يقول البعض لماذا لم يأتي بالفتوى إلا اليوم؟ الفتوى هي منذ اليوم الأول للعدوان، ولكن فتوى اليوم تراكمت الأسباب كثيرة جدا. السبب الواحد هو العدوان على اليمن، سبب كافي للخروج ضدهم، ولكن لمن ما زال في نفسه شك أنه العدو السعودي يريد أن يعيد شرعية الفنادق أو ما إلى ذلك، اليوم جاء العلامة شمس الدين شرف الدين بمبررات أخرى بعيدة عن العدوان السعودي الأمريكي. إلى إضافة إلى هذا طبعا العدوان، المبررات الأخرى مثل إحضار الماجنات وطوافهن على مجسم الكعبة، والتي غنت بكلمات التي تطالب أن المشاهدين لها أن يدعوا إلههم للركوع تحت أقدام النساء هكذا، وأيضا إباحتهم للخمر، ومبررات كثيرة كثيرة، ومن ضمنها العدوان على كل الأمة العربية، ومن ضمنها أيضا قرار الملك عبد العزيز بمنح أرض فلسطين لليهود المساكين. هكذا هو أمر من عبد العزيز آل سعود. فالفتوى اليوم راكم فيها العلامة شمس الدين شرف الدين الأسباب، أسباب الخروج ضد هؤلاء وقتالهم، قتال آل سعود، هذه الأسباب الكثيرة التي العدوان على اليمن جزء واحد منها. وكما استمعتم كم عدد: لا تنسوا ولا تنسوا ولا تنسوا. ولذلك كانت الفتوى اليوم واضحة وقوية وجلية وواجبة التنفيذ من كل مؤمن ومؤمنة.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، مسيرة اليوم كان لها بيان واضح وجلي. وقبل أن نقرأ البيان، فقط نريد أن نعود إلى العام 8 من العدوان ومن الصمود اليمني. كانت هناك قصيدة، تذكرت قصيدة للشاعر المجاهد صقر اللاحجي. يعني اليوم كان مفروض أنه يكون في المنصة صقر اللاحجي، لأنه أداء صقر اللاحجي أداء قوي قوي، وقصائدها أيضا قوية وعظيمة. اليوم طبعا كانت هناك قصيدة للشاعر راجح عامر، وهي قصيدة جميلة وقوية. لكن عندما نستمع إلى صقر اللاحجي، سنعود بكم إلى العام 8 من العدوان ونستمع صقر اللاحجي العنفوان اليماني القوي اللي يحمسك ويحميك، يشتك تخرج في هذه الساعة، تروح تقاتل العدو السعودي إلى عقر داره. دعونا نستمع إلى صقر اللاحجي، الشاعر الرائع صقر اللاحجي في العام 8 من العدوان، لأنه تحدث عن أنه لا تجو لنا بوساطات ولا تجو لنا بمفاوضات وما ما بالله قطع القطع. استمعوا إلى صقر اللاحجي وتابعوا كلماته الرائعة العظيمة القرآنية أيضا الممتلئة بالبصيرة والثبات.
1: قال اليماني يا قوى العدوان ويشاخ القرار، باتوقفوا ولا نواصل حربنا المتسعرة. صمودنا لليوم فوز بحد ذاته وانتصار، وعجزكم لليوم في الواقع هزيمة منكرة. للآن ثامن عام وانتو في تراجع وانكسار، واحنا بفضله جل شانه سيطرة في سيطرة. عدوانكم منهار واستمراركم فيه انتحار. يا نجد يا نجد لا تتعنتري، ما الوقت وقت العنترة. الحرب هانتكم كفاية لا يزيد العارعار. عز الله ان القادم اسود والسنين مغبرة. هذه السنة بانفتتحها بالصواريخ الكبار وبالمسير بان كيل النفط كيل السندرة. هذه السنة باتنتبش لا ما تضيعوا في الغبار. هذه السنة حبلة ليالي قزية ومبهرة. هذه السنة باتعتصركم في الميادين اعتصار. هذه السنة فيها عاصير اليمن مستنفرة، وعصار بعد عصار بعد عصار لا يوقف عيار. وبعد هذا اليوم قولوا للقوى المستعمرة ما عاد بانفتح مقابر في اليمن. يا ذو الفقار افتح لهم في كل دولة من دولهم مقبرة. خل الدويلات الحضارية تعيش الاحتضار انعس.
0: طبعا بعد هذا العام الثامن كانت هناك الهدنة، يعني التوقيع على خفض التصعيد، وبعد أن عرف العدو السعودي البأس اليماني وبدأت الصواريخ الطويلات الكبار زي ما قال صقر اللاحجي. يواصل الأخ صقر اللاحجي:
1: ما عاد بنفتح مقابر في اليمن. يا ذو الفقار افتح لهم في كل دولة من دولهم مقبرة. خل الدويلات الحضارية تعيش الاحتضار انعس انعس وقشع وانفلمات البنى المتطورة. من بان فاوض لو احدث الكفار في عهد النبي هذا الدمار. لوحى إليها الله صنع طائرات مسيرة. لا ذمتي ما بيطيب الخاطر إلا بانفجاري للدهاقي عن جردة قاحلة متسحرة. من بان فاوض من بان فاوض والمحرك مختفي خلف الستار. ثامن سنة والوفد بيلاحق جمل في معصرة. من الكويت إلى جنيف إلى السويد، ومن هدار إلى هدار، ونفس تاكل هدرها المتكررة. مبادرة هدنة تموضع صلح عادة انتشار. مبعوث جاء مبعوث غادر، حط هذا غيره جمال واسماعيل وقريفث وهانس. وباختصار غاغة غاغة ومفراغة، ولا فيها نتيجة مثمرة، ولا سفنا وصلت الميناء، ولا فتحوا مطار. صحنا ونشدنا الدول لكنها مستهترة. الطفل يمرض في اليمن ويموت ما لقى عقار. والفقر جاوز ذروته والتغذية الدهورة. قفل المنافذ حضر الأجواء. قرصنا فوق البحار حصار شامل قص واصل. مجزرة في مجزرة مأساة ومعاناة يتفطر لها سم الحجار. لا دانها مجلس ولا شوف للأمم مستنكرة. حاصرتنا قتلتنا واليوم تدعو للحوار. فيكم غبا فيكم وقاحة راسخة متجذرة. هذا الوجع ما بطيب النفس بعده باعتذار. يلعن أبتكم لا تجي دولة تدور معذرة. أوجاعنا ما بيطف فيها الزمان. حاصرتنا قتلتنا واليوم تدعو للحوار. فيكم غدا فيكم وقاحة راسخة متجذرة. هذا الوجع ما باطلب النفس بعده باعتذار. يلعن أبتكم لا تجي دولة تدور معذرة أو جعنا ما بيطف فيها الزمان إلا بثار لا نسمع ابن أمه يقول العفو عند المقدرة. نجد أصبحت مرمى وحذرنا الدول حسب الخيار تسحب رعاياها مع شركاتها المستثمرة. نصيحتي يا كل مستثمر تروح بالضمار وضم راسك في بلادك واحمد الله واشكره. هذه السنة عزمة تدخل بايد نجح للحمار ومن صباح الصبح يسرح مثل نايم سكسره.

سنة عزمة تدخل بايد نجحر الحماء ومن صباح الصبح يسرح مثل نايم سكسرة. لا تنقدونا لا تنقدونا فاض لا تنقدونا فاض كيل الصبر وسط النور فار. ما كان عذبنا السعودية وهي مستغفرة، إما العدو با يوقف العدوان ويفك الحصار، ولا وصبرنا العمل اللي ما قد حد صبره، إما وباين احتلاله واحترم حق الجوار، ولا وباين يرجع يدور قيمة القرص الذرة، إما وعوضنا ويبني ما تدمر دار دار، ولا وخلينا بلاده دار دار مدمرة، إما وبتحيمن في تقدم وازدهار، ولا فاصبح بنت ولا فاصبح دولكم طايحه متدهوره، وفي الاخير اما وعم الامن من دون احتكار، ولا قصفنا مجلس الامن الخبيث ومحجره ومعشله. اي والله ان اعصابنا متوتره والدم حار، واعوذ به منا مثل اعصابنا متوتره واعوذ به منا مثل اعصابنا متوتره. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر الاسلام، هيهات من الذله، هيهات من الذله، هيهات من الذله. سلامتكم.

إذن ونعود إياكم وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ساحة ميدان السبعين. ومن ساحة ميدان السبعين ومليونية جمعة التحذير والنفير في العاصمة صنعاء،

0: نفير تدفقت سيوله وفاضت أمواجه غير المسبوقة. تحشدت الجماهير بالغضب والتحدي، الرايات مشرعة، الهتافات مدوية، الرسائل واضحة: اليوم تحرير للعدو السعودي المجرم، وغدا تحرير للمحتل من الأرض ولا تأخير. يعلو النداء هنا والتفويض للقيادة في صور متكاملة.
1: لم يقل القرآن لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ألم يقل الله لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله؟ فإذا رضينا بما نحن عليه وأصبحت ضمائرنا ميتة لا يحرفها ما تسمع ولا ما تحس به من الذلة والهوان، فأعطينا أنفسنا هنا في الدنيا فإننا لن نعفى أمام الله يوم القيامة. لا بد للناس من موقف، أو فلينتظروا ذلا في الدنيا وخزيا في الدنيا وعذابا في الآخرة.
0: طوب العاصمة وسورها العتيد يتشح السلاح، يؤكد أن جاهزية الشعب كاملة لمعركة فاصلة حاسمة. من بعد صبر الصبر والصمود الصمود، قرر اليمنيون نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة، شاملة غير مجزأة، حقا مشروعا وأجلا مؤجلا. حان وقته وآن أوانه. دق ساعة الصفر في صفر، مؤذنة للظالم أن يرعوي وللطاغوت أن ينكفئ، وعدا موعودا ونفيرا جماعيا من شعب يتوكل على الله، وقائد يستعين بالله، وجيش يثق به ويعتمد عليه، وجميعهم يشدد: المعادلة صفرية ولا مجال للحلول الوسط، لا الآن ولا لاحقا، ذلك أن الحرية لا تتجزأ.
2: نؤكد بأن خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، وأننا لن نعبد ولن نخضع ولن نرجع.

0: إلا لله وحده لا شريك له، وأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال وأمام أي تحديات أن نخضع للعدو السعودي وأسياده أذرع الصهيونية العالمية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم.
1: تستبحر صنعاء بزخم ملايني بأعلى صوت مسموع وبأضخم حشد مشهور، فاق كل توقعات على طريق الثبات في صف غزة والرباط في الخندق الأول للأمة. لا بد لليمن من قطع أيادي الصهيونية الممتدة ومن قطع دابر أدوات الغدة في المنطقة.
2: بلغ السيل زباه وطفح الكيل مداه، اليوم يخرج الشعب اليمني في عموم اليمن ليقول كلمته، وغدا وبعده ليعلن قراره ويتخذ خياره، ولا عاصمة لآل سعود من طوفان اليمنيين.

0: طبعا مستمعينا اليوم، مستمعينا الأعزاء، اليوم أو يوم أمس الجمعة من الخطوات السخيفة والبايخة التي تأتي من قبل آل سعود ويعني والأحذية العربية الأخرى، جاءت خطوة طبعا بعد العدوان السعودي على مطار صنعاء وهبوط الطائرة الإيرانية بسلام في مطار الحديدة. طبعا أخطأ السعودي عندما قصف مطار صنعاء ودري أنه قد حنب وتورط ورجع قالهم المرتزقة اللي ضربوا مطار صنعاء ما فيش فائدة، الجميع يعرف أنه هو الذي قصف مطار صنعاء. خرج العميد يحيى سريع بذلك البيان الرائع، ومن هذاك اليوم والسعوديين جالسين في مسقط يشتوا يحرجونا عن طريق مسقط، تمام؟ وهذا الذي لن نقبله، لا نقبل أي حوار مجتزأ مع العدو السعودي. لازم تفهموا، لازم نفهم جميعا، لم يعد هناك مجال لأي حوار مجتزأ. كيف؟ يعني يقولون نبدأ بالمرحلة الأولى. طبعا من الخطوات السخيفة اللي أنا قلت، أنا الخطوة السخيفة اللي قاموا بها، قاموا بطرح مشروع أنه نفتح رحلات إلى عمان مع إلى مطار الملكة علياء في عمان، وبعدين في مرحلة لاحقة نفتح رحلات إلى مصر ونيودلهي. أش من سخافة وأش من وقاحة عند السعودي؟ يعني ما عجيت تفتح الآن إلا بعد ما عجيت تفتح إلا الآن بعد ما غصبناك بالقوة وجاءت الطائرة الإيرانية بالقوة مرتين إلى مطاراتنا، المرة الأولى إلى مطار صنعاء والمرة الثانية إلى مطار الحديدة. وإيش تجي تفتح؟ تفتح رحلة إلى عمان. طيب ما هذا الكلام أنت وقعت عليه رحلة إلى 6 وجهات، إلى عمان وإلى القاهرة وإلى دلهي وإلى ما أدري أين، إلى يعني وجهات أكثر من هذولا، واليوم تجي تبادر تقول أفتح إلى عمان، بس لا تروحوش إلى إيران ولا تجي طائرة إيرانية إلى اليمن. وتماهى مع هذا الموقف الحكومة الأردنية التافهة، الأحذية الأردنيين، أحذية بكل ما تعنيها الكلمة، حذات الحذات الحذاء، يعني تطلع الحكومة الأردنية وش تقول؟ استجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن. لعن أبو شكلك، والله ما هو إلا استجابة للصواريخ اليمنية، استجابة استجابة هذه الخارجية الأردنية، شوف، استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء. احنا أشقاء في الجمهورية اليمنية، الآن عرفتنا ان احنا أشقاء يا يهودي، انت شقيق اليهودي، مش احنا أشقاءك، نعوذ بالله ان نكون أشقاء عينتك. الأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعما لجهود المملكة العربية السعودية في دعم مسار السلام في اليمن وتنفيذا للتفاهمات السابقة. ليش ما نفذت التفاهمات السابقة اللي في قبل 3 سنوات أو 4 سنوات؟ هذا الكلام كان قبل 4 سنوات، ليش اليوم عجيت تنفذها؟ لأن القوة الصميل اليمني خرج على العدو السعودي، وجاء العدو السعودي يأمرك أمر، ولأنك حذاء وافقته، ولأنك حذاء يا الأردني وافقت السعودي. فقالت الخارجية الأردنية حول تسيير رحلات تجارية بين الأردن واليمن، فإن الخطوط الملكية الأردنية ستنفذ مبادرة من عندك. يا شوفوا التفاهة بس والحقارة إلى أين تصل بالناس، قصتهم أن الناس مش مفاهمين، وقصتهم أن احنا نتجمل من هذا اللي سماها مبادرة لتسيير رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء، وسيجري العمل على استكمال الإجراءات. طيب من عمان إلى صنعاء ومن صنعاء إلى عمان والعكس، ليش ما قلت والعكس؟ عاد فيها خبث، من عمان إلى صنعاء علشان ترجع من صنعاء فاضية يا سعم، خبث ولؤم. من عمان إلى صنعاء وسيجري العمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لذلك. ما نشتيش أقول لك، هذا أنا يعجبني نائب وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية أبو راس، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، عبد الواحد أبو راس. عبد الواحد أبو راس هذا راس فعلا، أبو راس. بعض الناس اسمه أبو راس وما بيش معه راس، لكن هذا فعلا أبو راس، وهو أبو راس رجل موقف، ورجل تصريحاته قوية، ورجل واعي وفاهم. شوفوا أش يقول. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن ما تطالعنا به إعلانات بعض شركات الطيران عن استئناف رحلاتها إلى مطار صنعاء هو شأنها ومزايدات تافهة في ظرف حساس. مزايدات تافهة في شأن حساس، قصتك أن احنا في ظرف حساس، قصتكم أن احنا نفرح ونقول شكرا يا أردن، هذه مزايدات تافهة، يقول عبد الواحد أبو راس. وقال أبو راس أكد على أن الشعب اليمني قرر اليوم أن ينتزع كامل حقوقه، وليس فقط الرحلات الجوية، وبدون استجداء من أحد. إلعن أبتكم، عن استعيد كل حقوقنا، مش بس الرحلات، وبدون استجداء من أحد. لكن إيش قال؟ قال الإعلانات، إعلانات بتعلنوا بعض شركات الطيران عن استئناف الرحلات، هذا شأنكم، وهي مزايدات تافهة. أنتوا تافهين يا خارجية أردنية، وهذا الأمر شأنكم. المصدر في الوفد الوطني المفاوض قال لأنه سياسي، شوف يعني فيها ما شاء، قد نائب وزير الخارجية اللي هو المتحدث السياسي الأول قال لهم تافهة، لكن مصدر في الوفد الوطني قال مرحب به شريطة أن يكون ذلك ضمن اتفاق شامل. ما تجيش تقول لي رحلات إلى عمان، مش إلى عمان، من عمان إلى صنعاء اتفاق شامل، رحلات إلى كل وجهات العالم، وصرف المرتبات ورفع الحصار. هذه المرحلة الأولى، هذه المرحلة، ورفع الحصار على النفط. أنا قلت لكم الجمعة الأولى إن إحنا بننتج في اليوم 250 ألف برميل، يلي تشتوى المرتبات، يلي شغلتونا بالمرتبات، واللي بتقولوا الحوثة معاهم إيرادات من مش عارفين، اللي محجوز علينا 250 ألف برميل يوميا. اضرب شل عندك حسابة واضرب 250 ألف برميل. البرميل الخام إذا قلنا بس قيمته 100 دولار، 100 وهو أكثر طبعا، يصل إلى 112 وإلى 114 وإلى 100، لكن إذا افترضنا أنه 100 دولار، فمعناه أنه كم في اليوم، كم في اليوم مفروض أن احنا نبيع بترول ب 25 مليون دولار في اليوم الواحد، تمام؟ اضرب في 30، اضرب في 30، يعني 750 مليون دولار شهريا. يلي معاكم إيرادات من الأوقاف، ومعاكم إيرادات من الزكاة، ومعاكم إيرادات من الضرائب، هذه هي الإيرادات. 750 مليون دولار هذا حقك اللي السعودي أخذه. يا أخي أوقف جنبي ونقاتل السعودي ونخرج حقنا. قيمة النفط الذي مفروض نبيعه واللي هو حق اليمنيين بسبعمائة وخمسين مليون دولار شهريا، لو تضربها في 350، في 530 ريال، يعني قيمة الدولار بالريال، ما عاد تقدرش الحسابات تدي لك مدري كم تريليون في الشهر. هانا مرتباتك، هانا مرتباتك، هانا حقوقك في جزئية واحدة، البترول. خلي باقي الغاز، باقي الأسماك، باقي وباقي وباقي وباقي فتح التجارة، يعني تسويق منتجاتنا وأشياء كثيرة. هذا بس من النفط. 750 مليون دولار شهريا. السعودي ما نعنا ما نبيع حقنا، مش احنا مراعين لأبوك ولا لأبو أحد. خلينا نبيع نفطنا. لكن يجي زارة ما عاد عن لاعنش يقول لك أنتم معاكم إيرادات. هذا الإيراد الواضح والصريح، اللي مع السعودي، فنحن نريد انتزاع كل حقوقنا. أيوة، كان المصدر في الوفد الوطني قال شريطة أن يكون ذلك ضمن اتفاق شامل دون قيد أو شرط، وبما ينهي الوصاية على اليمن كليا. وأوضح المصدر أن محاولات الالتفاف بخطوات شكلية يمكن أن تتوقف في أي منعطف لتستخدم للابتزاز والمقايضة من قبل النظام السعودي، باتت مسألة مرفوضة وسئمها الشعب اليمني. ها، جيت تضحك علي بهذا التفاهات يا تافه. مشددا على أن المطالب باتت واضحة في فتح مطار صنعاء لكافة الوجهات دون استثناء، وحسم كافة الملفات الإنسانية العادلة وفي مقدمتها صرف مرتبات الموظفين. يعني روحي يا خارجية أردنية، روحي لا تجيش تبيعي الماء في حارة السقاين، وروحي دوري من على من تضحكي، وروح يا بن سعود شوف على من تضحك. طبعا يحاولون أن يضغطوا علينا في مسقط عبر إخوتنا في عمان، لكن إخوتنا في عمان رجال رجال، يعرفون أن هذه مراوغة، والسيد أيضا قد أعلنها يوم الخميس أن ما بعد الغد لنا شأن آخر، بعد الجمعة لنا شأن آخر. يعني اليوم دخل السبت، سترون ما لا يسركم يا آل سعود. حاول راوغ، حاول وسط، حاول الدين من المبررات، من الخطوات هذه. وحتى هذه ليست مبادرات، وإنما الصميل بيجبرك أن تقدم عليها. إحنا ما إحناش قابلين لها، والله إننا حنضرب إذا لم تكن هناك خطوات جادة من آل سعود في خارطة الطريق والبدء بتنفيذ الملف الإنساني كامل. ملف إنساني كامل إيش؟ رفع الحصار، رفع إيقاف العدوان ورفع الحصار عن المطارات والموانئ، صرف المرتبات، تمام. هذه هي الجزئيتين، رفع الحصار إيقاف العدوان ورفع الحصار عن المطارات والموانئ، ورفع الحصار عن ثرواتنا النفطية، نعم، وصرف المرتبات. هذا الملف الإنساني كامل، أعتقد أنه كامل هذا الملف الإنساني، وهذه المرحلة الأولى لازم ينفذ كامل. ونقول للسيد القائد يا سيدي ومولاي، طبعا بالتأكيد أن الشعب اليمني مسلم لك تسليم مطلق، تسليم مطلق، وكل قرار تتخذه نحن رهن الإشارة، ونريد توقيت للعدو السعودي. ما عاد بش نريد توقيت. شوفوا عندما العميد يحيى سريع، وهو العميد يحيى سريع يعني المتحدث باسم القوات المسلحة، عندما قال 4 أيام، عندما منعوا طائرة الجرحى من العودة إلى مطار صنعاء، طائرة الحجاج راحوا يحجوا، منعوهم ما يرجعوا. كتب العميد يحيى سريع لا طلع لا في التلفزيون ولا عمل بيان ولا صادر ولا اللي بيفجع السعوديين ويرعبهم، طلع كتب تغريدة، مش تغريدة، كتب كلمتين في حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، كتب 4 ساعات بس، 4 ساعات أو 4 أيام تقريبا، 4 أيام كتب 4 أيام فقط ولا زد جنبهن حاجة. تصوروا أن الطائرة عادت في اليوم الثالث، والله إن الطائرة عادت بتغريدة كتب فيها العميد سريع 4 أيام بس لا سواها. فلتوا الطائرة قالوا ريحوا لكم يا يمنيين، احنا انتم مجانين يا يمنيين، ما تضربوا نعم اذا هذا بتسموه جنون احنا حنضرب، فنريد توقيت، نشتي توقيت معاكم الى تاريخ كيت، اذا ما جلستوش على طاولة المفاوضات وحركتوا الملف الانساني وتحريك جاد، رفع القيود عن مطار صنعاء وعن الموانئ وكل المطارات اليمنية، وعاد احنا نشتي الطائرات اللي دمرتوها واللي دمرها الاسرائيلي، هذا ولا يجين مع الملف الانساني، ما نشتش تجي طائرات اجنبية وتروح وتجي وما بش طائرة، نشتي الطائرة، نشتي على الاقل 4 طائرات اللي قصفتوها الاخيرات بنقول الاخيرات مش الاسطول او الـ4 طائرات هذا في المرحلة الاولى، وبعدين يجي باقي اسطول الطائرات اليمنية اللي كان انهانا في صنعاء 10 طائرات من بداية العدوان ودمرت. فنشتي هكذا توقيت وقت محدد، يجي يناقشوا الملف الانساني ويتخذوا ويوقعوا على اتفاقية، يوقعوا على يعني اوراق انه في اليوم الفلاني يبدأ تسير الرحلات، في اليوم الفلاني يرفع الحصار، في اليوم الفلاني يبدأ تصدير النفط، في اليوم الفلاني تصرف المرتبات، في اليوم الفلاني يبدأ الترتيب للمرحلة الثانية من الاتفاق. نشتي هكذا، نشتي توقيت، ما عاد نشتيش لأنه شوف شوف شوف ايش الوساخة واللؤم، يقوم يتوسط انه يفتح لنا رحلة الى عمان، وعمان اليهود يقوموا يطلعوا بيان انه استجابة انسانية وما انسانية الرحلات من عمان الى صنعاء، انظروا شوفوا اللؤم بس، من عمان الى صنعاء حتى ما قال شو العكس، ومن صنعاء الى عمان يعني يشتي يدي الطائرات وترجع من عمان فاضية، يعني ما بش لا خروج جرحى ولا خروج ها ويحنبوا هناك. اقول لك لا تضحكوا على، شوفوا على من تضحكوا، نحن نريد طبعا نحن مفوضين تفويض مطلق للسيد القائد، والشعب بالفعل يريد من العدو السعودي خطوات عملية، وإلا فإن الغد ليس كما الأمس.
1: وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي، وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح، وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه هي المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني، حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا الشعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة وحياة سعيدة، لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها. جاك المدد من رجال الحيدرة والحسن.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، بالعودة إلى كلمة السيد القائد يحفظه الله التي ألقاها يوم الخميس، كلمة رائعة. طبعا أنا قلت أنه بدأ بالحديث عن آل سعود، ما بدأ شبه الحديث على آل سعود، بدأ بالحديث عن الجهاد وأهمية الجهاد وواجب الجهاد في سبيل الله، وأنه سنة ثابتة، وأننا في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة. بعد هذا جاء بالحديث عن أمريكا والعدو الصهيوني، أمريكا وإسرائيل أطغى الطغاة طبعا، وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، وفي مقدمة أشكال الاستهداف من قبل الصهاينة لأمتنا الحرب الناعمة المفسدة والمضلة التي تسعى الصهيونية من خلال هذه الحرب الناعمة إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله. وقال أيضا إن الصهيونية تسعى لسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها. وطبعا قال أن أمريكا والعدو الصهيوني وإسرائيل يسعون بالحرب الصلبة للإبادة الجماعية بكل إجرام وطغيان واستباحة وهدر للإنسانية. وبعدين تحدث عن كيف تعمل أمريكا وإسرائيل في هذه العقود، وما هو المخطط الصهيوني الذي يريدونه طبعا، وهو مخطط تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، والجميع يعرف هذا الكلام وهو كلام معلن. وقال إن هؤلاء الأعداء لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقرر. المنطقة الترامبي الكافر، قال سيد القائد، المنطقة الترامبي الكافر واضح في التباهي بالاستهداف للمدن والاستهداف للحضارات في هذه المنطقة والتهديد بإبادة الشعوب. وبعدين دخل إلى العدو السعودي، شوف قال أمريكا وإسرائيل، ورجع قال السيد أن المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة تتمثل في الدور التخريبي والسلبي السيء لبعض الدول، لبعض الأنظمة العربية والإسلامية طبعا، وهو يتحدث بهذه الجزئية عن آل سعود. شوفوا، بدأ تحدث عن الجهاد وأهمية الجهاد وضرورة الجهاد، ثم قال من هم الذين نجاهدهم؟ أمريكا وإسرائيل، وما هي مخططاتهم وما هي أهدافهم، والحرب الناعمة والحرب الصلبة وإبادة الشعوب، وأنهم لا عهد لهم ولا ميثاق. هي رسالة أيضا أنه السعودي ما بيش لك عهد ولا عد عن وقع معك عهود ومواثيق. ثم بعد هذا قال إن المصيبة أنه بعض الأنظمة العربية والإسلامية تتماهى مع هذا الدور.
1: تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية بهذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة.
2: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم. يا

طبعا السيد القائد يحفظه الله تحدث عن الدور السعودي المتماهي مع العدو الأمريكي والصهيوني ضد الأمة بأسرها، لكن السيد بدأ بهذا الدور السعودي على المجتمع اليمني، على الشعب اليمني، ثم توسع بعد ذلك إلى الدور السعودي المتماهي مع العدو الأمريكي والصهيوني في غزة وبعد ذلك في لبنان. ولكن دعونا نستمع وهو يتحدث السيد القائد يحفظه الله عن التماهي مع الأمريكي والبريطاني وبدفع صهيوني في العدوان على شعبنا الذي استمر لقرابة 12 عاماً.

0: فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، يستمر الأمريكي في الانتهاكات السافرة لمذكرة التفاهم. والأمريكي حاله حال الإسرائيلي
1: يا رجال، أنا قلت لك
0: تام للاتفاقيات والنكث بالعهود والانقلاب على الالتزامات الواضحة المحددة المعلنة والصريحة، ثم يحمل الطرف الآخر المسؤولية فيما هو لم يلتزم بأي شيء. من الواضح أن الأمريكي هو الذي باشر ابتداء، هو العدو الإسرائيلي، العدوان ابتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، وفعلوا ما فعلوا، أرادوا إسقاط النظام، أرادوا تجزئة إيران، وتعاملهم واستهدافهم للجمهورية الإسلامية في إيران يأتي في سياق استهدافهم للمنطقة في إطار مساعيهم لتنفيذ المخطط الصهيوني في المنطقة بشكل عام.

وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية. عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما. عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء. ومع ذلك الحصار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام، والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، يوم أمس الجمعة كانت جمعة التحذير والنفير، وكما قال السيد القائد، وبعد الغد يعني سيكون لنا شأن، بما يعني بما معناه كلامه أنه سيكون يوم غير ما قبل هذا اليوم، والغد يختلف تماما. وبعد العدوان السعودي الأخير على مطار صنعاء اختلفت المسألة تماما، وأصبح قرارنا اتخذ القرار، ربما قد اتخذ القرار وفقط نحن في انتظار التنفيذ. إذن نحن والعدو السعودي ندخل اليوم مرحلة مفصلية، واليوم هذا اليوم القادم بإذن الله يوم السبت، ألا إن موعدهم الصبح بإذن الله، بإذن الله نسمع أخبار طيبة صباحا. المهم أن القرار قد اتخذ.
1: أضلاع المعادلة تكتمل، القيادة والشعب والقوة والاستحقاقات المشروعة، في مرحلة مفصلية تدخل ساعات حاسمة تشخص فيها الأنظار لقرار اليمن بعد جمعة التحذير والنفير. في جمعة التحذير والنفير احتشد ملايين اليمنيين على نحو غير مسبوق إلى جميع الساحات والميادين في استجابة منقطعة النظير، تلبية لنداء السيد القائد وتأييدا لمضامين خطابه التاريخي في استفتاء شعبي ينبض بصوت الإرادة الشعبية والدعم الحاسم لانتزاع الحقوق. والرسالة هنا ليست للسعودي فحسب، بل للعالم كله، أن الحرية دين والكرامة لا تقبل المساومة،
2: وأننا لن نقبل أن نبقى مسلوبي القرار والخيار، وتبقى كل احتياجاتنا تحت رغبتهم ورحمتهم وحصارهم.
1: بعد 40 من خفض التصعيد تملص فيها النظام السعودي من استحقاقات السلام، وصعد فيها مع مشقليه عدوانهم الشامل على اليمن، ينتقل اليمن من الصبر الاستراتيجي إلى خيارات استراتيجية في مرحلة مفصلية وحاسمة، ذكر بحيثياتها السيد القائد ووضع سقوفها وحدد خياراتها ومعادلاتها في خطاب تاريخي ما بعده لن يكون كما قبل.
3: أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض. المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: في خطابه الناري حسم السيد القائد الموقف برفض مطلق لاستمرار الحصار والتحكم بالموانئ والمطارات وحركة التجارة والمسافرين، عرى فيها نظام المؤامرات ورسم معادلات المرحلة، أدرج المنشآت النفطية والحيوية السعودية في بنك الأهداف اليمنية إذا تورط النظام السعودي في العدوان الشامل على بلدنا.
3: لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح، نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي.
1: وفي جمعة النفير والتحذير تؤكد القوات المسلحة جهوزيتها وتحذر من استمرار الحصار، ملوحة بخيارات استراتيجية مفتوحة تنفيذا لما تكرره القيادة. مرحلة مفصلية إذن تدخلها اليمن والسعودية والمنطقة أمام ساعات حاسمة دخلت نطاق العد التنازلي وضيقت الهوامش الزمنية وهوامش المناورة والمراوحة في تنفيذ استحقاقات السلام. فهل ستذهب الأمور نحو المواجهة الشاملة أم الحلول الإجبارية؟ هذا ما ستحدده الساعات المقبلة.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، نفسي لكم التداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

0: مستمعين الأعزاء، طبعا في تعليقات على كلمة السيد والخطاب الناري يوم أمس يوم الخميس للسيد القائد، كانت هناك تعليقات كثيرة وكثيرة جدا، يعني ربما تم تداولها من أمس إلى من يوم الخميس إلى الجمعة، وكان به واحد من التعليقات للخبير العسكري والاستراتيجي التونسي العميد توفيق ديدي، ربما يعني ما تداولوش كثيرا، وهو تعليق جميل جدا من هناك من تونس، لأنه قال أنا أشفق على السعودية، أنه يشفق على السعودية. دعونا نستمع للخبير العسكري والاستراتيجي التونسي العميد توفيق ديدي.
1: امبارح أنا دخلت لمدة أكثر من ساعة ونص مع قناة يمنية.
2: أكثر من
1: الغالب هم أنا ما كنتش نصور، أنا كنت خايل معناها، لكن سألوني أسئلة كانوا يحبوا جاوب. قالوا لي لماذا هربت حامل الطائرات؟ يبي يبيفهم عسكريا. حامل الطائرات فيها من داخل مخزن ذخيرة ضخم جدا، فيه لمكا 84، فيه القنابل 2000 رطل عرفتهم اللي أعطاهم الإسرائيل، وفيهم أنواع كثيرة جدا متفجرات. بالله يتصوروا صاروخ فرد صوتي اخترق، خطرية معها 5 بوارج، واحدة منهم تحماها ضد العدو الجوي. تصوروا تعدى الصاروخ فرد صوتي وثقب يعني السطح ودخل إلى مخزن المتفجرات. ستذهب حاملة الطائرات إلى 1000 قطعة، لأنه انفجار. هذا كان شاربة، مش هاربة خايفة من، لا لا لا، هاربة أولا ساعة من الليبوتيز هذه، الفرضية هذه،
3: تقديرات
1: فما تقديرات، خاصة أنه ولا يشوفوا معناها في الصواريخ ولا توصل. هذه النقطة الأولى. 2، الزوارق الجديدة هذه اللي توا USS Cole حاملة يعني الفكرة الأولى
3: 2005.
1: اليوم عملوا زوارق ما تتراش، تعرف كي تشوف ما تشوف شيء، بعيدة 50 سنتي على وجه الماء، تقول توربيد وفيها 100 كيلوات من المتفجر، وفيها بسرعة كبيرة برش،
3: وعندها قدرة على المناورة.
1: نعم نعم، يعني هذا قلت لك حطوهم في مازق، ضربوا ضربوا ضربوا بالطائران ما عملوا حتى شيء، كما قلت ما عندهم ما يخسروا. الرجاء، أنا والله أشفق على السعوديين، أشفق عليهم. هذوما ما عندهم بقاك الأحجر، الطريف اللي عندهم مخفي، تعلموا كما خيانهم في غزة، كل شيء مخفي تحت الأرض،
2: فما شيء
1: صور، كل شيء مسيرات صوري، أضرب البعدوق، أضرب الحجر، يعني الحديدة، شو أضربت مطار، أضربت بيستد، إيه وبعد. لكن شوف السعودية شو بتخسر. وأنا سمعت السيد بدر الدين الحوثي خطاب كاملا، قال له العين بالعين والسن بالسن بدي أظلم، قال له تضرب البنك نضرب لك بنك، تضرب مطار نضرب لك مطار، قال له شوف راني أنا عندي ما نخسر، ورانا شعب الله اللي معناها غد أو اليوم شخرجوا ملايين عس شخرجوا، طلب اليوم خروج الشعب متاعه، والله العظيم اللي يحب الحرب. وقال له اتقي الله، احنا رانا أخوة، راك حاط إيدك في الأفعى، راك حاط إيدك في الصهاينة، راك مش تندم، يعني كلام عاقل ورزين، وهو يتوافق مع كل فكرة أنا عند العرب. علاش نحارب في صالح من يتحارب العرب؟ اسألوا في صالح تجار الأسلحة، في صالح اللب الصهيوني. تعقلوا وتدبروا وفكروا في اللي قالوا ربي، وفي العقل ايش يقول. إذن اليمن راهو لا يقهر، بار نقطة ورجع لستر،
2: اليمن لا يقهر.
4: فليست دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات، ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم

ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء. وطبعا العدو السعودي أخطأ عندما عاود قصف مطار صنعاء ونسي نسي نسي أنه

0: إيقاف إطلاق النار بين اليمن وأمريكا، معناه أن الأمريكي يفترض أنه لن يتدخل. طبعا ترامب يعني من كبار الناقضين للعهود، وهو اليهودي الأكبر في هذا العصر وهذا الزمان، لكن على الأقل السعودي يعرف أنه ترامب لم يستطيع. وقد قال السيد أنه أننا هزمنا السعودية، هزمنا أمريكا وهزمنا إسرائيل، فهل يعقل أن نخضع أو أن نسكت أمام عبد لهم؟ السعودي هذا اللي هو عبد لهم، أن احنا نسكت له ولا نخضع له؟ فهذا ما كانش منتبه لها ربما بن سلمان عندما قصف مطار صنعاء في مطلع هذا الأسبوع. لذلك اليوم هناك تحذيرات غربية، لكن نقول يا يعني لقيادتنا العسكرية وقيادتنا السياسية أنه لا عد تقبلوا بأنصاف حلول ولا بحلول بإبر مهدئة. إما حل شامل، يتوقع حل شامل على مرحلتين على ثلاث، ولا مرحلة واحدة، ولا المهم يتوقع الكل كله يتوقع، ويجي توقع الأمم المتحدة، ويجي توقع دول بعدين حتى عندما توقع الأمم المتحدة وتوقع دول ضامنة، احنا ما بش معانا جيران أنذال إلا النذل السعودي، مش زي الأردن ومصر وتركيا اللي باعوا الفلسطينيين الدول الضامنة. احنا لما نطلب توقيع أمم متحدة ودول ضامنة، مش علشان يضمنوهم في التنفيذ، علشان بس يكونوا شهود عليهم، لأن لما نرجع يرجع يخالف الاتفاق ونرجع نضربه ونوجعه، لا تجيوش تقولوا لنا لحظة يا يمنيين اصبروا احنا عن سبر الموضوع، ما عاد بش. فإذا كان هناك توقيع الاتفاق كامل شامل مما جميعه زي ما يقول المصري، فبها ونعمت، وإلا فالتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار. عموما الغرب خايفين من التصعيد الذي تم من قبل آل سعود على الشعب اليمني، وخايفين أيضا من تداعياته، لأنهم خايفين على باب المندب لا يتغلق عليهم، وإحنا نغلق أبوه إن شاء الله.
1: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا.
2: ركزت التغطيات الأمريكية والغربية على خطاب السيد القائد باعتباره مؤشرا واضحا على انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة تتقدم فيها السعودية إلى واجهة الاستهداف، بوصفها الأداة الأمريكية والصهيونية المباشرة في استمرار الحصار على اليمن وخنق اقتصاده وتعطيل موانئه وفرض إجراءات غير قانونية تستهدف إضعاف موقفه ومنعه من أداء دوره في معركة الأمة. وأبرزت وسائل إعلام غربية معادلة السيد القائد، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، معتبرة أن التهديد باستهداف المنشآت النفطية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة يعكس توجها يمنيا للرد على الدور السعودي في الحرب الاقتصادية والحصار، لا سيما مع استمرار الرياض في استخدام أوراق الموانئ والمطارات والتحويلات المالية والقيود التجارية خدمة للأجندة الأمريكية والصهيونية. مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأت أن دخول اليمن بثقله في المرحلة المقبلة من المواجهة سيحول حربا يعجز ترامب أساسا عن إدارتها إلى نزاع أوسع ذي تداعيات كبيرة على أسواق النفط والتجارة الدولية. وأشارت المجلة إلى مفارقة تواجه الرياض بعدما حولت نحو 70% من صادراتها النفطية عبر ميناء ينبع هربا من تداعيات إغلاق مضيق هرمز، لتصبح منشآتها وممرات تصديرها أكثر انكشافا أمام أي تصعيد في حال واصلت المملكة حصار اليمن وتصعيدها الاقتصادي والعسكري. اقتصاديا، رصدت بلومبرغ ورويترز ارتفاع أسعار خامي برنت وغرب تكساس بنحو 13% خلال

0: أسبوع مع اقتراب برنت من 86 دولارا وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة ومخاوف استهداف البنية النفطية السعودية. ورأى محللون أن اليمنيين لا يخضعون لضغوط طاولة تفاوض حين يتعلق الأمر بكسر الحصار والدفاع عن سيادة بلدهم وحقوق شعبهم. وترافقت هذه التقديرات مع تقارير تتحدث عن بحث الرياض خيارات التصعيد في ظل ضوء أخضر أمريكي، تزامناً مع لقاء نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية برئيس الأركان السعودي في الرياض، وإقرار صفقة تشمل نحو 20,000 صاروخ موجه للمملكة بقيمة تقارب الملياري دولار، بما يؤكد أن السعودية تدفع مجدداً لتكون اليد التنفيذية لواشنطن وكيان العدو في مواجهة اليمن.
1: نحن رجال السلام ولكننا لسنا رجال استسلام، لأن الاستسلام ليس له رجال.

باب المندب وراء الباب، ناصر قنديلي. لم يعد مضيق باب المندب مجرد ممر بحري مواز لمضيق هرمز، بل بات مرشحا لأن يصبح الحلقة الثانية في معادلة الضغط الاستراتيجي على الولايات المتحدة وحلفائها، حيث أن التطورات العسكرية الأخيرة وقرار صنعاء فتح معركة إنهاء الحصار المفروض على مطاراتها وموانئها، والتهديد بمواجهة مفتوحة مع الرياض وواشنطن، تعيد إلى الواجهة سؤالا بالغ الأهمية: ماذا لو أغلق باب المندب بالتزامن مع استمرار الاضطراب في هرمز؟ طبعا اليوم إيران أعلنت إغلاق مضيق هرمز تماما، لأنه حتى هذه اللحظة، حتى الآن وإحنا بنتكلم، هناك عدوان أمريكي على المدن والمحافظات الإيرانية، الآن ضرب مباشر على المدن وعلى الجسور، ضربت حتى الآن 3 أو 4 جسور هذه الأثناء وإحنا بنتكلم معكم على الهواء. فأعلنت القيادة الإيرانية إغلاق مضيق هرمز تماما، لأنه انفجرت 2 ناقلتين نفط كانت تشتي تمر عبر المسار غير المحدد، ومرت فوق ألغام بحرية وانفجرت الألغام ويعني دمرت السفينتي النفط. فمضيق هرمز الآن مغلق تماما، فماذا لو أغلق باب المندب بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز؟ يقول ناصر قنديل: المواجهة الأمريكية اليمنية خلال الأشهر الماضية تقدم مؤشرات لافتة، فقد شنت الولايات المتحدة مئات الغارات على مواقع في اليمن تحت عنوان حماية الملاحة الدولية وردع أنصار الله، بهدف إنهاء جبهة إسناد اليمن لغزة، لكنها لم تتمكن من إنهاء قدراتهم الصاروخية أو المسيرة، ولم تستطع إعادة الملاحة الصهيونية والأمريكية في البحر الأحمر إلى مستوياتها الطبيعية. وفي ذلك وفي المقابل واصل أنصار الله استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو الداعمين لها، ما دفع عددا كبيرا من شركات الشحن العالمية إلى تحويل مساراتها حول رأس الرجاء الصالح رغم الكلفة المرتفعة. وانخفضت حركة النفط عبر باب المندب إلى نحو 4,200,000 برميل يوميا من النفط من النصف الأول من عام 2025، أي أقل من نصف مستويات عام 2023. هذه النتيجة جعلت باب المندب يتحول من ممر تجاري إلى ورقة ردع. ومع عودة التصعيد في اليمن انتقلت الرسائل من مستوى التهديد إلى مستوى تحديد المهل الزمنية. ففي خطابه الأخير دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى حشد مليوني شعبي دعما للمواجهة، مؤكدا أن اليمن لن يقف متفرجا إذا استمر الحصار، كما وجه السيد إنذارا واضحا إلى السعودية قائلا: إن الأسبوع المقبل سيكون موعد اتخاذ القرار، وإذا استمرت الرياض في الانخراط العسكري ولوح بمعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والمنشآت بالمنشآت. يقول ناصر قنديل: ويتقاطع هذا الخطاب مع تقارير تحدثت عن رسائل إيرانية بالاستعداد لإغلاق باب المندب إذا توسعت الحرب أو تعرضت منشآت حيوية داخل بإغلاق مضيق هرمز، معذرة، إذا توسعت الحرب أو تعرضت منشآت حيوية داخل إيران لهجمات جديدة. طبعا وهذا ما حصل بالفعل، ضربوا الجسور، والآن طبعا هذا مقال ناصر قنديل يمكن كتبها اليوم أو أمس الجمعة العصر، الآن قبل قليل الإيرانيين أغلقوا مضيق هرمز لأنها تعرضت منشآت حيوية داخل إيران لهجمات جديدة. تفيد هذه التقارير
بأن الصواريخ والطائرات المسيرة جرى نشرها في مواقع مطلة على المضيق، وأن قرار استخدامها قد يصبح جزءا من إدارة المعركة الإقليمية إذا فشل المسار السياسي. يقول ناصر قنديل: تنبع خطورة باب المندب من موقعه الجغرافي الفريد، فهو يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويشكل مع قناة السويس خط الإمداد الرئيس بين آسيا وأوروبا، وتؤكد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن نحو 4,200,000 برميل يوميا من النفط والمنتجات النفطية كانت تعبر المضيق في النصف الأول من عام 2025، إضافة إلى جزء مهم من تجارة الحاويات العالمية، بعدما كانت الكميات قد بلغت نحو 9,300,000 برميل يوميا عام 2023 قبل هجمات البحر الأحمر. لكن أهمية باب المندب اليوم لا تقاس بالأرقام وحدها، بل بعلاقته بمضيق هرمز. فإذا كان هرمز هو المنفذ الطبيعي لنفط الخليج، فإن باب المندب هو المنفذ البديل للنفط الذي يصل إلى البحر الأحمر عبر خط الأنابيب السعودي شرق غرب والشحنات المتجهة إلى قناة السويس. ولذلك فإن إغلاق المضيقين معا يعني عمليا تعطيل أهم مسارين للطاقة بين الخليج وأوروبا وشرق آسيا، إضافة إلى فرض الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بما يضيف آلاف الأميال البحرية إلى الرحلات ويرفع تكاليف التأمين والشحن وأسعار النفط. ومن هنا يقول ناصر قنديل: ومن هنا تبدو واشنطن أمام معادلة معقدة، فهي تدرك أن استمرار الضغط العسكري على اليمن قد يدفع اليمنيين إلى تنفيذ تهديداتهم، فيما تدرك في الوقت نفسه أن الضغط على السعودية لتقديم تنازلات في الملف اليمني ستكون له أثمان سياسية وإقليمية كبيرة. أما الخيار الثالث وهو تسريع العودة إلى التفاوض مع إيران واحتواء التصعيد، فيزداد إلحاحا كلما ضاقت النافذة الزمنية قبل انتقال الأزمة من هرمز إلى باب المندب. هكذا لم يعد باب المندب جبهة فرعية في الحسابات الإقليمية، بل تحول إلى عنصر حاسم في ميزان الردع. وإذا كانت معركة هرمز قد أثبتت أن أمن الطاقة العالمي يمكن أن يصبح رهينة التطورات العسكرية، فإن دخول باب المندب على خط المواجهة قد ينقل العالم إلى مرحلة جديدة، ويصبح فيها تعطيل التجارة العالمية جزءا من معادلات الحرب لا مجرد نتيجة جانبية لها. باب المندب وراء الباب. ناصر قنديل.

0: مدى.
1: مستمعينا الأعزاء، سنذهب الآن إلى العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، وفي هذه الأثناء كما قلنا هناك عدوان على البنية التحتية. الآن تعدى العدو الأمريكي، تعدى ترامب حاجز الحروب وبدأ يقصف ويستهدف الأعيان المدنية والأشياء المرتبطة بحياة الناس، يعني بيضرب الآن على جسور وضرب على مدارس وبيضرب على الأشياء اللي هي في خدمة المواطنين وفي خدمة يعني زي ما قال سامح عسكر الدولة الإيرانية وليس النظام الإيراني. وردا على هذا صرحت الحرس الثوري الإيراني أنه سيقوم باستهداف منشآت حيوية في المنطقة تساهم فيها الشركات الأمريكية. لاحظوا، لأنه بيضرب البنية التحتية، إحنا حنضرب شركات أمريكية بتعمل في المنطقة. هنا كتب سامح عسكر، كتب عن هذه الجزئية طبعا، يقول امبارح كانت ليلة ساخنة، أمريكا لأول مرة تكسر حاجز الحرب الذي يمنع استهداف البنية التحتية والجسور، وتقرر بكل وقاحة استهداف البنية التحتية الإيرانية التي هي ملك للمدنيين وتخدم الشعب الإيراني ولا تخدم النظام. تصرف أحمق، ليس غبيا، ليس غريبا على المتطرفين اليمين الصهيوني الإنجيلي الحاكم في أمريكا. هم يهود، مش هم إنجيليين ولا هم نصارى، يهود بامتياز. وترامب لبس الكوفية اليهودية وراح إلى حائط المبكى وتصور هناك، ترامب يهودي، ما تقول لي أنجيليين. وكما قلنا، يقول سامح عسكر، وكما قلنا أن هذا اليمين يريد أن يورط العرب والإيرانيين في حرب مباشرة تزيح الضغوط عن إسرائيل، وهم يعلمون أن استهداف البنية التحتية الإيرانية سوف يدفع الإيرانيين للانتقام من البنية التحتية المرتبطة بالنظام الأمريكي في المنطقة العربية وخصوصا في الخليج. يعني إيه يا سامح عسكر؟ يقول سامح عسكر، يعني إسرائيل تضحي بالعرب وتضعهم في وجه المدفع، وترامب هو مجرد أداة تنفيذ. شوف شوف القراءة الذكية للتصرفات الخبيثة. يعني إسرائيل أوعزت لترامب أنه أضرب البنية التحتية، أضرب جسور، أضرب شركات، أضرب كذا. ليش؟ لأنه إيران مش حتقدر تضرب أصول أمريكية داخل الولايات المتحدة، بعيد. لكن هناك أصول أمريكية موجودة في المنطقة العربية في الخليج بالذات، هناك شركات مساهمة أمريكية واستثمارات أمريكية في الخليج. وفعلا فعلا صرح الحرس الثوري الإيراني أنه حيستهدف الاستثمارات التي تشارك فيها أمريكا في المنطقة. إذن إسرائيل بالفعل ضحت بالعرب ووضعتهم في وجه المدفع. وكالعادة، يقول سامح عسكر، وكالعادة نفذ الإيرانيون تهديدهم وقصفوا بعض البنى التحتية في منطقة الخليج، منها محطات كهرباء وتحلية وطاقة في الكويت. وسعت إيران من قصفها للقواعد والمصالح الأمريكية وحلفائها، فقتلت وأصابت العشرات من حزب كردي إيراني معارض مركزه في السليمانية في العراق. أكراد الإيران المعارضين في العراق كانت تنوي أمريكا وإسرائيل على استغلالهم لاقتحام الحدود، وبالفعل قامت بتسليحهم. لكن إيران لا تنسى أنهم عملاء إسرائيل وأمريكا، ولذلك قصفتهم بشكل مباشر. ولأول مرة تعلن إيران، يقول سامح عسكر، ولأول مرة تعلن إيران قصف قاعدة أمريكية في سوريا، وهي قاعدة التنف، وتقول إنه تم تدمير بعض طائرات الهليكوبتر وقتل العديد من الجنود الأمريكيين. عصابات الجولاني بدلا من أن تنفي أمريكا هذا الخبر قامت هي بالنفي، وهذا غريب، فالقاعدة أمريكية يفترض أن الذي ينفي أصحاب الشأن. لم تكتفي إيران بذلك، بل قصفت قاعدة العديد في قطر والأزرق في الأردن والعديد من الأهداف في الكويت والبحرين. يقول سامح عسكر: لسه المعركة ما خلصتش. والحرس الثوري يقول إنه مستمر في رده، ويحتمل في الساعات والأيام القادمة توسيع بنك أهدافه ليطال العديد من البنية التحتية في منطقة الخليج، والتي على الأرجح سوف يستهدف بعض الجسور ومحطات الطاقة. أيضا كما قلنا في اليومين الماضيين، بدخول اليمن والسعودية الحرب بشكل جزئي، اليمن اليوم تسيطر على سفينة تجارية قبالة عدن، ما أدري يعني، هذا حسب سامح عسكر طبعا، وربما أن الخبر غير صحيح، وكأنها إشارة إلى قرب تنفيذ تحديدهم بإغلاق مضيق باب المندب. المشهد سوريالي عبثي للغاية. طبعا سامح عسكر هذا أدى معلومة هكذا، كما شعله معلومة مدري من أينه، ربما أنها غير صحيحة، حق أنه نحن سيطرنا على سفينة تجارية. الكلام هذا غير صحيح ولم ينشر رسميا، احنا بس نأكد هذا الكلام لأنه فقط قرأنا مقال سامح عسكر. يقول عسكر: المشهد السوريالي عبثي للغاية، كلا الطرفين لديه القدرة على استهداف وتدمير البنية التحتية لخصمه، وبرغم ذلك لا يريد أحد أن يتدخل ويوقف هذه الفوضى التي أشعلتها إسرائيل وخلعت. يجب على العرب أن يجتمعوا في أقرب فرصة ويوجهوا حديثا شديد اللهجة لكل أطراف الحرب، بالخصوص أمريكا التي تضحي بهم في حرب عبثية، إلا لو كانت هناك أسرار لا نعلمها تمنعهم من ذلك. فما تفسير هذا العبث؟ كيف نكون عاجزين عن وقف هذه الحرب أو الضغط على الولايات المتحدة؟ هل هناك شيء في الكواليس لا نعلمه؟ بالتأكيد يا سامح عسكر، هناك ملفات أبستين بيضغطوا على الأعراب وعلى ترامب بنفسه، وبالتالي لا يستطيع الأعراب أن يتخذوا قرارا رجوليا.
0: فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، يستمر الأمريكي في الانتهاكات السافرة لمذكرة التفاهم، والأمريكي حاله حال الإسرائيلي في التنكر التام للاتفاقيات والنكث بالعهود والانقلاب على الالتزامات الواضحة المحددة المعلنة والصريحة، ثم يحمل الطرف الآخر المسؤولية فيما هو لم يلتزم بأي شيء. من الواضح أن الأمريكي هو الذي باشر ابتداء، هو العدو الإسرائيلي، العدوان ابتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، وفعلوا ما فعلوا، أرادوا إسقاط النظام، أرادوا تجزئة إيران، وتعاملهم واستهدافهم للجمهورية الإسلامية في إيران يأتي في سياق استهدافهم للمنطقة في إطار مساعيهم لتنفيذ المخطط الصهيوني في المنطقة بشكل عام. ولذلك كان الثبات الإيراني والانتصار الإيراني والموقف العظيم والفاعلية العالية في التصدي الإيراني للعدوان الأمريكي الإسرائيلي كان انتصارا لكل هذه الأمة. ولأبناء هذه المنطقة.

طبعا مستمعينا الأعزاء، من أهم ما قاله السيد القائد: ما بعد الغد لنا موقف وخيار وقرار، يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. وقال بعدها مباشرة: معادلة الحصار بالحصار، وإذا اتجه السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل. يعني ضربوا على مطار صنعاء وإحنا ضربنا على مطار أبها. الآن إما أن يعود إلى خارطة الطريق، وإما أنه يستمر في حصاره، نحن سنقوم في حصاره وأيضا في الإغلاق عليه بشكل كامل. قال السيد القائد: لدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، ثقة بالله واستعانة به وتوكلا عليه وتحركا في سبيله. هذه فقط مقتطفات سريعة من خطاب السيد القائد يحفظه الله.

0: والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه ثم إخضاعه للأمريكي. والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع، له المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

0: مستمعينا الأعزاء، يقول خليل نصر الله وهو الإعلامي المختص بالشؤون الإقليمية، الإعلامي اللبناني المختص بالشؤون الإقليمية، يقول كتب تغريدة، طبعا هو جاب تحليل طويل لكلمة السيد القائد يوم الخميس، لكن اليوم كتب تغريدة يقول: صنعاء مصرة على فك الحصار، خطاب السيد عبد الملك حمل ما يتخطى التحذير إلى وضع معادلات وقواعد تبدأ من مطار صنعاء مقابل مطار الرياض ضمن خطة فك الحصار لتتخطاها إلى البنى التحتية النفطية إن فتحت الحرب. وتظاهرات الجمعة هي بمثابة بيعة لخطوات مرتقبة، وما قدمه السيد عبد الملك قد يخدم وسطاء دخلوا على خط الأزمة الحالية، لكن ضمن سقف محدد حدوده الدنيا فك الحصار. هناك فرصة لتجنب التصعيد تحتاج إلى جرأة سعودية لرفض ضغوط واشنطن ولفك الحصار عن اليمن. خليل نصر الله. أما أحمد المؤيد كتب تغريدة وقال: قصف أبها كان قرصة أذن، أما الأساس فإن مطار صنعاء بمطار الرياض، يعني ذلك بعد أخذ التفويض الشعبي يوم غد، يعني يوم الجمعة، ستطرح المعادلات الجديدة بوضوح، وإما تنفيذ أو انتزاع حقوق. أحمد المؤيد، طبعا إما أنه ننتزع الحقوق ونعود إلى خارطة الطريق وينفذوها، وإلا سنقوم بقصف مطار الرياض. هذا ما كتبه أحمد المؤيد.
1: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار، نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم، في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم. قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات.

مستمعينا الأعزاء، نواصل وإياكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. وهنا رسالة، معنا رسالة من الشاعر هادي حسين الرزامي، يقول طبعا عندما قال الرئيس المشاط اضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء، قال هادي الرزامي واحنا ضبطناها على توقيت صنعاء يا رئيس، وقرر الشعب اليماني بعدها كسر الحصار، واحنا ضبطناها على توقيت صنعاء يا رئيس، وقرر الشعب اليماني بعدها كسر الحصار، والموت لامريكا والاسرائيل والحلف الخسيس، ولا بقي للمعتدي والجار حرمة أو جوار، ولا بقي للجار حرمة أو جوار. وأيضا قال توحيد للباري نلبي من دعانا للخروج، يا قائد الأمة وعزتها ويا تاج الرؤوس، بشربنا كالفوج يدخل فوج بعده ألف فوج، كالبحر تصبح موج ساحتنا على الباغي ندوس، الشكر للباري عظيم الشان خلاق العباد، والشعب كله في جهوزية على خط الهدى، مع ابن طه في رضا ربي لتحرير البلاد، جهاد واستشهاد حتى ينتصر دين الإله، جهاد واستشهاد حتى ينتصر دين الإله. صح لسانك الشاعر المجاهد هادي حسين ملفي الرزامي.

0: أما أبو نبهان، طبعا أبو نبهان أرسل يعني أرسل رسالة: السلام عليكم، هناك أشياء حتمية لا تحتاج إلى شرح أو توضيح لأنها واضحة وصريحة. الشمس تطلع من المشرق. خطابات السيد القائد يحفظه الله ليست للاستعراض أو الاستهلاك الإعلامي. باستثناء قادة محور المقاومة، زعماء وملوك ورؤساء العرب لم يرفعوا رؤوسهم ما دامت عوراتهم مكشوفة وموجودة في ملفات أبستين. طبعا هذه بدي المعلومات اللي هي ما تحتاج إلى أي شرح ولا أي توضيح. المعلومة الأولى أن الشمس تطلع من المشرق. المعلومة الثانية أن خطابات السيد القائد ليست للاستعراض أو الاستهلاك الإعلامي. المعلومة الثالثة أنه باستثناء قادة محور المقاومة فإن زعماء وملوك ورؤساء العرب لم يرفعوا رؤوسهم ما دامت عوراتهم مكشوفة وموجودة في ملفات أبستين. هذه حقيقة. ومثلما نحن متأكدين وثابت في القرآن أن إبليس من أهل جهنم ومحرم عليه الجنة، فإن ملوك الخليج والأردن والمغرب والسيسي لم ينصروا غزة وفلسطين، وأن الجولاني ماركة صهيو أمريكية. هذه أيضا يعني هذه هي الحقائق التي هي واضحة ولا تحتاج إلى أي شرح. طبعا أعاد الرسالة، ما أدري ليش أعاد الرسالة الأخ أبو نبهان، قد قرأناها في يعني في نسختها الأولى. شكرا جزيلا لأبو نبهان.
1: بهذا الإيمان الذي هو صلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
2: فرقت لبيرقك الجبابر فالتشهد.

0: رجال من الأبطال ليعتلوا الدبابات الأمريكية المحطمة لأحذيتهم ويوجه إليها ببنادقهم ويرفع عليها رايات الشعار ورايات التكبير ورايات الوطن. هذه القوة ما منبعها؟
1: فاضرب به فلوات ماربة بجسر

ومن أيدينا أيضا رسالة من السجين الراجي فرج ربه اللي بيشارك معنا وهو في السجن, أبو عمر الفرح. يقول أبو عمر الفرح: سلام الله عليكم, لدي مشاركة شعرية أدعو فيها بثورة ضد العدو السعودي استجابة لدعوة سيدي وقائدي أبو جبريل حفظه الله. أقول لسيدي وقائدي قائد الأمة ورجل القول والفعل: سر بنا يا سيدي أينما شئت, فإن خطابك يوم أمس سوف يتوارثه ويتذاكره الأجيال جيلا بعد جيل, مثلما يتذاكر الأجيال مواقف الإمام علي عليه السلام. طيب, يقول الشاعر أبو عمر الفرح, طبعا السيد القائد قال, وهذا الكلام للتاريخ, وخطابه يوم الخميس بالفعل كان للتاريخ. عموما يقول أبو عمر الفرح, الفرح قال: ثورة نخرج المحتل من بلدنا اليمن أو عد معاكم حل, الظلم قد زاد وهذا الشعب كيف يقتل, جوع ثرواتنا تنهب إلى الخارج, لا لقينا خريطة للطريق توصل أو معاشات للشعب الصبور ترسل, شرعية كاذبة حتى الوسيط قد ضل, ما مع الشعب خراج لابد من مخرج, للشياطين والمجون بايعقل والوساء والمجنون بايعقل, للشياطين والمجنون بايعقل والوساطة عسى تلقى الحصار تخجل, لأن حصار اليمن هذا قرار خبل, والذي ما يريد شعب اليمن زالج, والذي ما يريد شعب اليمن زالج. طبعا مشاركة شعرية نشكرك عليها أبو عمر الفرح, ويكفي أنك تشارك معنا وأنت سجين. طبعا يختتم: وسلامتكم دامت اليمن وقائدها وشعبها في عزة وشموخ وإباء. وشكرا, أخوكم السجين الراجي فرج الله ونصره, أبو عمر الفرح. شوف, يرجو الفرج لنفسه والنصر للأمة, عظيم يا أبو عمر الفرح. نسأل الله أن يفرج عنك وأن ينصرك بالفرج بإذن الله تعالى, وينصر الأمة وقائدها على أعدائنا وأعداء الإسلام.

وبين أيدينا رسالة من عبد اللطيف الغرسي يقول سوف أعد لك هذه الرسالة للتوضيح للرأي والتوضيح للرأي لتوضح للرأي العام. طيب نوضح للرأي العام إيش نوضح له. يقول المثل ذيل الكلب ما ينعدل. وهذه الأسرة اللي هي أسرة آل سعود الخبيثة والمزروعة في خاصرة الأمة العربية والإسلامية أسرة آل مردخاي, فهذه الأسرة فعداء هذه الأسرة لشعبنا اليمني مش من اليوم بل لأكثر من قرن من جريمة قتل حجاج بيت الله في تنومة وبعدها في محاربة الثورة اليمنية 26 سبتمبر ودعم عملاء السعودية بكل الدعم لحتى حصار 70 وهي تدفع بالتنيك الذهب للمرتزقة وبعد ذلك اغتيال الشهيد الحمدي وكان اغتيال وطن بكامله وبعدها دعم المرتزقة وإدخال اليمن في حروب داخلية بين ما كان يسمى بالشطرين وحروب المناطق الوسطى وبعدها قيامهم بدفع عناصر الانفصال وقيام حرب 94 وبعدها قيامهم بما تسمى عاصفة الحزم والعدوان والحصار الظالم على هذا الشعب الصابر والصامد والمنتصر قريبا إن شاء الله. فهذه الأسرة الخبيثة لا ينفع معها غير الصميل لأنها لا عهد لها ولا ذمة وخاصة اليوم وقد لدينا بفضل الله القوة الكافية لردع هذا العدو ولدينا القيادة الربانية ولدينا البحر الأحمر وباب المندب هو مربط الفرس. عبد اللطيف الغرسي, شكرا جزيلا للأخ عبد اللطيف الغرسي.

أما الأخ المستمع والأخ العزيز المتابع لنا من بداية العدوان من قرية القابل الأخ أحمد طامش، يقول أحمد طامش من ميدان العزة والشموخ، يعني خرج من قرية، دخل من القرية وحضر في ميدان السبعين، من ميدان العزة والشموخ أرسلها إلى يمن الصمود. قال عز من قائل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله على حشد اليوم كثير جدا جدا جدا، وبالفعل سيأتي النصر من الله وسيأتي التثبيت للأقدام من الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العلي العظيم. تحياتي لجميع طاقم يمن الصمود، وأنتم الجبهة الإعلامية المرعبة لأعداء الله وأعداء اليمن والإسلام. حفظكم الله ورعاكم وأدامكم. شكرا جزيلا للأخ أحمد طامش. أما الأخ عبد الوهاب الشرفي فيقول: اشتدي تفرجي، وإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيض العدا، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. أخيرا لدينا مساهمة أو مشاركة شعرية من الأخ المهندس عبد اللطيف العماد. يقول عبد اللطيف العماد: يا قرن إبليس عز الحر ما هانا، يا قرن إبليس عز الحر ما هانا، ونحن أحرار سل تاريخ ماضينا. ألم تروا عصر هذا اليوم وقفتنا في كل ساح، وقد عدت ملايينا، تيقنوا أننا جند لقائدنا، ما رامه صار أذهل فيه أعيانا. خطابه الأمس أحيا في خوافقنا للثأر عشقا وإصرارا وإيمانا، خطابه الأمس أحيا في خوافقنا للثأر عشقا وإصرارا وإيمانا، فلا حصار سيبقى بعد كلمته، ولن نشاهد بعد الآن حرمانا. تذكروا أننا الأنصار شيمتنا، لا نستكين لغير الله مولانا، إن لم تعوا نلتم بالغد حقكم، ويلا ومن بأسنا المعهود ألوانا. من بعد عقد مضى لم يبق متسع للصبر كلا، وكسر القرن قد حانا. من بعد عقد مضى لم يبق متسع للصبر كلا، وكسر القرن قد حانا. المهندس عبد اللطيف العماد.

مستمعينا، وفي هذه المساحة سنتوقف مع مجموعة من التغريدات التي كتبها عدد من الناشطين والناشطات في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا في منصة تويتر المسمى إكس. البداية مع مازن هبة، يقول مازن هبة:

دمروه لا بد من إعادة إعماره وفك الحصار عنه وتحرير كل شبر منه، فإما يفهموا وإلا استعنا بالله عليهم. جمعة التحذير والنفير، مازن هبة. أيضا تغريدة من محافظة الجوف من عباس زبران، وتحدث عن خروج كبير وغير مسبوق في تاريخ محافظة الجوف في جمعة التحذير والنفير، وأرفق فيديو أن هذا الخروج تاريخي وغير مسبوق لمحافظة حضرموت. شكرا جزيلا في محافظة الجوف، المعذرة. شكرا جزيلا لعباس زبران. حمزة المطاع يقول: رسائل حب لا تكتب بالحبر بل بالمواقف والثبات. مشهد مهيب يختصر أسمى معاني الولاء والتسليم لقائد حمل هموم الأمة على عاتقه فأحبته القلوب وصدقت العهود. هذا هو الشعب اليمني، شعب الوفاء الذي لا يرتضي بغير الحق طريقا ولا بغير هذا القائد العظيم زعيما. طبعا شكرا جزيلا لحمزة المطاع. بعد حمزة المطاع تغريدة من مازن إدريس، يقول مازن إدريس: قع رجال يا سعودي وبرك للحق والمناصفة مع الشعب اليمني قبل ما يبركك بالقوة مثل الناقة. مش عيب يا سعودي انك تنفذ شروط اليمن المشروعة والبديهية، مش عيب انك تفك حصارك على الشعب اليمني وترفع يدك عن اليمن نهائيا، مش عيب انك تدفع تعويضات عدوانك وكل مخاسير اليمن المترتبة على تدمير وتعطيل وإغلاق جميع المطارات والموانئ ونقل البنك ومصادرة عائدات تصدير النفط والغاز حق 12 سنة. مش عيب إنك تخارجنا وتخارج نفسك وتغلب مصلحة اليمن والسعودية على مصلحة أمريكا وإسرائيل. العيب والعار والعوار عندما ينفد صبرنا وندخل لك للرياض ونقلع حقوقنا من عينك بالقوة. العيب انك تجلس أداة بيد امريكا وتقبل بتدمير اليمن والسعودية وتضحي بمصالح شعبك من اجل امريكا واسرائيل. هذا هو العيب، كل العيب. مازن إدريس.

بين أيدينا مادة كتبتها الناشطة رشا القفيلي تحت عنوان طوفان الكرامة وكسر الحصار، قراءة في سفر الصمود والولاء. تقول الأخت رشا القفيلي: في اللحظات الفارقة من تاريخ الشعوب لا تقاس القوة بالترسانات السلاح أو بحجم الحصار، بل تقاس بصلابة الإرادة وعمق الانتماء وصدق التوجه نحو بوصلة الكرامة. لقد جاءت صرخة جمعة التحذير والنفير لتشكل إعلانا حاسما بأن سياسة التجويع والتركيع قد استنفدت أغراضها، وبأن أوان كسر الحصار قد حان، لا بالرجاء والتوسل بل بالقبضات المشرعة والنفوس التي لا تعرف الانكسار. العهد الأبدي أرواح تصاغ في محراب الفداء. إن العلاقة التي تربط هذا الشعب الأبي بقيادته ليست علاقة سياسية عابرة، بل هي ميثاق روحي مكتوب بدم التضحيات. عندما يصدح الصوت نفسي وروحي فداء لك سيدي، فإنه لا يعبر عن شعار مرحلي بل عن عقيدة راسخة. لقد أصبح السيد القائد في وجدان هذه الجموع هو صانع العزة وحارس التاريخ والمجاهد الأول الذي يفتدي شعبه بنفسه قبل أن يطلب منهم الفداء. وفي حظرة هذا الصدق تقف الجماهير صفا واحدا تردد بلسان الحال والمقال: نحن رهن إشارتك في السلم والحرب، في الرخاء والشدة، طوع أمريكا، جنودا مجندين، لا نلين ولا نستكين، بمعنويات تعانق السماء، لا ترهبنا التضحيات ولا نساوم على الأثمان مهما غلت. بدر النصر تجل، طبعا هذا عنوان فرعي في المقالة، المعذرة، عنوان فرعي في المقالة. تقول: بدر النصر تجليات النور في زمن العتمة. في وسط ظلام التآمر والمجهول ينبثق بدر النصر كضوء خالص يلملم شتات الجهات الضائعة ويعيد صياغة اليقين. إنها قيادة تتجاوز مفهوم الإدارة العسكرية لتصبح سفينة نوح معاصرة تؤوي إليها أرواح الباحثين عن النجاة من طوفان الطغيان العالمي. عصا موسى الكونية، إنها العصا التي تشق بحار الظلمات لتكتب سفر التبيين التام وتلقف ما يأفكون. هذا الحضور القيادي الفذ أشبه بضياء سائل يلامس جسد الأمة المريض بالهزائم فيبرأ وينفخ من روحه الثورية في الرؤى الميتة فتبعث من جديد. إن هذه الحشود التي تنهض اليوم بزئير النفير الأخير هي أقدار الله الغالبة التي تقرع أبواب العروش الرملية وتصوغ من غضب الأرض وتاريخها إنذارا نهائيا يزلزل مهود الترف العتيق التي راهنت على حصار الأحرار. جغرافيا الروح، من صنعاء إلى القدس جسد واحد. لم تعد المعركة معركة جغرافية مغلقة، بل اتسعت لتشمل جغرافيا الروح التي لا تعترف بحدود سايكس بيكو. إن هذا النور القدسي الممتد كجسر من الشظايا يربط بين ساحات العزة في مشهد ملحمي واحد، خاتمة كسر صمت الأفق. إن من يرى هذا البدر الساطع الذي يمطر ندا على شعبه وعواصف ونيرانا على أعدائه لا يملك إلا أن يكسر صمت الأفق وينخرط في مسيرة التحرير. إن الرسالة واضحة لكل من يعتقد أن الحصار يمكن أن
يكسر إرادة حرة. احترموا أنفسكم وكفوا أيديكم عن مقدراتنا وشؤوننا، فاليوم ليس كالأمس، وهذه الأرواح قد أعدت لتكون اليد التي تضرب طغاة العصر. مسيرة تمضي على بركة الله، لا تتخلف عن نداء الواجب، تدرك أن التضحية هي جسر العبور نحو فجر لن يتأخر إشراقه. جمعة التحذير والنفير، كتبت رشا القفيلي.

وهنا رسالة من الأخ علي سرحان الأشول، يقول علي سرحان الأشول: سلام الله عليكم، ما نريد أن نقوله للعدو والصديق: إذا لم تقم السعودية بضبط ساعتها وفق توقيت صنعاء فسوف نعيد ضبط السعودية ذاتها بإذن الله وفق إعدادات المصنع، والحصار بالحصار. واضح واضح. شكرا جزيلا للأخ علي سرحان الأشول. أما أمة الملك الخاشب فتقول: تصريح مهم لنائب وزير الخارجية والمغتربين، منسجم تماما مع ما طرحه السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله في كلمته التاريخية أمس، والتي عبرت عن كل ما في نفوس اليمنيين. الشعب اليمني قرر أن ينتزع كامل حقوقه وليس الرحلات الجوية فقط، وبدون استجداء من أحد. هذا هو شعب الكرامة والعزة، وهذه هي القيادة التي تلبي طموحات الشعب. أمة الملك الخاشب. شكرا جزيلا للأخت أمة الملك الخاشب.

أيضا بين أيدينا تغريدة للأخ والسفير في وزارة الخارجية الأخ عبد الله علي صبري، يقول: كسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي لا يعني الموافقة على عودة الرحلات وفق شروط الهدنة الإنسانية، فهذه مرحلة طويناها ولن يقبل شعبنا بالعودة تحت سقوفها. ومن أراد تشغيل رحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي فعليه التنسيق مع حكومة صنعاء لا سواها. عبد الله علي صبري. أما مصطفى عامر فقال، يعني تعليقا على تصريح الرئيس المشاط: اضبطوا ساعاتكم بتوقيت صنعاء. يقول مصطفى عامر، غرد بكلمتين، قال: اضبطوا حتى دقات قلوبكم بتوقيت صنعاء. شكرا جزيلا لمصطفى عامر. الأخ يحيى المحطوري أرسل تغريدة يقول: رسالة الأمواج الشعبية الهادرة اليوم بعد 10 أعوام من القصف والعدوان والحصار والحروب النفسية والإعلامية، فشلت السعودية في إضعاف الغطاء الشعبي للجيش اليمني، بل أصبح أكثر صلابة ودعما ومساندة لكل خيارات الردع القادمة لرفع الحصار عن اليمن والدفاع عن ثرواته وحريته واستقلاله وكرامة أبنائه. يحيى المحطوري.

أما عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأخ حزام الأسد، الدكتور حزام الأسد، يقول: مطلب شعبنا واضح لا لبس فيه، انتزاع حقوقه المشروعة وكسر الحصار الظالم المفروض عليه من قبل العدو السعودي التابع للأمريكي بمختلف أشكاله وصوره، وتمكين هذا الشعب من الاستفادة من ثرواته الوطنية واستعادة سيادته الكاملة وتحرير جميع أراضيه. أما مطار صنعاء الدولي فهو حق أصيل لكل اليمنيين، وجميع شركات الطيران مرحب بها فيه ومنه وإليه إلى مختلف وجهات العالم، ولن يقبل شعبنا أن يبقى تشغيله أو تحديد وجهاته خاضعا للوصاية الأجنبية أو الإملاءات لإملاءات النظام السعودي. نريد لمطار صنعاء أن يكون كسائر المطارات الدولية في المنطقة، كمطارات الرياض ودبي وأبوظبي وعمان، من حيث التحرر من الوصاية الخارجية وتعدد شركات الطيران وتنوع الوجهات وحرية الحركة والتنقل، وهذا أقل الحقوق الطبيعية والمشروعة لشعب حر ذي سيادة. ويجب أن يدرك العالم أن اليمن ليس أرضا مستباحة ولا شعبا فاقد الإرادة، بل شعب عظيم ذو سيادة وقيادة عظيمة، يمتلك دولة ومؤسسات رسمية وقوات مسلحة قادرة بعون الله على فرض معادلة السيادة وانتزاع الحقوق وكسر الحصار، ولن يقبل شعبنا بأقل من حقوقه كاملة غير منقوصة مهما عظمت التضحيات واشتدت التحديات. دكتور حزام الأسد.

تغريدة لعضو المكتب السياسي لأنصار الله الأخ محمد الفرح، يقول: هل هذه مطالب تعجيزية أم أنها مطالب حق؟ المطالب اليمنية لا تتجاوز ما تكفله القوانين والأعراف الدولية، وهي وقف العدوان، احترام السيادة، انسحاب القوات الأجنبية، رفع الحصار، فتح المطار والميناء، صرف رواتب الموظفين من عائدات النفط والغاز، استعادة الثروات الوطنية، إعادة الإعمار، تعويض المتضررين، وإنهاء ملف الأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل. فأي هذه المطالب يعد تعجيزا؟ أم أن المشكلة الحقيقية هي رفض الاعتراف بحقوق شعب تعرض للحرب والحصار لسنوات، ومحاولة تقزيم هذه المطالب في رحلة أسبوعية من هنا إلى بلد تحت التحكم والسيطرة السعودية؟ جمعة التحذير والنفير، محمد علي الفرح.

طبعا من آخر الأخبار عن الخارجية الإيرانية، يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تسعى الولايات المتحدة من خلال استهداف البنية التحتية المدنية وقتل الأبرياء إلى إظهار قوتها المفترضة. الليلة الماضية ارتكبت القوات الأمريكية الإرهابية مرة أخرى جرائم حرب، حيث هاجمت عدة جسور وأحياء سكنية في محافظة